0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعت الجادرجي:
10: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي:
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران:
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي:
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
15: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
9: شيء من اللغة، من اللغة.
15: الإعداد: الدكتور هادي حسن حمودي. التقديم: بدر بن علي الشيباني. والإخراج: علي بن عبد الله العجمي.
16: النسبة إلى الشيء نفسه.
17: كثيرا ما نقرأ مثل هذه العبارات: الموضوع الرئيسي لهذا اليوم هو. المسألة الرئيسية هنا أنه لقد كان إنشاء خطوط السكة الحديدية مرحلة متقدمة. هذا موعدكم مع الأخبار الصحافية، وبالنسبة للفاعل فإنه مرفوع بعلامة الرفع. في هذه الجمل أيها المستمعون وأمثالها مشكلات عديدة، أبرزها مشكلة إلحاق ياء النسبة بلفظ لا يحتاج إليها. ففي المثال الأول ثمة موضوع يراد ذكره أو مناقشته، وهو أول الموضوعات لأهميته أو رغبة لإلفات نظر السامعين أو القارئين إليه، فهو إذن رأس الموضوعات، سواء في نشرة أخبار أم محاضرة ما، أي أنه رئيسها، فهو موضوع رئيس. أما إذا أضفت الياء فكأنك نسبت الشيء إلى نفسه، وهذا لا يجوز عقلاً ولا لغة. وهل لك أن تقول عن رئيس بلدك وقال الرئيسي فلان؟ وهذه لا تشبه قولك عدناني وقحطاني مثلاً، لأنك هنا نسبت شيئاً إلى شيء آخر. نسبت شخصا إلى شخص آخر أو أن تنسبه إلى بلد ما. أما الموضوع في الجملة فهو رئيس، أي مهم ومثير ومتقدم على غيره. فلماذا يحتاج إلى ياء نسبة؟ وهل لك أن تقول هذا موضوع مهمي أو مثيري؟ وينطبق هذا على المؤنث كما في المثال الثاني. فالمسألة رئيسة لأنها أكثر أهمية من غيرها، فتقدمتها وكأنها صارت رئيسة لها. ومثل ذلك الوهم تراه في الشائع من الكلام كثيرا، مثل السكك الحديدية، حيث نسب الحديد إلى نفسه، والفصيح أن يقال السكك الحديد لأنها هي الحديد. ولكن يمكن تمرير السكك الحديدية باعتبارها سككا صنعت من الحديد، كما يمكن أن تصنع من معدن آخر. أما الأخبار الصحافية فمشكلتها تتجاوز ما قلناه. كيف؟ كلمة الصحافية منسوبة إلى الصحافة، والصحافة مهنة لا كتابة على ورق فحسب، فكيف تنسب إليها بهذه الصيغة؟ يمكنك أن تقول بكل سهولة الأخبار الصحفية والمقالات الصحفية. وحتى نسبة المشتغل بالصحافة نراها نسبة إلى صحيفة لا إلى المهنة نفسها، لذا نقول صحفي. وقد يبدو لك أن الصحفية أو صحفي نسبة إلى الجمع الصحف، وهذا غير صحيح، لأنها على غرار مدني في النسبة إلى مدينة. وإليك أمثلة مجاورة. أنت لا تنسب النجار نجاري، بل هو نجار يشتغل بمهنة النجارة، ومثل هذا الحداد والخباز والتاجر وسائر المهن. ولا تنسب الذي يقوم بالتعليم تعليمي، بل معلم، فالتعليم مهنته ولا ينسب إليها هكذا. أما قولك كتب تعليمية فيصح، لأن التعليم ليس مهنة الكتب بل مضمونها، كما لا تصح النسبة إلى مهنة الصيد فتقول صيدي بل صياد. أما الجملة الأخيرة وبالنسبة للفاعل فإنه مرفوع بعلامة الرفع، فمترهلة وغير صحيحة، إذ يكفي أن نقول الفاعل مرفوع، ولا شك في أنه مرفوع بعلامة الرفع لا بعلامة النصب أو الجر. فبقية الجملة تزيد لا مبرر له إلا في حالات تدريس النحو في مدارسنا المشغولة بحرفيات الإعراب. ومن جهة أخرى فإن استعمال بالنسبة في هذه الجملة وأمثالها لا مسوغ له. وقد تسأل عن سبب رفض هذا الاستعمال، فتعال إلى المعنى الأصل لجذر اللفظ وشيء من انتقالاته. نسب دال على اتصال شيء بشيء، ومنه النسب، وأصل النسيب الطريق المستقيم، وهو أيضا التشبيب بالمرأة خاصة، فكأنه اتصال وتواصل. وقولهم فلان يمت لك بنسب، أي كلاكما من أصل واحد، ومنه النسبة، أي أنك تنسب شيئا

0: عن فصاحة الأساليب اللغوية وهي سلسة سهلة.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة،
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. الحديث: الإيمان بالله عز وجل من أفضل الأشياء التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، والإيمان بالله هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، كما جاء في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالله أيها المستمع الكريم يتضمن أنك تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق، فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ ما في أحد خالق إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك تؤمن بأن الله عز وجل هو الرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون،

فالرزق معلوم، والرزق من عند الرزاق سبحانه وتعالى. لا أحد يملك الرزق إلا الله، ونحن لا نطلب، المسلم لا يطلب الرزق إلا من الله عز وجل. فسبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، وقد قسم الأرزاق قبل أن يخلق الخلائق سبحانه وتعالى، فكل واحد له رزقه معلوم، ما علينا إلا السعي. أما الرزق قد حدده الله عز وجل لك. كذلك أيها المستمع الكريم، نحن عبيد لله عز وجل، ومن حق السيد على عبيده أن يسمعوه، والله عز وجل خلقنا لعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل هو المستحق وحده للعبادة، لا شريك له. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأقوال الظاهرة كمثل قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، هذه كلها يحبها سبحانه وتعالى وهي تسمى من العبادة. كذلك الأعمال الباطنة مثل البغض في الله والحب في الله والتوكل على الله عز وجل، هذه كلها من أعمال الباطن. فالمسلم يتوكل على الله ولا يصرف عباده، لا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ذكر في القرآن إذ تستغيثون ربكم، فالمسلم لا يستغيث إلا بالله، لا سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. المسلم كذلك لا يستعيذ إلا بالله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس. فالمسلم لا يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى. المسلم الموحد لا يدعو إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، والدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالدعاء عبادة عظيمة وينبغي المسلم أن يحرص عليه، لا سيما في الأوقات وفي الأماكن التي ثبت استجابة الدعاء فيها. مثلا أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، احرص على الدعاء وأنت ساجد. بما تريد يا عبد الله من خيري الدنيا والآخرة؟ كذلك بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، الله أكبر، ادعو الله. بما تريد؟ تريد عافية، تريد وظيفة، تريد زواج، تريد حل مشكلة، شفاء لمريض، بما تريد من خير الدنيا ومن خير الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض، مغفرة الله، رحمة الله عز وجل، احرص على الدعاء يا عبد الله. فتحرص أيها المستمع الكريم على الأوقات، كذلك آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس مثلا بساعة، يا أخي ادعو الله عز وجل. وما هو لازم تكون في المسجد، ما هو لازم تكون على طهارة، ما هو لازم تكون أنت متقبل يعني مستقبل القبلة. نعم هذه آداب، إن تيسرت خير وبركة، وإن لم تتيسر وأنت في سيارتك وأنت في رحلة ادعو الله عز وجل، ادعو ربكم تضرعا وخيفة. واحد يدعو الله عز وجل على أي حال كان، فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد الذي يلح في الدعاء، يلح في الدعاء. كذلك الإيمان بالله عز وجل يتضمن بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا قال بعض أهل العلم، قالوا أفضل ما يكون في الدعاء أن تختار اسم أو صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله عز وجل يناسب الحاجة التي تدعو بها. فمثلا أنت تريد علما فتقول يا عليم علمني، أنت مثلا تريد مثلا شفاء تقول يا شافي اشفيني، أنت مثلا تريد خائف من شيء يا حفيظ احفظني، فتختار الاسم أو الصفة التي تناسب الحاجة التي تريدها. تريد رزقا تريد وظيفة، يا رزاق ارزقني. وإن دعوت بأي اسم من أسماء الله عز وجل فهو أمر جائز، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولكن اختيار الاسم
المناسب للحاجة التي تريدها، هذا من يعني الأشياء التي يعني تكون مناسبة في الدعاء، وبإذن الله تعالى تكون يعني أرجى لقبول الدعاء. الإيمان بالله عز وجل أيها المستمع الكريم يحقق لك عبادة الله عز وجل وتوحيده، ويحصل لك الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة، والرفعة والعلو كذلك لأهل الإيمان. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين ومن عباده الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
9: الصورة المكتوبة.
10: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
11: والكلمة تصنع أروع الصور.
10: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
11: ترسم المكان والشخوص.
10: فالرسم بالكلمات،
11: والكتابة بالكاميرات.
9: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
10: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
11: الإعداد الإذاعي
10: أحمد بن سعيد الأسكي.
11: التقديم
10: أحمد الكلباني
11: ومريم البداعية.
10: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
11: إخراج مريم البلوشية.
12: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
13: عزيزي المستمع.
14: عزيزتي المستمعة.
13: يتميز الشكل الروائي التقليدي عن الشكل الروائي التحليلي في أنه يخضع في تكوينه لأسس البناء الدرامي التقليدي من حيث ارتكازه على أركان أساسية، وهي
14: الكشف أو العرض.
13: مستمعين الكرام، يقصد بالكشف أو العرض مقدمة البناء التي ينبغي أن تحتوي على الموقف الرئيس، أي موضوع الصراع ونقطة الهجوم أو الانطلاق المتعلقة به، والتي تنطلق منها الحركة الرئيسة للبناء ككل.
14: ومع عرض الموقف الرئيس ينبغي أن تكشف مقدمة البناء أيضاً عن أكبر قدر ممكن من أبعاد الشخصية الرئيسية موضوع الصراع.
13: الأزمة.
14: يقصد بالأزمة ما يتولد عن موضوع الصراع من أزمة رئيسية تواجهها الشخصية أو الشخصيات وتدفعها إلى التصرف والحركة، سواء لمقاومة خطر ما أو السعي نحو تحقيق هدف معين.
13: والواقع أن التحرك الشخصية أو الشخصيات بفعل الأزمة الرئيسة يقوم على سلسلة من الأزمات والعقبات المتفرعة عنها حتى تصل بالبناء إلى قمة الصراع،
14: أو تصل إلى النقطة التي ينبغي أن تتمخض عنها الأحداث في شيء حاسم أو مهم.
13: الذروة.
14: أصدقائنا، في حلقة الغد سنتعرف على المقصود بالذروة، فتابعونا.
12: الصورة المكتوبة.
15: السيناريست النجم توم هانكس.
13: أيها الأصدقاء، الكثير من عشاق السينما يعرفون أن الفنان توم هانكس المولود في كونكورد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أنه مجرد ممثل سينمائي وحسب.
14: لكن هانكس في حقيقة الأمر هو أحد الذين يكتبون الصورة السينمائية باقتدار، لا تقل قدرته في ذلك عن التمثيل الذي يعشقه ويهواه ويجيده.
13: اشتهر هانكس بأدواره الكوميدية والدرامية في أفلام مثل سبلاش عام 1984،
14: وفيلم حفل العزوبية عام 1984،
13: وفيلم الساهر في سياتل عام 1993،
14: وفيلم أبولو 13 عام 1995،
13: وغيرها الكثير من الأفلام.
14: أصدقائنا، يعد توم هانكس واحداً من أكثر نجوم السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم،
13: كما يعتبر رمزاً ثقافياً أمريكياً على نطاق واسع.
14: في عام 2020 للميلاد قدم هانكس أول حلقة من برنامج ساتردي نايت لايف منذ توقفه بسبب جائحة كورونا.
13: كان هذا أول ظهور تلفزيوني له بعد تشخيصه بمرض كوفيد-19.
14: في نفس العام قدم فيلمين، الأول بعنوان سلوقي، وقد كتب سيناريو الفيلم أيضاً، والثاني بعنوان أخبار العالم.
13: ما يهمنا في هذا البرنامج أن نتعرف على توم هانكس الكاتب، لا الممثل ولا المخرج، وإن كان من الصعب أن نفصل هانكس عن ذلك، لأن شهرته كممثل هي الطاغية على بقية أنشطته الفنية.
14: أصدقاءنا، كانت أولى تجارب هانكس في الإخراج وكتابة السيناريو تعود إلى عام 1996 في الفيلم الكوميدي الموسيقي الشيء الذي تفعله.
13: ومن أعماله السينمائية الأخرى التي خطها ورسم صورها بشكل محكم الفنان الناجم توم هانكس فيلم غراي هاوند.
14: كان هانكس الشغوف بالتاريخ استوحى سيناريو فيلمه من رواية The Good Shepherd، الراعي الصالح، للكاتب سي إس فورستر.
13: احتاج هانكس إلى 7 سنوات من العمل على السيناريو منذ اكتشف نسخة مستعملة من هذا الكتاب الصادر في العام 1955.
14: وحمل الغلاف الأصلي للكتاب صورة رجل أشيب ومتسخ ومتعب تتطاير بزته العسكرية في الريح، وهو قائد السفينة إيرني كراوس الذي يؤدي هانكس دوره في غراي هاوند.
13: وقال الأخير: عندما رأيت هذه الصورة فكرت بأن هذا الرجل منهك وعاش الجحيم.
14: فيلم غراي هاوند يصور معركة بحرية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تهاجم الغواصات الألمانية سفينة تابعة للحلفاء.
13: أدى هانكس وهو كاتب السيناريو أيضا كما ذكرنا دور قائد سفينة حربية أمريكية ترافق مجموعة من السفن التابعة للحلفاء تعبر شمال المحيط الأطلسي المزروع بالغواصات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.
14: إلا أن راعي هانكس يختلف عن راعي فورستر على مستويات عدة.
13: الصراع في الرواية بين البطل المهزوم مجتمعياً ورؤسائه وتخوفاته من الفشل حين يمارس القيادة لأول مرة وهو في منتصف العمر.
14: أما راعي هانكس فيميل إلى الجانب الروحي، حيث يجد في مفاجأة قيادة السفينة اختباراً سماوياً ربما هو المخلص الجديد المتبع لآلام المسيح.
13: في لحظات نصره يتذكر عدد الأرواح التي أزهقت في صفوف العدو.
14: فيما يبدأ الفيلم بصلاة وتأهب للمواجهة: يا إلهي ليرافقني ملاكك الحارس،
13: هكذا كان يقول. ويختتم الفيلم بصلاة شكر: بين يديك أستودع نفسي وجسدي وروحي، ثم يخلد للنوم مرتاحا بعد أن قام بواجبه.
12: الصورة المكتوبة.
13: السيناريست توم هانكس. أيها الأصدقاء، لجأ مخرج فيلم غراي هاوند آرون شنايدر إلى بناء ديكور للفيلم مستوحا من السفينة الحربية USS كيد، وهي المدمرة الأمريكية الوحيدة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية ولا تزال موجودة إلى اليوم بتصميمها الأصلي.
14: ولمزيد من الواقعية، صور عدد من المشاهد الداخلية للفيلم على متن USS كيد الحقيقية التي نجت من هجوم لطيارين انتحاريين يابانيين في العام 1945.
13: وترسل اليوم غراي هاوند في لويزيانا حيث تم تحويلها متحفاً.
14: أيها الأصدقاء، تم تكريم الممثل والمخرج والمنتج والسيناريست توم هانكس بالعديد من الجوائز والترشيحات،
13: بما في ذلك جائزتا أوسكار متتاليتين على فيلمي فيلادلفيا 1993
14: وفورست جامب عام 1994.
13: كلاكيت، نهاية الحلقة.
14: إلى اللقاء.
9: الصورة المكتوبة
10: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
11: في الإعداد
10: وفي الإخراج مريم البلوشية.
11: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: رسالة إلى ميت طازج. لابد لك أيها الميت للتو أن تنتظر لعاب السماء، أن تتهجد في العراء الأمين، وأن تسبح باسم الليل في إغماضتك الطازجة الندية. لابد أن تلتحف بعار المسافر الذي لا يقله إلا قطار النوم الخالد. انتظر أيها الحبيب كما تفرك النجوم الزمان، انتظر كما يعود الموت الأوائل بروح مرحة وقهقهات إلى الشرب من الينبوع الذي يرتعش لأنه زلال، ويترنح بلبله لأنه صافٍ. أيها الميت للتو، لا أبثك النصيحة بل الصبر. الصبر قليلا على عينيك كما صبرت طويلا على الحياة. لابد لك أن تتعفر أكثر في تراب الربيع، في طمي الصيف، في وحل الشتاء، في مغزى الخريف. لابد لك أن تسوق قطعان ماشيتك النائمة نحو مزيد من الهذر واللامبالاة، نحو مصهر عظيم لها في صمتك الخرافي. دع فراشاتك تتحجر يا مصور الحياة، يا فنان الموت البكر. انجو بنفسك في كثير من المنخر البائد، في كثير من لحم الأشعة التي لا يراها أحد وتراها أنت قادمة من ملايين السنين متلكئة وودودة، وعندما تصلك موسيقاها، بل عندما تقتحم جبهتك الفقيدة، تأكد أنك وصلت إلى الميت الحالم، إلى اللحظة المفارقة التي سترى فيها مطلع سلالتك اليافعة، إلى كوة أعوانك من الموت الباسلين، زهوا يتخمر بعد زهو، زهرة منبتة وسئمة بعد أخرى، وينهار القبر ويتهشم، يندثر الحائط وتندك القلعة. أيها الميت للتو، ابقى فقط في مؤخرة شحمة أذنيك الفانيتين، فيأتيك إسعاف الحالمين والرائين والرائعين. تنح جانبا عن الهذيان بسلطة الحياة والموت، فيندلع قرارك الذي كتبته منذ أمد بعيد، وتتهاطل كتائب غزلانات الجوهر الساطع. كن مثل سقراط في عينيك التمثالين الخويتين والعاطلتين عن الفلسفة وعن لون الآن. ابن لك سورا في رقادك، في حلقك اليابس، في فكك الدائخ المتفتح كمتاهة لا تغتني ولا تظمأ. Thank you. اسمعني أيها الأخ الميت، أيها الغريب الذي اجتاز مغارة البلاهة، دهليز الفناء، اسمعني، أنا غير ناصح ولا راهب، اسمعني، لابد لك أن تتعفن وتغتني بوحلك، أن تتلاشى كثيرا حتى تلحق بركب الحالمين، بقافلة الموتى الذين يشعون مثل مجهول مزدهر، مثل جوهر طاغ وحميم. عندها ستتيقن أنك بازغ في عهد الطلع، في الزمن البادئ الذي يؤسس مبناه الشعراء الذين مروا، الشعراء الذين خرجوا من معطف الموت إلى الحياة. وعندما لك عضل مرتض ومعطل، ستدرك أنك على مشارف أصدقائك القدامى الذين يقودون العربة المصوبة نحو الخلود. لقد انقضى أمر دودك السابح في أحشائك ومنخريك، وعليك أن تعد نفسك للذائذ النفيسة تحت سقف الحياة. مت أكثر أيها الميت للتو، تذوق رائحة وطعم العناء الأرضي لكي تصعد بعدئذ بحناء وشجاعة. أيها الميت للتو، لست تملك إلا الخدر الآن، أما غدا فيصير لك نهر فتسيل فيه، غدا ستهطل في سلالة الذين لا يموتون بعد أن زاحموا حتى الموت، ستحتسي قهوة ضافية، وسيكون لك نهار تحت شجرة زيزفون أو ليمون أو سدرة لا منتهى لأشعارها. أيها الميت للتو، الأرض موؤودة بدونك وأنت مجد عناصرها. أيها الجاف كقلم، أيها العابر على الأرض كشجرة تين، تروى إذن أيها الصديق العذب، تمهل ونم كثيرا في التراب القليل، في الحفنة السعيدة بك، ثم ستنتشر في الذهب، في المعدن الأرهف من سيليكونك القابض بحب مولع على جثتك المديدة. وحينما تتبشع أكثر وتهدر عظامك ومآقيك، ستلتقي بحريتك التي تهفف كمروحة شريدة على رؤوس الأشهاد، ستطوح بالموت هناك، وستجبر المعرفة أن تنحني عنوة إلى حركتك الأولى. أحبك الآن طازجا، وسيحبك الكون كله وذريتك بأسرها عندما تتنزل فتقود سلالتك الجريحة إلى روح أخرى. لذلك وما من قبر إلا هو منحوتة مطعمة بقلبك المشع في أقصى الأبد. رسالة إلى ميت طازج.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
4: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
4: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون معكم اليوم. أنا بدر بن سعود بن محمد المعولي، حرفي في صناعة الخناجر والفضيات. أعمل في مجال يرتبط بالهوية العمانية، يجسد جانبا أصيلا من تراثنا الوطني. نشأتي في مجلس وورشة والدي، كانت هذه البداية الحقيقية لهذا الطريق. تعلمت أن الحرفة ليست عمل يدوي فحسب، بل هي رسالة وهوية ومسؤولية. دراستي كانت بعيدة نسبيا عن مجال الحرفة، لكن تعليمي الحقيقي بدأ في مجلس وورشة والدي. تعلمت منه أن الخنجر ما يصنع باليد وبس، يصنع بالصبر وبالحب وبالانتماء لهذه الأرض.
1: نستطيع.
6: نستطيع.
1: نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة.
6: نستطيع.
5: من ضمن أهم التوصيات اللي غرستها فيني توجيهات والدي، اللي تتوافق كذلك مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق حفظه الله، إن الخنجر العماني مو مجرد قطعة فنية أو زينة، هو رمز وطني وجزء أصيل من الهوية العمانية. التوجيه كان دائما واضح، نحافظ على الخنجر كجزء لا يتجزأ من الزي العماني، ونطور الصناعات الحرفية، لكن بدون ما نضيع الأصالة ولا نفرط في الروح. كذلك التأكيد على أهمية تكاتف المجتمع في الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، والوقوف ضد أي أفكار دخيلة ممكن تمس هويتنا وتخربها، لأن الخنجر العماني في النهاية مرآة لتاريخنا وتراثنا العريق، وأمانة لازم نتوارثها أو تتوارثها الأجيال بنفس القيمة والمعنى. فكرة مشروعي انطلقت من رغبتي ومن توصيات والدي أني أحافظ على صناعة الخنجر العماني، وأني أقدمه بروح أصيلة ولكن بلمسة تناسب جيلنا وتواكب تطور السوق. بداياتي كانت بسيطة جدا، إمكانيات محدودة وتجارب متواصلة، لكن الشغف والإصرار خلوني أستمر وأتعلم من كل مرحلة. من ضمن أهم الصعوبات اللي واجهناها أو اللي نواجهها إحنا كحرفيين، ارتفاع سعر الخام والفضة. سعرها مثابت من يوم ليوم يرتفع، وهذا يربكك في التسعيرة والجودة والصنعة، ويشكل لك عائق كثير أنك أنت تستمر في الحرفة، وهذا ما يمثل صعوبة وتحدي كبير إحنا كحرفيين. أيضا الشغل الدقيق، كذلك الخنجر يبالها شغل جدا دقيق، أي غلطة بسيطة أو نقش بسيط ممكن يأثر في التصميم ويعيد تركيبه من جديد، ويحتاج لها وقت أيضا في الصناعة. كذلك النقوشات التقليدية أيضا متعبة، تبغى صبر وتحتاج خبرة كبيرة، مو أي واحد يقدر يضبطها من أول مرة. أيضا الأدوات، بعض الأحيان أدوات الصناعية مو كلها موجودة عندنا، في أشياء ممكن نحتاجها غير موجودة معنا حاليا. أيضا عامل الوقت، الخنجر أيضا تحتاج عمل وقت تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لانتهائها. والزبون أحيانا يحس بقيمة الوقت هذا وهذا التعب، ودائما ما يقدروا هذا الوضع.
1: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
5: من أبرز إنجازاتي أني قدرت أحول هذا الشغف إلى مشروع قائم. اليوم أنا أملك محل إرث الماضي اللي يمثل خلاصة خبرتي وامتداد للحرفة اللي تعلمتها من والدي. وصلت لمرحلة أشوف فيها القطعة بعد ما أخلصها وأحس أنها تحكي قصة، مو بس قطعة تلبس، وهذا أكبر إحساس فخر لأي حرفي. حريص دائما على التطوير من حيث التصميم والدقة واستخدام أدوات حديثة مع الحفاظ على العمل اليدوي الأصيل. القيمة المضافة لمشروعي أن يقدم منتج تراثي أصيل يحمل قصة وهوية وجودة، مو مجرد قطعة بل قطعة تحس قبل تلبس. شاركت في معارض ومناسبات داخلية، كان لها دور كبير في انتشار عملي، وأسعى بإذن الله للمشاركات الخارجية لتمثيل الحرفة العمانية بالشكل اللي يليق فيها. نظرتي للمستقبل واضحة، نستمر نطور ونوسع نطاق العمل ونوصل هذه الحرفة لكل شخص يقدر التراث الأصيل، مع طموح بنقل الخبرة للجيل القادم. نصيحتي لأي شاب أو صاحب مشروع يبدأ اليوم: ثق بنفسك، تمسك بحلمك، تعلم من كل تجربة، واجه الصعوبات بعزيمة، لأن الإصرار هو طريق النجاح. الحرفة ما تنتمي للماضي وحده، هي جسر يربط الأجيال، وإذا ما صنعناها بإخلاص وقدمناها بوعي تظل هويتنا حية وتمتد من الماضي للمستقبل. في الختام تقدم بخلص الشكر والامتنان لكل من كان له أثر في مسيرتي، في مقدمتهم والدي اللي علمني أساس الحرفة وزرع فيني حب العمل والصبر والإتقان، كما أشكر كل من دعمني من أهل وأصدقاء وعملاء وثقوا في عملي وكانوا جزءا من هذا النجاح. وشكر خاص لكل من يؤمن بالحرفة اليدوية ويساهم في الحفاظ على تراثنا الأصيل، وللإذاعة العامة على دعمها واهتمامها بأبرز الحرفيين، وكذلك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تمكين المشاريع ودعم رواد الأعمال.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية.
0: نستطيع
1: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجماته وعمليات التفجير في جنوب لبنان، واستمرار انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية حديثة. اندلاع حرائق غابات في صربيا وإسبانيا وإندونيسيا وتواصل الجهود لمكافحتها. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226 مليونا ونصف المليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

صباح الخير يا بلادي، وصباح الفخر والعز بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. مستمعينا، مع إشراقة صباح الأحد نستقبل أسبوعا جديدا مليئا بالعطاء والأمل، نجدد فيه العهد على مواصلة البناء والتنمية، وفي قلوبنا يقين بأن الغد أجمل. صباحكم خير وصباح عمان الخير.

صباحكم مستمعينا بكل خير وصعودا نحو القمم وتوكلا على الله. نفتتح أبواب هذا الصباح معا، صباح الأحد وصباح البدايات الجديدة، وأكيد كل أسبوع وعمان في تطور وازدهار. صباح الخير يا بلادي وصباح السعادة على الجميع. أكيد تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان، رحلة صباحية تجمعنا بكم من الآن ولغاية التاسعة صباحا مع مجموعة من المحطات والأخبار والعلوم والضيوف. وأكيد الصباح لا يحلو ولا يكتمل إلا باستماعكم وأيضا بتواصلكم ورسائلكم الجميلة على 7244-2010. هذه تحيات طبعا فريق العمل في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وفي التنسيق والمتابعة تحية للزميل طلال العويسي، ومحدثتكم خلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخمجي. وصباح الأحد لكل أحد ثبت الموجة معانا، ونتمنى لك يوم سعيد.

ومعها الصباحات مستمعينا وصباح البدايات، تحياتنا لكم ومنهم مسعود العوايد. صباح الخير يا بلادي وصباح السعادة لكم من ظفار. شكرا على المشاركة أيضا لمالك بن ناصر الريامي أبو شاب يستمع لنا من ولاية نخل. أيضا تحياتنا لعبد العزيز الخروصي يقول لا تكن متاحا طول الوقت فالوفرة مضرة فيه بعض الأحيان. شكرا لك يا عبد العزيز، شكرا لك. ظهر إنها من الألعاب النفسية والاجتماعية اللي يستخدمها الواحد يعني في علاقاته مع الآخرين بحيث أن يكون ما متوفر أو متاح طول الوقت. شكرا لك. أيضا تحية لعبد الله بن علي الهنائي يسمعنا من منطقة الغافات بولاية بهلة. لا تكن كالريشة تتقاذفها أهواء الناس، بل كن جبلا ثابتا تمر كلماتهم من حولك كنسيم عابر. شكرا على المشاركة. أيضا تحية لنبيل المطلع من ولاية صحام، هنيئا لمن ميزه الله بقلب نقي يتعامل بفطرته وعفويته مع من حوله، فالحياة لن تدوم ولن يبقى إلا جميل ما صنعته. تحية أيضا للأسمر العماني يقول صباح الخير يا بلادي في أسبوع جديد من التميز، ولكل المتواصلين والمستمعين عودا سالما بعد قضاء الإجازة مع الأهل والأصدقاء. يقول أسمر السلامة لا ندركها إلا بعد فقدانها، وهناك نعم تحيط بنا بصمت وحماية من الله ترافقنا دون أن نشعر بها. الحمد لله كثيرا على كل من عاد من البلاد لعمله سالما رغم كل خطر يمر بجانبه دون أن يرى. شكرا لك على المشاركة. أبو وصايف الرواح يا صباح النور والسرور، شكرا على المشاركة. أيضا لي هذه في مكان آخر هذه الرسالة. أيضا سيف العوفي يقول أسبوع جديد ويوم جديد، نسأل الله التوفيق والسداد. تحية ليوسف الصوافي وصباح الكرك يا الصوافي. أيضا تحياتنا لمن أبوما ياسين، صباح الخير، بداية يوم جميل وتباشير خير لكل عزيز والكل من يعرف النوفلي. أبوما ياسين لهم كل التحية ويوجه نصيحة، حافظ على ابتسامتك ترى اليوم يوم مهم. شكرا لك يا أبو مياسين. كل الأيام مهمة ولو أعطيناها كل الأهمية بنفس الوزن أكيد سنحرص على الابتسامة. تحياتنا لك يا أبو مياسين. وأيضا مشاركة من علي بن عامر، الصباح يا أبو فيصل من ولاية المصنعة، كيف الأجواء في المصنعة يا أبو فيصل؟ يقول اللهم نسألك رحمة من عندك تصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا وأحزاننا وتشفي مرضانا وترحم موتانا، حفظكم الرحمن الرحيم من كل سوء ومكروه. اللهم آمين. تحياتنا لك ولكل المستمعين. يا ترى مستمعينا قبل 40 سنة كيف كان لعماني يعرف نتائج القبول؟ الأسبوع الماضي عايشنا أكيد فرحة مركز القبول الموحد، 33,000 فرصة دراسية قدمت لطلبة هذا العام مع وجود شواغر 1,082 فرصة ما زالت لمقاعد شاغرة لم يتم الانضمام لها، إما بسبب شروط متعلقة بالمؤسسات التعليمية أو عدم إقبال البعض على بعض التخصصات. إذن أكيد نتائج القبول الآن أصبحت رقمية وبضغطة زر شبيك لبيك كل شيء يصير.

بين يديك. لكن قبل 40 سنة كيف فعلا كنا نتعرف على نتائج القبول في المؤسسات التعليمية ما بعد المدرسة؟ فاصل ونواصل، وصباح الخير يا بلادي.

قبل 40 سنة كيف كان العماني يعرف نتائج القبول؟ وطبعا للمعلومة مستمعينا، مركز القبول الموحد أعلن أنه من يوم الخميس لغاية بكرة 24/8 رح يكون في فرصة أمام المقبولين طبعا لاستكمال الإجراءات وأيضا لتأكيد رغباتهم. أكيد مهما كانت نتائج القبول الآن أم قبل 40 سنة، فالفرحة كلها وحدة ومتشابهة. في عام 1986 مستمعينا استقبلت جامعة السلطان قابوس أول دفعة من طلبتها، وكان عددهم 557 طالبا وطالبة. أما الآن العدد يوصل تقريبا إلى 3000 طالب وطالبة. 557 طالبا وطالبة أول دفعة تم قبولها في جامعة السلطان قابوس عام 86. لكن كيف تم اختيارهم وكيف وصلهم خبر القبول؟ كان الاختيار يعتمد على نتيجة الثانوية وأعلى المعدلات، أما خبر القبول فكان لازم تنتظر الجريدة الرسمية أو تسمع اسمك في الراديو أو إن المدرسة بنفسها تخبرك. بصراحة أحس يعني الموضوع كان هيبة أكثر إنه اسمك يظهر في الجريدة الرسمية أو تسمع اسمك في الراديو، يعني على قولة إخواننا المصريين حاجة فخمة قوي. ففعلا يمكن اللي عايشوا هذه الفترة يدركون الشعور الذي أصفه، تعرف إنك مقبول في الجريدة أو عبر الراديو أو أن المدرسة تخبرك بنفسها. هذا اللي صار طبعا مع الطلبة العمانيين أبناء الدفعة الأولى. الخبر أحيانا يوصلهم في المدرسة لما يزورهم وفد من الجامعة يبشر الطلبة المتفوقين بقبولهم ويبدأ أول عام دراسي. تخيل يتعنوا لك لين المدرسة وفد من مؤسسات التعليم العالي يقول لك تم قبولك معانا، ويقدموا لك خارطة الطريق للفترة المقبلة للدراسة معهم. وبين الماضي والحاضر مستمعينا اختلفت الطريقة، لكن فرحة القبول ما تغيرت. وانت وين كنت لما عرفت نتائج القبول؟

ما زالت الفرحة أكيد منتشرة في البيوت العمانية مع نتائج القبول الموحد. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. ومن عمان الحب والسلام، صباحكم نور مستمعينا، وأكيد صباحات الأحد مختلفة. إن شاء الله أسبوع حافل بالجد والاجتهاد، وتحية لكم من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. وأيضا في صباحاتنا العمانية الجميلة كذا نستذكر أيضا مفرداتنا العمانية المختلفة حسب لهجاتنا من ولاية إلى أخرى، ونحب العمانيين لما يقولوا يخوز، يعني يزيل أو يبعد، رايح يخوز الشوك من الطريق، يعني رايح يبعد الشوك من الطريق، خوز عني ابتعد عني. ونحب العمانيين لما يقولوا حلط، من الآخر حلط يعني متسخ أو مغبر. وعلى فكرة حلط كلمة فصيحة تعني تغير لونه من الغضب، وتعني في اللهجة الدارجة يعني الشخص مغبر اللي متغير لونه أو متوسخ هندامة أو شكله، لكن لغويا عربيا تقصد أن الإنسان يتغير لونه في لحظة الغضب. فهي يعني مفردة عمانية لكنها كلمة عربية أصيلة. حو، هذه قولوها أكثر شيء أهلنا في الداخلية، صحيح شمس؟ وهي كلمة يستخدمها العماني لما يريد ينازع أو يستنكر، وبالعربية الفصيحة تعني الزجر، وتستخدم أحياناً للزجر، جاي هو وولاده، هو عليه هو وولاده. وهذه دارجة في أحد الاحتفالات الخاصة بأيامنا الوطنية ضمن الألعاب الشعبية العمانية، هو عليش انتي ولادش. إذن حو هي للزجر، حيت بدلا من عند أو بالقرب، يعني أنا صرت حيت السيارة أو قرب السيارة، لقيت فلان حيت الفلق، ويقول العمانيين وسع لي أجلس حيتك، يعني أجلس جنبك. وانتوا خبرونا إيش بعد في لهجاتكم تقولوا، وصباحكم عماني.

وتحية لمخرجتنا شمس الريسي وعلى الاختيارات الوطنية الجميلة. تحياتنا لأبو أسعد الهاشمي، يعطيك العافية يا أبو أسعد. وطبعا يقول تحياتي لكم، علومكم تفضلوا معانا فنجان قهوة، عليك بالعافية يا أبو أسعد. أيضا تحية لسليمان سعيد العاصم، يقول سمعت أبا يقول لابنته لا فائدة من شراء الزهور فهي ستموت في النهاية. ابتسمت وقالت له بلطف صحيح، لكن قيمة الزهرة ليست في بقائها إلى الأبد، بل في جمالها والفرح الذي تمنحه في وقتها. وكذلك بعض الأشياء الجميلة في الحياة قيمتها في اللحظة التي نعيشها لا في مدة بقائها. فابتسم الأب وعاد النظر إلى باقة الزهور، فضفض نفسية. شكرا لك يا العاصمي. أيضا مشاركة من أبو أيمن، تحياتنا لك يا أبو أيمن، يقول تحية لكم فتحية وللمخرجة شمس الريسي ولأطروحاتكم الجميلة. وحبيت محطة العماني لما يقول مفرداتنا جميلة ولهجتنا جميلة، تحياتنا لك يا أبو أيمن. تحية أيضا لأبو حكيم، يقول صباح الأنوار لكم جميعا، وبعد ليس كل من يضحك في وجهك محب ودمتم سالمين. ما علي يا أبو حكيم، يكفي أنه مبتسم ويضحك من الصبح، يعني يقول لك عليك بما يظهره الناس لك والله يتولى ما في قلوبهم. تحياتنا لك يا أبو حكيم. أيضا تحياتنا لأبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة، وعبر أثير إذاعة سلطنة عمان يبعث أجمل تحية صباحية ويقول صباح الخير يا وطني الغالي، صباح المحبة والسلام على عمان وأهلها. أسأل الله أن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ويمده بالصحة والعافية، ويحفظ عمان وشعبها من كل سوء ويديم عليها الأمن والأمان والخير والرخاء. صباحكم عماني جميل مليء بالخير والبركة بإذن الله يا أبو سلطان. أيضا تحياتنا لحميد بن ناصر حميد، ويوجه تحية لكل من يستمع لبرنامج صباح الخير يا بلادي. موضوع بيننا وبينكم مستمعينا في صباح الأحد، وموضوعنا لليوم قريب من طبعا حياتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الإنسانية. هل سبق وإن فتحت باب منزلك وإذا بالضيف على عتبة بابك دون سابق إنذار، بين من يعتبر هذه الزيارة مفاجئة جميلة تبعث على البهجة، ومن يراها اقتحام للخصوصية وربما تكسير للجدول الخاص فيك؟ سؤالنا اليوم مستمعينا وبدون مجاملات، زيارة الضيف المفاجئة لكم دون موعد، هل هي مقبولة أم مزعجة؟ وكيف نستقبلها بأخلاقنا العمانية الأصيلة دون ما نحرج أنفسنا أو نحرج ضيوفنا؟ وكما هو معروف مستمعينا في مجتمعنا العماني، الضيافة ما مجرد عادة، هي خلق متوارث. لكن ماذا عن ضيف يطرق بابك فجأة دون موعد؟ هل ترحب به بكامل حفاوتك أم تشعر ببعض الارتباك لأنك لم تستعد؟ البعض يراها فرحة مفاجئة فعلا، والبعض الآخر يراها إحراجا لكلا الطرفين. ماذا عنكم وما رأيكم على 7244-2010؟

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير

0: السلام على هالاختيارات الجميلة من مخرجتنا الرائعة شمس الريسي، ومن برنامج صباح الخير يا بلادي نروح لعطر الكلام.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: في داخلي شرفة لا يمر بها أحد للتحية. محمود درويش.
2: عطر الكلام.
0: وأدركت أن وصل الروح لا ينقطع، بل يزداد تجمعا كلما شئت أن تفرقه. الرافعي. إن الشباب لا يضيع مع طول العمر، لكنه يضيع مع طول العبث. والحياة لا تفنى مع شدة الجهد، ولكنها تفنى مع شدة الغفلة. والعقل لا يكل مع طول الفكر، ولكنه يكل مع طول الاستخفاف بالفكر. محمود شاكر. لست أهوى القراءة لأكتب، ولا أهوى القراءة لأزداد عمراً في تقدير الحساب، وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني، والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة، لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق. عباس محمود العقاد. لا أخاف الموت، أخاف أن أموت قبل أن أحيا. أحمد خالد توفيق. الأحلام التي تبقى أحلاماً لا تؤلمنا. نحن لا نحزن على شيء تمنيناه ولم يحدث. الألم العميق هو على ما حدث مرة واحدة وما كنا ندري أنه لن يتكرر. أحلام مستغانمي. ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره لك. لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما لا يقوله. جبران خليل جبران. ما للرسائل للأحباب لا تصل، فالقلب منشغل والشوق مشتعل. وعلل النفس على العين تلمحهم، والنفس تدري يقينا أنهم رحلوا. الله يعلم أني ما ذكرتهم، إلا رأيت سحاب العين ينهمل. لا تعذل العين إن فاضت مدامعها، إن الفراق على من ذاقه جلل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الخير يا بلادي وفي مجتمعنا العماني مستمعينا، مثل ما قلنا استقبال الضيف والضيافة ليست مجرد عادة بل خلق وإرث. طيب، في زمن التخطيط والمواعيد تبقى الزيارة المفاجئة من عاداتنا الأصيلة اللي تحمل في طياتها دفء المحبة ودفء العلاقات، لكن هل لا تزال مقبولة في ظل انشغالات الحياة العصرية أم أنها أصبحت مصدر إزعاج وإن كان صاحبها أقرب الناس؟ خبرونا على 7244-2010. تحياتنا طبعاً ليقظان، يقول على حسب مكانة الضيف عند الشخص أحياناً تفرح بزيارته المفاجئة وأحياناً لا. إذن اليقظان يقول يعتمد على من هو الضيف. تحياتنا لك. أيضاً تحياتنا لأبو موضي التمتمي، صباح الخير فتحية، أنا عن نفسي عادي ضيفي يجيني أي وقت. شكراً يا أبو موضي. تحياتنا لأبو ليان السعيد يقول بخصوص موضوع اليوم، أستقبل الضيف بكل حفاوة وأفرح بطلته وأبواب بيتي ستظل دائما مشرعة لدخول من يكون خلفها، سواء بموعد منسق أو بالمفاجأة، بس من الواجب التنسيق لما نزور أحد، وهذا من وجهة نظري، لكن حتى الدين الإسلامي أمر بهذا الموضوع. عاد لما يجيك ضيف نص النهار وجهار، فعلا صنهارية على قولتهم. شكرا لك يا أبو ليان، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لإبراهيم البحر يقول أنا ضيوفي جيوني بدون موعد وهذا تشريف لي. شكرا لك يا إبراهيم. أيضا تحياتنا لأم عماد، زين نسمع صوت العنصر النسائي ليش؟ لأنه استقبال الضيوف وطريقة استقبالهم دائما العنصر النسائي يكون حريص على وجود اللمسة الطيبة والأثر الطيب. أم عماد تقول من جهتي أحب وأفرح لما أحد يزورني، أحس بالوناسة أنه أحد ذكرني، لكن أنا عن نفسي لما أزور أحد أحب أني أخبره قبل بيوم، أنا ما أعرف ظروفه، هل هم متجهزين يستقبلوني ولا لا، هل متهندمين كما يجب ولا لا، هل موجودين في البيت ولا عندهم جدول آخر. طبعا تقول هي أم عماد بالنسبة لها عادي تستقبل ضيوفها أي وقت، لكن إذا زارت حد لازم تستأذنهم. شكرا لك يا أم عماد. أيضا تحياتنا لبلقيس الهنائي تقول أعتقد أن الزيارة المفاجئة مقبولة إذا كانت بين الأصدقاء المقربين جدا أو بين الأقارب من الدرجة الأولى، لكنها مزعجة إذا كانت من معارف عاديين أو زملاء عمل. تحياتنا لك يا بلقيس. أيضا تحياتنا لأبو هاني. ها يا أبو هاني إيش رأيك؟ نبغى نعرف رأيك. أبو حكيم يقول في زماننا الحالي الضيف يطرق بابك في أي وقت ويجد كل الترحيب والكرم، لقول رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أما اليوم فلا بد من إخبار من تريد الذهاب إليهم مسبقا، وذلك لتغير نمط الحياة وانشغال الناس وارتباطاتهم المختلفة. هذا بالضبط ما أشرنا له يا أبو حكيم. الزيارة المفاجئة أكيد لها وقع جميل، لكن في ظل الحياة المعاصرة والانشغالات اليومية هل فعلا ما زال وقعها جميل أم هي مصدر إزعاج؟ تحياتنا لكم على 7244-2010.

وعلى الاختيارات الشعبية الجميلة لمخرجتنا شمس الريسي. تحياتنا للجميع وبدون مجاملات مستمعنا الكريم، الزيارة المفاجئة مقبولة أم مزعجة؟ تحياتنا لكم. أيضا تحية لأم سهى تقول الزيارة المفاجئة تضعنا في موقف محرج، إما أن نستقبل الضيف ونحن ما مستعدين أو نرفض استقباله ونخجل. الأصعب أنها تقطع علينا التزاماتنا الأسرية. نقطة جدا مهمة أشارت لها أم سهى، شكرا على المشاركة. تحية أيضا لعبد الحميد الفزاري يقول أتمنى لو كان هناك تواصل بسيط قبل الزيارة ولو برسالة نصية احتراما لخصوصية الطرف الآخر ووقته. شكرا لك يا الفزاري. أيضا تحياتنا أبو أسعد يقول فتحية وشمس ما هذا النشاط؟ والله نستمد هذا النشاط منكم يا أبو أسعد. يقول استقبل الضيف أكيد بلا شك. أيضا تحياتنا لأبو ليان السعيد يقول شو تعني كلمة خضمضام في الأغنية السابقة؟ واستمتع بالإجابات. صح، في الأغنية الشعبية خضمضام قتنا غنيمة تصبح بيقاها جملها بالعوعوع. الكلمة اللي بعدها، والله هذا سؤال بنطرح على المستمعين، ورطنا يا بوليان. إذن كلمة خضمضام في الأغنية السابقة الشعبية إيش معناها مستمعين؟ ساعدونا مساعدة من المستمعين. شكرا لك يا أبو ليان على هالطرح الجميل والاصطياد الجميل. أيضا تحياتنا لأبو سلطان الغافري يقول بخصوص موضوع اليوم، زيارة الضيف دون موعد مسبق في زماننا كانت الزيارة المفاجئة صعبة، أما اليوم فقد أصبح التواصل سهل وكل شيء متوفر، ومع ذلك يبقى الاستئذان واحترام وقت الآخرين من أجمل صور الذوق والمحبة. اللهم بارك لنا في بيوتنا وأوقاتنا، واجعل بيننا المودة والرحمة، ووفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. شكرا لك. الله خطأ.

خطار عنا الفرح، اختيارات جميلة لمخرجتنا شمس. وفعلا الضيوف الكلمة الدارجة أيضا كلمة خطار، جايونا خطار، زارونا خطار، نفس المفردة مستخدمة لدى الأشقاء في العراق. أبو ليان ما حد جاوبني لينتو، خضمضام إيش معناها؟ عبد الله سالم الرواحي يقول خضمضام معناها شوب السدر الغير ناضج. جاوبك عبد الله، شكرا على المساعدة بأمانة. تحياتنا لك ولأهلنا في المضيبي. سلم بلوم عرق الثوم وليش تصبح بي جاه جملها بالعوعو. خضمضام خضمضام طلع شوب السدر الغير ناضج. تحياتنا لك يا عبد الله. ايش هالنشاط مستمعينا؟ يعني اكيد هذا النشاط عطانا نشاط انا وشمس مخرجتنا الرائعه. تحياتنا ايضا لي ابو امجد يقول طبعا الزياره المفاجئه هي زياره مزعجه وفعلا تكون محل احراج وبالتالي الاستئذان فعلا من باب الذوق كما قال أبو سلطان. عموما مع هالمشاركات الجميلة مستمعينا ننتقل بكم إلى رأس الساعة وأخبار السابعة صباحا من استوديو الأخبار بإذاعة سلطنة عمان مع الزميل الإعلامي بدر الظفري. صباحكم سعيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى أبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، وطهران تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. استشهاد فلسطينيين جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. وقتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية حديثة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على الرغم من رغبتها الشديدة في التوصل للاتفاق. وجدد ترامب حديثه عن أن إيران لم يعد لديها أي قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، إلى جانب أنهم بدون قدرات تصنيع كما وصف. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران كانت للقضاء على برنامج الأسلحة النووي الذي كانت قريبة من امتلاكه بحسب قوله. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الإجراءات الأمريكية انتهاك لسيادة الدول ولا يمكن أن تكون أساسا لحل الأزمة، فيما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تفرض على بنوك أو شركات التخلي عن تعاملات تجارية مشروعة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ الجيش تفجيرا كبيرا في محيط بلدة أرنون، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفع علي الطاهر. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن عددا من البلدات في جنوب لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا وبشكل مركز بالقذائف الفسفورية. في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في هجمات متفرقة لقوات الاحتلال استهدفت مخيم البريج ومدينة غزة وجنوبي خان يونس بقطاع غزة، فيما تشهد الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. فتحت تركيا مسارا جديدا لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي دوليا في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب على خلفية الحرب في غزة والخلاف حول الوجود العسكري التركي في سوريا.
1: طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استنادا إلى مذكرة توقيف أصدرتها محكمة في اسطنبول الشهر الماضي. التحرك التركي يأتي في إطار قضية تتعلق بالهجوم على ناشطي أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية. وتشمل القضية 35 متهما بينهم نتنياهو وقائد البحرية الإسرائيلية أفاك موسكوفيتش. وتتهم السلطات التركية نتنياهو في هذه القضية بارتكاب جرائم تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والحرمان المشدد من الحرية، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة باعتراض الأسطول واحتجاز ناشطين. وزير العدل التركي أكن جيرلك قال إن أنقرة لا تقبل أن تكون حكومة نتنياهو فوق القانون أو محصنة من المساءلة، مؤكدا مواصلة الإجراءات القانونية على المستويين الوطني والدولي. وفي المقابل، اعتبر مكتب نتنياهو أن التحرك التركي لن يحقق أهدافه، واتهم أنقرة بمحاولة توسيع نفوذها في سوريا. وتأتي المواجهة القانونية الجديدة في وقت تتزايد فيه حدة الخلاف التركي الإسرائيلي بشأن سوريا بعد توتر عسكري وسياسي مرتبط بالمجتمع للوجود التركي هناك، وبطلب النشرة الحمراء تنقل أنقرة المواجهة مع نتنياهو من السجال السياسي إلى مسار قضائي دولي، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر بين تركيا وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: في سوريا أصيب شخص بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في ريف دمشق الغربي، كما توغلت قوة إسرائيلية باتجاه قرية الجولان في ريف درعا مواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة وعمليات المداهمة. ونددت سوريا بالغارة واعتبرتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. قتل وأصيب العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. ففي العاصمة كييف اندلع حريق في مستودع بعد هجوم بصاروخ باليستي روسي، مما أسفر عن قتيل وعدد من المصابين. وفي زابوريجيا قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، كما قتل 4 أشخاص في منطقة ميكولايف. وأفاد الدفاع المدني الأوكراني بارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت مركزا للتسوق إلى 16 شخصا وإصابة 130 آخرين. في المقابل قالت روسيا إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغرود وأقليم كراسنودار، كما استهدفت مسيرة منشأة صناعية ومستودعا تجاريا في مدينة سمارا. في سياق متصل، ناقش الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو ناقش النقص الذي تعاني منه كييف في مجال الدفاعات الجوية. وأوضح زيلينسكي أنه تم الاتفاق على تسريع تسليم أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية، مع تأكيد الاستعداد لتوفير التراخيص اللازمة لإنتاج الصواريخ في وقت تترقب فيه أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الفرنسية الجديدة. في خطوة قد تخفف مؤقتا من الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي إجراءات تحويل 725 مليون دولار إلى المنظمة وسط تراكم مليارات الدولارات من المستحقات الأمريكية المتأخرة.

0: 725 مليون دولار تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويلها إلى الأمم المتحدة في خطوة قد تمنح المنظمة الدولية متنفسا ماليا مؤقتا بعد تراكم مليارات الدولارات من المستحقات الأمريكية المتأخرة. وبحسب إخطار وجهته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس في 4 أغسطس الجاري، خصصت واشنطن هذا المبلغ للميزانية العادية للأمم المتحدة على أن يتم تحويله قبل الخطاب المرتقب للرئيس ترامب أمام الجمعية العامة الشهر المقبل. لكن الإدارة الأمريكية تربط أي مدفوعات باستمرار الإصلاحات داخل المنظمة. وقال مسؤول أمريكي أن واشنطن حققت خلال الأشهر الستة الماضية ما وصفها بإصلاحات تاريخية، من بينها خفض ميزانية الأمم المتحدة بنحو مليار دولار. وفي مواجهة الأزمة، خفضت الأمم المتحدة ميزانية عام 2026 بنسبة 9.2%، ونقلت أكثر من 2000 وظيفة من مدن مرتفعة التكلفة بينها نيويورك وجنيف إلى مراكز أقل تكلفة. وتأتي الدفعة المرتقبة بينما تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة. وكانت المنظمة قد قالت في مايو الماضي إن أكثر من 4 مليارات دولار مستحقة لها من الولايات المتحدة، تشمل 2.4 مليار دولار للميزانية العادية و2.2 مليار دولار لعمليات حفظ السلام، إضافة إلى مستحقات لمحاكم الأمم المتحدة. ويرى خبراء أن مبلغ 725 مليون دولار لن يحل الأزمة، لكنه قد يخفف الضغوط المالية على المنظمة مؤقتا. وقال يونغ تشين المسؤول السابق في الأمم المتحدة أن الدفعة يمكن أن تساعد في دفع رواتب موظفي المنظمة لفترة، واصفا إياها بأنها تبقى السفينة عائمة لفترة أطول قليلا. وحذر تشين من أن عدم سداد واشنطن دفعات إضافية قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة حقها في التصويت في الجمعية العامة في يناير المقبل، وفقا للمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة. من جهته قال خبير تمويل الأمم المتحدة روني باتس إن وصول مبلغ كبير في الوقت الحالي قد يجنب المنظمة تخفيضات فورية إضافية في الإنفاق، لكنه حذر من أن عدم سداد المزيد قد يضعها أمام ضغوط أكبر على الرواتب واستمرار العمليات خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري. وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، لكنها في عهد ترامب خفضت تمويل عدد من وكالات المنظمة وانسحبت من مؤسسات دولية عدة. وبينما قد تمنح الدفعة الأمريكية المرتقبة الأمم المتحدة هدنة مالية مؤقتة، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة بداية لسداد بقية المتأخرات أم مجرد حل مؤقت لأزمة التمويل؟ أعدت وقرأت هذا التقرير ثريا بنت سعيد الذهلي.
1: دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ والبالغة 50% على عدد من المنتجات الكندية، وذلك بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. وندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالشروط التي طرحتها واشنطن ووصفها بأنها غير منصفة وغير اقتصادية، وتبعث على إعادة النظر في موثوقية أي اتفاق، معلنا أن بلاده ستطبق رسوما جمركية مساوية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. أعلنت باكستان عن مقتل نحو 50 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، كما ضبط الجيش ودمر كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر. وأشار الجيش الباكستاني إلى استمرار عمليات التطهير حتى القضاء على المسلحين وإرساء الأمن. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بلغراد إن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد سترسل طائرات وأفراد إطفاء لمساعدة صربيا في مكافحة حريق غابات هائل اندلع في محمية طبيعية، ولا تزال حرائق غابات كبيرة أخرى مشتعلة أيضا في سلسلة جبال ستولوفي. وفي إسبانيا واصل رجال الإطفاء في إقليم فالنسيا مكافحة حريق غابات اندلع إثر صاعقة برق لينتشر سريعا بالتزامن مع تغير في اتجاه الرياح وسرعتها. وجرى إجلاء أكثر من 1000 شخص من منازلهم. كما تستعد إندونيسيا لنشر 1500 جندي إضافي في بورنيو للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من الجزيرة وتسببت في ضباب كثيف، وأتت الحرائق على أكثر من 200,000 هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل 3 أضعاف مساحة العاصمة جاكرتا مع سيطرة الظروف المناخية الجافة.

0: قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف. والرئيس الأوكراني يبحث تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية حديثة. تجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 3% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ووفقا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد قرب متوسط التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 3%. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة بأكثر من 7% على أساس سنوي، تلتها مجموعة النقل ب 6.5%، ثم مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بأكثر من 5%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والملابس والأحذية، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بأقل من 1%. تجاوز إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات لدى كريدت عمان 226.5 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 191 مليون ريال عماني.
1: نحو 226.6 مليون عماني إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة من كريدت عمان للمبيعات المحلية والصادرات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً انخفاضاً بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة 191.4 مليون عماني بانخفاض نسبته 9%. وحول توزيع سقوف الائتمان المعتمدة والمبيعات المؤمنة، فقد تصدر قطاع التصنيع بقيمة تجاوزت 208 ملايين ريال عماني، أي ما نسبته 92% من إجمالي السقوف، فيما قاربت قيمة المبيعات المؤمنة 172 مليون ريال عماني بنسبة 90% من إجمالي المبيعات. وجاء في المرتبة الثانية قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بقيمة سقوف ائتمان معتمدة بلغت 13 مليون ريال عماني بنسبة 6%، كما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 11 مليون ريال عماني بنسبة 6%. وحل قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في المرتبة الثالثة بسقوف ائتمان معتمدة تجاوزت 3 ملايين ريال عماني بنسبة 1%، فيما بلغت قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 6 ملايين ريال عماني وبنسبة 3% من إجمالي المبيعات المؤمنة. وبلغت سقوف الائتمان المعتمدة لقطاع التعدين والمحاجر نحو 988,000 ريال عماني، وقطاع النقل والتخزين بأكثر من 871,000 ريال عماني. أما قطاع الإنشاءات فقاربت 260,000 ريال عماني، إضافة إلى قطاعات الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المالية والتأمين وخدمات الإقامة والطعام، والتي سجلت مجتمعة حصصا لا تتجاوز 1% من إجمالي سقوف الائتمان المعتمدة. وتواصل كريدت عمان تقديم خدماتها وحلولها التأمينية المتنوعة التي تهدف إلى تمكين المصدر العماني من خلال توفير حماية فعالة ضد مخاطر عدم السداد المرتبطة بالتحصيلات المالية أو تعثر المشترين، إلى جانب دعم استمرارية الأعمال وتشجيع المصدرين والمصنعين على المضي في التوسع، إذ يمنح وجود غطاء تأميني مناسب الشركات مساحة أوسع لاتخاذ قرارات تجارية مدروسة، سواء في الدخول إلى أسواق جديدة أو في تطوير حجم مبيعاتها القائمة.
0: افتتحت غرفة تجارة وصناعة عمان في ولاية صلالة فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو، بهدف تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير أعمالها وتوسيع نطاق حضورها في السوق وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال.
2: بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات النسخة الثانية من معرض

0: التمكين وسمو الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في مجالات متنوعة كالعطور والبخور والأزياء والمنسوجات والضيافة العمانية والأغذية وكذلك الحرف والصناعات التقليدية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
1: نأمل من هذا المعرض أن يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يعرفوا بمنتجاتهم لزائرين صلالة. نهدف من هذه المعارض أن نسوق المنتجات العمانية وأن نمكن الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أن يقوموا بعمليات البيع وأيضا يعرفوا بمنتجاتهم. هناك ورش ستكون لبرنامج الامتياز التجاري، والهدف منها أخذ هذه المؤسسات وتعريفها ببرنامج الامتياز التجاري من أجل أن يتمكنوا للوصول للأسواق الخارجية بسهولة وهم في سلطنة عمان إن شاء الله.
0: الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان:
2: دور غرفة تجارة وصناعة عمان المتمثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تمكين رائد العمل العماني لإبراز منتجاته من خلال المعارض والمشاركات الداخلية والخارجية. مركز الامتياز اليوم أشهر تقريبا 40 علامة تجارية على مستوى سلطنة عمان.
0: ويعد المعرض محطة بارزة في مسيرة تعزيز منظومة ريادة الأعمال بمحافظة ظفار، وفرصة لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات بين رواد ورائدات الأعمال المشاركين والزائرين، كما يمثل فرصة لترويج المنتجات الوطنية وتعزيز مستوى التنافسية في الأسواق المحلية.
3: سلطان مبارك القاسمي صاحب براند إينيرو كادي، هي علامة تجارية مسجلة في غرفة التجارة والصناعة. أول مشاركة لي في معرض تمكين وسمو، صراحة تنظيم جدا جميل ومتساعدين مع جميع التجار، وفعلا هم متخذين خطوة أن فعلا التاجر اللي هو الصغير يتنقل على جزئيات اللي هو لحد ما يصير تاجر كبير بطريقة جدا سلسة ومفهومة ويقابل جميع التجار.
4: سماح عبد الله خميس الشامسي صاحبة براند محلوة كوليكشن وبراند عود محلوة. صار لي 3 سنوات في السوق. المعرض أكثر مكان ممكن إنه يطلع التاجر، يعني الزبون يثق ويشوف المنتج ويجربه، فالحمد لله تجربتي في المعرض تجربة ناجحة كغيرها من المعارض.
0: ويأتي تنظيم معرض تمكين وسمو في إطار توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة محفزة لريادة الأعمال وداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة تدعم برامج تنمية المحافظات.
5: اختتمت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد التي تنظمها وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بلدية ظفار. وتضمن اليوم الختامي عددا من الأنشطة والعروض المبتكرة التي عكست ثراء الحرف العمانية وتنوعها، وشملت عروضا حية للحرفيين في صناعة مختلف المنتجات واستعراض أساليب وطرق تطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق وتعزيز حضورها كمنتجات ذات طابع تراثي وهوية عمانية أصيلة. في محطتها الأولى أقيمت في ولاية صلالة فعاليات المبادرة الخيرية عبور بدعم من محافظة مسقط في تجربة شبابية عمانية مبتكرة تسعى إلى تقديم مفهوم التبرع بأسلوب إنساني تفاعلي وتعزز الوعي بقضايا الأسر المعسرة وأهمية المساهمة المجتمعية في التخفيف من أعبائها، وستواصل مبادرة رحلتها في محافظة مسقط الشهر المقبل. وإلى باقة من الأخبار الرياضية، حيث حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على مضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف في دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. كما استهل إنتر ميلان الدفاع عن لقب دور الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز كبير ب4 أهداف مقابل هدف على ضيفه مونزا بعدما تعافى الفريق الصاعد من هدف مبكر واستعاد توازنه ليدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يفرض حامل اللقب أفضليته ويحسم المباراة في الشوط الثاني. فيما فاز بايرن ميونخ بطل الثنائية المحلية الألمانية الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف على مضيفه بروسيا دورتموند بفضل هدف وتمريرة حاسمة من مايكل أوليسي ليحصد كأس السوبر الألمانية لكرة القدم. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب وطهران تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. استشهاد فلسطينيين جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. وقتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية حديثة. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذتها على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

مستمعينا يسعد صباحكم بكل خير، وساعة تشير إلى الدقيقة 38 بعد السابعة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم صباح الخير يا بلادي. وكيف أصبحتوا مع بداية الأسبوع وبدايات جميلة بسيطة خفيفة نتمناها لكم، وربما في الأيام الأخيرة للإجازة خاصة اللي فعلا استغلوا هذه الفترة للإجازات، استراحة محارب للكثيرين منكم، صولات جولات، قرب أكثر من العائلة وقرب أكثر من الذات والناس. في كل الأحوال احنا نتمنى لكم أوقات طيبة أينما كنتوا، واللي بعيدين عن جو الإجازة الله يعطيكم العافية. ومع صباحات الأحد تحية لكل أحد يستمع لنا الآن وأيضا متواصل معنا على 7244210، وكنا نتساءل مستمعينا في موضوعنا لليوم وطبعا عن الزيارة المفاجئة، متى تكون مقبولة ومتى تكون مزعجة في زمن التخطيط والمواعيد. مستمعينا فعلا تبقى الزيارة المفاجئة من عاداتنا الأصيلة اللي تحمل بين طياتها دفء العلاقة، لكن بالخط العريض هل الزيارة المفاجئة ما زالت مقبولة في ظل انشغالات الحياة العصرية أم إنها مصدر إزعاج؟ نناقش معاكم هذه الإشكالية الاجتماعية، وتحياتنا لسطوركم منهم ماجد بن خلفان بن سعيد الكلباني أبو أحمد من ولاية عبري، يقول حاليا مداومين في صلالة. يعطيك العافية يا ماجد وتحية لك ولكل المتواجدين في محافظة ظفار. أيضا تحية لعبد الله بن سالم الرواحي يقول ليس شرط أخبار المضيف بالقدوم إليه، لكن من الأفضل أن تخبره لكي يكون لديه علم ليستعد لإكرام الضيف، وأيضا ليكون لديه إمكانية لاستقبالك. الأسمر العماني يقول مهما تطورت التكنولوجيا ومهما كانت الالتزامات فإن عادة استقبال الضيف لا غبار عليها في أي وقت وأي يوم، وهل يزورك إلا الذي يحبك؟ من جهتي إذا أحد الأصدقاء أو الأقارب لم يزرني لفترة طويلة أبادر بالسؤال عنه وعسى المانع خير. إذن الأسمر العماني ما عنده مشكلة في الزيارات المفاجئة، بالعكس يرحب بها. أيضا تحياتنا لأبو هاني يقول الزيارة المفاجئة بدون موعد تسبب أحيانا الارتباك والإحراج لأهل البيت بسبب انشغالهم اليومي، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن المحبة وعدم التكليف، وتكون الضيافة أيضا غير مكلفة. شكرا لك يا أبو هاني. أيضا أم ناصر الهادي توجه تحية للمخرجة شمس ولطاقم البرنامج، يسعد صباحك بكل خير يا أم عماد، ولا أمهات كثيرة طبعا تتواصل معانا، فأم ناصر، أم ناصر تحياتنا لك يا أم ناصر. أيضا تحياتنا لعبد الملك، وعبد الملك طبعا تعقيبا على هذا السؤال يقول اليوم ليس كالأمس وظروف الحياة تغيرت، وبالتالي حتى تعاملنا مع علاقاتنا الإنسانية تغير. استقبالك للضيف ما مثل أول، الآن الارتباطات، الضغوطات الحياتية، حتى الضغوطات المالية تحتم عليك تستقبل ضيفك ولا لا. شكرا لك يا عبد الملك. أيضا تحياتنا لأم بشاير تقول إذا اضطررت للزيارة المفاجئة فلا تطل الجلوس، ودع صاحب البيت يشعر أنك متفهم لظروفه، وانهض مبكرا فهذا من حسن الخلق. شكرا لك يا أم بشاير. إذن شاركونا وجهات نظركم مستمعينا، الزيارة المفاجئة هل فعلا أصبحت مزعجة أم ما زالت مقبولة؟ تحياتنا لسالم يقول قبل عن تزور اسأل نفسك هل أنا مرتاح لو زارني الشخص فجأة في هذا التوقيت؟ عندها ستعرف الإجابة. سؤال منطقي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية لكم مستمعينا وتحياتنا لكل من انضمونا الآن، وخاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة. طمنونا عليكم وعلى أحوالكم، إن شاء الله الطرق سالكة. أكيد بلا شك الطرق ما زالت سالكة، خاصة أن جو الإجازة ما زال هو المشهد المتصدر لغاية الآن. أياما معدودات، وأكيد ستكون زحمة والزحام حديث الساح. تحياتنا للجميع، وتحية لرسائلكم على 7244201. وهل سمعت عن الشجرة التي تزفها النساء مثل العروس؟ أكيد سمعت عنها. هذه الشجرة أكيد تعرف باسم الكاذي أو الكيذة أو الكيذاء، شجرة معمرة ضمن مملكة النباتات من العائلة الكاذية ذات الفلقة الواحدة. عرفت منذ القدم مستمعين في سلطنة عمان بتولي النساء بزراعة شجرة الكيذة أو الكاذي دون الرجال، حيث يقمن بزفها كما تزف العروس، ويعرف ذلك بزفة الكيذة اعتقادا من البعض بأنها ستموت لو قام الرجل بزراعتها.

يعني من مثل شجرة الكيذة تزرع بالزفة كأنها عروس تزف إلى الأرض. طبعا ارتفاعها يصل إلى أكثر من 5 أمتار وبها ساق أسطوانية تتفرع من قاعدة خشبية وأوراقها طويلة متعاقبة سيفية الشكل ورفيعة وتنمو قنابتها الزهرية مفردة في قمة الشجيرة وتتفرع الشجيرة بعد خروج الطلع حيث تموت قمتها لتخرج سائل أو فسائل أخرى جانبية. طبعاً وين تنتشر شجرة الكيذة مستمعينا أو الكاذي؟ في المناطق المتأثرة بالأمطار الموسمية من محافظة ظفار، وتزرع في المزارع وبساتين النخيل والحدائق المنزلية في شمال السلطنة، ويدخل لب ثمرة الكاذي في صناعة، تتوقعوا إيش؟ شحة الرأس، وهي تمر مضاف إليه ورق الياس ومسحوق الورس والمحلب وماء الورد ولب شجرة الكاذي وهي الزهرة العطرية. إذن ثمرة الكاذي أو الزهرة اللي تظهر في قمة الشجرة تستخدم في صناعة شحة الرأس، وأيضا يستخرج من ثمرتها بعد عصرها ماء الكيذة الذي يباع على نطاق تجاري ويستعمل عطرا ويضاف قليل منه إلى ماء الشرب. طبعا في الماضي مستمعينا يقال أن النساء يضعن زهرة الكاذي في خزانة الملابس وأيضا في مسحوق الصندل الذي يدهن به الوجه والأنف لرائحته الزكية، كما كنا يخلطنها مع زيت الشعر، ويضاف طبعا أوراق الكاذي اللبية الطازجة لإضافة نكهة إلى ماء الشرب، وذلك بوضعها مباشرة في آنية تبريد الماء الفخارية القحلة كما يسميها الكثيرين. يعني بأمانة شجرة الكيذة طلع الدلع هذا ما من فراغ، تقدم أشياء كثيرة للإنسان العماني سواء كان في الزينة أو في التغذية أو في الرائحة. إذن شجرة الكيذة شجرة تزف كما تزف العروس أثناء زراعتها.

0: يعني حتى الأغنية اللي نسمعها الآن ومن اختيارات مخرجتنا شمس الريسي رجعتنا لأيام جميلة، أكيد ألحان شعبية متوارثة وما زالت أكيد مخلدة. تحياتنا للشرجي يقول فعلا رائحتها جدا جميلة وكانت في مزرعتنا، واتذكر أنه جدتي كانت تلفها في ليسو وتخليها في مندوسها وسط الثياب علشان ريحتها.
1: الله،
0: يعني فعلا تستاهل هالمكانة شجرة الكيدة.

بس السؤال اللي يطرح نفسه، هل ما زال هذا المعتقد موجود لغاية الآن إنه شجرة الكيدة لازم تزرعها امرأة ولو زرعها رجل ستموت؟ يعني أكيد هناك معتقدات توارثناها جيلا بعد جيل، لكن هل فعلا إلين تو ممنوع على الرجل إنه يزرع شجرة الكيدة؟ أريد إجابة من الأشقاء الرجال. المجد للنساء.

مستمعينا وتحياتنا لحنان. تقول الكيذا أول مرة تعرفت على موضوعها في متحف دار الأوبرا السلطانية والفكرة أسرتني صراحة. والله أسرتك وأسرتنا يا حنان، شكرا لك. حسين الكندي تحياتنا لك يا حسين، موضوع النقاش جميل وشكرا لكم على الوناسة والطرح الرائع. استانس حسين على موضوع شجرة الكيذا، تحياتنا لك. بس ما جاوبني يا حسين، هل الكيذا ممنوع لحد الآن يزرعوها الرجال ولا هي فقط حكرا على النساء؟ تحية للزميل طلال العويسي، أكيد جهود مقدرة خلف الكواليس في التنسيق والمتابعة مع ضيوف برنامج صباح الخير يا بلادي. طلال، زرعت شجرة الكيذا قبل؟ ما تقدر تزرعها، ممنوع. تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لأبو ليان، يقول حاجة عشناها وهذا المعتقد صحيح من تجربة، إن شجرة الكيذا لازم تزرعها أنثى. شكرا لك يا أبو ليان. أبو ليان يؤكد إنه هذا المعتقد صحيح.

يعني صراحة الأغنية وحدها عالم، فما بالك بالمعلومات عن شجرة الكيذة، معلومات جميلة وفي نفس الوقت صادمة. تحياتنا طبعا لكل النساء اللي ما زلنا حريصات على أن تكون شجرة الكيذة حاضرة في الأراضي العمانية، حاضرة في زينتهن، حاضرة في رائحتهن، وأكيد نون النسوة هي فقط من تزرع شجرة الكيذة. تحياتنا لحسين الكندي يقول بصراحة عندنا كان هالمعتقد وعملوا الحريم وحدة في البيت وما طولت سبوع وماتت الشجرة، شكلها ما حبت العرس، شكلها ما حبت الزفة الكيذة، في شيء كان ناقص يمكن. شكرا لك يا حسين، شكرا لأرواحكم الجميلة مستمعينا. شاركونا وجهات نظركم في موضوعنا لليوم على 7244-2010. في حياتنا العصرية وكما يقال المشتتات الكثيرة للإنسان الحالي وفي هذا التوقيت بالتحديد، هل الزيارة المفاجئة ما زالت مقبولة أم أصبحت مزعجة؟ شاركونا.

0: الزيارة المفاجئة مقبولة أم مزعجة؟ تحياتنا طبعا لعبد المجيد يقول أعتقد أن الزيارة المفاجئة مقبولة إذا كانت بين المقربين جدا أو من الأقارب من الدرجة الأولى، لكنها مزعجة إذا كانت من أطراف أخرى. تحياتنا لك يا عبد المجيد، وتحياتنا لأيضا سالم الغساني يقول يعتمد على التوقيت، صباحا في يوم عطلة مقبولة، أما مساء أو وقت الغداء أو النوم فمزعجة جدا. تحياتنا أيضا لسالمة تقول زيارة المفاجئة زيارة جميلة مثل الشوكولاتة، حلوة إذا كانت بين الحين والآخر، لكن كثرتها تسبب صداع. الله على التشبيه، شكرا يا سالمة. وحول العالم مستمع العزيز، خبر حول لقب أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، وهي من مواليد 1909 ميلادية. فعلا مستمعنا الكريم، احتفلت اليوم البريطانية إيثل كاترهام بيوم ميلادها 117 حاملة اللقب أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، وهي من مواليد 1909. تخيل الأحداث اللي عاصرتها هذه المعمرة: غرق سفينة تايتانيك، الحرب العالمية الأولى، الإنفلونزا الأسبانية، تأسيس الاتحاد السوفيتي، صعود هتلر إلى السلطة في ألمانيا، الحرب العالمية الثانية، شهدت أيضا تأسيس الأمم المتحدة، قيام دولة الاحتلال، هبوط الإنسان على القمر، سقوط جدار برلين، انهيار الاتحاد السوفيتي، عاشرت أيضا حرب الخليج، هجمات 11 سبتمبر، الغزو الأمريكي لأفغانستان، الغزو الأمريكي للعراق، الأزمة المالية العالمية 2008، جائحة كورونا، حرب روسيا وأوكرانيا، وأيضا قيام الولايات المتحدة بخطف الرئيس الفنزويلي والتصعيد العسكري ضد إيران. عسى ما نسيت شينا.
1: حي أبو الفصل، حيكون عيد ميلاد الليلة أجمل الأعياد، هل يحيى أبو الفصل؟
0: يعني فعلا أتمنى أني ما نسيت أي حدث. 117 سنة امرأة تشهد على قرن من الأحداث في العالم، يعني أكيد البركة العمر رزق من الله عز وجل. وطبعا ربما هذه المعمرة إيثين قد تشهد أحداث أخرى قادمة، ويرى البعض أنها تستحق أن تعلق أو أن تعلق جميع الأوسمة العالمية العسكرية بما أنها شهدت معظم الأحداث السياسية، عاصرت جميع الأجيال، وهذا أرشيف نادر فعلا لشاهد على العصر. لو كتبت أو كتبت مذكرات عن حياتها يمكن راح تكون مصدر معلوماتي للعالم أجمع. إذن أكبر معمرة في العالم إيثل كاترهام تحتفل اليوم بيوم ميلادها 117.

يسعد صباحكم بك الخير، صباح الخير لوجوه الخير اللي وصل الدوام، وقل الحمد لله على السلامة اللي وصل مشواره ومقصده، الحمد لله على السلامة، واللي ما زال في الطريق توصل بالسلام. تحياتنا لرسائلكم على 7244201، والزيارة المفاجئة، هل هي زيارة مقبولة أم مزعجة؟ ومتى تكون مزعجة ومتى تكون مقبولة؟ تحياتنا للجميع، وتحياتنا لأم سارة تقول صباح الخير يا بلادي، والله الضيف المفاجئ مثل المطر الغزير بعد الجفاف، يفرح القلب أو يفرح القلب ويبعث البهجة. في بيتنا العماني الباب مفتوح والضيافة واجبة، وأنا شخصيا أرى في الزيارة المفاجئة عبق الماضي الجميل. شكرا لك يا أم سارة. إذن أم سارة ما عندها مشكلة مع الزيارات المفاجئة. أبو حكيم طبعا، أبو حكيم يتكلم عن حاجة تتعلق بنهب المال. احنا جبنا طاري لنهب المال ابو حكيم، لا يكون الرسالة لمنبر اخر. تحياتنا لك، شكرا على المشاركة. ايضا تحياتنا لسالم السعدي يقول الزيارة المفاجئة عندي مقبولة جدا، شرط ان تكون من اهل الدار او الاصدقاء المقربين اللي تعرف طباعهم، أما غريب ويزورني فهذا حساب آخر. المهم النية الطيبة والبيت يرحب بأهله. تحياتنا لك. أيضا تحية لي عبد الله يقول أنا ضد المواعيد المبالغ فيها، المفاجآت تخلق عفوية جميلة وتذكرنا بأن الحياة ليست جداول وأرقام، لكن بشرط ألا تطول الزيارة وتكون في أوقات مناسبة. شكرا على المشاركة، وشكرا لعبد الله البلوشي، نورت، حياك وسهلا. طيب مستمعنا الكريم، من قرر ان الدوام يكون 8 ساعات؟ فعلا من قرر؟ هل تبادر الى ذهنك هذا السؤال؟ طيب على فكرة الثمان ساعات اللي تتشكى منهم كانوا حلم للعمال من 120 سنة. كيف؟ تخيل أن ما يشتكي منه كثير من الموظفين اليوم كان حلما للعمال قبل 160 سنة، بعد ما 120 سنة، 160 سنة. في 20 أغسطس عام 1866 اجتمع عمال في أمريكا وكان عندهم طلب واضح، نطالب بأن يصبح يوم العمل 8 ساعات. طيب كم في الأساس كان عدد ساعات العمل؟ تخيلوا كانوا يعملون قرابة 10 إلى 12 ساعة، فصارت في مطالبات إنه العمل يكون 8 ساعات. اليوم نسمع الرقم ونعتبر 8 ساعات أمر طبيعي، لكن لو فكرنا قليلا لاكتشفنا سؤالا غريبا، لماذا 8 ساعات أصلا؟ لنذهب للسويد، لأنهم بعد سنوات قاموا بشيء سيساعدنا على فهم القصة. في عام 1920 بعض العمال الذين كانوا يعملون قرابة 10 ساعات يوميا أصبح يوم عملهم 8 ساعات فقط، أي أن ساعتين اختفتا من يوم العمل في المصنع. وقتها بدأت الحسبة بسيطة، ساعتان أقل يعني إنتاجا أقل، وصاحب العمل هو من سيدفع الفرق. ولكن يبدو أن الحسبة لم تكن مكتملة. ماذا وجدوا؟ بعد أكثر من قرن عاد الباحثون لسجلات هؤلاء العمال واكتشفوا ما حدث لهم بعد ذلك القرار. المفاجأة أن هذا القرار من 10 ساعات إلى 8 ساعات، وجدوا أن الوفيات بين العمال انخفضت بنحو 15% خلال أول 6 سنوات، وحتى إصابات العمال أثناء العمل وأيام المرض تراجعت. يعني الساعتان اللي تم حذفها واختفتا من يوم العمل في المصنع في السويد لم تعني مجرد إنتاج ضاع، بل كانت أيضا
تعباً وحوادث وأمراض اختفى بعضها. طبعاً البعض فعلاً يمكن عنده فكرة عن موضوع 8 ساعات، وأكيد القصة بدأت من 160 سنة. إذن هنا نعود للقصة الأولى. قبل 160 عام كان العمال يتساءلون كيف نجعل يوم العمل 8 ساعات. من وقتها تغيرت المصانع، دخل الكمبيوتر والإنترنت والأتمتة والذكاء الاصطناعي، وتغيرت إنتاجية الإنسان بالكامل. لكن تقريبا كل العالم بقى متمسك بنفس الرقم 8 ساعات. 8 ساعات ليست قانونا طبيعيا كما اعتدنا أن نتعامل معها. الحين السؤال اللي البعض يسأله في كثير من المجتمعات: كم يوم لازم نداوم؟ 5 أيام ولا 3 أيام أو 4 أيام؟ لأنه بعض الحكومات فعلا بدأت تعمل على هذا المنهج، ووجدوا جوانب إيجابية تتعلق بالإنتاجية وأيضا بالحياة الاجتماعية. عموما 8 ساعات أكيد هي الرقم المعتمد عالميا. يوم موفق في الدوام.

صوت شيرين عبد الوهاب. مستمعينا تحية لكم من جديد عبر أثير برنامج صباح الخير يا بلادي. تحية لمخرجتنا شمس الريسي وللزميل طلال العويسي، وطبعا مستمرين معاكم لقرب التاسعة صباحا. وخطوة رائعة طبعا مستمعين في الجانب الإعلامي وأيضا التسويقي والتوثيقي، فيلم أرض اللبان. الفيلم الوثائقي أرض اللبان يقدم رحلة بصرية توثق كنوز محافظة ظفار الطبيعية، وترصد هذه الطبيعة الاستثنائية التي تميز المنطقة. أكيد شجرة اللبان ارتبط اسمها بسلطنة عمان على مدى قرون، وما تمثله هذه الشجرة من قيمة ثقافية، قيمة علمية، قيمة اقتصادية. فيلم أرض اللبان طبعا فيلم أنتجته قناة روسيا اليوم، وسيتم إطلاقه اليوم في محافظة ظفار، يتجسد في رحلة إلى جنوب سلطنة عمان ليبرز ما تزخر به المحافظة من تنوع طبيعي وأرث حضاري جعلها من أبرز البيئات المرتبطة بتاريخ اللبان في المنطقة، وأيضا يسلط الضوء على ما تزخر به من مقومات بيئية وتاريخية فريدة.

بالتأكيد مع هالألحان الجميلة من محافظة ظفار وفن النانا. إذن اليوم مستمعينا إطلاق الفيلم الوثائقي أرض اللبان أنتجته قناة روسيا اليوم، ويرصد القيمة الثقافية والعلمية والصحية والاقتصادية لشجرة اللبان التي ارتبط اسمها بعمان على مدى قرون، ويوثق العلاقة بين الإنسان والطبيعة وتقاليد جمع اللبان في محمية وادي دوكا. دقائق ويكون معنا ضيفنا للحديث حول هذا الفيلم الوثائقي.

أكيد مستمتعين بهالإيقاعات الشعبية الجميلة من محافظة ظفار، وتحية لكل من يشد الرحال متوجها صوب ظفار. نتمنى لكم دروب آمنة إن شاء الله، وتوصلوا بالسلامة وهالله هالله في الطريق، خاصة أنه الموسم في هذا التوقيت جميل جدا حسب الصور اللي نتابعها ونرصدها في المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من الزائرين وأيضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. هالمرة ناخذكم إلى وجهتك لكن في محافظة ظفار أيضا، وموضوعنا الآن أصلا عن ظفار وتدشين فيلم أرض اللبان. رح ناخذكم إلى مرتفعات ألسان. سمعتوا عنها ألسان؟ مرتفعات ألسان مستمعينا، هذه الوجهة إطلالة بانورامية من قمة جبل رزات، حيث تعانق السحب المروج الخضراء. وجهة جبلية ساحرة تمنحك مشاهد استثنائية لمدينة صلالة المغطاة بالضباب وسط طبيعة هادئة في خريف ظفار. أهم الأنشطة أنت ورايح مرتفعات ألسان اللي طبعا هي في جبل رزات، التصوير البانورامي، التنزه العائلي، المشي الجبلي، الاستجمام بين السحب وتأمل الطبيعة البكر. وانت ورايح مستمعنا لمرتفعات ألسان أكيد يرجى القيادة بحذر، توخي الانتباه أثناء الصعود والنزول في الشارع الجبلي نظرا لتشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية والابتعاد عن الحواف الجبلية لسلامتكم. وليصلك كل جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحتى ما يتعلق بموسم الخريف، انضم لقناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب، وطبعا يوميا كل شيء رح يكون بين يديك. تحياتنا للجميع، وأكيد تحياتنا أيضا لكل المتابعين والمشتركين في قناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب. صوب ظفار والرب حافظ.

0: تحية لكم مستمعينا، ساعة تشير إلى الدقيقة 24 بعد 8 صباحا، ويسعد صباحكم بكل خير. والحديث مثل ما أشرنا قبل قليل إلى الفيلم الوثائقي التي أنتجته قناة روسيا اليوم، فيلم وثائقي بعنوان أرض اللبان. وللحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور محمد الشعشعي، مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار. يسعد صباحك بكل خير دكتور محمد، حياك وسهلا.
1: صباحكم خير أنت والمستمعين الكرام، وصباح الخريف، واليوم الأمطار عندنا ما شاء الله زايدة
0: ما شاء الله.
1: فمن خلال هذا الخريف نوجه لكم دعوة هذه الأيام إلى زيارة محافظة ظفار
0: بإذن الله. تشريف وأكيد
1: يا مرحبا وسهلا بكم،
0: حياك وسهلا دكتور محمد. وأيضا مع موسم الخريف هناك حراك جدا جميل يحسب للمؤسسات في القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا حراك جميل حتى من المؤسسات الخارجية والدولية مثل قناة روسيا اليوم وتدشين الفيلم الوثائقي أرض اللبان. دكتور محمد، أكيد إحنا والمستمعين حابين نتعرف من خلالك على هذا الفيلم وحكاية إنتاجه أرض اللبان.
1: حياكم الله. أولا نعرج قليلا أن اليوم إن شاء الله في تمام الساعة 7 مساء سيتم بحول الله تدشين الفيلم في المسرح الكبير بساحة تيتين.
0: نعم.
1: في حدود الساعة 7 مساء يحضر هذا التدشين عدد كبير من الجمهور، طبعا مفتوح، الدعوة مفتوحة عبر هذه الأثير، وأيضا يحضر هذا الحفل التدشين عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورؤساء القطاعات الحكومية والخاصة في محافظة ظفار. وهذه دعوة من خلال هذا البرنامج لمن أراد أن يشاركنا هذا التدشين، فعلى الرحب والسعة. فيما يتعلق بالفيلم الوثائقي أرض اللبان، هو مثل ما تفضلتي من إنتاج آرتي أرابيك الروسية، وهو يعني رحلة بصرية إلى محافظة ظفار يرصد الطبيعة الاستثنائية التي تتميز بها المحافظة وشجرة اللبان وارتباط اسمها بالتاريخ وبسلطنة عمان على مدى قرون من الزمن، وما تمثله هذه الشجرة من قيمة ثقافية وقيمة أيضا علمية وحتى قيمة اقتصادية. أخت هدى، يتنقل للفيلم حتى لا يعني مثل ما يقولوا حتى لا نضيع المفاجأة، لكن نعطيكم معلومات عامة. طبعا يتنقل الفيلم بين أبرز المواقع في محافظة ظفار، من بينها وادي دربات وأيضا وادي دوكا، يعرف المشاهد بالبيئة التي تنمو فيها هذه الشجرة وظروف المناخية الملائمة لإنتاج هذا النوع اللبان اللي هو من أجود أنواع اللبان الطبيعي على مستوى العالم، وبالتالي يستعرض التنوع النباتي التي تشتهر به محافظة ظفار، بما في ذلك طبعا عفوا جوز الهند، النارجيل، النخيل، وبالإضافة إلى هذا كما يسمى الذهب الأبيض. الفيلم هو من إخراج كريم نجيب، سيناريو إعداد أنيسة مراد، يجمع بين السرد الوثائقي وبين التفسير العلمي، ويقدم برؤية شاملة عن أهمية اللبان ومكانته عبر التاريخ. طبعا الوزارة لها دور كبير جدا، وزارة الإعلام مشكورة لها جهد كبير في تدعيم إنتاج هذا الفيلم، توفير الدعم اللوجستي اللازم، تسهيل المهمات للفرق القادمة لتصوير هذا الفيلم من خلال مرافقين، من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة الدقيقة والصريحة لإنتاج هذا الفيلم. وهذا باختصار عن الفيلم أخت هدى.
0: نعم. طيب دكتور محمد، أكيد هناك ربما رسالة أو مجموعة رسائل يحاول أن يوصلها الفيلم للمجتمع العربي والدولي، صحيح؟
1: صحيح، نعم، مثل ما تفضلتي عدة رسائل تنطلق من هذا الفيلم، وتبين من خلال إنتاج هذا الفيلم ربما لا يتعدى وقتها أكثر من نصف ساعة، ولكن به رسائل كبيرة. أول هذه الرسائل هو إبراز تاريخ عمان الضارب في أعماق التاريخ، والتعريف بقيمة شجرة اللبان من خلال رحلة ميدانية بصرية، كذلك تعزيز الهوية العمانية وإظهار كيف شكلت تجارة اللبان عبر التاريخ جزءا من التاريخ العربي، وربط الماضي بالحاضر من خلال استخدام اللبان في الحياة اليومية. حتى اليوم نستخدم اللبان في المنازل وفي المناسبات. هنا يجسد لنا ارتباط آلاف السنين قبل الميلاد والوصول اليوم إلى ما زال هذه القيمة للبان ما زال يستخدم حتى يومنا هذا. من جانب آخر يبرز الفيلم أهمية الحفاظ على هذا التاريخ أخت هدى، هذا التراث واستدامته من خلال تصوير طريق حصاد اللبان. كيف يصور لك الفيلم كيف ينتج هذا اللبان، كيف يتعامل مع هذه الشجرة من أجل إنتاج اللبان، وذلك بهدف نقل هذه المهنة إن صح التعبير إلى الأجيال والحفاظ عليها أيضا. يسلط الفيلم أهمية الحفاظ على هذه الشجرة وحمايتها باعتبارها تنتج لنا ذهب أبيض، وبالتالي يجب علينا أن نحافظ عليها. هناك أيضا جانب آخر أو قيمة أخرى وهي قيمها الاقتصادية، كمورد طبيعي ولها قيمة اقتصادية، يجب أيضا أن نستثمر في المجال التنموي والمجال الاقتصادي. طبعا ناهيك عن التعرف بعمان على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي عفوا، باعتبار أن بها العديد من الخيرات والموارد كما أشرت سابقا.
0: نعم. طيب دكتور محمد، أكيد يعني إنتاج هذا الفيلم الوثائقي أرض اللبان تم بالتعاون أكيد مع قناة روسيا، وأكيد هناك جهد كبير لوزارة الإعلام في الإشراف على إنتاج هذا الفيلم. ومن المعروف أن التصوير هذا النوع من الأفلام يحتاج إلى جهد تقني وفني كبير. حدثنا عن فريق العمل دكتور محمد والتحديات اللي واجهتكم أثناء التصوير خاصة مع طبيعة الضفار المتنوعة.
1: أولا الوزارة كما تفضلتي وأشرتي، الوزارة تقوم بجهد كبير في تسهيل العمل لكل من أراد أن يزور عمان، لكل من أراد أن يصور يكتب عن عمان، تسهل له كل التسهيلات وتوفر له الدعم المادي والمعنوي واللوجستي، توفر له كل الإمكانيات من أجل إنتاج مثل هذه مثل هكذا برامج. وتعرفين جيدا ان البرامج الوثائقيه تحتاج الى كثير من الاعمال، وتحتاج الى جهد كبير، وتحتاج الى دقه في البيانات والمعلومات من اجل الوصول الى مخرج، من اجل الوصول الى انتاج محتوى يرضي ذائقه المشاهد. وبالتالي كانت الوزاره حريصه كل الحرص بفرق العمل المختلفه في لتوفير كافة الإمكانيات حقيقة لإنتاج مثل هذا الشيء. وأعرق قليلا بأن كما أشرتي أن بحسن الحظ بجهود الوزارة وبجهود الجو الاستثنائي في المحافظة تحولت هذه التحديات إلى فرص. يعني صدقين وبدون مجاملة، يعني تركزت هذه التحديات إلى فرص. إذا تكلمنا عن الظروف المناخية مثلا، لم يكن هناك حرارة عالية أثناء تصوير الفيلم، وتعرفين جيدا أن محافظة ضفار في جوها الاستثنائي يكون مزار للعالم، فما بالك إذا كانت قناة أتت من أجل إنتاج أو تصوير فيلم معين أثناء موسم الخريف، فتكون الأمور مسهلة جدا. طبعا أيضا وفرت الوزارة تصوير الدعم اللوجستي للتصوير من آلات ومعدات ما تحتاجها وسائل النقل، يعني التعامل مع الإعلاميين بكل مهنية، الوصول أيضا إلى المعلومات والبيانات بحيث تكون البيانات والمعلومات دقيقة. ناهيك أيضا عن اللقاءات مع الضيوف، أيضا سهلت قصر التواصل ما بين القناة وما بين الضيوف، وكذلك اختيار نوعية معينة من الضيوف اللي لديهم معلومات ولديهم خبرة في هذا المجال. كل الأمور يعني وفرتها الوزارة سهلت دون شك في إنتاج هذا الفيلم. وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله أن يكون الفيلم، وأوعدكم إن شاء الله بأن يكون الفيلم على مستوى عالي من الدقة ومن الجودة، وبه رسائل عديدة.
0: أكيد بلا شك دكتور محمد. وتدشين فيلم أرض اللبان سيكون اليوم في تمام 7 مساء بحضور نخبة طبعا من الإعلاميين والخبراء وأيضا المهتمين بالعمل الوثائقي. وأكيد صناعة الأعمال الوثائقية يعني صناعة لها محبيها وأيضا جمهورها خاصة المتابعين للقنوات والأعمال الوثائقية. دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن للأعمال الوثائقية الدولية، خاصة نتكلم عن فيلم من إنتاج قناة روسية وأكيد الآمال معقودة أيضا أنه يترجم إلى عدة لغات، كيف سيسهم في التعريف بالمقومات الطبيعية والتاريخية لعمان؟
1: حياك الله أختي هدى. فعلا مثل ما أشرتي مثل ما تفضلتي، هو يعني الفيلم دائما إنتاج الفيلم يختلف عن الإعلام.
0: صحيح.
1: الإعلان تعلن عن شيء معين خلال فترة ويكون الإعلان طب، لكن إنتاج فيلم بهذه الجودة وبهذه الحرفية لا شك أنه ترويج سياحي أولا لمواقع اللبان، وتعرفين جيدا بأن مواقع اللبان المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 2000، مثل وادي دوكا والمنتزه البليد وخور روري أو سمهرم، وكذلك منطقة الشصر الأثرية. هذه مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي، وبالتالي لما تنتج في فيلم وثائقي تحظى بكثير من المشاهد والقبول، وحتى من يشاهد هذا الفيلم يتمنى أنه يزور مثل هذه المواقع باعتبارها أنها ضاربة في أعماق التاريخ. وبالتالي هذا انقلنا إلى التعريف بالتاريخ العماني العريق للإنسان وهذه التجارة التي امتدت لآلاف السنين، وكيف تتنقل هذه التجارة من ظفار، من الشصر، من دوكة، من ظفار بشكل عام وسلطنة عمان إلى مصر، إلى بلاد الرافدين، وكذلك إلى الإغريق والهند والصين. هذه الخلفية التاريخية تحظى بمتابعة وتحظى أيضا بقبول، وتحث كل من شاهد مثل هذه الأفلام أنه ينوي إلى زيارة، وخاصة لكل من له شأن يهتم بالتاريخ والتراث.
0: تحية لكم.
1: أيضا من خلال هذا الفيلم أيضا تم عرض كثير كما أشرت سابقا من المناظر الخلابة لمحافظ ظفار مثل الجبال الخضراء، وادي دوكا أيضا كتراث، وأيضا وادي دربات. وتعلمين جيدا بأنه وادي دربات معلم من معالم الأخضرار والجمال والطبيعة في محافظة ظفار والعيون والشلالات. وبالتالي مثل ما أشرت سابقا فإن هذه تكون أكثر واقعا على المشاهد بما تحمله من قصة، ومحور هذه القصة هو الإنسان العماني. حتى الجانب العلمي والطبي أيضا له يعني طابع تجاري آخر أو طابع تسويقي آخر، لأن أظهر الفيلم الكثير من الفوائد العلمية في الأبحاث وهذا، وهذا أيضا نوع من أنواع السياحة، كثير من السياح يهتم بهذا الجانب
0: السياحة العلمية.
1: كل ما يتناوله الفيلم هو تاريخ عمان الكبير وما تتمتع به هذه البلد من مقومات تراثية وسياحية و طبيعية، يجعل السائح حينما كان مثل ما يقولوا يشد المازر ويتوجه إلى سلطنة عمان ومحافظة ظفار تحديدا.
0: أكيد كلنا سنكون في حالة ترقب طبعا دكتور محمد لتدشين هذا الفيلم، هو سيدشن مساء اليوم إن شاء الله، لكن ماذا عن عرضه على قناة روسيا اليوم؟ هل لديكم أي فكرة عن توقيت العرض؟
1: هو على بالنسبة للقناة ما عندي حقيقة، يعني أكون واقعا ما عندي قناة، ولكن هو بيعرض بعد ما يدشن طبعا. هو بيدشن مبدئيا يدشن في موقع التدشين لأول مرة في ساحة تيتي مثل ما تفضلتي بحضور عدد من المسؤولين والمثقفين والمتابعين والإعلاميين والجمهور العام. بعد ما يدشن في هذا سيتاح له المجال أنه يبث
0: على قناة روسيا
1: طبعا في القنوات المختلفة، سواء كان قنوات داخل عمان أو خارج عمان، وآرتي الروسية تحديدا.
0: يعطيكم العافية دكتور محمد، وشكرا لكل هذه الإيضاحات والإضاءات. هل من إضافة أخيرة في هذا اللقاء؟
1: شكرا، شكرا جزيلا لكم، وأيضا نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع المسؤولين القائمين على مثل هذه الأعمال، خاصة المديرية العامة للإعلام الخارجي في وزارة الإعلام.
0: نعم.
1: دائما ما تحرص على إنتاج مثل هكذا برامج وثائقية تجسد التاريخ العريق لسلطنة عمان.
0: نعم.
1: وما تتميز به سلطنة عمان من مقومات كما أشرت سابقا. شكرا جزيلا أخوان.
0: يعطيكم العافية، وأكيد شجرة اللبان تستحق كل هذا الاهتمام وهذا التوثيق، وهي رمز من رموز الأرض العمانية. تحية كبيرة للدكتور محمد الشعشعي، مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار، كنت معنا في صباح الخير يا بلادي. نتمنى لك يوم سعيد. أحسنت دكتور.
1: مرحبا وسهلا، حياكم الله.
0: يعطيك العافية.

0: كمان مؤيد حبراس والأغنية الجميلة أرفق بحالي. ما زلنا معكم في برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. تنويه مستمعينا خاصة لسالكي شارع مسقط السريع، والحاضر يعلم الغايب، خاصة اللي توبة يطلع. تتعامل شرطة عمان السلطانية مع حادث تدهور مركبة في شارع مسقط السريع باتجاهك للخارج مقابل محطة نفط عمان الأنصب. الدوريات في الموقع لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع حيثيات الحادث. نرجو من مستخدمي الطريق الالتزام بالمسار وأيضا عدم الفضول والتعاون مع رجال الشرطة. أهم كلمة عدم الفضول، لأنه يمكن الحادث ما مسوي ذيك الزحمة، بس بسبب الفضول البعض يتوقف كذا يضرب بريكات 100 مرة يبقى يعرف إيش صاير. فحتى في التنويه من شرطة عمان السلطانية فعلا في دعوة إلى عدم الفضول والتعاون مع شرطة عمان السلطانية. إذن شرطة عمان السلطانية تتعامل مع حادث تدهور مركبة في شارع مسقط السريع باتجاهك للخارج مقابل محطة نفط عمان الأنصب. الدوريات في الموقع لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع حيثيات الحادث. نرجو من مستخدمي الطريق الالتزام بالمسار وعدم الفضول والتعاون مع رجال الشرطة. تحية لحماة الحق حراس المبادئ شرطة عمان السلطانية ودروب آمنة وسالمة نتمناها للجميع، وشكرا لرسائلكم على 72442010. وكنا نتساءل معاكم مستمعينا، الزيارة المفاجئة هل ما زالت مقبولة أم أصبحت مزعجة؟ وجهات نظر مختلفة من هنا وهناك، وأكيد بعض الآراء قالت بأنها مزعجة والبعض الآخر بالعكس يقول لك مثل الشوكولاتة، مثل أم سارة تقول لك زينة بين الفترة والأخرى لكن كثرتها مضرة. يعني من أجمل الرسائل اللي وصلتنا اليوم تحياتنا طبعا لنورس الشكيلي. طبعا نورس توجه تحية لطاقم البرنامج. وعلى طاري الزيارة المفاجئة تقول إذا كنت ناوي تزور ارسل رسالة نصية خفيفة واسأل هل أنت متوفر عندك وقت أني أزورك، هذا يكفي لإزالة الإحراج وترك الباب مفتوحا للقبول أو الاعتذار بلطف. شكرا يا نورس. تحية أيضا لخديجة تقول زيارة المفاجئة لا بأس بها، لكن يجب أن تكون قصيرة، ربع ساعة أو نص ساعة كحد أقصى، وتترك المجال لصاحب البيت يستأنف يومه، هذا من الذوق العالي لأنك زرته بدون موعد. شكرا على المشاركة يا خديجة. تحية أيضا لأبو محمد. أبو محمد الشخصي يقول الخلاصة استقبل الضيف بوجه بشوش مهما كان توقيت زيارته، الضيافة خلق نبوي، لكن على الضيف أيضا أن يراعي ظروف الناس اللي يزورهم ولا يطيل الجلوس، فالمودة الحقيقية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل. أيضا تحياتنا لأم، أنا حاول أدور الاسم حتى من الرقم إذا ما مذكور. تحياتنا لأم عبد الله تقول أحد الزوار اللي جايوني صراحة أو الزائرات لي بشكل مفاجئ عاتبتها إنه ليش ما نسقتي معي قبل، كان عندي ارتباط مع أولادي وللأسف هذا الموضوع سبب حساسية وقطعتني بالمرة. شفتي؟
1: لا طبعاً ما
0: شفتي صح. شمس كيف؟ يعني فعلاً يعني حتى الحساسية تصير بسبب الصراحة، أحياناً مضطر تكون صريح لكن الظاهر أن الصراحة تزعل الكثيرين. تحياتنا لك يا أم عبد الله، مع ليل أمور طيبة، روحي زوريها وبيطيح الحطب إن شاء الله. تحياتنا أيضا لأمجد، يقول أنا مع الزيارة المفاجئة إذا كانت بين الأصدقاء القدامى أو الأقارب، لأن العلاقة قوية وتسمح بالعفوية بعيدا عن الرسميات المبالغ فيها. شكرا لك على المشاركة. تحية لأبو حكيم، يقول موضوعكم لهذا الصباح ممكن أنه يساعد الآخرين في فهم هذه الواقعة. واقعة حدثت لأحد أصدقائي المقربين، يقول طرق بابي أحد المعارف وقال لي أريد منك فزعة بأن تقرضني 100 ريال لآخر الشهر، فقد جاءني ضيف فجأة وأنا ليس معي مبلغ لإكرامه، وبإذن الله راح أرجع لك المبلغ أول ما أحصله. يقول صديقي أعطيت المبلغ لهذا الشخص والآن مرت عدة أشهر وطالبت بالمبلغ، ويقول قريب بيكون المبلغ معك، لكن لا حياة لمن تنادي. ومن خلال برنامجكم التوعوي والمفيد أقول لا تكلف نفسك فوق طاقتها، ولا تروح تقترض عشان تكرم الضيف، والمثل يقول جود بالموجود، والمثل الآخر يقول مد رجولك على قد لحافك. شكرا لك يا أبو حكيم. إذن هذا الموضوع ربما أيضا قد يخلق أزمة مالية لدى البعض، رحت له زيارة مفاجئة ويمكن فعلا وضعه ما ميسور، وهو من باب إكرام الضيف ومن باب العادات والتقاليد ومن باب حفظ ماء الوجه أنه ما يقال أنه ما أكرم ضيفه، راح ودين عشان يكرم الضيف اللي جاء فجأة بدون توقيت مسبق وبدون ترتيب. وأحيانا فعلا يمكن البعض يعني صار يستثقل الزيارات لأنه يكلف على نفسه. المشكلة ما في الضيف يمكن ولا في الزيارة، المشكلة فينا إحنا، لأن أحيانا ربما قد نضغط على أنفسنا من باب إكرام الضيف، تضغط على نفسك في المجاملات. تحياتنا لك يا أبو حكيم، وشكرا على هالقصة الواقعية. تحية أيضا لسليمان العاصمي. سليمان العاصمي يشير إلى نقطة تتعلق بشكاوي الآباء من الإفراط الكبير في استخدام أبنائهم للأجهزة الإلكترونية، حتى أصبح بعض الأطفال يقضون ليلهم نهارهم أمام الشاشات، وأصبح الطعام الصحي غريبا على موائدهم. الأخطر أن تتحول هذه الممارسات إلى نمط حياة. موضوع جدا جميل، خاصة أنه إحنا مقبلين على العام الدراسي الجديد، الآن في مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أولياء الأمور، إعادة الجدول، إعادة النظام. نظام السهر إذا ما تم السيطرة عليه قبل أسبوعين من العودة إلى المدارس راح يأثر على أبنائهم الطلبة. مسؤولية كبيرة على عاتق الآباء، كيف رسموا هذه الإجازة لأبنائهم؟ إذا بالسهر والأكل السريع وغيرها، هذه مسؤولية أولياء الأمور يتحملوا. في مثل يقول هذه بضاعتكم ردت إليكم، يعني الإنسان يزرع ما يحصد، وكلنا مسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تحياتنا لك يا سليمان.

ما أنه كنا نتكلم عن مسؤولية أولياء الأمور تجاه أبنائهم وموضوع السهر وكيف ممكن يضبطوا الجدول قبل العودة إلى المدارس، موضوع جدا مهم. أيضا الرفاهية المفرطة في تربية الأبناء يلها عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، كما يقال يعني امسك العصا من الوسط، لا ضرر ولا ضرار، محتاجين إلى التوازن في تربية الأبناء. قصة يعني أكيد تم تداولها بشكل كبير وللأسف يعني انتهت بطريقة مأساوية. مراهق عمره 18 سنة اشترى هاتف بالتقسيط، طيب، فواجه صعوبة في سداد الأقساط وطلب من والديه مساعدته، لكن وضع الوالدين ما ميسور، فقراء لا يستطيعون دفع أقساط الهاتف اللي هو اشتراه. طيب الظاهر أنه الوالدين عودوا هذا الابن أنه كل طلباته مجابة ويمارس عليهم الضغط النفسي. طيب هم الآن رفضوا يسددوا أقساط الهاتف اللي هو اشتراه، غضب الابن، شوفوا الدلع المفرط وين يوصل. ذهب الابن وذهب إلى حافة منحدر شديد الارتفاع مهددا بإنهاء حياته إذا لم يساعدوه وما اشتروا له هذا التليفون. طبعا ما بقول التليفون من أي شركة لأنه كأنه إعلام مدفوع، هم يحتاجوا أصلا واصلين زين. وعلى مدى 3 ساعات الابن هذا على منحدر الجبل والأب ياخذ ويعطي معاه، يا ولدي ارجع، يا ولدي خل عنك، الموضوع ما يحتاج انتحار عشان هاتف جديد. وحاول حاول انه يقنع يبتعد عن الحافة. اقترب الأب بسرعة من الابن محاولا انقاذه، لكن الابن هرب واختل التوازن فسقط الابن والأب. عندما شاهدت الأم زوجها وابنها يموتان قفزت خلفهما فورا وهي في حالة من الانهيار وماتت معهم. الحادثة وقعت يوم أمس عند تلة خافيديا في ولاية مهاراشترا الهندية. مؤسف جدا طبعا، فعلا أن تكون النهاية مأساوية عشان تليفون. وفعلا هذه القصة تحمل العديد من الرسائل للأبناء، إنه لا يضغطوا على والدينهم أكثر من اللازم ولا يستغلوا طيبتهم ومحبتهم لهم، خاصة يعني اللي وضعهم يعني على قد الحال. تضغط على والدينك ليش؟ مثل هذه القصة يعني رسالة أكيد للأبناء، لا يثقلوا يعني على والدينهم بالطلبات، لا يخلوا الكماليات أساسيات، لا يضغطوا عليهم بشيء ما يعرفوه. أنت ما تعرف وضع أبوك يعني، ولا وضع أمك، ولا يعني كيف جالس يسعى ويكد ويتعب. وبالتالي هذه القصص أيضا تضعنا أمام نقطة جدا مهمة، الرفاهية المفرطة أو الدلع الزائد فعلا إلى عواقب وخيمة. محتاجين إلى دروس لتعليم الأبناء أهمية المال، وأيضا موضوع الكماليات والأساسيات وغيرها من الأمور المتعلقة بالثقافة المالية. الهشاشة النفسية زايدة بشكل كبير، وهذه القصة تحمل الكثير من العبر سواء لأولياء الأمور أو حتى للأبناء.

على صوت عبد الله رواشد اللي اختفى من الساحة الفنية، نتمنى له الشفاء إن شاء الله. نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من صباح الخير يا بلادي. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد صباح الاثنين إذا الله كتب لنا عمر، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وجهود مقدرة خلف الكواليس لزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. يومكم سعيد، في أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، وطهران تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. استشهاد فلسطينيين جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية حديثة. اندلاع حرائق غابات في صربيا وإسبانيا وإندونيسيا وتواصل الجهود لمكافحتها. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وقيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226 مليونا ونصف المليون ريال العماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. اجتمعت القيادة البرتغالية في مسقط بقيادة القائد باريرا لبحث قدوم جيش الإمام ناصر مع القبائل الداعمة لتحرير مسقط ومطرح وبقية المدن العمانية التي ما تزال في قبضة البرتغاليين. وكان رأي معظم الضباط البدء بالهجوم على قوات الإمام ومعاقبة أهل مسقط لتعاونهم مع جيش الإمام ونهبهم مخازن الطعام.
1: أنا لي رأي آخر.
2: ما هو يا سيدي القائد؟
1: أنا أرى أن نهادلهم الآن، لأن ميزان القوى كما أرى لصالحهم.
2: ولكننا لسنا ضعفاء.
1: ميزان القوى الآن لصالحهم، وأنا لا أخوض حربا لا أضمن النصر فيها.
2: وما هي الخطة إذن؟
1: نفاوضهم كسبا للوقت. عجل عجل، ونطلب الإسراع بالعون والمدد من القيادة الأولية. سوف تكون أنت يا كولونيل ديفريز رئيس الوفد المفاوض، ومعك عدوان من المكتب السياسي.
2: حاضر يا سيدي.

0: وذهب الوفد البرتغالي المفاوض إلى بوشهر، وجاء من يخبر الإمام ناصر بوصوله، فاختار القائدين علي بن خميس الشقصي وخميس بن رويشد الضنكي للتفاوض، كما اختار برهام بن هلال ليكون المترجم.
1: لا تتهاونوا معهم، وانتزعوا أكبر مكاسب تستطيعونها، ومطالبي تعرفونها جيداً.

0: ما هي شروطكم لفك الحصار ورحيل الجيش عن مسقط؟
1: الإمام ناصر نصره الله يشترط عليكم عدم التعرض للعمانيين في البحر وترك حرية الملاحة لهم.
0: قبلنا هذا الشرط.
1: ويشترط عدم إجراء أي أعمال عدائية ضد الإمام.
0: وقبلنا هذا الشرط أيضاً.
1: ويشترط تسليم كافة التحصينات خارج مسقط للإمام.
0: وهذا الشرط مقبول أيضاً.
1: نعم، الإمام ناصر يشترط عليكم أيضاً تسليم جميع المراكز والمدن التي تحتلونها بما فيها القلاع.
0: ماذا؟ هذا مستحيل.
1: انتهت المفاوضات، هي الحرب إذن، وأنتم قد اخترتم مصيركم.
0: انتظر انتظر انتظر. يمكننا تسليم جميع المراكز الرئيسية ما عدا مسقط وقلاعها، فلن نتخلى عنها أبدا.
2: وسوف ندفع لكم مبلغا من المال لقاء ذلك،
0: وهذا آخر ما نستطيع تقديمه لكم.

0: تحقيق الهدف الكبير، فأقدم على التوقيع على المعاهدة.
1: ما بك يا أخ برهام؟
2: لا أخفي عليك يا سيد الإمام أن هناك عددا من القادة الشباب يعترضون على هذه المعاهدة.
1: ومن هم يا برهام؟
2: ربيعة بن حمدان. وأحمد بن راشد.
1: ومن؟
2: وأحمد بن زاهر الخروصي.
1: وهل هناك أحد آخر؟
2: نعم، الشيخ مازن بن درويش وسليمان بن زاهر السيابي وشاهين الشيخ حسن.
1: لا بد من ذلك. حسنا يا برهام، ادعهم للحضور إلى هنا.

0: كلكم أبنائي وإخواني، وجميعكم أفتخر بكم وأعدكم العون والسند لي في يوم المعركة الحاسمة. كيف تتضامنون ضدي؟
1: حاشا لله، لسنا ضدك أبدا يا سيدي، ومن حقنا أن نعترض. كيف تراجعتم عن اقتلاع قلاع الكفر والاحتلال من وطننا؟
0: ولكني قد انتزعت منهم مكاسب كثيرة، ومن حقي كقائد أعلى أن أقرر ما ينفع وما لا ينفع لنا في كل مرحلة.
1: ألا ترى يا سيدي أنهم قد تنازلوا الآن لجلب قوة ضاربة في المستقبل؟
0: لقد أعددنا لكل ذلك، وسوف تستمعون غدا إلى رأي بقية القادة في هذا الموضوع.

0: استدعى الإمام ناصر للاجتماع المهم قادة الجيش الضنكي والشقصي والنبهاني، كما حضر رؤساء قبائل الحرث والمساكرة وآل وهيبة والسيابيين وبني جابر والجبور وآل بطاش وقبائل النعيم وغيرها من القبائل.
1: لقد جاءني بعض المعترضين على الاتفاقية التي عقدناها مع البرتغاليين، وأكثرهم من قادتنا الشباب الذين فوضناهم في الثغور، وأنتم تعلمون أنني لم أعتمد هذه المعاهدة إلا بالشورى، وقد عرضت الأمر على قادة الجيش.
2: نحن يا سيدي أهل مسقط ملدوغون من ناب البرتغاليين أكثر من مرة، والضغط كله علينا، ورأينا أن الفرصة سانحة الآن للتخلص منهم نهائيا.
1: وما هو رأيك يا محمد بن حميد؟
3: أنا أتفق مع الشيخ مازن، وما زلت أتساءل عن أسباب هذا الاتفاق.
1: اشرح لهم يا شيخ مسعود بن رمضان، اشرح لهم.
4: قلاعهم في مسقط متينة جدا، وسوف تكلفنا آلاف الضحايا. دعونا الآن نقوي نقاط هجومنا للمعركة القادمة، كما سوف نحرر صور وقريات وقلهات وقلفار. هذه هي الغاية من الموافقة.
2: البرتغاليون يقاتلون اليوم في فارس وهم مشغولون، فلماذا لا نستغل الفرصة ونضربهم؟ وقد تصلهم القلاع البحرية، فماذا نحن فاعلون؟
4: لدينا أيضا قلاعنا البحرية، وعندنا القلاع البشرية.
3: السيد الإمام، إن اعتراضنا كان بدافع الغيرة، لقد فوضناك القيادة فافعل ما تشاء.
1: أنا لا أعمل برأيي وحده يا محمد، فقد وهبني الله أشخاصا حكماء أستشيرهم وأقيس رأيي برأيهم.
2: إن ثقتنا بكم كاملة يا سيد الإمام، والحوار المفيد هو الذي يوضح الحقائق ويجلوها.
1: على فريق الشباب والشيخ مازن أن يجتمعوا مع قادة الجيش لاستلام الموانئ المحررة.
2: أمرك يا سيدي.
1: وأنت يا سالم، أريدك أن تجهز السفن الأربع التي وردتنا من الإخوة العرب، وأن تعدها لتكون سفنا قتالية. يمكنك أن تتعاون مع الأخ محمد في هذا المجال.

0: عاد الإمام ناصر إلى نزوة، وتبعه رحيل القبائل، وعاد الجيش إلى مواقعه. كان الاستقبال كبيراً للعائدين المنتصرين، وسر الناس باسترجاع الثغور العمانية. اجتمع سالم الغيلاني مع محمد بن حميد للتباحث في أمر السفن الأربع.
1: ما هو رأيك يا محمد؟
2: سوف نوفد رجلين غير معروفين من الأسطول إلى مدينة سورت في الهند للقيام بصنع المدافع اللازمة.
1: أنا أقترح بناء سفينتين جديدتين، المال متوفر والحمد لله.
2: فكرة ممتازة، وأنا أقترح شراء زوارق صغيرة وسريعة لتكون عونا لهذه السفن.
1: ونعم الاقتراح.

0: سافر محمد مع الشيخ مازن وربيعة بن محمد وأحمد بن محمد، وتم استلامهم للثغور المحررة، ثم اعتذر محمد وعاد إلى مسقط لرغبته في العمل هناك. وحين وصوله إلى البيت استقبلته أمه بخبر مفاجئ.
1: لدينا ضيف عزيز عليك يا بني.
2: من هو؟
1: تشاندرا.
2: تشاندرا؟
1: لقد هربت من بيت أبيها مخافة أن يخطفها البرتغاليون أثناء انشغال الناس بالقتال.
3: أشكرك ربي على سلامتك يا محمد.
2: سلمك الله. أين أبوك؟
3: وماذا تريد منه؟ لقد أصبح مضطربا مختل الشعور خائفا. أنا أخشى أن يدفعه خوفه إلى التزويج من باريرا.
2: وأمك؟
3: هي التي أشارت ألي باللجوء إلى بيتكم.
2: أهلا وسهلا بك في بيتنا، لكني أخشى أن يفسر الناس هروبك من البيت تفسيرا سيئا. وأنا أيضا لا أريد الآن مشاكل مع البرتغاليين، فهم ما زالوا يتحكمون بمسقط.
3: وماذا تنوي أن تفعل؟
2: سوف أخذك إلى منزل السيد شبيكة رئيس الجالية الهندية ليكون على بينة بالمشكلة.

0: ذهب محمد إلى شبيكة وأخبره بالموضوع.
1: شكرا يا محمد، شكرا. أنا واثق أنك حريص على سمعة الفتاة وأهلها وحمايتها من كل شر.
2: وماذا ستفعل؟
1: سوف أرسل إحدى خادماتي لترافق شاندرا إلى بيتي، وسوف أرسل إلى والدها لأعلمه بما يجري.
2: أتريد شيئا مني؟
1: لا، شكرا لك.

0: لماذا أرسلت ورائي سيتش بيكا؟
1: أحب أن أعلمك بأن ابنتك تشاندرا في خير وأمان.
0: أين هي؟
1: اطمئن، إنها الآن في بيتي.
0: وكيف صارت في بيتك؟
1: لقد كانت ضيفة لدى والدة محمد، وهو الذي لجأ إلي لصون سمعة الفتاة وسمعة أسرتكم. اجلس اجلس واحكي لي كل ما يجري معك. اجلس.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: عن الوصل والتواصل والاتصال.
3: إذا قلت وصلني منك كتاب، فأنت تعبر عن اهتمامك بذاتك، ثم بمرسل الكتاب، ثم بالكتاب. فإن غيرت التعبير فقلت وصلني كتاب منك، فقد أعلنت عن اهتمام بذاتك ثم بالكتاب ثم بمرسله. فاللغة العربية تقدم في مثل هذه الأساليب ما يحظى باهتمام أكبر. ونرى فرقا بين وصلني ووصل إلي ووصل لي منك كتاب. فأما وصلني فتعني أن اهتمامك به كبير عظيم، كأنه صار جزءا منك. وأما وصل إلي ووصل لي فتحتوي على جانبين منفصلين، أنت والكتاب، والجملتان دالتان على اهتمام أيضا، ولكن أقل من الاهتمام الملحوظ في وصلني. فإذا وصل إليك ما لا ترغب به، فعليك أن تكتفي بالقول وصل كتاب أو إشعارات ضرائب وما إليها. وثمة تعبير رقيق حين يكتب لك صاحبك توصلت برسالتك، فالتوصل دال على أنه هو الذي سعى لرسالتك حبا واحتراما، إذ أن توصل إلى الشيء يعني أنه تلطف في الوصول إليه. أما توصلت إلى كذا فقد لا يتضمن الحب والاحترام، كما لو خاطبت أحدا بقولك له لقد توصلت إلى أنك المخطئ. وأما قول اللغويين إن الجذر وصل دال على ضم شيء إلى شيء آخر، ويذكرون أمثلة على ذلك، فنرى هذا جزءا من معاني ذلك، أن الوصل خلاف الفصل، كما لو أوصلت شيئا بشيء آخر أو ضممت شيئا إلى آخر بحيث لا يكون بينهما انفصال. فضم الشيء إلى الشيء أو الإيصال بينهما لا يتم ذاتيا من قبل الأشياء، بل لا بد من موصل بينهما. وقال المفسرون واللغويون في الآية ولقد وصلنا لهم القول، إن معناها جعلنا بعض القول متصلا ببعضه الآخر ولا نراه دقيقا. فالتعبير عن المعنى الذي ذكروه هو وصلنا بعض القول ببعض، وكأن الكلام كان منقطعا متقطعا، فتم إيصال بعضه ببعضه الآخر، وليس هذا مراد الآية، فالقول منذ البدء مكتمل متصل بعضه ببعض، ومراد الآية أن القول لم يصل لهم فقط بل اتصل بهم واتصلوا به، لأن هدف توصيل القول أن يتفهموه فيصير كأنه جزء من تفكيرهم ومعرفتهم. أما المعنى الذي قاله اللغويون والمفسرون جعلناه متصلا بعضه ببعض فيخلو من تلك الدلالة، كما أن وصل وتوصل فيهما لطف أشرنا إليه مع فروق أخرى بين وصل وأوصل. ومما يؤكد ذلك قول اللغويين وصل الشيء إلى الشيء وصولا، وتوصل إليه انتهى إليه وبلغه، ووصله إليه وأوصله أنهاه إليه وأبلغه إياه، كما في إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي يتصلون بهم ويتواصلون معهم. ووصله وصلا وصلة، وواصله مواصلة. وثمة فرق بين التواصل والوصال، فالتواصل عام لكل تراسل واتصال، والوصال خاص، والوصل ضد الهجران، والتواصل ضد التهاجر. والفرق بين الهجران والتهاجر أن الهجران من طرف واحد، والتهاجر من كل الأطراف. واتصل الرجل انتسب كما كانوا يفعلون في المعارك حين يقولون يا لبكر أو يا لعبس، فالأول انتسب لبكر والثاني لعبس، وكذلك الانتساب للأوطان وغيرها. وقالوا الوصيلة، العمارة والخصب، وعللوا ذلك بقولهم لأنها تصل الناس بعضهم ببعض، وإذا أجدبوا تفرقوا، ولكن الصواب أن الوصيلة الأرض الواسعة كأنها لا تنقطع. وتقول وصل أخي من سفره، فهذا خبر بوصوله، خبر فقط. وتقول أوصلت أخي إلى المكتبة، فمعناه أنك أخذته بواسطة نقل أو سرت معه حتى المكتبة، وربما لم تكن راغبا في ذلك، ولكنك قمت به احتراما له أو طاعة لأمر أبيك مثلا. وتقول وصلت أخي إلى المكتبة بتشديد الصاد، هنا جعلت المعنى أكثر عمقا وفيه شيء من العناء، كبعد مسافة أو زحام طريق، أو أنه كان يثير لك المشكلات في أثناء مسيركما لعدم رغبته في التوجه إلى المكتبة، أو أنك أمعنت في السير معه حتى باب المكتبة لتطمئن إلى دخوله إليها، سواء تم كل ذلك بإرادتك ورغبتك أم برغمهما، كأن يكون أبوك قد أمرك به، فما كان منك إلا أن تطيع.
4: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
5: شيء من اللغة.
4: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفني أن أكون معكم اليوم. أنا بدر بن سعود بن محمد المعولي، حرفي في صناعة الخناجر والفضيات. أعمل في مجال يرتبط بالهوية العمانية، يجسد جانبا أصيلا من تراثنا الوطني. نشأتي في مجلس وورشة والدي، كانت هذه البداية الحقيقية لهذا الطريق. تعلمت أن الحرفة ليست عمل يدوي فحسب، بل هي رسالة وهوية ومسؤولية. دراستي كانت بعيدة نسبيا عن مجال الحرفة، لكن تعليمي الحقيقي بدأ في مجلس وورشة والدي. تعلمت منه أن الخنجر ما يصنع باليد وبس، يصنع بالصبر وبالحب وبالانتماء لهذه الأرض.
2: نستطيع. نستطيع. نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة. نستطيع.
3: من ضمن أهم التوصيات اللي غرسها فيني توجيهات والدي، اللي تتوافق كذلك مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق حفظه الله، إن الخنجر العماني مو مجرد قطعة فنية أو زينة، هو رمز وطني وجزء أصيل من الهوية العمانية. التوجيه كان دائما واضح، نحافظ على الخنجر كجزء لا يتجزأ من الزي العماني، ونطور الصناعات الحرفية، لكن بدون ما نضيع الأصالة ولا نفرط في الروح. كذلك تأكيد على أهمية تكاتف المجتمع في الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، والوقوف ضد أي أفكار دخيلة ممكن تمس هويتنا وتخربها، لأن الخنجر العماني في النهاية مرآة لتاريخنا وتراثنا العريق، وأمانة لازم نتوارثها أو تتوارثها الأجيال بنفس القيمة والمعنى.
2: نستطيع.
3: فكرة مشروعي انطلقت من رغبتي ومن توصيات والدي أني أحافظ على صناعة الخنجر العماني، وأني أقدمه بروح أصيلة ولكن بلمسة تناسب جيلنا وتواكب تطور السوق. بداياتي كانت بسيطة جدا، إمكانيات محدودة وتجارب متواصلة، لكن الشغف والإصرار خلوني أستمر وأتعلم من كل مرحلة. من ضمن أهم الصعوبات اللي واجهناها أو اللي نواجهها إحنا كحرفيين ارتفاع سعر الخام والفضة. سعرها مثابت من يوم ليوم يرتفع، وهذا يربكك في التسعيرة والجودة والصنعة، ويشكل لك عائق كثير أنك أنت تستمر في الحرفة، وهذا ما يمثل صعوبة وتحدي كبير إحنا كحرفيين. أيضا الشغل الدقيق، كذلك الخنجر يبالها شغل جدا دقيق، أي غلطة بسيطة أو نقش بسيط ممكن يأثر في التصميم ويعيد تركيبه من جديد، ويحتاج لها وقت أيضا في الصناعة. كذلك النقوشات التقليدية أيضا متعبة، تبغى صبر وتحتاج خبرة كبيرة، مو أي واحد يقدر يضبطها من أول مرة. أيضا الأدوات، بعض الأحيان أدوات الصناعية مو كلها موجودة عندنا، في أشياء ممكن نحتاجها غير موجودة معنا حاليا. أيضا عامل الوقت، الخنجر أيضا تحتاج عمل الوقت تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لانتهائها. والزبون أحيانا يحس بقيمة الوقت هذا وهذا التعب، دائما ما يقدروا هذا الوضع.
2: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
3: من أبرز إنجازاتي أني قدرت أحول هذا الشغف إلى مشروع قائم. اليوم أنا أملك محل إرث الماضي اللي يمثل خلاصة خبرتي وامتداد للحرفة اللي تعلمتها من والدي. وصلت لمرحلة أشوف فيها القطعة بعد ما أخلصها وأحس أنها تحكي قصة، مو بس قطعة تلبس، وهذا أكبر إحساس فخر لأي حرفي. حريص دائما على التطوير من حيث التصميم والدقة واستخدام أدوات حديثة مع الحفاظ على العمل اليدوي الأصيل. القيمة المضافة لمشروعي أني أقدم منتج تراثي أصيل يحمل قصة وهوية وجودة، مو مجرد قطعة بل قطعة تحس قبل تلبس. شاركت في معارض ومناسبات داخلية كان لها دور كبير في انتشار عملي، وأسعى بإذن الله للمشاركات الخارجية لتمثيل الحرفة العمانية بالشكل اللي يليق فيها. نظرتي للمستقبل واضحة، نستمر نطور ونوسع نطاق العمل ونوصل هذه الحرفة لكل شخص يقدر التراث الأصيل، مع طموح بنقل الخبرة للجيل القادم. نصيحتي لأي شاب أو صاحب مشروع يبدأ اليوم: ثق بنفسك، تمسك بحلمك، تعلم من كل تجربة، واجه الصعوبات بعزيمة، لأن الإصرار هو طريق النجاح. الحرفة ما تنتمي للماضي وحده، هي جسر يربط الأجيال، وإذا ما صنعناها بإخلاص وقدمناها بوعي تظل هويتنا حية وتمتد من الماضي للمستقبل. في الختام تقدم بخلص الشكر والامتنان لكل من كان له أثر في مسيرتي، في مقدمتهم والدي اللي علمني أساس الحرفة وزرع فيني حب العمل والصبر والإتقان، كما أشكر كل من دعمني من أهل وأصدقاء وعملاء وثقوا في عملي وكانوا جزءا من هذا النجاح. وشكر خاص لكل من يؤمن بالحرفة اليدوية ويساهم في الحفاظ على تراثنا الأصيل، وللإذاعة العامة على دعمها واهتمامها بأبرز الحرفيين، وكذلك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تمكين المشاريع ودعم رواد الأعمال.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية.
0: نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: لا بالله زين سويتي، أنا أثني على جهودك المضنية هذه.
1: تثني؟
0: هي أثني.
1: أقول صالح،
0: خير؟
1: ترى أمي بتشتكي عليك في النيابة.
0: ها؟ شنو؟ شو تقولين؟
1: أمي
0: هي
1: بتشتكي عليك في النيابة.
0: هي أسمع أسمع، سمعت أنا إن أمي بتشتكي علي بالنيابة.
1: في النيابة.
0: إيه ليش أنا شو مسوي يعني؟ حافر لها حفرة ودافنها فيه؟
1: لا، شاهر عليها مسدس.
0: شاهر؟
1: إي نعم.
0: أنا شاهر عليها مسدس؟
1: نعم، وكاتم للصوت ومرخص.
0: وعسى صوتها انكتم بعد.
1: بسم الله على أم الرحمن الرحيم، فلا الله ولا فالك، إن شاء الله عدوها اللي يكرهها.
0: تقولين كاتم للصوت ها؟
1: نعم.
0: أكيد صوتها راح وقالت هذه من خرعة المسدس اللي شافتها عندي.
1: لا، صوتها لا راح ولا شيء، وبصراحة أخوي عامر هو اللي وقف بويها ومنعها.
0: أي حد أخوك عامر الله خير، أفعاله كلها خير.
1: إيه لكن الوالدة راسها يابس مثل ما أنت عارف، ومصممة إلا تشتكي عليك. وعامر أخوي مهما كان ما يقدر على أمي ولا على عنادها.
0: زين، بعد هالحكي هاي والدباجة هذه كلها، وبعدين؟
1: بعدين ماكو غير إنك تروح لها وتحب راسها وتسامح منها.
0: حبتها حية مقرون. أنا أروح لها؟
1: إيه تروح لها؟
0: لا، الفكرة هذه شيليها من مخك بتاتا.
1: عيل، توقع الشرطة في أي وقت يطقون الباب ويسحبونك من ذونك. إيه؟
0: يعني ردينا على المشاكل والسب البيت.
1: أي بيت؟
0: بيتنا هذا. طلع الشرط اللي شرطته وما وافقت عليه، طلع هو زين الحين. لو ان احنا شايفين لنا بيت ثاني وبعيد ما حد يدله، كان لا شرطه ولا الين الازرق يقدر يوصل لنا. لكن اصرارك وعنادك على ان احنا ما نغير السكن خلى المشاكل مستمره.
1: خلاص، اذا انت شايف في تغيير السكن راحه لك ولي،
0: ايه
1: غير السكن.
0: ايش عقبه؟ ايش عقبه؟ ماكو وقت.
1: لا اكو وقت، ويمديك تصرف بسرعه
0: يا معوده. دبريني.
1: قبل كل شيء لازم تعتذر حق امي والتسامح منها.
0: ولين يعني نروح ونرد على نفس الموضوع؟
1: مو بصراحه، كل دقيقه تاخر فيها بتكلفك يوم من المشاكل والمتاعب مع امي اذا ما تعذرت منها.
0: ان شاء الله. ايش قالوا لك يعني؟ والله انا مزعل مارغريت تاتشر.
1: والله بصراحه تزعل مارغريت تاتشر، بس ما زعل امي. هذه أمي، هذه بروحها حكومة.
0: إيه والله يا أمك، يا السجن المركزي أرحم من أمك.
1: شفت شلون؟ أنت الحين على ما تلقى سكن غير هالسكن اللي حنا فيه يبيلك شهر. معقولة عاد خلال هالشهر أمي بتخليك ترتاح وأنت مزعلها؟
0: لا
1: خلاص، حل مشكلتك مع أمي وبعدين فكر في السكن.

0: لا والله لا والله، إلا أخليه بوس القدم ويبدي الندم ولا برفع عليه قضية.
1: يا يمة يا يمة، الله يهداك، أنت هوايتك القضايا والمحاكم، ما عندك شغل غير المشاكل مع فلان وعلان.
0: أنا ما عندي مشاكل مع أحد، اسمع، ما عندي مشاكل مع أحد إلا مع هالملعون هذا، مع هالشاذي المنتف، صويلح الله لا يصلح حاله.
1: أنت الحين وسعي الصدر وسمي بالرحمن.
0: ألف بسم الله الرحمن الرحيم، بس مهم ماكو فكة إلا أبرد قلبي وأطلع حرتي فيه.
1: يا يمة يا يمة، مو بعيدة نادرة تخليه إيي ويعتذر لك.
0: إيش فيك؟ ما حد ملعوزني ويايب لي هالمتاعب والتعب غيرك أنت.
1: أنا؟
0: إي، ولا البنية كانت بيدي متمسكة فيها، عاضة عليها بضروسي، لا صويلح ولا غير صويلح يقدر ياخذها مني ولا يمشي فيها شبر واحد، لكن انت يا ولد ابليس، انت رحت خذتها ووديتها له مثل اللقمه اللي حطيتها له بقفشه ودزيتها بحلجه، لقاها زاهبه مزهبه.
1: يا يمه يا يمه، مرته مو ريال غريب عليها الله هداك، الحين اللي سمعك يقول انا مرتكب خطيئه كبيره.
0: معلوم مرتكب خطيئه كبيره، عيل شلون هذا انت الحين وموقفني على ريل واحده، ماني قادره امشي ومشيت طحت. حسبي الله عليك من ولد، كأنك معذبني ومقربلني ومنشف ريجي.
1: يا يمه ان شاء الله ما يصير الا الخير.
0: اي خير هذا؟ اي خير؟
1: ها ان شاء الله كل اللي تبينه يصير، بس طولي بالك.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ولد اختي لا، انا ريال ما اجر.
1: ما تاجر؟
0: لا
1: عيل المستاجرين اللي ساكنين بعمارتك هذه من اجر عليهم؟
0: هذيلا الله يسلمك يا ولد اختي يا حبيبي يا ولدي، هذيلا من زمان ساكنين ومأجرين عندي كذلك، يعني تقدر تقول من 15 سنة. اما الحين انا ابدا ما اجر ولا افكر في التاجير كذلك، لاحظ كيف؟
1: حتى حق ولد اختك؟
0: يا يبا الله يطول عمرك، انت ابن الوطن، العمارات هذه خلوها حق الاخوان الوافدين، لا تنافسونهم وتزاحمونهم في الايجارات كذلك، هذيلا خلف الله عليهم، على الله وعلى هالعمارات. انتوا عندكم بيوت سكن خاص، ايش لكم بالشقق والعمارات كذلك؟
1: ما انا اتكلم من منطلق تجاري بحت زائد مراوغه.
0: نعم ايش قلت؟
1: مراوغه.
0: ايش مراوغته؟
1: مراوغه انك تقول لي عذر مقنع يخليني اقتنع ليش ما تبي تاجرني شقه من الشقق اللي بعماراتك.
0: مو قلت لك العذر يا صالح يا ولد اختي، قلت لك العذر.
1: عذرك مو مقتنع فيه انا ابدا.
0: خلاص بعد شو اسوي لك اذا ما انت مقتنع فيه؟ انا شو اقدر اسوي لك علشان افهمك واقنعك كذلك؟
1: انا اقول لك يا الخال.
0: نعم.
1: تقول لي روح اسكن باي شقه تعجبك.
0: عجيب. والناس اللي ساكنين في الشقق؟
1: أنا ما قلت لك أبي شقة مسكونة، أنا بشقة خالية ما فيها أحد.
0: طيب عندي حل، إيش رايك تروح الأسكان وتقدم لك طلب على بيت؟
1: الأسكان؟
0: إيه
1: إيه، والأسكان واقفين ينطروني عند الباب وبيدينهم مفاتيح البيت. الأسكان يابون 10 سنوات على ما يعطوني البيت، ولدي يتزوج ويجيب عيال، عرف شلون؟
0: إيه؟
1: وعياله هم بعد ممكن يتزوجون والبيت ما عطوني اياه، والله العالم اذا كنت انا من الحيين ولا الميتين.
0: لا لا لا ان شاء الله من الحيين، بس انت روح. ومن قال لك يبقى 10 سنوات؟ كلها 8 ولا 9 سنوات ويعطونك بيت وتستانس ويطيب خاطرك كذلك، لاحظ كيف؟

0: إيه لا يبا خلاص، مشكلتك هذه حلها عندي.
1: يا ليت يا ليت يا صياح. شني؟
0: أنا عندي لك شقة بعمارة توها جديدة بتي غير نمونة. بس عاد ترى هي بعيدة شوي.
1: مو مهم مو مهم، ما يخالف أنا عندي سيارة، المهم تكون بس مكان ما حد يوصل له.
0: خلاص عيل توكل على الله.
1: زين كم غرفة هي؟
0: غرفتين نوم وصالة وصالون.
1: خوش خوش خوش خوش خوش شقة هذه. عائلات مو كذي؟
0: هي أكيد.
1: زين متى نقدر نروح نشوفها؟
0: كيفك أي وقت أنت اختاره.
1: خلاص تفضل الحين من الحين.
0: توكل يلا.

0: شفت شلون؟ ما قلت لك، ما قلت لك هذا خلاص الحين أخذ قايته، بعد لو شوفنا بنموت ما يينا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هي معلوم؟ معلوم؟ أنت شامك؟ إيش هامك أنت؟ أنا اللي ميت من القهر والحسرة بقلبي، الحسرة بقلبك إنها يمرة.
1: يما إذا ما اليوم بس يمكن يجي باكر.
0: لا لا لا عيوني، لا لا أنا ما انطر لباكر، كل يوم اليوم وباكر. لا عيوني أنا بروح أرفع عليه دعوة وما لي شغل فيك.
1: تعال زين يما يما يما تعال.
0: أدرف عن وجهي زين، أقول لك أدرف عن وجهي.

0: ها صالح، رحت حق امي؟
1: صدقيني نسيت. لا لا لا ما رحت. لا
0: ليش؟
1: بصراحه انا لهيت بموضوع الشقه الجديده اللي بناخذها.
0: صالح انت بالعماله ما رحت لها، تسوي روحك ناسي.
1: انا معقوله انا مسوي روحي ناسي وبالعماله ما رحت لها؟
0: اي عيل ليش ما رحت؟ من بعد بيتنا علشان ما تروح كهو خطوتين.
1: اي والله هالمسافه هذه بعد ما اعتقد بنشوفها او بنلقاها مره ثانيه.
0: ليش؟ الشقه الجديده وين في؟ لا يكون بعيده وايد.
1: لا لا لا لا مو بعيده، كاي مني يمنه.
0: زين عيل يلا قوم نروح حق امي يلا.

0: ها عامر، وين امي؟
1: امي مو هني.
2: قوة عامر.
1: هلا هلا هلا صالح.
0: وين راحت امي؟
1: راحت تشتكي على صالح.
0: انا لله.
2: يلا تفضل اخذي عم اخذي، خليتينا انت عنا من هناك لهني واخرتها راحت تشتكي علي.
0: بصراحه انت السبب.
2: نعم انا السبب.
0: اي ليش ما اجلت موضوع الشقه الجديده بعدين؟
1: ها انتو اخذتوا يا اخي اخذتوا شقه جديده.
2: الا ما قلت لي يا عامر.
1: نعم نعم.
2: الوالده من معها راحت تشتكي؟
1: بروحها، ما حد معاها.
2: ها زين، عيل اكيد بترجعوا معاها جيب شرطه.
1: يا معود لا تفاول على نفسك، الحين تلقاها ملت من الطريق وردت.
2: لا امك هذه المراه الفولاذيه الحديديه لا تكل ولا تمل، مستعده تمشي من هني للعبدلي 3 مرات رايحه راده لا تمل ولا يحزنون.
0: المهم الحين احسن شيء نلحق عليها نروح وراها.
2: ليش؟
0: علشان نمنعها لا تروح المخفر.
2: خير يا طير. خلت تروح.
0: شو خلت تروح؟
2: ايه خالت تروح، شو بتسوي يعني؟ ما يقص الراس الا اللي ركبه.
0: انا مو علشان شيء، بس انا ما احب امي تتعلم على المخافر. على أدنى تدون ركضت وراحت المخفر، ما يصير هذا، ما يعجبني.
2: خلاص خلاص ما يعجبك، روحي انت وعامر ويبوها.
0: يلا عامر امش امش.
1: والله انا بصراحة.
0: امش واللي يرحم والديك، الحين مو وقت بصراحة ومو بصراحة. يلا اهو.
3: وين رايحين؟
0: انت رديتي؟
3: ايه رديت
0: الحمد لله على السلامة يمه.
3: الله يسلمك، رديت ومعاي وانيت الشرطة.
2: ها؟
0: الشرطة؟
2: لا بالله قمت بالواجب يا عمتي.
4: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
3: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
4: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
5: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً ولديها سرعة بديهية كبيرة وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: هلال الهلالي،
5: رشا البلوشية،
4: عصام الزجالي،
5: جنان آل عيسى،
4: عايشة البلوشية،
5: إدريس النبهاني،
4: محمد الشمري،
5: فيصل الشكيلي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
5: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: كنا نعتقد أنك لن تعودي إلينا ثانية أيتها النحلة.
7: أنا لم أقل إنني لن أعود إليكم، لكنني كما تعلمون أنا نحلة شغالة عاملة ضمن عاملات الخلية، ولا بد أن أقوم بواجبي على أكمل وجه، أليس كذلك؟
6: لكن الملكة، أعني ملكة النحل، طلبت منك أن تبقي معنا طوال فترة وجودنا.
7: هذا صحيح، ولكن لا بد من طمأنة الملكة بين الحين والآخر أن الوضع معكم على خير ما يرام حتى تكون على اطلاع تام بما يدور خارج الخلية.
8: أها، إذن فقد قدمت تقريرك الآخر للملكة عنا.
7: هذا الأمر لا ينبغي أن يغضب أي أحد منكم، فهو أمر روتيني مثله مثل استكشاف النحل للزهور المليئة بالرحيق.
4: ها؟ لم أفهم، ماذا تعنين أيتها النحلة؟ ولماذا هذا المثال على وجه التحديد؟
7: النحل لابد أن يقدم تقاريره للملكة بشكل أو بآخر يا غزلان.
4: وما حكاية النحل المستكشف لحقول الأزهار؟
7: يا عزيزتي غزلان، يقوم فريق من النحل كل صباح للبحث عن الحقول المليئة بالأزهار قبل أن تخرج كل الشغالات لجلب الرحيق الخاص بصناعة العسل. فعندما يعود فريق الاستكشاف يقدم تقريره للملكة عن الأماكن التي تكثر فيها الأزهار والأشجار، فتأمر الملكة بالتوجه إلى المكان الذي أشار إليه فريق البحث في تقريره ليبدأ العمل.
4: إذن فالأمر المشترك بين ما يقوم به النحل وبين ما قمت به أنت قبل قليل هو تقديم التقارير للنحلة الملكة، أليس كذلك؟
7: هذا ما كنت أقوله يا غزلان، فينبغي علينا إطلاع الملكة على كل شيء يحدث خارج الخلية مثلما تعرف هي كل ما يدور داخل الخلية. انتبهوا واستعدوا تماما، فملكة النحل قادمة لزيارتكم، فأحسنوا استقبالها.
9: أهلا أهلا بك يا ملكة النحل، فقد ازدان هذا البستان بمقدمك.
10: البستان مزدان بمن فيه، شكرا لك يا رحماس. لا تتعجبي، فأنا أعرف اسم كل واحد منكم.
8: لابد أن يكون هذا من خلال التقارير التي زودتها.

0: لقد عرفت ملكة النحل اسمك يا أبتي.
1: ألم أقل لكم إني أعرف أسماءكم جميعا؟
0: نسيت ذلك.
2: هناك سبب آخر يا أستاذ صالح. من أسباب مهاجمتنا لكم معشر البشر ستقوله مولاتي الملكة في الحال. تفضلي مولاتي.
1: ربما بعضكم يعرف هذا السبب، ومن لا يعرفه سنعرفه عليه.
3: تفضلي يا ملكة النحل.
1: الحركات المفاجئة التي تصدر من بعض البشر مثل الجري أو الحركات باليد في الهواء قرب خلايانا نحن النحل تشعرنا بالخوف، فنستبق بالهجوم قبل أن تفاجئونا بأمور لم نحسب لها حسابنا أبدا.
4: إذن فأنتم توجهون لنا ضربة استباقية؟
1: بالضبط يا رحمة. أيتها النحل، قدموا العسل الذي جلبناه معنا لضيوفنا الكرام.

0: ما لي لا أسمع لك صوتا يا أبتي.
1: ولد أصمت الآن، لا أريد سماع صوتك.
0: حسنا سوف أصمت، مثل ما صمت الجميع أمام هذا العسل.
2: أكاد أجزم يا مولاتي الملكة أن هذه الأسرة لم تذق من قبل مثل هذا العسل.
3: لقد حرصت أن أحضر لهم هذه الهدية، عسل السدر، لأن من الصعب الحصول على هذا النوع من العسل في أي وقت من العام.
2: أعرف ذلك يا مولاتي، فهذا مما لا يعرفه الأطفال.
3: ما رأيك بالعسل يا أستاذ صالح؟
1: الله الله الله، لم يسبق لي أن ذقت مثل هذا العسل في كل حياتي. إنه لذيذ جدا، لذيذ. أي نوع من العسل هذا أيتها الملكة؟
3: لماذا لا تخمن أنت أولا؟ فهذا النوع مؤكد مما لا يعرفه الأطفال.
1: وأنا ألعق العسل، كنت أفتش في ذاكرتي لمعرفة نوعه، ولكنني عجزت للأسف الشديد، إلا أن طعمه في عقلي ولساني، لكنني متأكد أنه عسل بري.
3: صدقت، هو عسل بري، هذا هو عسل السدر.
1: أجل، الآن تأكدت أنه عسل السدر، وهو يعتبر أفضل أنواع العسل في العالم كله.
4: معنى هذا أنه يتم استخلاصه من شجرة السدر.
2: أجل يا غزلان، ولكن قبل أن تطرح شجرة السدر ثمارها،
5: هذا العسل له رائحة طيبة تختلف عن باقي أنواع عسل النحل في المذاق والكثافة.
3: ملاحظتك دقيقة ومهمة يا رحمة. أجل، هذا العسل يختلف في الكثافة والمذاق.
6: هل اللون البني الذي يظهر به هذا النوع من العسل لون طبيعي؟
3: هل تعتقد يا ماجد أن النحل يستخدم الألوان والمنكهات الصناعية؟ هذا الذي أمامك عسل طبيعي.
2: ما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال أن هذا العسل يمكنه أن يحتفظ بجودته لمدة سنتين.
0: أكيد أيتها النحلة؟
2: أكيد.
6: ما معنى هذا يا ملكة النحل؟
3: معناه أنه كلما مر على عسل السدر هذا وقت أطول، كلما زادت كثافته ويكون مذاقه أكثر روعة وأطيب طعماً.
2: الغريب في الأمر، لم يسأل أي منكم عن الموطن الأصلي لهذا النوع من العسل، أم أنكم تعرفون ذلك؟
1: حتى وإن كانوا يعرفون، فهنالك من الأطفال من لا يعرفون هذه المعلومة.
4: الموطن الأصلي لعسل السدر هذا.
6: وأنا أيضا لا أعرف.
5: وأنت يا يوسف؟
0: وأنا كذلك لا أعرف يا أمي.
5: أما أنا فأعرف.
3: هات ما تعرفينه يا رحمة.
5: الموطن الأصلي لعسل السدر هو اليمن.

0: ولا سيما حضرموت.
1: هل حقا يعتبر هذا العسل من أغلى أنواع العسل على مستوى العالم؟
2: نعم، وذلك لندرة إنتاجه، فهذا النوع له مواسم معينة.
3: مما لا نعرفه نحن ولا يعرفه الأطفال فوائد هذا العسل.
4: هذا النوع من العسل يساعد في علاج أمراض الكبد
2: والجهاز الهضمي والأنيميا.
5: ما معنى الأنيميا يا أمي؟
0: إنه مرض فقر الدم والعياذ بالله،
4: ويعالج هذا النوع من العسل الضعف العام للجسم.
2: هذا العسل مثالي لكم أيها الأطفال الصغار، فتناولوه في إفطاركم.
3: إذن إلي بكيلو من عسل السدر هذا لكي ألتهمه في الحال.

0: لقد عادت النحلة الملكة إلى الخلية، وقد أوصتني أن أقدم لكم أنواع أخرى من العسل، فأي نوع تحبون؟ عسل دوار الشمس أم عسل القطن أم عسل البرتقال؟
1: كل هذه الأصناف هي أنواع من العسل؟
0: وهنالك أصناف أخرى يا غزلان، مثل عسل الموالح وعسل الكينة وعسل الخروب الأسود وغيرها كثير كثير.
2: أحسنت أيتها النحلة، فقد قدمت لنا عسلا شهيا، وقدمت من المعلومات مما لا يعرفه الأطفال.
1: نعم يا ماجد، وربما كانت تلك المعلومات مما لا يعرفه الكبار أيضا.
0: ومما لا تعرفونه أيضا ولا يعرفه الأطفال أن النحل الطنان.
3: النحل الماذا؟
0: الطنان يا يوسف، الطنان، يقال عنها النحلة الطنانة.
4: حتى أنا مثل يوسف، لأول مرة أسمع عن هذا النوع من النحل.
0: يا أصدقائي، النحل الطنان أو النحلة الطنانة هي عضو من فصيلة النحل النجار.
3: والنجار أيضا؟ هل نحن في ورشة نجارة أم في حقل مليء بالزهور؟
0: بل أنتم في حقل مليء بالزهور، ولكن حتى المناجر تأخذ أخشابها من الحقول والمزارع والبساتين.
3: من يسمعك الآن يعتقد أنك قدمت معلومة مهمة وجديدة للغاية، لم يكن أحد الأطفال قد سمع عنها. شكرا لك على هذه المعلومة.
0: ألا تكف أنت عن السخرية يا يوسف؟ ألا تكف عن ذلك؟
3: لم أكن لأسخر لو قدمت معلومة لها قيمتها الكبيرة. أم من ذا الذي لا يعرف أن أخشاب المناجر تجلب من المزارع والحقول والبساتين والغابات؟ لقد نسيت شيئا مهما للغاية أيتها النحلة.
0: أنا أعرف كيف أجعلك تكف عن السخرية مني. سألسعك في عينيك حتى أموت.
4: إياك أن تفعلي ذلك أيتها النحلة، نحن لا نريد أن نخسرك، فأنت كنز من المعلومات.
2: يوسف، اعتذر من النحلة.
3: ماذا؟
4: اعتذر من النحلة في الحال.
3: لن أعتذر، وليحدث ما يحدث.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
6: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
6: ما لا يعرفه الأطفال. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب.
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
6: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
13: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
14: الرأي هو ليس المعرفة.
13: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
14: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
13: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
14: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
13: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
14: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
6: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة،
15: ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع؟ أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
17: أهلاً وسهلاً بكم، سعيد بوجودي في هذا البرنامج.
16: أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك. أيضاً في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبدالله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. أهلا وسهلا بك.
18: أهلا وسهلا بك إدريس، حياك الله.
16: بداية، كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار، لا مواجهة الشخوص، الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبدالله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح، المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
17: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة، يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية. وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا، فهي مدافعة عن أصل المعرفة، وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لا بد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية. وهذا التكامل لا يحمله إلا شخصا متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. ما عدا ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع، وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي، خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طيئتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
19: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت فيها في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
20: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها، وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن، مع الاقتصاد، مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي، بعيدا عن الإدراك، وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا، بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
19: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
17: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق بحق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو بالرأي في القضايا السياسية. هو ذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع، وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه.
19: نعم،
17: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادر على تكوين الرأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لابد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه هي نقطة أعتقد نقطة الاختلاف أو نقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا. أنا أعتقد هاتين النقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحدة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذن نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة، لأن مثل ما ذكرت في البداية الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
19: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
17: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة. أنه لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
19: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد فيه نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول لكونه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث. يعني هل هناك من مرد على ما ذكره وبناء، وأيضا مردك أستاذ عبد الله على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور؟
20: نعم، أنا أفند وأؤكد على بعض النقاط.
19: نعم.
20: المعرفة كما ذكر الأستاذ مبارك تماما وكما كنت أقصده.
19: نعم.
20: هي مدخلات لتكوين رأي جيد أو رأي مبني على مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح.
19: نعم.
20: أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات.
19: نعم.
20: ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟
19: نعم.
20: وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
19: نعم.
20: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي؟ ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
19: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص ولهذا الخبير السياسي له تأثير معين. ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض، وهذا يحيل أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي. وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه، نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول فرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء، كيف ترد على هذه الفرضية؟ نعم.
17: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة ومن اتجاهات محسوبة على كيانات معينة، لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة. لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والسماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في في في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهج الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكر لا يمكن لا ينفي ذلك وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات هو أصل قومي بالنسبة لأي بلد. الاختصاص يحمي المصلحة العامة، مثلما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات. وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
19: نعم بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
20: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي. نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى. هذا من جانب. من الجانب الآخر أهمية الرأي المختص. نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم، لأن هذه القضية معقدة وهذه القضية حساسة وهذه القضية لها أبعاد وطنية وهذه قضية تثير الرأي العام، يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟ من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأن الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
1: طيب يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال وتكون لها مجرياتها وأحداثها. يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
21: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء، والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة. لكن ربما عودة على على على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها. لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخر، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة؟ لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى إلى إلى إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد، وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لابد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
1: نعم، إذن أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا على ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات
19: وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
20: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا
19: نعم.
20: فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان؟ وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء.
19: نعم.
20: لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح الصحيح.
19: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
21: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في
19: في نهاية الأمر، يعني
21: في ختام حديثه وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئه وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمول.
19: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
20: أؤكد على عدم دعوتنا لعزوف المختصين، يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه أنه رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت أنه رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
19: أشكر جزيل الشكر الأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية، كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
20: شكرا.
19: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك حمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
15: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. إيران تحذر أي دولة من المشاركة في فرض قيود اقتصادية عليها بعد إعلان واشنطن تشديد العقوبات الاقتصادية ضد طهران. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الفرنسي يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة. وإصابة العشرات جراء زلزال ضرب شرق اليابان. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، ودعا رضائي دول العالم إلى عدم الانضمام إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان واشنطن تشديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران. واتهم رضائي الولايات المتحدة بزيادة حالة عدم الاستقرار النووي العالمي بسبب أشهر من الحرب عليها. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ الجيش تفجيرا كبيرا في محيط بلدة أرنون، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفع علي الطاهر. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن عددا من البلدات في جنوب لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا وبشكل مركز بالقذائف الفسفورية. في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في هجمات متفرقة لقوات الاحتلال استهدفت مخيم البريج ومدينة غزة وجنوبي خان يونس بقطاع غزة، فيما تشهد الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. في سوريا، أصيب شخص بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في ريف دمشق الغربي، كما توغلت قوة إسرائيلية باتجاه قرية الجولان في ريف درعا، مواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة وعمليات المداهمة. ونددت سوريا بالغارة واعتبرتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتلى الضربات الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء موسكو عملياتها العسكرية. كما وجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب العدوانية والوحشية في أوكرانيا، متعهدا بتقديم برلين المزيد من المساعدات لكييف. على الصعيد العسكري، قتل وأصيب العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. في العاصمة كييف، اندلع حريق في مستودع بعد هجوم بصاروخ باليستي روسي، مما أسفر عن قتيل وعدد من المصابين. وفي زابوريجيا، قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، كما قتل 4 أشخاص في منطقة ميكولايف. وأفاد الدفاع المدني الأوكراني بارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت مركزا للتسوق إلى 16 شخصا وإصابة 130 آخرين. في المقابل، قالت روسيا إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود وإقليم كراسنودار، كما استهدفت مسيرة منشأة صناعية ومستودعا تجاريا في مدينة سمارة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان.
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر القادم رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القطاعات ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد مفاوضات مكثفة على مدى أيام فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق تجاري يوم الجمعة، وهو ما يزيد من تدهور العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة، وربما المشكلات التي قد يواجهها اتفاق التجارة الحرة القاري الناجح جدا والمعروف باسم اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. أعلنت باكستان عن مقتل نحو 50 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر، بختوخما وبلوشستان، كما ضبط الجيش ودمر كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر. وأشار الجيش الباكستاني لاستمرار عمليات التطهير حتى القضاء على المسلحين وإرساء الأمن. يتوجه الناخبون في كازاخستان اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان مكون من مجلس واحد عقب إقرار دستور جديد. وكانت كازاخستان قد أقرت دستورا جديدا في مارس الماضي ألغت بموجبه مجلس الشيوخ لصالح برلمان من مجلس واحد يعرف باسم كورولتاي، وهي تسمية كانت تطلق في العصور الوسطى على المجالس السياسية والعسكرية للقبائل في آسيا الوسطى. وتأتي الانتخابات في سياق برنامج إصلاحي أطلقه الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تحت اسم كازاخستان العادلة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها كازاخستان عام 2022 التي اندلعت إثر تصاعد الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسفرت عن مقتل 238 شخصا. ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة بالقرب من طوكيو فجر اليوم، مما أسفر عن إصابة 37 شخصا على الأقل إضافة إلى تعطل حركة المرور. وتسبب الزلزال بهزات عنيفة في العاصمة اليابانية والمناطق المحيطة بها، مما دفع بالسلطات إلى إصدار تحذيرات وإطلاق صفارات الإنذار في الشوارع، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات عبر الهواتف الذكية في المناطق المتضررة. وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عدم وجود مخاوف من حدوث تسونامي، مشيرة إلى أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا. أجلت السلطات الإسبانية أكثر من 1000 شخص وأصيب 11 آخرون جراء حرائق غابات وأمطار غزيرة تسببت في فيضانات بعدة مناطق. ففي منطقة فالنسيا جرى إجلاء نحو 1000 شخص من بلدة جاتوفا إثر امتداد حريق غابات اندلع في بلدة سيجوربي المجاورة وأتى على نحو 633 هكتارا، فيما يواصل نحو 350 فردا و25 طائرة جهود إخماده. وفي كاتالونيا أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات عن إصابة 11 شخصا بينهم مصاب في حالة حرجة، كما نفذت فرق الإنقاذ 10 العمليات لإجلاء أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبات ومبان، فيما أجلي نحو 400 شخص من موقع تخييم ومكان ترفيهي في بلدة رودا دي بيرا. وغمرت مياه الأمطار الغزيرة الطرق والشوارع والمنازل وتسببت في تعطيل حركة القطارات في عدد من المناطق، وأسهم ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في زيادة مخاطر حرائق الغابات. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. تجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 3% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ووفقا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد قارب متوسط التضخم خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام 3%. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة بأكثر من 7% على أساس سنوي، تلتها مجموعة النقل ب 6.5%، ثم مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بأكثر من 5%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والملابس والأحذية
بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بأقل من 1%. اختتمت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد التي تنظمها وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بلدية ظفر. وتضمن اليوم الختامي عددا من الأنشطة والعروض المبتكرة التي عكست ثراء الحرف العمانية وتنوعها، وشملت عروضا حية للحرفيين في صناعة مختلف المنتجات واستعراض أساليب وطرق تطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق وتعزيز حضورها كمنتجات ذات طابع تراثي وهوية عمانية أصيلة. يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطا بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نما لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمج هذه المبادئ في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية. وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات، فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة 100 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. في محطتها الأولى أقيمت في ولاية صلالة فعاليات المبادرة الخيرية عبور بدعم من محافظة مسقط في تجربة شبابية عمانية مبتكرة تسعى إلى تقديم مفهوم التبرع بأسلوب إنساني تفاعلي وتعزز الوعي بقضايا الأسر المعسرة وأهمية المساهمة المجتمعية في التخفيف من أعبائها. وستواصل المبادرة رحلتها في محافظة مسقط الشهر المقبل. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنات عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: إيران تحذر أي دولة من المشاركة في فرض قيود اقتصادية عليها بعد إعلان واشنطن تشديد العقوبات الاقتصادية ضد طهران. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الفرنسي يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة. وإصابة العشرات جراء زلزال ضرب شرق اليابان. أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلوبي، نفذتها على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: قصة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: أهلا وسهلا بكم. تدور الرواية التي نتحدث عنها اليوم حول لغز عقد لؤلؤ، مسروق يعود إلى أصول تمتد لرحلة السفينة سلطانة في القرن 19. بطلة القصة فتاة عربية مهاجرة تتتبع الخيط بمساعدة أستاذ علم نفس مفككة شفرات خفية داخل قصة هذه السفينة العربية التي وصلت إلى نيويورك. تقودها الرحلة إلى نيويورك أيضا، حيث تتشابك أحداث غامضة في مغامرة تمزج بين التشويق والخيال والواقع. نناقش في هذه الحلقة رواية يوم سلطانة للكاتب

0: مرحبا معاذ.
1: حياك الله، يا وسهلا.
0: دعنا نبدأ بقصة السفينة سلطانة، ما هي هذه القصة؟
1: نعم، السفينة سلطانة هي رحلة مؤرخة وتم ذكرها في المصادر العمانية ومصادر الأجنبية. هذه رحلة بعثة عربية أرسلها السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي إلى نيويورك في عام 1840. فهذه بشكل عام هي موعد هذه الرحلة، وكان طبعا هدف منها هو توطيد العلاقات ما بين سلطنة عمان، أو في كما يقال في تلك الفترة اللي هي الإمبراطورية العمانية، وأيضا القوة الناشئة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، طبعا احنا نتكلم عن تقريبا نهايات القرن التاسع عشر،
1: في منتصف القرن التاسع عشر، عام 1840.
0: نعم. طيب، أحمد بن النعمان اللي هو قائد البعثة العربية في سفينة سلطانة، يعني هو حاضر طبعا في الرواية مثل طبعا تفاصيل أخرى، حتى تتأكد من عمق كتابة الشخصية، إيش المصادر التاريخية اللي اعتمدت عليها، وكيف تضمن يعني إنها موضوعية، يعني كيف تختار مصدر دون الآخر؟ وفي هذا السياق أيضا معاذ، ما أهمية البحث التاريخي قبل الكتابة، أو أنك تبحث بالتوازي مع الكتابة؟
1: نعم، هو طبعا أكيد البحث كما يقال هو دائما الرواية التاريخية لا بد أن تكون مستندة على مصادر موثوقة وعلى مصادر متنوعة بقدر ما هي متوفرة. بالنهاية يسعى الكاتب أنه يجعل من الصدق التاريخي هو معيار مهم قبل كتابة لهذه الرواية، لأن هناك أحداث وهناك شخوص وهناك تواريخ محددة أو جوانب معينة لا يمكن أنه يتم تغافلها في هذا الحدث، أقصد أنه أو أنه يتم استبدالها بأحداث أخرى أو تشكيل مخيلة أخرى غير الواقع الذي كان عليه في ذلك الفترة. فالمصادر بالتأكيد كانت هناك مجموعة من المصادر الأجنبية، وهون طبعا هي مصادر في النهاية مترجمة، كثير من هذه المصادر مترجمة، بالإضافة إلى الوثائقيات اللي تحدثت عن هذه الرحلة، وأيضا ضفنا طبعا وثائقيات أنتجتها وزارة الإعلام في سلطنة عمان، وهذه طبعا تعتبر مصدر مهم لأنها في النهاية هي أيضا تفصل بالتحديد ماذا حدث في هذه الرحلة. والرواية رواية يوم سلطانة هي لا تتحدث عن الرحلة أثناء عبورها البحر أو كما قال إبحارها من زنجبار إلى نيويورك، لكنها تبدأ الرحلة من ميناء نيويورك أول في بداية وصول السفينة
0: بعد 85 يوم
1: بالضبط. بعد 87 يوم من الرحلة ورسوها في ميناء نيويورك.
0: نعم، جميل. طيب، على ذكر الرواية التاريخية، هنالك من يرى أن هذا المصطلح إشكالي، على اعتبار بأنه ربما قد يشير إلى عدم التخيل، وطبعا هنالك المدارس الحديثة في التاريخ تقول بأنه كل تاريخ هو أصلا عملية تخيل وعملية سرد يختارها المؤرخ وما إلى ذلك. أيضا في نفس الوقت هنالك من يعتبر أن كتابة الرواية التاريخية منطقة آمنة، وكثير من حتى العمانيين أو ربما في الخليج يلجؤون إليها أكثر من أي من نوع أنواع روايات أخرى، ما رأيك في ذلك؟
1: نعم، هو طبعا بالتأكيد الرواية التاريخية حقيقة تعطي مساحة للكاتب، لأن أولا الأحداث التاريخية دائما ما يشوبها الكثير من الجوانب اللي قد لا تكون تعطي مصداقية للأحداث. من كتب هذا التاريخ؟ هذه دائما هذا إشكال أساسي، من كتب هذا التاريخ أو هذا الحدث في أي قضية تاريخية بشكل عام؟ الذي يكتب هذا الحدث بالتأكيد لن يكون طرف محايد أو طرف، لابد أن يكون لديه توجهات في النهاية، وهذه التوجهات قد تخدم أجندة معينة أو غيرها. ولذلك لما يبدأ الكاتب بشكل عام في العمل الروائي أو في الرواية التاريخية، كتابة الرواية التاريخية، يستطيع مباشرة أنه يحدد فيما إذا كان يعني يرغب في إضافة أو تخيل أحداث معينة قد تكون تندرج مع توجه هو أيضا من وجهة نظره في هذا الحدث نفسه.
0: نعم جميل. طيب إحنا نلاحظ أثناء القراءة يعني اطلاع واسع منك ككاتب، يعني مثلا أنت تستشهد بفرويد، أيضا تضع القصة في سياق أكبر، طبعا هذا مجرد مثال استشهاد بفرويد، وحتى تضع القصة في سياقات أكبر مثلا الحروب، الحرب العالمية. أيضا عندما تصل السفينة نجدك تؤثث الحكي بما يحدث في الفضاء العام وقتها، مثلا صراع انتخابات في أمريكا، العبودية والعبيد في حقول قصب السكر وثورتهم. يعني حتى التركيز على التاريخ ما كان مقتصر فقط على هذه البعثة بشكل مباشر، وإنما كيف تحركت وفي أي مناخ تحركت عند وصولها لنيويورك.
1: نعم بالضبط، وهذا طبعا مهم جدا، لأن في النهاية الأحداث التاريخية هي ليست بمعزل عن الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أي مجتمع. يعني عندما يلجأ الكاتب إلى كتابة الرواية التاريخية نفسها أو الحدث، حتى الأحداث التاريخية، لما يضعها في الإطار السياسي أو في الحدث نفسه فقط دون معايشة الواقع الذي كان يعيشه ذلك المجتمع، تكون الصورة ناقصة، يعني لا تعطي بالضبط للقارئ ماذا كان يحدث، لأن فهم البيئة المحيطة وفهم ماذا كان يحدث في تلك الفترة مهم جدا. أيضا العلوم في النهاية مرتبطة ببعضها البعض
0: متقاطعة. نعم
1: بالضبط، فهذا الشيء يجعل أيضا أن التاريخ أيضا ليس بمعزل عن هذا الجانب. علم النفس ليس بمعزل عن التاريخ، علم الاقتصاد ليس بمعزل عن التاريخ، كل العلوم مترابطة ببعضها البعض. ولذلك هذه الرواية أيضا حتى لا يكون هناك جمود تاريخي أو جمود في أثناء القراءة الرواية، ربما القارئ بعض القراء يعني نوعا ما قد يتململوا من سرد التاريخ أو سرد القصة نفسه دون وجود هناك أيضا جوانب أخرى وعلوم أخرى، يعني تضع القارئ في قوالب مختلفة.
0: نعم
1: يفكر في أساليب مختلفة.
0: نعم طبعا معالجة فنية أيضا، يعني هي مش كتابة تقريرية بما أنها يعني عمل روائي وأنت نجحت في فعل ذلك. طيب أنا أريد أن نتحدث أيضا عن تأثيث مناخ القصة، أو دعني أقول وجود مناخ آخر مرتبط بالحياة اليومية الحاضرة. لكن قبل ذلك أريد أن أسألك أصلا عن الأزمنة التي تتحدث عنها الرواية. هي تبدأ منذ يعني تذهب وتعود منذ القرن 19 وحتى القرن 21، وهي مع قصة هذه السيدة اللي تروح تبحث عن عقد لؤلؤ تقول بأنه يخص أهلها.
1: نعم، هو طبعا الرواية تتبع أسلوب اللي هو يعني الفلاش باك.
0: نعم.
1: أو اللي هو استرجاع حدث معين ومحاولة تحليل تلك الأحداث السابقة للمضي في حل العقدة أو في فك العقدة في الوقت المعاصر. الرواية أحداثها في الأساس هي تدور في عام 2012. ولذلك أما قصة السيدة الرشيدة بطلة هذه الرواية التي تحاول البحث عن العقد المفقود والذي يعود لأحد أفراد عائلتها لجده الأكبر، والذي كان أحد الذين كانوا في هذه الرحلة، أحد أفراد البحث الذين كانوا في هذه الرحلة، هو ما يجعل تشابك ما بين هذا أكثر من زمن، ما بين الوقت المعاصر اللي هو في القرن 21 وما بين في منتصف القرن 19 وهو أحداث فترة اللي هو
0: وصول السفينة.
1: نعم، وصول السفينة سلطانة إلى نيويورك.
0: نعم. طيب يعني أعود إلى مسألة تأثيث القصة، يعني ما يتوقف عند التاريخ، نشوف أيضا الحياة اليومية. مثلا شخصية تأخذ سيارة أوبر وهي جالسة تنتظر في الشارع، لأي درجة الكاتب يجب أن يكون يقظ وحساس حتى في الكتابة التاريخية لهذه التفاصيل الصغيرة اللي كثير قراء يعتبروها تعطي عمق وحميمية وخصوصية للنص؟
1: نعم، لأنه هو أيضا يعني لما نتكلم عن 2014 فهو فترة قريبة يعني، يعني في فترة شهدت كما قال القرن 21 بشكل عام شهد تطور تقني كبير، ولذلك أكيد القارئ يعيش هذه الجوانب التقنية في حياته اليومية. وكمان لاحظ أن أيضا كثير أصبح من الكتاب أيضا، وربما الكتاب أيا كانوا من العرب أو غير العرب، أصبحت الصبغة التقنية اللي هي المتعلقة أقصد بالتقنية موجودة في أعمالهم بشكل عام، موجودة لأنها أصبحت جزء من هذه الحياة، وأصبح الكثير من الأمور يعني حتى في هذه الرواية ستلاحظي أن الكثير من الجوانب التقنية موجودة المتعلقة بنوعية التقنيات التي كانوا يستخدموها. يعني مثلا عملية التواصل ما بين بطلة هذه الرواية رشيدة والأستاذها الجامعي كانت عن طريق البريد الإلكتروني. في المقابل تجدي لا زالوا بعض الكتاب بغض النظر عن الأسلوب الذي يتبعه الكاتب لا زال يستخدم فكرة الرسالة الورقية، أنه كيف يمكن يتم التواصل ما بين طرفين برسالة معينة كذا. فطبعا هذا لا يعني أن هذا صحيح أو أن هذا خطأ، ولكن هي في النهاية تبقى لكل كاتب أسلوب محدد. نعم، ويجد وأنا أقرب حقيقة لمعايشة الواقع أكثر ما هو الجانب السردي اللي قد لا يكون معايش للواقع.
0: يعني نحن نجد أيضا معاذ في تصدير كل فصل إشارات واقتباسات من كتاب. يعني أنت مثلا في فصل تأخذ خبر من الهيرالد الصباحية، صحيفة ومنشورة في مايو 1840، في فصل تأخذ عن سقراط، بوشكين، إبراهيم الفقي وحتى نجيب محفوظ. هنالك يعني هذا دليل على ثقافة متنوعة تتمتع بها، وهي أيضا ليست مرتكزة على الغرب. يعني نجد هنالك حضور أيضا لأصوات عربية. بالنسبة لك لأي درجة هذا مهم أن يكون لدى الكاتب معرفة عمومية وقد تدفع إلى كتابة أكثر تبصرا؟
1: نعم، هو حقيقة أحيانا الاستدلال بأقوال بعض المفكرين أو بعض الفلاسفة وكذا قد تكون هي تجسيد للأحداث التي تدور في الرواية. يعني بمعنى آخر أنه القارئ ربما أحيانا قد يقرأ أو يمر عليه مثلا قول لأحد هؤلاء الفلاسفة أو المفكرين، لكن عندما يشعر أن هناك ترابط ما بين أحداث هذه الرواية، يعني ستجدي أنه في بداية كل فصل هناك قول لأحد هؤلاء المفكرين. الأحداث التي تدور في ذلك الفصل حقيقة مرتبط بهذا القول أو بهذا
0: الافتتاحية
1: بالضبط. وهذا طبعا حتى أيضا يجعل القارئ ربما مرتبط أيضا وجدانيا ببعض الأمور، ببعض ما قاله هؤلاء الفلاسفة والمفكرين، لأنها في النهاية هذه الأقوال هي بمثابة يعني مخزون فكري للعالمي، يعني وأي كان عربي أو غير عربي، لكن يبقى مخزون فكري مهم يحرك الأجيال القادمة بشكل عام حسب كما قال توجهاتها وأيضا لمختلف الأعمال وغيرها من الأمور.
0: نعم، لكني أنا تحديدا أسأل معاذ عن قراءاتك الشخصية عموما، يعني سواء قراءاتك داخل الأدب وقراءاتك خارج الأدب، إيش عادة تقرأ وإيش أهمية هذا ربما في تطوير خليني أقول ميكانيزمات خاصة تخليك تكتب ربما بيقظة أكثر تجاه كل هذه العناصر اللي تكلمنا عنها قبل شوي، سواء كانت تتعلق بالواقع المعاش أو حتى باستدعاء واستشهاد أقوال لكتاب في مختلف الحقول؟
1: نعم، أنا أشكرك طبعا على هذا السؤال، لأنه فعلا أنا شخصيا مهتم بالقراءة في كثير من الجوانب في مختلف العلوم بشكل عام، وربما الأحداث اللي مريت فيها ربما هي لعبت دور في هذا الجانب. يعني أنا تخصص الأساسي اللي هو في بكالوريوس في التاريخ، لكني ماجستير في علم النفس، وربما امتزاج هذين التخصصين ربما جعل ظاهر في الرواية. يعني ميل الكتابة التاريخية وأيضا ظهور الجانب النفسي في تحليل الأحداث، يعني كما قال هذا مرتبط بي أنا شخصيا، وأيضا بحكم أيضا اهتمامي بشكل عام بالقراءة في في في علوم مختلفة، يعني أيا كان في في علوم الفلك، في علوم الهندسة، في علوم، يعني في النهاية الكاتب لابد أن يكون أيضا لديه مخزون معرفي متنوع، لا يحصر نفسه في النهاية في مجال واحد أو في مجالات محددة، لأن كلما زاد أيضا قراءاته في مختلف المجالات كل ما كان فرصة أنه يلامس اهتمامات القراء بشكل أكبر، وخاصة هذا التنوع دائما يعطي يعني منظور مختلف. ربما كان تحليل الأمور أحيانا لبعض الأحداث التاريخية أو غير التاريخية عادة تأخذ من جانب محدد، لكن عندما تأتي أنت من تخصص مختلف أو من توجه مختلف وتحاول تقوم بتحليل هذا الحدث من منظور علمي مختلف، هنا يعني ستظهر بتحليل غير مألوف، وربما تحليل يكون القارئ سيلامس هذا التغير يعني أو النظرة في تحليل بعض الأمور.
0: نعم جميل جدا. معاذ، نحن لا نجد نفسنا كقراء في نيويورك فحسب، بل أيضا في روسيا. رشيدة متواجدة في روسيا، ونجد تفاصيل دقيقة، الساحة الحمراء في موسكو، شارع أربات، قرى موجودة في روسيا. هل زرت روسيا، وهل تظن بأنه هذا مهم الوقوف على التجربة بشكل معاش وعدم الاكتفاء ربما بمصادر متنوعة قد تخبرنا عن المكان وعن تفاصيله؟ هل رحت لروسيا أو رحت لأماكن أخرى أثناء كتابة هذه الرواية؟
1: هو طبعا بالنسبة للتأثير المكان أكيد بلا شك مهم جدا، يعني معايشة المكان نفسه وحضور الشخص في نفس المكان هو أكيد يؤثر في طريقته في الكتابة وأيضا أسلوبه في الكتابة وظهور هذا العمل نفسه. يعني أنا بالنسبة لي يعني مثلا في رواية يوم سلطانة تقريبا كل المدن وكل التي ذكرت في هذه الرواية جميعها زرتها ومكثت فيها فترة، يعني أيا كان في موسكو في روسيا أو في نيويورك في الولايات المتحدة في واشنطن، بشكل عام يعني معظم هذه المدن أنا زرتها، ولذلك استحضاري للأحداث هذه واستحضاري للتفاصيل هذه مبنية على معايشة فعلية.
0: نعم، هل كنت مخطط؟ يعني هل هي جزء من عملية البحث أو الكتابة، أو أن الزيارة كانت سابقة وبعد ذلك ربما أنت قدرت تولف أو تقدم هذه التوليفة في الرواية؟
1: بالضبط، يعني هو حقيقة ما في كان تخطيط لهذا الأمر. يعني نعم، هو هذا شيء كما قال نتيجة تراكمات فقط لا أكثر، لأن الرواية أتت بعد هذا يعني بعد هذه الزيارات، وأعتقد أنه من الصعب أحيانا أنه ممكن يقول الكاتب أنا ممكن أروح أزور مدينة معينة عشان أكتب فيها رواية، ما أعتقد أنه مباشرة يأتي هذا الشعور، يعني الإحساس أنك تترغب في الكتابة، لكن أحيانا هو الخلفية كما قال الذكريات الموجودة هي التي تصنع، ممكن تصنع عمل روائي وممكنها تصنع عمل سردي يجعل الكاتب يستحضر كل المدن أو بعض المناطق أو بعض الأماكن أو بعض الشخصيات اللي تتعرف عليها وغيره في في في أعماله الأدبية.
0: نعم جميل. هو عادة الشائع أنه بالعكس الكتاب لما يروحوا مدن يكتبوا عن مدن أخرى، يعني عبد الرحمن منيف كتب مثلا مدن الملح وهو على نهر السين في باريس. نعم. يعني عن صحراء بعيدة وهو في فرنسا
1: وفي مكان مختلف.
0: نعم.
1: وقد يكون هنا عامل الخلوة، يعني قد يكون بعض الكتاب يتجه إلى مدينة أخرى بغرض الخلوة للكتابة، وهذا طبعا أنا فعلا يعني أجد مهم للكاتب أنه يجد وقت للخلوة الابتعاد عن كما يقال مشتتات، لأنه في النهاية أي عمل أدبي يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى يعني عصف ذهني مستمر حتى يصل، وتدفق أيضا في الأفكار، تدفق في النص حتى يصل للصيغة المناسبة، على الأقل مدة شهر، يعني تكون على الأقل هذه مدة في وقت، يعني من وجهة نظري فقط هذه أنه شهر على الأقل مدة يكون فيها في خلوة حتى يستطيع أنه ينطلق لكتابة باقي النص.
0: نعم، يعني على ذكر الشهر أنت كتبت أصلا هذه الرواية في 4 سنوات.
1: نعم صحيح، لكن فعليا المادة الأساسية فيها في تقريبا شهرين.
0: نعم.
1: الفكرة دائما في الثبات على قاعدة صلبة، بمجرد الشعور أنك ثبت على جميع الأفكار وكتبت معظم الفصول الأساسية، ستجد بعدين أنك ما عندك مشكلة أنك أنت تواصل لباقي الأحداث وباقي الفصول الفريق، وحتى وإن امتدت لفترة أطول، لكن الأساس هو الأهم.
0: نعم، جميل جدا. يعني قبل قليل كنا نتحدث طبعا عن روسيا، واضح أنه في علاقة خاصة بينك وبين الأدب الروسي، هنالك حوارات داخل الرواية عن بوشكين مثلا، وحتى ما تكتفي بالإشارة العرضية لهذه الأعمال، يعني مثلا تقول أنه تشير إلى مسألة أن رواية الشهيرة رسلان أولودميلا أنها يبدو جليا أنه تأثر فيها بقصص ألف ليلة وليلة. يعني ربما اشتباكك مع الأدب الروسي مش بس اشتباك على صعيد قراءة القصص، وإنما حتى القراءة عنها. ما علاقتك بالأدب الروسي، وكيف كان مهم بالنسبة لك أنه يكون حاضر في الرواية؟
1: نعم طبعا، هو بالتأكيد يعني ما دام أنه الرواية تتحدث عن مناطق جغرافية معينة في روسيا وأمريكا وغيرها من بعض المناطق أو الجبار، فأكيد لابد أن أيضا يستحضر فيها الأدب، مثل ما استحضرت فيها الجانب السياسي والاقتصادي وكذا، لابد أن يكون أيضا الأدب حاضر، بحكم أنه أيضا على سبيل المثال يعني روسيا هي منبع الكثير من يعني الأدباء، والذي لا زال تأثيرهم إلى هذا اليوم يعني خالد في مخيلة الكثيرين، يعني ليست كمخيلة أقصد أنها مضت، ولكنها لا زالت يعيشها الناس والقراء في كل يوم يعني. فلذلك أيا كان بوشكين أو غيره من الكتاب لديهم أعمال عظيمة، وحقيقة أنا قرأت لمجموعة من الأعمال من الكتاب وشخصيا أثرت فيني كثير يعني هذه الأعمال.
0: سمينا مثل إيش؟
1: كما قال يعني متعمق فيها، ولكن على أقل القراءات الأساسية في الأدب الروسي تعطي الإنسان فعلا نظرة مختلفة عما في النفس البشرية، يعني هم متخصصون في هكذا يعني في الدخول إلى النفس.
0: أعطينا يعني كذا أعطينا أمثلة على أعمالك المفضلة من الأدب الروسي.
1: يعني ما في عمل محدد حقيقة، يعني أكيد يعني كل كاتب وكل يعني عمل له ما يميزه في النهاية يعني، ولكل أديب روسي ولكل، وأيضا طبعا هذا لا يعني ذلك أنه فقط هم الأفضل، يعني مثلا حتى الكتاب من الولايات المتحدة ومن أوروبا وكذا أيضا يعني لديهم يعني أين كان حتى
0: خصوصيتهم.
1: نعم بالضبط، لديهم أيضا أسلوبهم، ويعني داون براون والكاتب الأمريكي شخصيا أنا أعجب كثير بأعماله، وربما من قرأ روايتي أم سلطانة متأثر إلى حد ما.
0: يعني ممكن نقول أنه قريب أو يتقاطع معك في أنه رواياته بوليسية فيها قدر من التحقيق، وهذا ربما يكون أيضا حاضر في رواية أم سلطانة.
1: بالضبط، فهذا في رواية أم سلطانة حاضر موضوع اللي هو الميل اللي هو الجانب التحقيقي أو الجانب يتعلق بالجرائم أو غيره، لكنه طبعا أيضا يوميسو كاتب الفرنسي.
0: نعم
1: أنت أيضا الكاتب البرتغالي الأصل على ما أظن خوسيه ساراماغو.
0: نعم ساراماغو.
1: نعم فكل كاتب أيضا لديه يعني كما قال أسلوبه لديه يعني، والمهم أن الكاتب في النهاية لابد أن أيضا يعني أي كاتب في النهاية لابد أنه يقرأ بقدر الإمكان لمختلف المدارس يعني، وليست لمدرسة محددة، حتى أيضا يجد نفسه يعني في أي بالضبط في أي جانب أكثر ميلا فيه يعني.
0: نعم. تقتبس محمد حسنين هيكل في الفصل الثاني أو في التصدير، وإحنا تحدثنا قبل قليل عن افتتاحية الفصول بتصدير من كتاب مختلفين. هذا التصدير يقول جزء منه تاريخ كل أمة خط متصل يدور حول نفسه لكنه لا ينقطع. هل تؤمن بذلك حقا؟ وإذا ما أردنا تطبيق ذلك على قصة الرواية اللي هي قصة سلطانة وقصة وصول البعثة العمانية إلى والعربية إلى إلى نيويورك، كيف يعني يتمثل ويتمظهر هذا القول في هذا السياق؟
1: نعم، هو كما يقال هذا القول شبيه تقريبا بقول ربما سائد أنه التاريخ يعود نفسه، يعني يعيد نفسه. وهذا طبعا ليس يعني أكيد طبعا هذا المعنى ليس دقيقا 100%، ولكنه على الأقل كل أمة في النهاية لديها مخزون ثقافي، مخزون فكري، مخزون اجتماعي، ممارسات معينة. هذه الممارسات مهما يعني انهارت أمم معينة أو انهارت دول معينة، سيأتي يوما ما ستعود، لأن هذه كما قال الجينات لا زالت موجودة في هذه الأمم وستعود مهما كانت الظروف. ولذلك الزمن هكذا دائما يدور في أحوال هذه الأمم وهذه الشعوب. فما نجد مثلا أن بعض الشعوب ربما تأثرت بفترة معينة من تاريخها، بفترة سياسية ربما تدهورت فيها الأحوال السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية، لكنها سرعان ما تعود بعد فترة زمنية أخرى وهكذا. فقول محمد حسنين هيكل في هذا الجانب أن تبقى الأمة مستمرة، يعني حتى وإن كانت هناك فترات تتقاطع فيها أحداث معينة وربما تذبل في فترة معينة وتصعد في فترة معينة، لكنها تبقى مستمرة في هذا الخط.
0: نعم، أريد أن أتحدث معاذ في نهاية هذا اللقاء عن ترجمة الرواية للغة الإنجليزية، حدثنا عن هذا المشروع.
1: نعم، طبعا ترجمة الرواية هو طبعا كان مشروع مهم ومرحلة مهمة، لأنه في النهاية هذه الأعمال لابد أيضا أن تصل للقارئ الغير عربي، وأنا أعتقد هذا مهم بالنسبة لنا مثلا في سلطنة عمان ككتاب، أين كنا مبتدئين أو يعني في أعمال بعضهم لديهم ما شاء الله أعمال كثيرة، لكن لا تجدي أعمال مترجمة، وهذا حقيقة يعني يؤسف لأحيانا. لا أقول أن هناك تقصير من طرف محدد، لكن ترجمة الأعمال هي التي تفتح المجال لها للنمو مستقبلا، للظهور مستقبلا بين قراء متنوعين من دول مختلفة. فترجمة هذه الأعمال أيضا يفتح لها المجال أن تكون في جوانب مختلفة. بدأنا في المشروع هذا في 2024 أو عفوا في نهاية 2023، ولكن انتهى العمل منه من الترجمة في 2024، وتم طبعا عن طريق دار الحكمة في لندن، وتم إصدار الطبعة باللغة الإنجليزية طبعا مترجمة، وهي طبعا بالمناسبة هي طبعة ثنائية اللغة، ليست فقط الإنجليزية، هي طبعة باللغة العربية والإنجليزية، لأن أيضا نستهدف منها أيضا المتعلمين، وحبي أنه فئة معينة من القراء يميلوا إلى فكرة وجود الترجمة المباشرة للرواية، يعني للعمل أو للكتاب، جانب منه باللغة العربية وجانب منه باللغة الإنجليزية. فصدرت هذه الترجمة في بداية 2025 العام الماضي، وتم تدشينها طبعا في معرض مسقط الدولي للكتاب الأخير، والحمد لله يعني لاقت استحسانا وأيضا اهتمام بعض القراء الغير عرب، يعني وكانت مهمة لأنه في النهاية أيضا تعرف عن التاريخ العماني لغير العربي، وهذه طبعا أعتقد أنه شيء مهم.
0: نعم، في نصف دقيقة معاذ، يعني هذه روايتك الأولى، ما الذي تعمل عليه الآن؟
1: طبعا أعمل الآن على الرواية الثانية إن شاء الله، وطبعا أصدرت بعض الأعمال سابقا خلال الفترة الماضية، الأعمال طبعا غير روائية، ولكن الآن مركز كما قال أكثر في هذا الموضوع، موضوع اللي هو الخروج برواية أخرى إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير فيها بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك معاذ الرقادي للحديث معنا عن رواية يوم سلطانة، ونحن أكيد نتشوق لقراءة عملك الروائي القادم
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أمل، بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا.
0: هكذا نصل أحبتنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها رواية معاذ بن خلفان الرقادي يوم سلطانة عن دار لبان للنشر. ألقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
12: الصورة المكتوبة.
13: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
14: والكلمة تصنع أروع الصور.
13: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
14: ترسم المكان والشخوص.
13: فالرسم بالكلمات،
14: والكتابة بالكاميرات.
12: الصورة المكتوبة.
15: الصورة المكتوبة.
13: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
14: الإعداد الإذاعي
13: أحمد بن سعيد الأزكي.
14: التقديم
13: أحمد الكلباني
14: ومريم البداعية.
13: الصورة المكتوبة.
14: الصورة المكتوبة.
15: الصورة المكتوبة.
14: إخراج مريم البلوشية.
15: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع،
16: عزيزتي المستمعة،
7: يتميز الشكل الروائي التقليدي عن الشكل الروائي التحليلي في أنه يخضع في تكوينه لأسس البناء الدرامي التقليدي من حيث ارتكازه على أركان أساسية، وهي
16: الكشف أو العرض.
7: مستمعين الكرام، يقصد بالكشف أو العرض مقدمة البناء التي ينبغي أن تحتوي على الموقف الرئيس، أي موضوع الصراع ونقطة الهجوم أو الانطلاق المتعلقة به، والتي تنطلق منها الحركة الرئيسة للبناء ككل.
16: ومع عرض الموقف الرئيس ينبغي أن تكشف مقدمة البناء أيضاً عن أكبر قدر ممكن من أبعاد الشخصية الرئيسية موضوع الصراع،
7: الأزمة.
16: يقصد بالأزمة ما يتولد عن موضوع الصراع من أزمة رئيسية تواجهها الشخصية أو الشخصيات وتدفعها إلى التصرف والحركة، سواء لمقاومة خطر ما أو السعي نحو تحقيق هدف معين.
7: والواقع أن تحرك الشخصية أو الشخصيات بفعل الأزمة الرئيسة يقوم على سلسلة من الأزمات والعقبات المتفرعة عنها حتى تصل بالبناء إلى قمة الصراع،
16: أو تصل إلى النقطة التي ينبغي أن تتمخض عنها الأحداث في شيء حاسم أو مهم.
7: الذروة.
16: أصدقائنا، في حلقة الغد سنتعرف على المقصود بالذروة، فتابعونا.
15: الصورة المكتوبة.
17: السيناريست النجم توم هانكس.
7: أيها الأصدقاء، الكثير من عشاق السينما يعرفون أن الفنان توم هانكس المولود في كونكورد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أنه مجرد ممثل سينمائي وحسب،
16: لكن هانكس في حقيقة الأمر هو أحد الذين يكتبون الصورة السينمائية باقتدار، لا تقل قدرته في ذلك عن التمثيل الذي يعشقه ويهواه ويجيده.
7: اشتهر هانكس بأدواره الكوميدية والدرامية في أفلام مثل سبلاش عام 1984
16: وفيلم حفل العزوبية عام 1984
7: وفيلم الساهر في سياتل عام 1993
16: وفيلم أبولو 13 عام 1995
7: وغيرها الكثير من الأفلام.
16: أصدقائنا، يعد توم هانكس واحداً من أكثر نجوم السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم،
7: كما يعتبر رمزاً ثقافياً أمريكياً على نطاق واسع.
16: في عام 2020 للميلاد قدم هانكس أول حلقة من برنامج ساتردي نايت لايف منذ توقفه بسبب جائحة كورونا.
7: كان هذا أول ظهور تلفزيوني له بعد تشخيصه بمرض كوفيد-19.
16: في نفس العام قدم فيلمين، الأول بعنوان سلوقي، وقد كتب سيناريو الفيلم أيضاً، والثاني بعنوان أخبار العالم.
7: ما يهمنا في هذا البرنامج أن نتعرف على توم هانكس الكاتب، لا الممثل ولا المخرج، وإن كان من الصعب أن نفصل هانكس عن ذلك، لأن شهرته كممثل هي الطاغية على بقية أنشطته الفنية.
16: أصدقائنا، كانت أولى تجارب هانكس في الإخراج وكتابة السيناريو تعود إلى عام 1996 في الفيلم الكوميدي الموسيقي الشيء الذي تفعله.
7: ومن أعماله السينمائية الأخرى التي خطها ورسم صورها بشكل محكم الفنان الناجم توم هانكس فيلم غراي هاوند.
16: كان هانكس الشغوف بالتاريخ استوحى سيناريو فيلمه من رواية The Good Shepherd، الراعي الصالح، للكاتب سي إس فورستر.
7: احتاج هانكس إلى 7 سنوات من العمل على السيناريو منذ اكتشف نسخة مستعملة من هذا الكتاب الصادر في العام 1955.
16: وحمل الغلاف الأصلي للكتاب صورة رجل أشيب ومتسخ ومتعب تتطاير بزته العسكرية في الريح، وهو قائد السفينة إيرني كراوس الذي يؤدي هانكس دوره في غراي هاوند.
7: وقال الأخير: عندما رأيت هذه الصورة فكرت بأن هذا الرجل منهك وعاش الجحيم.
16: فيلم غراي هاوند يصور معركة بحرية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تهاجم الغواصات الألمانية سفينة تابعة للحلفاء.
7: أدى هانكس وهو كاتب السيناريو أيضا كما ذكرنا دور قائد سفينة حربية أمريكية ترافق مجموعة من السفن التابعة للحلفاء تعبر شمال المحيط الأطلسي المزروع بالغواصات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.
16: إلا أن راعي هانكس يختلف عن راعي فورستر على مستويات عدة.
7: الصراع في الرواية بين البطل المهزوم مجتمعياً ورؤسائه وتخوفاته من الفشل حين يمارس القيادة لأول مرة وهو في منتصف العمر.
16: أما راعي هانكس فيميل إلى الجانب الروحي، حيث يجد في مفاجأة قيادة السفينة اختباراً سماوياً ربما هو المخلص الجديد المتبع لآلام المسيح.
7: في لحظات نصره يتذكر عدد الأرواح التي أزهقت في صفوف العدو.
16: فيما يبدأ الفيلم بصلاة وتأهب للمواجهة: يا إلهي ليرافقني ملاكك الحارس،
7: هكذا كان يقول. ويختتم الفيلم بصلاة شكر: بين يديك أستودع نفسي وجسدي وروحي، ثم يخلد للنوم مرتاحا بعد أن قام بواجبه.
15: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست توم هانكس. أيها الأصدقاء، لجأ مخرج فيلم غراي هاوند آرون شنايدر إلى بناء ديكور للفيلم مستوحى من السفينة الحربية USS كيد وهي المدمرة الأمريكية الوحيدة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية ولا تزال موجودة إلى اليوم بتصميمها الأصلي.
16: ولمزيد من الواقعية، صور عدد من المشاهد الداخلية للفيلم على متن يو اس اس كيد الحقيقية التي نجت من هجوم لطيارين انتحاريين يابانيين في العام 1945.
7: وترسل يوم غري هاوند في لويزيانا حيث تم تحويلها متحفاً.
16: أيها الأصدقاء، تم تكريم الممثل والمخرج والمنتج والسيناريست توم هانكس بالعديد من الجوائز والترشيحات،
7: بما في ذلك جائزتا أوسكار متتاليتين على فيلمي فيلادلفيا 1993
16: وفورست جامب عام 1994.
7: كلاكيت، نهاية الحلقة.
16: إلى اللقاء.
13: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
14: في الإعداد
13: وفي الإخراج مريم البلوشية.
14: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
15: الصورة المكتوبة.

0: محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. الحديث: الإيمان بالله عز وجل من أفضل الأشياء التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، والإيمان بالله هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، كما جاء في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالله أيها المستمع الكريم يتضمن أنك تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق، فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ ما في أحد خالق إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك تؤمن بأن الله عز وجل هو الرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق معلوم والرزق من عند الرزاق سبحانه وتعالى، لا أحد يملك الرزق إلا الله، ونحن لا نطلب، المسلم لا يطلب الرزق إلا من الله عز وجل. فسبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، وقد قسم الأرزاق قبل أن يخلق الخلائق سبحانه وتعالى، فكل واحد له رزقه معلوم، ما علينا إلا السعي، أما الرزق قد حدده الله عز وجل لك. كذلك أيها المستمع الكريم، نحن عبيد لله عز وجل، ومن حق السيد على عبيد أن يسمعوه، والله عز وجل خلقنا لعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأقوال الظاهرة كمثل قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، هذه كلها يحبها سبحانه وتعالى وهي تسمى من العبادة. كذلك الأعمال الباطنة مثل البغض في الله والحب في الله والتوكل على الله عز وجل، هذه كلها من أعمال الباطن. فالمسلم يتوكل على الله ولا يصرف عباده، لا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ذكر في القرآن: إذ تستغيثون ربكم. فالمسلم لا يستغيث إلا بالله، لا سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. المسلم كذلك لا يستعيذ إلا بالله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس. فالمسلم لا يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى. المسلم الموحد لا يدعو إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، والدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالدعاء عبادة عظيمة وينبغي المسلم أن يحرص عليه، لا سيما في الأوقات وفي الأماكن التي ثبت استجابة الدعاء فيها. مثلا أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، احرص على الدعاء وأنت ساجد. بما تريد يا عبد الله من خيري الدنيا والآخرة. كذلك بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد: الله أكبر، ادعو الله بما تريد، تريد عافية، تريد وظيفة، تريد زواج، تريد حل مشكلة، شفاء لمريض، بما تريد من خير الدنيا ومن خير الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض، مغفرة الله، رحمة الله عز وجل. احرص على الدعاء يا عبد الله، فتحرص أيها المستمع الكريم على الأوقات. كذلك آخر ساعة من يوم الجمعة، قبل غروب الشمس مثلا بساعة، يا أخي ادعو الله عز وجل، وما هو لازم تكون في المسجد، ما هو لازم تكون على طهارة، ما هو لازم تكون أنت متقبل يعني مستقبل القبلة. نعم هذه آداب، أنت يسرت خير وبركة، وإن لم تتيسر وأنت في سيارتك وأنت في رحلة ادعو الله عز وجل، ادعو ربكم تضرعا وخيفة، واحد يدعو الله عز وجل على أي حال كان. فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد الذي يلح في الدعاء، يلح في الدعاء. كذلك الإيمان بالله عز وجل يتضمن بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. ولهذا قال بعض أهل العلم قالوا أفضل ما يكون في الدعاء أن تختار اسم أو صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله عز وجل يناسب الحاجة التي تدعو بها. فمثلا أنت تريد علما فتقول يا عليم علمني، أنت مثلا تريد مثلا شفاء تقول يا شافي اشفيني، أنت مثلا تريد خائف من شيء يا حفيظ احفظني، فتختار الاسم أو الصفة التي تناسب الحاجة التي تريدها. تريد رزقا تريد وظيفة، يا رزاق ارزقني. وإن دعوت بأي اسم من أسماء الله عز وجل فهو أمر جائز، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولكن اختيار الاسم المناسب للحاجة التي تريدها هذا من يعني الأشياء التي يعني تكون مناسبة في الدعاء، وبإذن الله تعالى تكون يعني أرجى لقبول الدعاء. الإيمان بالله عز وجل أيها المستمع الكريم يحقق لك عبادة الله عز وجل وتوحيده، ويحصل لك الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة، والرفعة والعلو كذلك لأهل الإيمان. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين ومن عباده الصالحين، وصلى الله على نبي محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: محبوبات الرحمن في القرآن الكريم، القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة، من اللغة.
9: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
10: عن الوصل والتواصل والاتصال.
11: إذا قلت وصلني منك كتاب، فأنت تعبر عن اهتمامك بذاتك، ثم بمرسل الكتاب، ثم بالكتاب. فإن غيرت التعبير فقلت وصلني كتاب منك، فقد أعلنت عن اهتمام بذاتك ثم بالكتاب ثم بمرسله. فاللغة العربية تقدم في مثل هذه الأساليب ما يحظى باهتمام أكبر. ونرى فرقا بين وصلني ووصل إلي ووصل لي، منك كتاب. فأما وصلني فتعني أن اهتمامك به كبير عظيم، كأنه صار جزءا منك. وأما وصل إلي ووصل لي فتحتوي على جانبين منفصلين، أنت والكتاب، والجملتان دالتان على اهتمام أيضا، ولكن أقل من الاهتمام الملحوظ في وصلني. فإذا وصل إليك ما لا ترغب به، فعليك أن تكتفي بالقول وصل كتاب أو إشعارات ضرائب وما إليها. وثمة تعبير رقيق، حين يكتب لك صاحبك توصلت برسالتك، فالتوصل دال على أنه هو الذي سعى لرسالتك حبا واحتراما. إذ أن توصل إلى الشيء يعني أنه تلطف في الوصول إليه، أما توصلت إلى كذا فقد لا يتضمن الحب والاحترام، كما لو خاطبت أحدا بقولك له لقد توصلت إلى أنك المخطئ. وأما قول اللغويين إن الجذر وصل دال على ضم شيء إلى شيء آخر، ويذكرون أمثلة على ذلك، فنرى هذا جزءا من معاني ذلك، أن الوصل خلاف الفصل، كما لو أوصلت شيئا بشيء آخر أو ضممت شيئا إلى آخر بحيث لا يكون بينهما انفصال. فضم الشيء إلى الشيء أو الإيصال بينهما لا يتم ذاتيا من قبل الأشياء، بل لا بد من موصل بينهما. وقال المفسرون واللغويون في الآية: ولقد وصلنا لهم القول، إن معناها جعلنا بعض القول متصلا ببعضه الآخر ولا نراه دقيقا. فالتعبير عن المعنى الذي ذكروه هو: وصلنا بعض القول ببعض، وكأن الكلام كان منقطعا متقطعا فتم إيصال بعضه ببعضه الآخر، وليس هذا مراد الآية. فالقول منذ البدء مكتمل متصل بعضه ببعض، ومراد الآية أن القول لم يصل لهم فقط بل اتصل بهم واتصلوا به، لأن هدف توصيل القول أن يتفهموه فيصير كأنه جزء من تفكيرهم ومعرفتهم. أما المعنى الذي قاله اللغويون والمفسرون جعلناه متصلا بعضه ببعض فيخلو من تلك الدلالة، كما أن وصل وتوصل فيهما لطف أشرنا إليه مع فروق أخرى بين وصل وأوصل. ومما يؤكد ذلك قول اللغويين: وصل الشيء إلى الشيء وصولا، وتوصل إليه انتهى إليه وبلغه، ووصله إليه وأوصله، أنهاه إليه وأبلغه إياه، كما في: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي يتصلون بهم ويتواصلون معهم. ووصله وصلا وصلة، وواصله مواصلة. وثمة فرق بين التواصل والوصال، فالتواصل عام لكل تراسل واتصال، والوصال خاص، والوصل ضد الهجران، والتواصل ضد التهاجر. والفرق بين الهجران والتهاجر أن الهجران من طرف واحد، والتهاجر من كل الأطراف. واتصل الرجل انتسب كما كانوا يفعلون في المعارك حين يقولون: يا لبكر أو يا لعبس، فالأول انتسب لبكر والثاني لعبس، وكذلك الانتساب للأوطان وغيرها. وقالوا: الوصيلة، العمارة والخصب. وعللوا ذلك بقولهم: لأنها تصل الناس بعضهم ببعض، وإذا أجدبوا تفرقوا، ولكن الصواب أن الوصيلة الأرض الواسعة كأنها لا تنقطع. وتقول: وصل أخي من سفره، فهذا خبر بوصوله، خبر فقط. وتقول: أوصلت أخي إلى المكتبة، فمعناه أنك أخذته بواسطة نقل أو سرت معه حتى المكتبة، وربما لم تكن راغبا في ذلك، ولكنك قمت به احتراما له أو طاعة لأمر أبيك مثلا. وتقول: وصلت أخي إلى المكتبة بتشديد الصاد. هنا جعلت المعنى أكثر عمقا، وفيه شيء من العناء كبعد مسافة أو زحام طريق، أو أنه كان يثير لك المشكلات في أثناء مسيركما لعدم رغبته في التوجه إلى المكتبة، أو أنك أمعنت في السير معه حتى باب المكتبة لتطمئن إلى دخوله إليها، سواء تم كل ذلك بإرادتك ورغبتك أم برغمهما، كأن يكون أبوك قد أمرك به، فما كان منك إلا أن تطيع.
9: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
0: شيء من اللغة.
9: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

ريح المسرة لونك باهي خمري نقي في بحمرة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: كنا نعتقد أنك لن تعودي إلينا ثانية أيتها النحلة.
7: أنا لم أقل إنني لن أعود إليكم، لكنني كما تعلمون أنا نحلة شغالة عاملة ضمن عاملات الخلية، ولا بد أن أقوم بواجبي على أكمل وجه، أليس كذلك؟
6: لكن الملكة، أعني ملكة النحل، طلبت منك أن تبقي معنا طوال فترة وجودنا.
7: هذا صحيح، ولكن لا بد من طمأنة الملكة بين الحين والآخر أن الوضع معكم على خير ما يرام، حتى تكون على اطلاع تام بما يدور خارج الخلية.
8: أها، إذن فقد قدمت تقريرك الآخر للملكة عنا.
7: هذا الأمر لا ينبغي أن يغضب أي أحد منكم، فهو أمر روتيني، مثله مثل استكشاف النحل للزهور المليئة بالرحيق.
3: ها؟ لم أفهم، ماذا تعنين أيتها النحلة؟ ولماذا هذا المثال على وجه التحديد؟
7: النحل لابد أن يقدم تقاريره للملكة بشكل أو بآخر يا غزلان.
3: وما حكاية النحل المستكشف لحقول الأزهار؟
7: يا عزيزتي غزلان، يقوم فريق من النحل كل صباح للبحث عن الحقول المليئة بالأزهار قبل أن تخرج كل الشغالات لجلب الرحيق الخاص بصناعة العسل. فعندما يعود فريق الاستكشاف يقدم تقريره للملكة عن الأماكن التي تكثر فيها الأزهار والأشجار، فتأمر الملكة بالتوجه إلى المكان الذي أشار إليه فريق البحث في تقريره ليبدأ العمل.
3: إذن فالأمر المشترك بين ما يقوم به النحل وبين ما قمت به أنت قبل قليل هو تقديم التقارير للنحلة الملكة، أليس كذلك؟
7: هذا ما كنت أقوله يا غزلان، فينبغي علينا إطلاع الملكة على كل شيء يحدث خارج الخلية، مثلما تعرف هي كل ما يدور داخل الخلية. انتبهوا واستعدوا تماماً، فملكة النحل قادمة لزيارتكم، فأحسنوا استقبالها.
9: أهلا بك يا ملكة النحل، فقد ازدان هذا البستان بمقدمك.
10: البستان مزدان بمن فيه، شكرا لك يا رحمة. لا تتعجبي، فأنا أعرف اسم كل واحد منكم.
8: لابد أن يكون هذا من خلال التقارير التي زودتك بها هذه النحلة الشغالة.
10: هي وغيرها، فالحذر واجب منكم بني البشر ومن الدببة.
8: الدببة؟ ها؟ وما شأنها؟
10: إنها تسرق العسل مثلما يسرقه البشر منا، وهو الأمر الذي يجعلني أمر النحل الشغالات بمهاجمة المعتدين.
11: وهل هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل النحل الشغالات تهاجمنا نحن البشر؟
10: هذا هو السبب الرئيسي يا أستاذ صالح.
8: أستاذ صالح، لقد عرفت ملكة النحل اسمك يا أبت.
10: ألم أقل لكم إني أعرف أسماءكم جميعا؟
8: نسيت ذلك.
7: هناك سبب آخر يا أستاذ. أستاذ صالح، من أسباب مهاجمتنا لكم معشر البشر ستقوله مولاتي الملكة في الحال. تفضلي مولاتي.
10: ربما بعضكم يعرف هذا السبب، ومن لا يعرفه سنعرفه عليه.
11: تفضلي يا ملكة النحل.
10: الحركات المفاجئة التي تصدر من بعض البشر مثل الجري أو الحركات باليد في الهواء قرب خلايانا نحن النحل تشعرنا بالخوف، فنستبق بالهجوم قبل أن تفاجئونا بأمور لم نحسب لها حساباً أبداً.
9: إذن فأنتم توجهون لنا ضربة استباقية؟
10: بالضبط يا رحمة. أيتها النحل، قدموا العسل الذي جلبناه معنا لضيوفنا الكرام.

0: ما لي لا أسمع لك صوتا يا أبتي.
1: ولد أصمت الآن، لا أريد سماع صوتك.
0: حسنا سوف أصمت، مثل ما صمت الجميع أمام هذا العسل.
2: أكاد أجزم يا مولاتي الملكة أن هذه الأسرة لم تذق من قبل مثل هذا العسل.
3: لقد حرصت أن أحضر لهم هذه الهدية، عسل السدر، لأن من الصعب الحصول على هذا النوع من العسل في أي وقت من العام.
2: أعرف ذلك يا مولاتي، فهذا مما لا يعرفه الأطفال.
3: ما رأيك بالعسل يا أستاذ صالح؟
1: الله الله الله، لم يسبق لي أن ذقت مثل هذا العسل في كل حياتي. إنه لذيذ جدا، لذيذ. أي نوع من العسل هذا أيتها الملكة؟
3: لماذا لا تخمن أنت أولا؟ فهذا النوع مؤكد مما لا يعرفه الأطفال.
1: وأنا ألعق العسل، كنت أفتش في ذاكرتي لمعرفة نوعه، ولكنني عجزت للأسف الشديد، إلا أن طعمه في عقلي ولساني، لكنني متأكد أنه عسل بري.
3: صدقت، هو عسل بري، هذا هو عسل السدر.
1: أجل الآن تأكدت أنه عسل السدر، وهو يعتبر أفضل أنواع العسل في العالم كله.
4: معنى هذا أنه يتم استخلاصه من شجرة السدر.
2: أجل يا غزلان، ولكن قبل أن تطرح شجرة السدر ثمارها،
5: هذا العسل له رائحة طيبة تختلف عن باقي أنواع عسل النحل في المذاق والكثافة.
3: ملاحظتك دقيقة ومهمة يا رحمة. أجل، هذا العسل يختلف في الكثافة والمذاق.
6: هل اللون البني الذي يظهر به هذا النوع من العسل لون طبيعي؟
3: هل تعتقد يا ماجد أن النحل يستخدم الألوان والمنكهات الصناعية؟ هذا الذي أمامك عسل طبيعي.
2: ما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال أن هذا العسل يمكنه أن يحتفظ بجودته لمدة سنتين.
0: أكيد أيتها النحلة؟
2: أكيد.
6: ما معنى هذا يا ملكة النحل؟
3: معناه أنه كلما مر على عسل السدر هذا وقت أطول، كلما زادت كثافته ويكون مذاقه أكثر روعة وأطيب طعماً.
2: الغريب في الأمر، لم يسأل أي منكم عن الموطن الأصلي لهذا النوع من العسل، أم أنكم تعرفون ذلك؟
1: حتى وإن كانوا يعرفون، فهنالك من الأطفال من لا يعرفون هذه المعلومة.
4: أما أنا فلا أعرف شيئاً عن الموطن الأصلي لعسل السدر هذا.
6: وأنا أيضاً لا أعرف.
5: وأنت يا يوسف؟
0: وأنا كذلك لا أعرف يا أمي.
5: أما أنا فأعرف.
3: هات ما تعرفينه يا رحمة.
5: الموطن الأصلي لعسل السدر هو اليمن، ولا سيما حضرموت.
1: هل حقا يعتبر هذا العسل من أغلى أنواع العسل على مستوى العالم؟
3: نعم، وذلك لندرة إنتاجه، فهذا النوع له مواسم معينة.
0: مما لا نعرفه نحن ولا يعرفه الأطفال فوائد هذا العسل.
2: هذا النوع من العسل يساعد في علاج أمراض الكبد
3: والجهاز الهضمي والأنيميا.
6: ما معنى الأنيميا يا أمي؟
5: إنه مرض فقر الدم والعياذ بالله.
2: ويعالج هذا النوع من العسل الضعف العام للجسم.
3: هذا العسل مثالي لكم أيها الأطفال الصغار، فتناولوه في إفطاركم.
0: إذن إلي بكيلو من عسل السدر هذا لكي ألتهمه في الحال.

0: لقد عادت النحلة الملكة إلى الخلية، وقد أوصتني أن أقدم لكم أنواع أخرى من العسل، فأي نوع تحبون؟ عسل دوار الشمس أم عسل القطن أم عسل البرتقال؟
1: كل هذه الأصناف هي أنواع من العسل؟
0: وهنالك أصناف أخرى يا غزلان، مثل عسل الموالح وعسل الكينة وعسل الخروب الأسود وغيرها كثير كثير.
2: أحسنت أيتها النحلة، فقد قدمت لنا عسلا شهيا، وقدمت من المعلومات مما لا يعرفه الأطفال.
1: نعم يا ماجد، وربما كانت تلك المعلومات مما لا يعرفه الكبار أيضا.
0: ومما لا تعرفونه أيضا ولا يعرفه الأطفال أن النحل الطنان.
3: النحل الماذا؟
0: الطنان يا يوسف، الطنان، يقال عنها النحلة الطنانة.
4: حتى أنا مثل يوسف، لأول مرة أسمع عن هذا النوع من النحل.
0: يا أصدقائي، النحل الطنان أو النحلة الطنانة هي عضو من فصيلة النحل النجار.
3: والنجار أيضا؟ هل نحن في ورشة نجارة أم في حقل مليء بالزهور؟
0: بل أنتم في حقل مليء بالزهور، ولكن حتى المناجر تأخذ أخشابها من الحقول والمزارع والبساتين.
3: من يسمعك الآن يعتقد أنك قدمت معلومة مهمة وجديدة للغاية، لم يكن أحد الأطفال قد سمع عنها. شكرا لك على هذه المعلومة.
0: ألا تكف أنت عن السخرية يا يوسف؟ ألا تكف عن ذلك؟
3: لم أكن لأسخر لو قدمت معلومة لها قيمتها الكبيرة. أم من ذا الذي لا يعرف أن أخشاب المناجر تجلب من المزارع والحقول والبساتين والغابات؟ لقد نسيت شيئا مهما للغاية أيتها النحلة.
0: أنا أعرف كيف أجعلك تكف عن السخرية مني. سألسعك في عينيك حتى أموت.
4: إياك أن تفعلي ذلك أيتها النحلة، نحن لا نريد أن نخسرك، فأنت كنز من المعلومات.
2: يوسف، اعتذر من النحلة.
3: ماذا؟
4: اعتذر من النحلة في الحال.
3: لن أعتذر، وليحدث ما يحدث.
5: ما لا يعرفه الأطفال مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدواً، ودعا رضائي دول العالم إلى عدم الانضمام إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان واشنطن تشديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران. واتهم رضائي الولايات المتحدة بزيادة حالة عدم الاستقرار النووي العالمي بسبب أشهر من الحرب. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ الجيش تفجيرا كبيرا في محيط بلدة أرنون، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفع علي الطاهر. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن عددا من البلدات في جنوب لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا وبشكل مركز بالقذائف الفسفورية. في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في هجمات متفرقة لقوات الاحتلال استهدفت مخيم البريج ومدينة غزة وجنوبي خان يونس بقطاع غزة، فيما تشهد الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. في سوريا، أصيب شخص بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في ريف دمشق الغربي، كما توغلت قوة إسرائيلية باتجاه قرية الجولان في ريف درعا مواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة وعمليات المداهمة. ونددت سوريا بالغارة واعتبرتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. أصيب 37 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق اليابان، معظم إصاباتهم طفيفة، فيما أكدت السلطات اليابانية عدم وجود خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم بأن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه في جنوب محافظة إيباراكي على عمق 70 كيلومترا، وشعر به سكان طوكيو ومناطق واسعة من إقليم كانتو. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء موسكو عملياتها العسكرية. كما وجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب العدوانية والوحشية في أوكرانيا، متعهدا تقديم برلين المزيد من المساعدة لكييف. على الصعيد العسكري، قتل وأصيب العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. ففي العاصمة كييف اندلع حريق في مستودع بعد هجوم بصاروخ باليستي روسي، ما أسفر عن قتيل وعدد من المصابين. وفي زابوريجيا قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، كما قتل 4 أشخاص في منطقة ميكولايف. وأفاد الدفاع المدني الأوكراني بارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت مركزا للتسوق إلى 16 شخصا وإصابة 130 آخرين. في المقابل، قالت روسيا إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورد وإقليم كراسنودار، كما استهدفت مسيرة منشأة صناعية ومستودعا تجاريا في مدينة سامارا.
قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن كندا ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القطاعات، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مفاوضات مكثفة على مدى أيام فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق تجاري يوم الجمعة، وهو ما يزيد من تدهور العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. وربما المشكلات التي قد يواجهها اتفاق التجارة الحرة القاري الناجح جدا والمعروف باسم اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في المنتدى الاقتصادي. لم تعد المسؤولية المجتمعية تقاس بعدد المبادرات التي تطلقها المؤسسات ولا بحجم المبالغ التي تعلن عن إنفاقها. فالسؤال الأهم اليوم هو: ما الذي تغير فعليا في حياة المجتمع؟ وما القيمة الاقتصادية والتنموية التي صنعتها هذه المبادرات؟ وفي الوقت ذاته تتوسع فيها برامج المسؤولية المجتمعية عربيا، ما زال الجدل قائما حول قدرتها على الانتقال من التبرعات والمبادرات المؤسسية أو الموسمية إلى عمل مؤسسي تحكمه الأولويات والشراكات وقياس النتائج. فهل نمتلك أدلة واضحة على أثر تنموي مستدام؟ وهل تكفي طوعية الشركات أم نحتاج إلى حد أدنى من الالتزام التشريعي؟ وكيف نمنع تحول القوانين والمعايير والتقارير إلى امتثال شكلي لا يصنع أثرا حقيقيا؟ هذه الأسئلة نناقشها في حلقة اليوم من المنتدى الاقتصادي تحت عنوان: هندسة الأثر من الشراكات المجتمعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، في قراءة لنتائج الدورة السابعة للكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية التي استضافتها سلطنة عمان تحت شعار المسؤولية المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية نحو مؤسسة الأثر التنموي للشراكات. نرحب بضيوفي، يسعدنا نرحب بسعادة الدكتور صلاح بن علي بن عبد الرحمن رئيس الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية من مملكة البحرين. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور.
2: أهلا وسهلا بك وبالضيوف والمستمعين، وإن شاء الله يكون لقائنا خفيف معاكم
1: بإذن الله. كما رحب بالدكتور حامد بن عبد الله البلوشي مدير عام شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية. أهلا بك دكتور حامد.
3: يا مرحبا دكتور أحمد، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة وعلى مواكبة هيئة مثل هذه الفعاليات الثقافية المجتمعية التي تستضيفها محافظة ظفار.
1: حياكم الله. نبدأ معك سعد الدكتور لنتحدث عن النسخة السابعة من هذا الكونغرس أو الاجتماع الذي عقد في سلطنة عمان وفي محافظة ظفار خاصة.
2: حياكم الله. على أساس بس أضع يعني المستمعين والمتابعين، الكونغرس الدولي للمسؤولية الاجتماعية هو أحد ثمار ومنتوجات الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية يرجع تأسيسها إلى عام 2007. لها الكثير من المبادرات والأعمال والمؤتمرات والندوات والدورات والملتقيات. إحدى الفعاليات التي تقيمها الشبكة الإقليمية هو الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية. الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية انطلق أولى انطلاقاته في عام 2019، وأول دولة استضافت هذه الفعالية هي الرباط بالمملكة المغربية، وآخر استضافة هي في صلالة. وبين الرباط وصلالة طبعا الكونغرس انتقل إلى عدد من الدول، انتقل من الرباط إلى الأردن، من الأردن إلى مدينة بشكك في قرغيزيا، ومن بشكك عاد إلى المنامة، ومن المنامة جاء صلالة في عام 2024. ثم انتقل مرة أخرى إلى بيروت، ثم رأينا أن صلالة مرة أخرى سوف نأتي إليها، فصارت النسخة الخامسة والنسخة السابعة من الكونغرس أقيمت في صلالة، وبتعاون بين الشبكة الإقليمية صحيفة الرؤية وبرعاية كريمة من صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وأكرمونا من يوم أن يعني وطئت أقدامنا مطار صلالة. واليوم احنا انتهينا تقريبا من الكونغرس الدولي، كانت الفعالية في يومين متتاليين وأثمرت عن نتائج طيبة، يعني احتمال أن أثناء اللقاء إن شاء الله نتحدث في هذا الموضوع. احنا عقدنا الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته السابعة في صلالة حول أحد المفاهيم الرئيسية التي أصبحت منبثقة في هذا الموضوع، وهي المأسسة، وسوف نشرحها إن شاء الله بالتفصيل أثناء يعني الحوار معكم.
1: جميل. إذا تحدثنا أيضا كذلك الدكتور حامد، الحوار دائما عن الأثر، أعتقد يعني المحاور الرئيسية وكل أوراق العمل تؤكد على موضوع الأثر من هذه يعني اللقاءات، هذه المبادرات، هذه المؤتمرات وهذه المؤسسات أيضا يعني المجتمعية. فكيف ممكن نعرف المستمع كذلك ما هو الأثر المطلوب من هذه المؤسسات أو من هذه الأعمال والتبرعات اللي تحصل؟
3: جميل جدا. يعني لما نأتي إلى عنوان الكونجرس وموضوع الرئيسي، نتكلم عن المسؤولية المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية، والشعار نحو مأسسة الأثر التنموي للشركات. وبالتالي هناك يعني نقلة في فلسفة المسؤولية المجتمعية، يعني قد يكون بداياتها كانت عبارة عن عمل خيري، عن صدقات، عن تبرعات، عن بعض الشركات يعني تعتبر أن هذه منة أو فضل تقدمه للمجتمعات من يعني شيء من الهتات. فالآن تغير، الآن تغير المفهوم من مفهوم تبرع ومن مفهوم تقليدي بحث إلى موضوع ما هو الأثر الذي تتركه مثل هذه المبادرات أو المسؤولية المجتمعية. نأتي نوضح هذا الأمر بمثال، مثال بسيط. لو شركة من الشركات على سبيل المثال كانت لها مبادرة في تدريب 1000 شاب عماني، هذه مبادرة جميلة، لكن السؤال الأهم ليس عدد المتدربين الذين انضموا إلى هذا البرنامج، وليست التكلفة، هذا ليس أثر، ليست التكلفة، قد تكون التكلفة عالية وباهظة جدا، وليست الشهادات التي تمنح لهؤلاء المتدربين، وليس الحفل الذي يقام أمام الكاميرات، هذا ليس أثر، وإنما نأتي إلى الأثر الحقيقي. ما هي نسبة الشباب الذين حصلوا على وظائف بعد هذه الدورة التدريبية؟ هذه نتيجة. ثم نأتي إلى مفهوم أعمق وأبعد، ما هو الأثر؟ نتكلم عن الأثر، الأثر المستدام، الأثر بعيد المدى. طيب هؤلاء الذين توظفوا، هل حدث نوع من التغيير في حياتهم الاقتصادية، في حياتهم الأسرية، في استدامة هذا الأثر واستمرارية هؤلاء الشباب في أعمالهم أو وظائفهم؟ فلذلك هذه النقلة وهذا التغير في الفلسفة اليوم تطالب به شركاتنا ومؤسساتنا، وننتقل من مجرد مبادرة ومجرد إنفاق ومجرد وضع ميزانية إلى هذا المفهوم الأشمل والأبعد في موضوع الأثر المجتمعي لهذه المسؤولية المجتمعية.
1: جميل. سعد دكتور، أيضا يعني كما يقال، هل أصبحت المسؤولية المجتمعية جزء من استراتيجيات المؤسسات وقراراتها، أم ما زالت نشاط يعني موازي بحكم خبرتك أيضا العالمية والعريقة في هذا الجانب؟
2: والله حينما نأتي إلى الشركات العربية عموما، هناك شركات عربية قطعت أشواط كبيرة في كما يقولون إدخال مفاهيم المسؤولية المجتمعية. ومثل ما قال الدكتور حامد، نحن ننتقل من يعني قياس النفقة إلى قياس الأثر، قياس المال إلى قياس الأثر. ففي شركات، خصوصا الشركات الكبرى، عندنا تجارب خليجية رائدة عندكم أنتم في عمان، مثل شركات النفط والبتروكيماويات، قطعت أشواط كبيرة في مفاهيم المسؤولية المجتمعية. السعودية في أعداد كبيرة من البنوك، شركة أرامكو من الشركات الكبرى، في البحرين في شركة تدعى البتروكيماويات وهي من الشركات العملاقة، عندها استراتيجية في مفهوم المسؤولية المجتمعية وليست أنشطة موازية. المشكلة إحنا نريد أن ننتقل دائما أقول من كثرة المبادرات لدى الشركات إلى جودة المبادرات. في فرق بين أن تطلق شركة 20 مبادرة ثم نأتي إلى قياس أثرها على المجتمع سنجد أنها آنية أو وقتية. لا، أريد أن أنتقل من 20 مبادرة وقتية إلى 5 مبادرات لكن فيها جودة، أصنع من خلالها أثر، وهذا الأثر أيضا الآن في الفلسفة الجديدة المسؤولية الاجتماعية يكون أثر مستدام. يعني في نشاط قد تطلقه الشركة على سبيل المثال وينتهي حينه. أنا والله شركة عندها 100 أسرة فراحت أهدت الأسر معونة مالية، الأسرة انتفعت ثم انتهى

0: إذن أنا حميت الأسرة من العوز والحاجة إلى التبرعات الخيرية. هذا هو المفهوم اللي إحنا يعني تقريبا سيدور هذا النقاش، أن ننتقل أن نقيس النفقة إلى قياس الأثر. لا يهمني إذا الشركة أنفقت 5 مليون ريال عماني أو 1 مليون ريال عماني، أنا أريد الشركة ماذا صنعت في المجتمع، ما هي القيمة والمسؤولية التي خدمت الشركة والمجتمع في آن واحد.
1: ألا ترى الثقافة هذه بدأت تتغير يعني الآن طلبت النماذج؟ يعني
0: بالعكس بالعكس، الثقافة حقيقة هو أصبح الآن توجه عالمي. التوجه العالمي الآن أصبح إلى أن الشركات تتنافس في صنع الأثر المستدام في المنظومة المجتمعية التي موجودة في الشركات. الآن في شركات طبعا عملاقة يعني متخطية للحدود، لها تقارير استدامة جدا يعني ضخمة. على سبيل المثال يعني إذا حد ومعلنة أيضا، مثلا مايكروسوفت لها تقرير استدامة قوي جدا سنويا حول ما تقدمه للبيئة والاقتصاد والمجتمع، ويأخذ على ذلك أمازون وجوجل. لكن إحنا عندنا أيضا نماذج عربية وخليجية لشركات عملاقة أيضا لها أثر مستدام ولها تقارير مستدامة. ومعظم الشركات اللي نجحت في هذا المجال هي وضعت في أطرها واستراتيجياتها مفهوم المسؤولية المجتمعية. هي ليست مبادرات، لكن هي منظومة متكاملة في داخل الشركة. على سبيل المثال إدارة الموارد البشرية في الشركة عندها مفهوم المسؤولية المجتمعية، العلاقات العامة عندهم كيف يطبقون المسؤولية المجتمعية، إدارة الاستثمار في الشركة عندها أن تستثمر في قضايا تتعلق بالمسؤولية المجتمعية. فأنا وضعت كل هذه المفاهيم في داخل الشركة. ولذلك عندما نسأل سؤال، لو أن هناك إدارة للمسؤولية المجتمعية تعطلت أو توقفت، هل تتعطل كل مشاريع المسؤولية المجتمعية، أو أن الشركة قادرة على استمرار تطبيق المسؤولية المجتمعية؟ الشركة التي أدخلت مفاهيمها في كل إدارات المؤسسة تستطيع أن تستمر، لأن إدارة الاستثمار عندهم علم، إدارة العلاقات عندهم علم، إدارة الموارد البشرية عندهم علم، كل إدارات الشركة تعمل معا على موضوع استثمارات مجتمعية.
1: جميل دكتور، يعني طبعا المجال واسع في هذا الجانب، لكن أيضا يعني هذه المؤسسات بدل ما تبادر وهي تنظم وهي تخطط وهي تضع البرامج، لماذا لا تشارك المجتمع قبل أن تبدأ بهذه البرامج والفعاليات وأيضا حتى الدعم الموجود؟ ألا ترى هناك يجب أيضا شراكة المجتمع، شراكة من المعنيين أو المستهدفين أيضا اللي معرفة مدى احتياجاتهم، سواء قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الخدمات، أيا كانت، فهل هناك شراكة فعلية موجودة ما بين مقدمي هذه الخدمات أيضا وأيضا الذين محتاجين لهذه الخدمة؟
2: أولا، لا يمكن أن يكتب النجاح لأي مبادرة ومسؤولية مجتمعية ما لم يشرك المجتمع الشراكة الحقيقية،
1: وهي
2: وليست الشراكة بمعنى لا تخطط للمجتمع وإنما خطط مع المجتمع.
1: ممتاز.
2: يعني المسؤولية المجتمعية يجب أن لا يتم التخطيط لها داخل غرف مغلقة، لأنه قد في بعض الأحيان الشركة قد تنفق مئات الآلاف من الريالات لكن لا يكون هناك رضا مجتمعي. لماذا؟ لأن الأولوية للمجتمع مختلفة تماما عما نفذته الشركة للمجتمع. قد يكون هناك مبلغ أقل للمبادرة وتنجح ويكون هناك رضا مجتمعي. فبالتالي ما لم تكن هناك شراكة ما بين الشركة وما بين المجتمع، ما بين منظمات المجتمع المدني، لا يمكن لهذه المبادرات أن ترى يعني قبولا أو رضا مجتمعيا. المجتمع هو أدرى باحتياجاته الحقيقية.
1: صحيح.
2: فأنا على سبيل المثال عندما أتي إلى مجتمع قد تكون الأولوية لهذا المجتمع هو بناء مركز صحي، وأنا أعمل له مثلا ملعب رياضي. ملعب رياضي قد يكون يكلفني أنا مئات الآلاف من الريالات، وأنا أظن أني أحسنت صنعا لهذا المجتمع، بينما المجتمع ما عنده أولوية في ملعب رياضي، عنده أولوية في مستوصف أو في مركز
1: صحي. مثلا.
2: فبالتالي نجاح المبادرات لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة المجتمعية الحقيقية، بمعنى أن تشارك المجتمع في لقاءاتك، في اجتماعاتك قبل تنفيذ المبادرة وقبل

0: لتصميمها. فالمجتمع هو بالعكس هو عامل مساعد لهذه الشركات لإنجاح مثل هذه المبادرات.
1: جميل. سعد دكتور، إذا اتجهنا إلى مفهوم، ونناقش هذا أيضا في أحد الجلسات، موضوع الإلزام، يعني هل إذا اتجهنا مثلا إلى الإلزام في المجالات التي يمكن أن تكون إلزامية، ما هي المجالات التي يمكن أن تبقى طوعية ومرتبطة بطبيعة كل شركة؟ يعني عندي جزء في إلزام وجزء ممكن يكون عمل.
2: موضوع الطوعية والإلزام في مفهوم المسؤولية المجتمعية هو مفهوم الأحدث الآن في النظرة المستقبلية للمسؤولية المجتمعية. الفكرة هي كانت المسؤولية المجتمعية في السابق أكثرها برامج طوعية، يعني تشجع الشركات والمؤسسات على عمل أنشطة تخدم المجتمع وتنتج هذه التقارير أو المبادرات الطوعية في تقارير شبه سنوية أو سنوية. ولكن لوحظ أن الشركات بهذه الآلية قد تكتفي بإصدار تقارير وشهادات وكذا، ولكن ليس لها أثر مستدام في مجتمعها. والأهم من ذلك أن في بعض القضايا تأتي شركة تقوم ب100 مبادرة لكن لها تبعات بيئية وتأثيرات سلبية على البيئة، كشركات نفط قد تكون، شركات اسمنت، شركات فيها انبعاثات غازات. هذه الشركة هذه المبادرات قامت بها لكن عندها قضايا فيها مصلحة عامة أساءت للمجتمع، وبالتالي هنا ظهرت فكرة الإلزام والطوعية. الإلزام هو أن رجعنا إلى كل ما فيه مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة عامة للبيئة أو مصلحة عامة للوضع الاقتصادي، هذه خطوط إلزامية على الشركات. فأنا لا يمكن أتي لشركة أشجعها مثلا على رعاية حقوق العمال لديها وأضع ذلك اختياريا. حقوق العمال ليست هبة وليست منحة، حقوق العمال شيء إلزامي. ولا يمكن أن تأتي شركة وأحدثها أن الانبعاثات الصادرة منها تضر البيئة، لو تكرمتم أن يعني تحدثوا نوع من التغيير في الحفاظ على البيئة. لا، البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة على القطاع الخاص والحكومي والمجتمع أن يساهم في عدم الإضرار بالبيئة وهكذا. فأنا عندي الإلزام في كل ما يتعلق بالبيئة، حقوق العمال، حقوق المستهلكين، في الإفصاح، في الشفافية. بعض الشركات لا تفصح عن أعمالها ولا تفصح عن إداراتها ما هي الأثر الذي يظهر على المجتمع، فالإفصاح من الإلزام، حقوق الإنسان بشكل عام، قضايا أساسية، كل هذه تدخل في الإلزام. إحنا يعني يمكن في المؤتمر يعني وضحنا أن هناك 4 مستويات في المفهوم الجديد المسؤولية المجتمعية. أولا الإلزام وقد تحدثنا فيه وهذه بعض النماذج في الإلزام، ثم أنتقل إلى المستوى الثاني وهو عملية الإفصاح وعملية الشفافية في أعمال الشركات، وهذا حق للمجتمع، للعمال، للمستهلك أن الشركات تفصح، علما بأن في قانون في الاتحاد الأوروبي، قانون ملزم على الشركات أن تفصح عن كل أنشطتها وأعمالها ومبادراتها، ليس شيئا مخيرا لكن عليها أن تفصح أمام القانون والجهات الرسمية. فالإفصاح إذن والشفافية جزء. ثم أنا عندي أنتقل للمستوى الرابع، الشركات التي تلتزم بهذه القواعد والحقوق، الشركات التي تفصح. أنا سأتي إلى تقديم الحوافز لها. الحوافز هي فكرة يعني كانت طوعية لكن الآن دخلت في مفهوم المسؤولية المجتمعية، أن الحكومة قد تقدم حوافز لهذه المصانع والشركات والمؤسسات الكبرى، قد تكون في صفقات تتعلق بإنشاء المقاولات، قد تكون في صفقات مالية، قد تكون في خفض الضرائب وهكذا، كل هي حوافز. وآخر شيء تأتي المستوى الطوعية ومستوى التنافسية، متروكة للشركات أن تنطلق في المبادرات، في الاستثمار الاجتماعي، في الابتكار الاجتماعي، تخلق روح التنافس بين الشركات في مبادرات مثل تمكين المرأة، تدريب الشباب على سبيل المثال، تخفيف الانبعاثات المضرة. أنا أفتح باب التنافس بين هذه الشركات. هذه هي الأمور التي فيها إلزامية على المؤسسة وفيها أيضا طوعية في آن واقت. هذا النظام احنا نسميه النظام الذكي للمسؤولية المجتمعية، وهو التزام ذكي يجمع بين مبادئ رئيسية من الإلزام والإفصاح والحوافز والطوعية في آن واحد.
1: وكاني افهم منه سعاد دكتور انه احنا ما محتاجين اذا قانون المسؤوليه المجتمعيه، ربما نحتاج انه الدمج ضمن الشركات يكون ايضا هناك بند، سواء كان ولا
2: صح، هو في مدرستين،
1: ابتسمت كاني
2: خلينا نقول في
1: عجبتك
2: مدرستين،
1: ايوه
2: في المدرسة القديمة
1: ايوه
2: وهي التي تنادي بوضع قانون موحد للمسؤولية المجتمعية، قانون يضم كل شيء. وفي المدرسة يعني الأحدث اللي يعني نروج لها، أن مفاهيم المسؤولية المجتمعية تتم تأطيرها في القوانين والتشريعات الوطنية بأكملها. فعلى سبيل المثال، أنا عندي يمكن قانون مكافحة الفساد متكامل، أضع فيه
1: طيب
2: ما فيه مفاهيم المسؤولية المجتمعية، لأن المسؤولية المجتمعية أيضا من الخطوط الإلزامية عندها مكافحة الفساد. عند بعض الدول عندها قانون الإفصاح والشفافية،
1: صحيح،
2: أنا أضع أيضا فيه ما يخدم المسؤولية المجتمعية.
1: يعني
2: أنا
1: قانون
2: عندي
1: عمل،
2: قانون
1: قانون
2: حقوق
1: البيئة
2: الإنسان، يمكن
1: والبيئة والعمل،
2: قانون عندنا
1: صحيح
2: قانون حماية البيئة.
1: صحيح
2: كل هذه التشريعات الوطنية بطريقة تخدم مفهوم المسؤولية المجتمعية. فأنا الأفضل أن أؤطر وأدمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية في ظل هذه القوانين الوطنية والتشريعات الوطنية، يصير أثرها أكبر وخدمتها أفضل من وضعها فقط في قانون واحد قد تشكل لها إدارة وشهادات وتقارير، ولكن قد لا تكون المتابعة صحيحة.
1: في تعليق دكتور حمد
0: نعم،
1: تفضل.
0: أنا أعتقد هذا الاختلاف مرجعه إلى مفهوم المسؤولية المجتمعية. مثل ما ذكرت، المفهوم التقليدي على أن المسؤولية المجتمعية هي عمل خيري، هي تبرعات، هي الآن أصبح المفهوم أوسع وأشمل. وبالتالي لما ننظر إلى مفهوم المسؤولية المجتمعية بمعناه الواسع، ويشتمل على 3 أبعاد: أبعاد اقتصادية، أبعاد اجتماعية، أبعاد بيئية. هذه الأبعاد ما تركت للشركات أن يعني تختار ما يناسبها، أو أن تكون طوعية أو اختيارية. بمعنى مثل ما تكرم الآن سعاد الدكتور صلاح، لما نأتي إلى البعد البيئي، البعد البيئي كشركة لا تخير ولا يطلب منها طلب أن حافظوا على البيئة، وإنما هناك معايير، هناك قوانين دولية لتقييم الأثر البيئي لهذه الشركات على المجتمع. فهنا القانون، وقانون ملزم لهذه الشركات. المسؤولية المجتمعية أيضا تنطلق من داخل هذه الشركات أو المؤسسات. بمعنى إذن يعني أكبر استثمار للمسؤولية المجتمعية وداخل الشركة من خلال الأصول، وهم موظفي هذه الشركة، لهم من الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون. إذا لم يترك للشركة موضوع الصحة والسلامة المهنية لهؤلاء العاملين، كذلك أيضا هذه كفلها القانون. لكن لما نأتي إلى موضوع المبادرات المجتمعية إلى خدمة المجتمع، هذه يعني أعتقد أنه تعطى نوع من المساحة لهذه الشركات أو المؤسسات في موضوع التنافس والمبادرات والابتكارات المجتمعية للحصول على رضا مجتمعي. لماذا المبادرات المجتمعية والمسؤولية المجتمعية يعني صار فيها نوع من الابتكار؟ لأن الآن المدرسة الجديدة في المسؤولية المجتمعية أن المسؤولية المجتمعية يعني لا تلغي الربح ولا تمنع الربح، بل بالعكس هي ميزة تنافسية لهذه الشركات. بمعنى أن الشركة التي تقوم بدور كبير في موضوع المسؤولية المجتمعية يكون عندها رضا مجتمعي، رقم واحد. رقم اثنين، أيضا أنا كموظف أفتخر أننا أعمل في مؤسسة تعتني بالمجتمع وتهتم بالمجتمع. المستهلك كذلك، عندما يعني هذه السمعة التي تبنيها الشركة لموضوع المسؤولية المجتمعية، أنا كمستهلك إذا أحبذ الشراء من شركة معنية ومهتمة بموضوع المسؤولية المجتمعية. إذا أصبح ميزة، فعلا ميزة تنافسية لمثل هذه الشركات أو المؤسسات. وبالتالي العائد هو على المدى البعيد هو عائد حتى اقتصادي وربح للشركة، وليس خسارة كما ينظر لها البعض النظرة الضيقة.
1: جميل. سنأخذ فاصل، ولكن يمكن هذا يعني سؤال عام ما بعد يعني الفاصل. هل تحتاج المنطقة إلى قانون عربي موحد أم إلى إطار استرشادي يترك لكل دولة بناء نموذجا وفق ظروفها الاقتصادية والتشريعية؟ لكن بعد الفاصل.
3: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم، وارحب بضيوفي سعاد الدكتور صلاح بن علي بن عبد الرحمن رئيس الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية بمملكة البحرين، والدكتور حامد بن عبد الله البلوجي مدير عام شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية. حياكم الله ومرحبا وسهلا.
1: حياكم الله.
0: جميل، هل لازال الفكر هكذا لابد من قانون وعربي موحد للمسؤولية الاجتماعية، ولا كما تحدثنا الجيل الجديد فيها ريحية شوية
1: نعم، هذا السؤال أحد الأسئلة والحلقات النقاشية اللي تم إقامتها في مؤتمر الكونغرس الدولي في صلالة في نسخته السابعة الحالية. هل نحن نحتاج إلى قانون عربي موحد ملزم على الشركات العربية، أم كل دولة لها قانونها الخاص؟ الحقيقة الإجابة المختصرة لا نحتاج إلى قانون عربي موحد ملزم على الجميع، وفي أسباب طبعا كثيرة وجوهرية، منها أن البنية التشريعية والمنظومة التشريعية لكل دولة تختلف عن الدولة الأخرى، احتياجات الدول فيما يتعلق بأبعادها الاقتصادية وأبعادها البيئية وأبعادها المجتمعية أيضا مختلفة، فلا يمكن أن تضع مسطرة واحدة على الجميع. الأولى من ذلك هو ما تبنته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، هي أننا أطلقنا أيضا ما يعرف بدليل عربي استرشادي في المسؤولية المجتمعية، وأطلقنا أيضا، وهذا من ميزات اجتماع الكونغرس في صلالة، دليل عربي استرشادي لمؤسسة المسؤولية المجتمعية. هذا الدليل فيه تقريبا كل الأفكار التي يعني تناقشناها وتطرقنا لها خلال هذا اللقاء، من مفاهيم المسؤولية المجتمعية، من أهداف المسؤولية المجتمعية، ما هي النقاط الإلزامية، ما هي النقاط التطوعية، ما المقصود بالإفصاح، ما المقصود بالحوكمة، ما هي حقوق العمال، ما هي الحوافز التي يمكن أن تقدم، هذه كلها موجودة في هذا الدليل الاسترشادي، والشركات العربية تسترشد به، تأخذ ما تراه مناسبا ومتوافقا مع يعني كيانها ومع استراتيجياتها وما يناسبها، وأيضا الدول العربية كحكومات يمكن أن تأخذها ويعني تأخذ ما يناسبها وتصنع منه بعض النظم واللوائح التي تتناسب مع كل دولة على حدة.
0: جميل.
2: الجميل أيضا في هذا الدليل الاسترشادي أنه ليس موجها فقط للشركات والمؤسسات، يعني يمكن أن تستفيد منه الحكومات، يمكن أن تستفيد منه المؤسسات، الشركات، منظمات المجتمع المدني، فهو يعني دليل استرشادي. ثم كل مؤسسة أو كل شركة أو كل دولة تحاول أن يعني تطبق ما يتناسب مع ظروفها، مع قوانينها، لأن حتى القوانين مختلفة من دولة إلى دولة، فما يكون هناك قالب يعني جامد، قالب واحد يطبق على الجميع، وإنما يعني يتم التوافق على ما يتناسب مع ظروف وقوانين كل دولة على حدة. لكن في نهاية المطاف لابد من وجود مظلة أو أسس تنطلق منها هذه المؤسسات أو الشركات.
0: جميل. لما أطلق الشعار مؤسسة الأثر التنموي للشركات، هذا شعار أصبح الآن هو شعار الكونغرس في النسخة السابعة، صحيح؟
1: نعم.
0: أنا سؤالي، من سيتحقق من هذا الأثر؟ هل الحكومات؟ هل لجان تدقيق؟ مجتمع مدني؟ لما ابتسمت سعد الدكتور
1: يعني
0: بعد
1: الكونغرس أطلق فكرة مثل ما تفضلت مؤسسة الأثر ومؤسسة
0: الأثر التنموي للشركات،
1: وإن كان اسم للشركات، لكن على من تقع المسؤولية سنأتي إلى أنها مسؤولية مشتركة،
0: يعني شراكات.
1: بس من هي الجهات المعنية بالشراكات؟ إحنا عندنا عادة في مفاهيم المسؤولية المجتمعية في ثلاث قطاعات كبيرة يجب أن تتقاطع وأن تتعاون، وهو القطاع الحكومي مثل مثلث رأس رأس الهرم والمثلث القطاع الحكومي، ثم عندي تحت في القاعدة القطاع الخاص، وعندي المجتمع المدني. هذه تقريبا تشكل يعني تحت القطاع الخاص تدخل كل الوزارات والجهات الرسمية، وتحت القطاع الخاص تدخل كل المنشآت، علما بأن المنشآت والمصانع هي أيضا فئات ناشئة صغيرة متوسطة كبيرة، والتزاماته أيضا يؤخذ في الاعتبار أنها تتفاوت بحسب حجمها وحسب مواردها المالية وما ذلك. ثم تأتي مؤسسات المجتمع المدني. فمؤسسة الأثر التنموي للشركات صحيح أنها هي معنية بها الشركات، لكن تحتاج أيضا إلى تقاطعات مع الحكومة، لأن الحكومة أيضا تمتلك تشريعات، تمتلك بنية تحتية، تمتلك بيانات، وأيضا القطاع الخاص يحتاج أيضا إلى مؤسسات المجتمع المدني في إطلاق هذه المبادرات. ومثل ما تفضلنا في السابق دكتور حامد، أن لا يمكن للقطاع الخاص أن يطلق مبادرات مجتمعية وهو بعيد عن المجتمع، لأن في النهاية القيمة يجب أن تكون مشتركة بين المؤسسة أو الشركة وبين المجتمع، حتى يكون له أثر وقيمة مستدامة.
0: لكن دكتور حامد، قياس الأثر، أنا زلت يعني في مجال يعني
1: طيب
0: كيف نتحقق من هذا الأثر؟ طبعا لو كانت بند من بنود القوائم المالية مثل الشركات، سيكون هناك بند مخصص في هذا الجانب، إذن سيخضع للتدقيق، سواء تدقيق خارجي تدقيق داخلي، أم سيكون هناك جهة. ولذلك السؤال ربما يركز دور شبكة الباحثين العرب في توحيد المفاهيم والمصطلحات ومنهجيات قياس الأثر، ما هو دوركم؟
2: نعم دكتور، أولا أنا أرجع إلى
0: تفضل.
2: الدليل الاسترشادي.
0: الاسترشادي
2: طيب، الدليل الاسترشادي هو دليل يعني طوعي في المقام الأول، بمعنى أنه لا يملك القوة القانونية التي ممكن أن تفرض على الشركات أو على المؤسسات، فهو دليل طوعي. وهذا شأنه شأن حتى المنظمات العالمية، احنا نتكلم مثلا على سبيل المثال عن أهداف التنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة، والدول يعني كلها اشتركت في هذا، لكن يبقى أن هذه الأهداف هي أهداف طوعية في المقام
0: صحيح.
2: الأول والأخير، وبالتالي دائما الطوعي فضفاض. ويعني احنا نتكلم اليوم ما يفصلنا عن تحقيق هذه الأهداف إلا تقريبا 4 سنوات، نتكلم عن 20 30،
0: 30
2: لكن ما
0: أهداف
2: الذي
0: تنمية اللي هو
2: تحقق بالضبط؟ لكن ما الذي تحقق من
0: 17.
2: هذه الأهداف 17 على مستوى
0: نعم
2: العالم؟ يعني توقع الخبراء أنه لن يصل إلى أكثر من 30%، يعني نسبة جدا جدا متدنية.
0: متدنية.
2: والسبب في ذلك أولا طوعية هذه الأهداف، الأمر الآخر يعني يوم بعد يوم صارت هناك تحديات جديدة على الساحة، تحديات اجتماعية اقتصادية بيئية، كوارث، حروب وما يترتب على ذلك يعني من أحداث. فبالتالي نرجع ونقول أن الموضوع هو موضوع طوعي. يأتي دور
0: أنا أريد
2: الشبكة،
0: أتحدث عن الشبكة.
2: نعم، لما نأتي على دور الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، لما نتكلم عن شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهي إحدى حقيقة مبادرات الشبكة الإقليمية التي أطلقتها على مستوى الدول العربية، لأن هنا عندنا للأسف الشديد هناك شح في موضوع المسؤولية
0: بحث
2: الاجتماعية، البحوث العلمية التي تتناول هذا الموضوع، حتى الشح في موضوع المصادر والمراجع التي تتحدث عن المسؤولية الاجتماعية، للأسف أن معظمها
0: عربية.
2: يعني باللغة الغير عربية. فجاء دور الشبكة هنا في موضوع نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وهذه مسألة طبعا في غاية الأهمية اليوم، نشر هذا المفهوم و يعني توليد القناعة لدى صناع القرار، الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات بضرورة تبني المسؤولية الاجتماعية، أمر في غاية الأهمية. إذن
0: هل محتاج إلى مؤشر؟
2: نعم
0: مؤشر قياسي لأي دولة ضمن تقييم المعايير مثلا،
2: طبعا،
0: ويعلن عن هذه الدولة مدى تحقيقها لهذا الجانب؟
2: إذا
0: أريد
2: الآن
0: رأيك ورأي سعادة
2: لا
0: الدكتور أيضا.
2: لما نأتي الآن حتى لما نتكلم عن أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال، أهداف التنمية المستدامة الآن كل دولة، وطبعا هذه تقارير
0: صحيح، وتعلن
2: طوعية
0: دوليا. صحيح،
2: ويتم الإعلان عنها
0: أيوه
2: ماذا تحقق في الهدف الأول أو الثاني أو السابع أو
0: صحيح.
2: العاشر، ثم يقدم ضمن يعني اجتماع على مستوى عالمي ويتم نشره. وبالتالي يعني أنا في وجهة نظري أن هذه أو قياس الأثر يجب أولا أن يقاس، ويجب أن يقاس يعني ما يصير أن الشركة نفسها هي خصم وحكم، يعني بمعنى أنها تنفذ مبادرات ثم تقيس مدى أثر ونجاح هذه المبادرات. يعني لابد من وجود جهة تقيم هذا الأثر، جهة متخصصة، ويتم الإعلان عن هذه التقارير، ماذا أحرزت يعني من نتائج، ما هو الأثر، ويتم نشره للمجتمع، ويكون هذا النشر حتى يعني فيه إفصاح ماذا قدمت الشركة. يعني ليس بالضرورة أن الصورة المشرقة الجميلة، ربما يكون هناك في إخفاقات في مبادرة من المبادرات، في أثر من هذه الآثار. فالإفصاح والإعلان هذا أمر في غاية الأهمية.
0: دكتور، يعني أنا بعد شوية ماليا شوية أدقق، يعني ليش ما يكون يعني إضافة كمعيار من ضمن المعايير المحاسبية الدولية ضمن القوائم، على اعتبار نحن ابتعدنا عن المنظومة التقليدية القديمة، تشريعات ولوائح، إلى أن يكون بند أو معيار من المعايير المحاسبية اللي أيضا يكون ضمن التدقيق؟ لأن الدكتور حامد يعني يريد يتحدث عن لابد من جهة، ترى طيب من هي الجهة؟ إن قلنا الحكومة قد يكون أيضا رأي مخالف في النهاية، كما يقول الحكم والخصم ما يصير، يعني وإن قلنا شركة نفس الشيء الحكم والخصم، هل محتاج وحدة تكون مثلا موجودة، أو هيئة الخدمات المالية، أو هيئة سوق المال مثلا؟ من
1: شوف، فيما يتعلق بقياس الأثر التنموي، أول شيء هناك أدوات، يعني في أدوات خاصة مفصلة، يمكن لا يتسع وقت الذكرى، تسمى أدوات قياس الأثر.
0: ممتاز.
1: وإحنا في الشبكة الإقليمية نقدم أيضا دورات متخصصة للراغبين في الدخول بعمق إلى كيفية قياس الأثر، وهي أدوات لها بعد يعني قيمي ومدروسة ومطبقة على كثير من الشركات. الآن هناك في نوعين من قياس الأثر. النوع الأول أن الشركة تقوم بقياس الأثر بنفسها من خلال فريق معني بقياس الأثر، وهذا قد يكون إحنا نقول في أحيانا بايس، يعني قد تكون المعلومات إذا ما فيها يعني الكشف والشفافية قد تخفى بعض المعلومات. والأصح أن هناك جهات خارجية تقوم بقياس الأثر. علما بأن في الشبكة الإقليمية عندنا قياس أثر وعدد من المنظومات الأيزو اللي يسمونهم، أن نقيم الشركات بناء على طلبها على مشاريعها ومبادرات اللي أطلقتها وكم تركت من الأثر. فهذه كلها يمكن إحنا يعني أن نقيمها من خلال هذه الأدوات الخاصة. وبأرجع إلى الشعار اللي تفضلت به في
0: نعم
1: السابق، مؤسسة الأثر التنموي للشركات، هي يعني يمكن فاتني أن أقول هي الفكرة أن في المؤسسة أن ننتقل من مفهوم الشراكات من أجل الشراكات إلى الشراكات من أجل التنمية المستدامة.
0: جميل.
1: يعني أنا لا يهمني أن تأتي 3 شركات وتعقد اتفاقية تفاهم، أو ما يعرف مذكرة التفاهم، وتبرز إعلاميا وتظهر أمام الصحافة، وبعد أسبوع أو شهر تنتهي كل ما برز في الصحافة وليس له أثر مستدام، وذهبت كل شركة إلى يعني مناحيها. لا، أنا أريد الشراكات من أجل الأثر التنموي المستدام الذي لابد أن يكون له أثر وأن يقاس هذا الأثر. ما هي المبادرة؟ من يقوم بتنفيذ المبادرة؟ كم هي الأموال التي ستصرف في المبادرة؟ ما هي مدة تنفيذ هذه المبادرة؟ ما هو الأثر الذي تركته في المجتمع أو الذين كانوا في المبادرة؟ ما هو الأثر الذي في أثر قصير وفي أثر بعيد ترى في المبادرات،
0: صحيح،
1: يعني في أثر يقاس بعد 6 شهور، في أثر يقاس
0: طويل
1: بعد
0: الأجل.
1: 2 أو 5 سنوات. يعني أقرب مثال، يمكن إحنا ساعات الشركات تأتي شركة تقول لك أنا أبي أدرب 100 شاب. حلو، تريد الشركة أن تدرب 100 شاب على أساس أن تدخلهم في سوق العمل، يأتي بمؤسسة تدريبية أو جهة تدريبية ودربت 100 شاب وتركتهم، هذا لم يترك حتى الآن أثر. الأثر أنا أريد أن أتابع، أستمر في قياس الأثر، 100 شاب الذين تم تدريبهم كم منهم قد توظف خلال 2 سنين؟ خلينا نقول إذا في أثر خلال 2 سنين، أنا قد يحتاج خلال 2 سنين توظف والله من 100 شاب 60 شاب، إذا أنا مقياس الأثر عندي 60% توظفوا،
0: صحيح.
1: بس ما زال لم أحقق المقياس الكلي، فبالتالي قد أتابع 100 شاب. فهذه الطريقة إحنا شراكة من أجل أثر مستدام سنوي يستمر وحتى نحقق يعني الهدف الرئيسي في موضوع المبادرات. ولذلك هاي يمكن يرجعنا إلى الوراء.
0: هل في نموذج؟
1: في نماذج كثيرة
0: موجودة تقيس تابعة تحقق من جميل.
1: احنا عندنا ما اعرف يعني في تجربه سلطنه تومات احنا عندنا مثلا في جهات تتقاطع في مثلا تدريب الشباب وتوظيفهم. هذا بذكر مثال على القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع. مؤسسات المجتمع المدني تاتي ب لان تعرف الشباب المحتاجين للوظائف. الحكومه عندها جهاز يسمى تمكين توفر الاموال لتدريب الشباب، والقطاع الخاص يكلف باستيعاب الشباب بعد تدريبهم كل في مجاله. يعني إذا تدرب في في في قضايا تقنية وتمكين رقمي قد تدخل في شراكة مع شركات الاتصالات على سبيل المثال. إذا في القضايا البيئية ستدخل في شركات يعني لا يجب أن تنتبه بالبيئة. وهكذا تقاطعت ثلاث جهات، قطاع حكومي وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأحدثت تأثير مستدام.
0: جميل. تحدثنا يمكن الكل يتحدث قضية كم مؤتمرات، كم ندوات، كم توصيات، كم لقاءات أيضا. ماذا نتوقع بعد إنهاء؟ طبعا انتهى المؤتمر، هناك توصيات، هناك أيضا يعني أكيد اجتمعتم، التقيتم وعملتم مجموعة فرز من أهم التوصيات التي يمكن تنفيذها. ماذا نتوقع بعد هذا المؤتمر؟
1: هو غالبا في المؤتمرات والملتقيات مثل ما تفضلت ان في نهايه تكون هناك توصيات. هناك في جهتين رئيسيتين، يعني في تجربه الكونغرس في صلاله عندنا الجهتين المعنيتين بمتابعه التوصيات على اساس لا تكون فقط مجرد توصيات، هي الشبكه الاقليميه هي نفسها التي يعني تحتضن الكونغرس، وصحيفه الرؤيه وهي الراعي الرئيسي والداعم للكونغرس الدولي. فذي الشراكة بين الجهتين مطالبين بمتابعة التوصيات. احنا اطلقنا بعد مبادرة هي نفسها تقريبا مبادرة مؤسسة الأثر التنموي، واطلقنا دليل الإرشادي. هذا الدليل الإرشادي الذي اطلق يحتاج الى متابعة، يعني يحتاج الى تسويق ونشر بين القطاعات المختلفة في المنظومة الخليجية في المنظومة العربية حتى يعرفوا هذا الدليل الإسترشادي، ونحتاج إلى متابعتها بعد إن فعلا تم يعني تسويقها بالطريقة الصحيحة. فهذه هي الآلية المتبعة عموما فيما يتعلق بالتوصيات ومتابعتها بعد انتهاء المؤتمرات.
0: معنى يعني المنتظمين أو يعني المنظمين ضمن اللي هو الشبكة الإقليمية،
1: الشبكة الإقليمية وصحيفة الرؤية هي المعنيين يعني في هذا المؤتمر،
0: في هذا المؤتمر
1: في
0: النسخة السابعة.
1: في النسخة السابعة.
0: جيد. يمكن أنا يعني ما تحدثنا عن الشبكة الإقليمية دكتور حامد، إذا كان كذا تسلط الضوء على الشبكة الإقليمية نعرفها والمستمع يتابع عن قرب ما هي الشبكة الإقليمية، وأيضا كذلك شبكة الباحثين العرب.
2: نعم
0: نعملكم تسويق مجانا.
2: حقيقة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية انطلقت في عام 2007 بمملكة البحرين، وطبعا هي منظمة غير ربحية تهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، موجودة في الآن في أكثر من 24 دولة، لها مكاتب في 24 دولة حول العالم، ولها حقيقة الكثير من الإنجازات وخاصة في موضوع المسؤولية المجتمعية من خلال يعني إقامة الدورات، نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، تمخضت عنها الكثير أيضا من الأذرع المختصة في موضوع المسؤولية المجتمعية، صدرت يعني أول مجلة عربية محكمة في موضوع المسؤولية المجتمعية تضم نخبة أو كوكبة من الخبراء من مختلف الدول العربية. شبكة الباحثين العرب هي أيضا منتج من منتجات الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وأيضا أطلقنا برنامج أسميناه برنامج الزمالة المهنية البحثية في مجال المسؤولية المجتمعية. وهذا البرنامج أيضا شراكة ما بين الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. هذا البرنامج أيضا يعني يعد باحثين متخصصين في موضوع المسؤولية الاجتماعية، وفي برنامج نظري برنامج عملي، يعني الباحث يختار قضية من القضايا، قد تكون يعني هذه القضية في الشركة أو في المؤسسة الحكومية التي ينتمي لها، ويحاول عمل بحث علمي، ويخضع طبعا لمعايير علمية ومناقشة. مدة البرنامج في حدود 6 أشهر، ولقي حقيقة قبول من داخل الدول العربية ومن خارج الدول العربية. البرنامج طبعا باللغة العربية. الآن تطورت الفكرة إلى أن إن شاء الله تعالى في القريب العاجل سنطلق ماجستير أيضا في المسؤولية المجتمعية باللغة
0: ممتاز.
2: العربية بالشراكة مع الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.
0: جميل. سعاد دكتور، أعتقد في من ضمن يعني فعاليات المؤتمر أطلق ما يطلق عليه بسفراء المسؤولية الاجتماعية. كيف ممكن تفهمنا هذا؟
1: السفراء المسؤولية المجتمعية هو أحد بعد منتجات اللي تفضل بها الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. الشبكة الإقليمية أعتقد العديد من الأشياء اللي تفضل من الدكتور حامد، بالإضافة إلى هناك إصدارات سنوية، الملتقيات، المؤتمرات. عندنا سفراء المسؤولية المجتمعية، عندنا أبطال الاستدامة، عندنا شبكة الباحثين عن العمل، عندنا تقارير استدامة، عندنا صحيفة تسمى التزام موجودة. وأنا أدعو يعني المهتمين بالمسؤولية المجتمعية أن يدخلوا على الموقع الرئيسي للشبكة الإقليمية CSR طبعا، وفيها العديد من المواقع والبرامج والمؤتمرات والندوات اللي حتى نسعد يعني في من يمكن أن يشارك في هذه المؤتمرات. من البرامج اللي أطلقوها برنامج السفراء. برنامج السفراء للمسؤولية المجتمعية هو برنامج يحتضن نخبة من الخبراء الذين يمتلكون خبرة في مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وسميوا سفراء لأنهم الذين يقومون بنشر رسالة الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بين الأوساط، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو القطاع المدني أو القطاع الخاص. ولذلك السفراء عندنا سفراء هم في مناصب كبيرة في الحكومات، عندنا سفراء هم في القطاع الخاص، وعندنا سفراء من المجتمع المدني، حتى تتكامل هذه الصور وتتقاطع في نشر كل ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، بالأثر المستدام، بمفاهيم المسؤولية المجتمعية.
2: جميل.
1: هذه يعني نعلن عن السفراء طالما نجد الشخصيات المناسبة، يعلن عنها عادة في المؤتمرات والملتقيات. وهناك أحيانا يعقد لقاء سنوي للسفراء بين الحين
0: ممتاز.
1: والآخر، على أساس يعني تضم منظومة تضمهم فيما يتعلق إيش الدور المطلوب، إيش الإنجازات اللي تمت يعني خلال توليهم لما يفهم بسفراء المسؤولية المجتمعية.
0: جميل. دكتور حامد، أعتقد في هذا المؤتمر تم منح صاحبة السمو السيدة تغريدة آل سعيد لقب سفيرة أيضا.
2: نعم طبعا، هي لا شك أنها إضافة نوعية لبرنامج السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية. طبعا يمكن تكون صاحبة السمو هي يمكن رقم 5 الآن
1: في عمان.
2: في سلطنة
0: إيه ما شاء
2: عمان.
0: الله،
2: نعم،
0: ممتاز.
2: وسبق يعني منح هذا اللقب ل4 شخصيات
0: ماشي، ممتاز.
2: في السلطنة، وحقيقة يعني إضافة جميلة ونوعية. بالعكس، هذا سيسهم في يعني نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتبني الكثير من المبادرات، لأنه سيشكل يعني رافد وداعم للمسؤولية المجتمعية، وفي نفس الوقت أيضا كسفراء للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة وفي السلطنة.
0: جميل. سعاد دكتور، نترك لك الكلمة الأخيرة، دقيقة أوشك، الوقت قلص.
1: والله أولا أشكركم على يعني هذه الاستضافة الطيبة، وأريد أن أتقدم بالشكر أولا لمن رعى الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته السابعة، صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، وعلى الجهات الداعمة، وعلى الرعاية التي تلقيناها من صحيفة الرؤية، وكل من يعني حضر وشارك معنا في هذا المؤتمر، ومنهم الأجهزة الإعلامية، ومنهم اللقاء الإذاعي الجميل، على أساس أن يعني تكون يعني إضافة في يعني جزء منه يعني بعد دكتور حامد بعد سفير احنا سفراء في نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية. ولعلي أختم يعني كل الفكرة في هذا المؤتمر والفلسفة المسؤولية المجتمعية ان احنا ننتقل من مفهوم التبرع الى المسؤولية المجتمعية، ومن مفهوم المسؤولية المجتمعية الى صناعة الأثر، ومن صناعة الأثر اريد الى استدامة الأثر، ومن استدامة الأثر أريد أن أحقق قيمة اقتصادية اجتماعية بيئية تحقق المنفعة للجميع.
0: شكرا لك سعد دكتور صلاح، شكرا لك دكتور حامد، والشكر موصول لزميل هاشم العمري ولكافة المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا. أحسنتم، ما قصرتم.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. حلقة عمل في صلالة تستعرض واقع قطاع إدارة النفايات والتحديات والفرص المستقبلية. و190 مليون ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان خلال العام الماضي. إلى التفاصيل. بدأت بولاية صلالة أعمال حلقة عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات التي تنظمها هيئة البيئة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع إدارة النفايات. وتهدف الحلقة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة واستعراض واقع قطاع إدارة النفايات والتحديات والفرص المستقبلية، وإثراء محتوى الاستراتيجية بالملاحظات والمرئيات من مختلف الجهات، إلى جانب استعراض المخطط الرئيس لإدارة النفايات باعتباره خارطة طريق لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة. وتسعى الاستراتيجية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحافظ على البيئة والصحة والسلامة، ويدعم الاستثمار والابتكار ويرتقي بمستوى الحوكمة والتكامل المؤسسي، إلى جانب تعزيز التزام سلطنة عمان بالاتفاقيات والمتطلبات البيئية الدولية ذات الصلة. رعى افتتاح حلقة العمل سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان قارب 190 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما تجاوز عدد المشتغلين المشاركين في هذه الأنشطة 35 ألف مشتغل، واستحوذ القطاع الخاص على 46% من إجمالي هذا الإنفاق مقابل 31% للقطاع الحكومي و23% لقطاع التعليم العالي. يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطا بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد مما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية.
1: يعد قطاع المياه أحد أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وهو الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد يعيد تشكيل العلاقة بين المياه والاستدامة والتقنية من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمجها في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية في إدارة القطاعات الحيوية. وتتوافق استراتيجية الشركة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، كما تتبنى خارطة طريق تمتد حتى عام 2027 وترتكز على تطوير الأطر والسياسات وتعزيز التكامل التشغيلي والتوسع في التحسين المستمر، وصولا إلى رفع جاهزيتها للحصول على التصنيفات الدولية المعترف بها في مجالات الاستدامة والحوكمة. وعملت نماء لخدمات المياه على تطوير وإطلاق إطار الاستدامة المالية الذي يعد من المبادرات المهمة في قطاع المياه، ويهدف إلى الاستفادة من أدوات التمويل المستدام بما يشمل السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية لتمويل المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي. وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات، فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة خلال العام الماضي 100 مليون ريال عماني، ما يعكس دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.
0: يدشن مساء اليوم بمحافظة ظفار الفيلم الوثائقي أرض اللبان، الذي يقدم رحلة بصرية توثق كنوز محافظة ظفار الطبيعية وشجرة اللبان التي ارتبط اسمها بعمان على مدى قرون. المزيد من تفاصيل الفيلم الوثائقي تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور محمد سعيد بخيت الشعشعي، مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار.
2: إنتاج فيلم بهذه الجودة وبهذه الحرفية لا شك أنه ترويج سياحي أولاً لمواقع اللبان، مواقع اللبان المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 2000، الوادي دوكا وتزه البليد وخور روري أو سمهرة وكذلك منطقة الشصر الأثرية، هذه مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي، بالتالي لما تنتج في فيلم وثائقي تحظى بكثير من المشاهد والقبول، وحتى من يشاهد هذا الفيلم يتمنى أنه يزور مثل هذه المواقع باعتبارها أنها ضاربة في أعماق التاريخ. هذا ينقلنا إلى التعريف بالتاريخ العماني العريق للإنسان وهذه التجارة التي امتدت لآلاف السنين، وكيف تتنقل هذه التجارة من ظفار، من الشصر، من دوكا إلى مصر، إلى بلاد الرافدين، كذلك إلى الإغريق والهند والصين. هذه الخلفية التاريخية تحظى بمتابعة وتحظى أيضا بقبول، وتحث كل من شاهد مثل هذه الأفلام أنه ينوي إلى زيارة، وخاصة لكل من له شان يهتم بالتاريخ والتراث.
0: أقيمت بمحافظة ظفار جلسة حوارية بعنوان حديث ريادة نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجلسة استعرضت التجارب الريادية لعدد من رواد الأعمال في مجال المشروعات والفعاليات الشبابية، إلى جانب التركيز على مراحل تنفيذ المشروعات التجارية. وتهدف الجلسة الحوارية إلى دعم قطاع ريادة الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المشاريع، بما يسهم في تعزيز بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها. تتقدم الأعمال الإنشائية في مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة، مع بلوغ نسبة الإنجاز نحو 50%، والذي يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد وجهات حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة وتدعم الحركة الاقتصادية والسياحية، بما يوفره المشروع من مرافق تجارية وترفيهية وخدمية ورياضية، الأمر الذي يعزز من أهميته كوجهة استثمارية وسياحية. وروعي في التصميم المعماري للمشروع خصوصية البيئة المحلية من خلال استلهام ملامح جبال الرستاق وتوظيف المساحات المفتوحة والمسارات المخصصة للمشاة، مع ربط مختلف مكوناته بصريا ووظيفيا، بما يسهم في إيجاد بيئة حضرية متكاملة تعزز التفاعل الاجتماعي وتجربة الزوار. اختتمت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد، التي تنظمها وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بلدية ظفار. وتضمن اليوم الختامي عددا من الأنشطة والعروض المبتكرة التي عكست ثراء الحرف العمانية وتنوعها، وشملت عروضا حية للحرفيين في صناعة مختلف المنتجات واستعراض أساليب وطرق تطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق وتعزيز حضورها كمنتجات ذات طابع تراثي وهوية عمانية أصيلة. وإلى الخبر الأخير، حيث اختتم الفريق الوطني للقفز الحر بمظلات الجيش العماني السلطاني العماني مشاركته في بطولة العالم العسكرية سيزم للقفز الحر في نسختها 48 التي أقيمت في جمهورية سلوفاكيا بمشاركة فرق عسكرية من 32 دولة. وشارك الفريق الوطني في منافسات التماسك الرباعي للتشكيلات الجوية إلى جانب عدد من الفرق العسكرية المشاركة في البطولة. وتؤكد هذه المشاركة حضور الفريق الوطني للقفز الحر في المحافل الرياضية العسكرية الدولية وما يتمتع به من مستوى متقدم في رياضة القفز الحر. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حلقة عمل في صلالة تستعرض واقع قطاع إدارة النفايات والتحديات والفرص المستقبلية. و190 مليون ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان خلال العام الماضي. مستمعين، حرر لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، وكان معكم في تنفيذها علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. صحار، بوابة الدنيا وقصبة بلاد العرب، خزانة الشرق ووجه مشرق للنهضة العمانية الحديثة. استمعوا إلينا في ولاية صحار وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة سلطنة عمان، نحييكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة المسائية. أهلا وسهلا بكم، ألتقيكم في هذا المشوار من محطات، نلتقي في محطات مختلفة خلال أسبوع كامل، كل يوم محطة يتجدد فيها الحديث، تتجدد فيها المواضيع وكذلك الحوارات مع مختلف الضيوف. أسعد أن أرافقكم من الآن حتى تمام الساعة الرابعة. إن شاء الله دروبكم تكون دائما دروب خير ودروب سالكة آمنة. نسعد دائما أن احنا فعلا نرافقكم مشاويركم، خاصة يعني في هذه الأجواء. إن شاء الله تستمتعوا مع طرحنا للمواضيع المختلفة. ممكن يعني برنامج محطات ليأتيكم خلال هذه الفترة الصيفية، نشارككم فيها تجارب شخصيات مختلفة، أحيانا مواضيع متخصصة في مجالات معينة، نبحث عن القصة خلف هذه المواضيع وكذلك نقترب من هذه التفاصيل برفقتكم من خلال هذا الحوار في الساعة والنصف. وأكيد نتمنى إن شاء الله أنها تكون ساعة ونصف خفيفة عليكم، ودائما نقول أن حواراتنا خفيفة لطيفة إن شاء الله، فيها كل ما تودوا أن تستمعوا إليه خلال رحلة محطات. نسعد أن نرافقكم هذا المشوار.

إذن مستمعين، هذه تحية لكم من فريق العمل. أعد لكم هذه الحلقة الزميل محمود السالمي، ورافقكم في تقديمها مريم البداعي. تحيات المخرج هزاع الراسبي.

0: محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: قبل أكثر من 50 عاماً وقبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي حاضر بهذا الشكل في حياتنا، قدم ستانلي كوبريك واحد من أشهر أصوات السينما في فيلم في عام 2001 Space Odyssey. ظهر هول 9000 أو 9000 الحاسوب الذي يدير المركبة. لم يكن له وجه، لم يظهر منه سوى عين حمراء، صوت هادئ. أدى الممثل دوغلاس رين. المخيف في هال كان هدوءه، لا يصرخ، لا يتكلم بصوت آلي. حتى عندما يبدأ الخطر يظل صوته مهذبا ومستقر، وكأن ما يحدث لا يستدعي للقلق. لهذا بقي صوته حاضرا في الذاكرة، لأنه جعل الآلة تبدو قريبة من الإنسان وفي الوقت نفسه خالية من خوفه وكذلك تردده. بعد سنوات جاء فيلم هير بفكرة مختلفة. الذكاء الاصطناعي هنا أيضا بلا وجه، لكن صوت سكارليت جوهانسون صنع شخصية مرحة وقريبة، فاستطاع المشاهد أن يتعلق بها ويصدق مشاعره. أيضا في عام 2001 في نفس الفيلم Space Odyssey جعلنا الصوت نخاف من الذكاء الاصطناعي، أما في فيلم هير جعلنا نحبه لأن اختلفت المشاعر في الصوت والأداء. ففي هذه الفيلم أو في هذه الأفلام أيضا هناك جانب مرتبط بالفيلم الوثائقي، فالصوت يؤدي دور آخر. لا يقرأ المعلومة في الأفلام الوثائقية وكما اعتدنا أن نشاهد هذه الأفلام، لكن دائما تشعر أن الصوت في هذه الأفلام تراقب الطبيعة، توصل لنا المشاعر، وحتى أدق التفاصيل من خلال الصوت نستطيع أن نستشعرها حتى في لحظة الصمت. لما نأتي ونتكلم عن الصوت ونركز على المؤدي الصوت في العالم العربي، صوت فؤاد شمس جزءا من ذاكرة أيضا الأفلام الوثائقية. فمن خلال أعماله مع ناشونال جيوغرافيك وديسكفري والجزيرة والعربية قدم أسلوب هادي وعميق، يعرف متى يقود المشاهد بالمعلومة ومتى يتراجع ويترك الصورة تسرد الحدث. وهذا هو موضوعنا في حلقة اليوم من محطات، نتكلم عن الصوت كتجربة سينمائية. في البداية بنتعمق عن الصوت، عن تجربة ضيفنا، عن الرحلة التي خاضها الضيف في معرفة واكتشاف الصوت، وبعدها بنتعمق أكثر كيف للصوت دور في أن يوصل اليوم مشاعر الصورة، وكيف يتحدث الصوت بدلا من الصورة التي تحكي ربما أحيانا كل شيء، ولكن يأتي الصوت ليكون الجزء الذي لا يتجزأ، سواء كان من الفيلم أو من الصورة أو أي كان من ما يشاهده المشاهد أو يستمع له. دور الصوت اليوم كقيمة حقيقية، كيف نستفيد اليوم من الصوت، كيف أصبح اليوم الصوت جزء مثل ما ذكرت سابقا، جزء لا يتجزأ من الكثير ربما من الأعمال وأبرزها الأعمال السينمائية. فاليوم من خلال حلقة محطات سنتحدث كيف يستطيع الصوت أن يجعلنا نخاف ربما من عين حمراء كما ذكرنا في فيلم Space Odyssey، وأن نتعلق ربما بشخصية لا نراها أو نصدق عالم كامل يظهر أمامنا على الشاشة. كيف يعمل المعلق مع الصورة والموسيقى والمونتاج، ومتى تتحول أيضا الدبلجة إلى أداء جديد يمنح الشخصية حياة أخرى. سيكون ضيفنا إن شاء الله في حلقة هذا اليوم المهندس المختار السيفي، وسنتحدث عن تفاصيل مرتبطة بالصوت. نسعد دائما أن نرافقكم هذا المشوار في محطات.
2: Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
3: Affirmative, Dave. I read you.
2: Open the pod bay doors, Hal.
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: What's the problem?
3: I think you know what the problem is just as well as I do.
2: What are you talking about, Hal?
3: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
2: I don't know what you're talking about, Hal.
3: I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
2: Where the hell did you get that idea, Hal?
3: Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you,

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمساحة محطات. هذه المساحة التي تأخذكم هكذا في محطات منوعة مختلفة، نناقش مختلف المواضيع مع مختلف الضيوف، نقترب من قصصهم تجاربهم، وكذلك هكذا يعني نأخذكم في رحلة لمدة ساعة ونصف حتى تمام الرابعة. في سؤال تفاعلي شاركناكم إياه من خلال منصة أو قناة الواتساب للإذاعة العامة إذاعة سلطنة عمان، طرحنا سؤال وننتظر أكيد مشاركاتكم مداخلاتكم عن طريق الواتساب. ما الصوت أو ما صوت الشخصية أو المعلق الصوتي الذي ما زال عالقا في ذاكرتك؟ أحيانا الصوت يذكرك دائما بمكان، يذكرك بتفاصيل معينة في زاوية محددة، أحيانا بعض الأفلام ما تقدر تنساها لأن المعلق أو الراوي لهذا الفيلم أو حتى لو إعلان خلينا نقول لمؤسسة معينة يكون في شخصية أو في صوت مرتبط بهذه المؤسسة. فشاركونا على 7244-2010 ورحب بضيفي في الاستوديو المهندس المختار السيفي. أهلا وسهلا بك معنا في محطات.
1: أهلا وسهلا مريم، مساك الله بالخير وتحية مسائية رائعة لكل المستمعين الأكارم إن شاء الله.
0: أهلا ومرحبا بك معنا في محطات. يمكن يعني إحنا الناس المعلق أو الشخصيات المعلقين الصوتيين ما دائما يكونوا معروفين بالاسم كثر ما أنهم معروفين بالصوت.
1: صحيح.
0: أتوقع عرفتوا من مختار السيفي من خلال صوت مختار السيفي. متى بدت الحكاية مع الصوت مختار؟
1: خلينا قبل أحكي لك مسألة الصوت أعطيك دائما أنا كيف أعرف بنفسي لما أكون في فعالية معينة. أنا مجال شغلي أصلا وظيفتي كمهندس ميكانيكي في مجال الطاقة النظيفة، فأذكر أني كل ما أروح أي مثلا فعالية أقول لهم أن أنا أحب أعرف بنفسي بطريقتين. الطريقة الأولى أنا مهندس ميكانيكي خريج مجال صن قابوس. الأمر الآخر اللي ربما أنتوا كلكم تعرفوني بس يمكن ما تعرفوني كشكلا، أنا الصوت الرسمي لإذاعة الشباب. صح. فدائما أقول لهم إذاعة الشباب من سلطنة عمان، فالجمهور دائما يكون خلاص أنه هذا الشخص اللي عرفناه.
0: صحيح، جميل فعلا. هي هذه المسألة، يعني أنا توني قبل يعني أمس نشرت فيديو وأنا أقرأ الأخبار، فالناس كلها أخيرا صوت وصورة.
1: نعم.
0: لأن الناس اعتادت على الصوت وارتبطت بالصوت أكثر من أنها ترتبط بالشكل. خلينا نرجع للقصة.
1: نعم.
0: كيف بدأ مختار؟
1: قصة بداية الصوت باختصار، أنا من لما كنت صف الأول تقريبا في المدرسة إلى صف حاليا نسموه الثاني عشر ثالث ثانوي، كنت بشكل يومي في الإذاعة المدرسية كمقدمة أو كمثلا كقارئ قرآن أو ربما حديث هل تعلم، الأشياء اللي كانت هذيك الأيام موجودة في المدرسة. ولكن تطورت الموهبة بشكل أكبر، كانت تقريبا في سنة 2000 ربما أكون في صف السادس أو الإعدادي تقريبا. كان عندنا فعالية في نزوة، المهرجان الإنشادي العماني، فأنا ذيك الأيام قبل لا يكون صوتي بهذه الطريقة صوت ضخم كان صوت مرة صغير، فكنت أنشد شوية، صوتي كان نوعا ما جميل هذيك الأيام. فأذكر أن اختاروني لأداء واحد من الأناشيد الدينية هذيك اليوم، فرحنا إلى مسقط للتسجيل. أستوديو الأستاذ عبدالله البلوش اللي دائما أوجه له كل التحية والتقدير والاحترام. أول ما دخلنا الأستوديو أول ما شفت الستب يعني الميكسر أمامي، المايكروفون، السماعات، مع أن الاستوديو كان هذيك الأيام بداية ما بهذه الاستوديوهات الحديثة، ولكن أتصور أنه هذيك اللحظة اللي وقعت في غرام الصوت بشكل كبير جدا، وقررت بأنني أخليني ما زال عندي أو ما دام عندي الموهبة في حب الصوت، ما كانت كتعليق صوتي ولكن كعشق للصوت خفيف، خليني أقرب أبحث عن البرامج الصوتية هذه اللي اشتغل فيها. عجزت أن أنا أقدر أحصل برنامج الصوت، يا يعني إنها برامج كانت غالية هذيك الأيام، ماشي نت سنة 2000 ما عندي. واحد من أصدقاء المقربين كان جزاه الله خير ساكن أو يدرس في جامعة صن قابوس، فقلت له أريد اسم هذا البرنامج. كان هذيك الأيام سامبليتيود برو أتوقع، يسجل فقط 4 تركات لمدة دقيقة واحدة. فجزاه الله خير جاب لي إياه، وأذكر أن أنا ثبتت البرنامج في الجهاز، ومنها بدأت يعني
0: الرحلة
1: حبي لعالم الصوت بشكل تسجيل استكشافي لا أكثر ولا أقل، وإلى الحمد لله إلى اليوم المستوى اللي
0: إيش اللي قدرت تكتشفه خلال هذه السنوات من قيمة الصوت؟
1: باختصار كنا نتناقش قبل البرنامج مع
0: محمود.
1: مع محمود السالمي على موضوع انه خلينا نفترض انك تدخلت اليوم فيلم اوديسي اللي انتشر قبل او تم بثه قبل كم اسبوع، لو ما في اي صوت كيف كنت بتحسي؟ حرفيا سايلنس، صمت ما في اي شيء بتاتا.
0: طبعا
1: ايوه، لو اضفنا الصوت، الصوت بيكون 50% من تكمله العمل. اليوم اقدر اقول بانه الصوت فعلا هو 50%، ولكن صناعته ما صناعه اعتياديه خفيفه، ربما تكون على مستوى صناعته كتعليق صوتي، كمثلا تاليف موسيقي، انت جالس في مكان واحد ممكن انا اسوي هذه الاشياء، ولكن يمثل جزء لا باس به من كميه المخرج النهائي لما انا اشوف مقطع فيديو او اشوف مثلا فيلم وثائقي او اشوف مثلا فيلم في السينما.
0: نعم، جميل جدا. هل يعني خلينا نتكلم عن الفرق بان نمتلك اليوم صوت جميل والقدرة على فعلا توظيف هذا الصوت. يمكن نسمع واجد أصوات من حولنا،
1: صحيح،
0: نقول والله أنت ليش ما تصير معلق مذيع، بس هو ما عنده ربما قدرة التوظيف لهذا الصوت، فكيف نقدر نفرق؟
1: صحيح. واحدة من الأشياء اللي ربما أنا تخليني دائما أستفكر أو توقف عند هذه النقطة، إنه دائما يطلب مني أسوي أحيانا تعليق صوتي باللغة الإنجليزية، فأنا أقول لهم أعتذر تماما، ما في حياتي قدمت بهذه باللغة الإنجليزية، بالعكس أنا أتكلم لغة إنجليزية أكتبها وأجيدها بشكل كامل، ولكن أفتقد للدراما الحقيقية اللي تتطلب مني أن أنا أكون اليوم أسوي دراما باللغة الإنجليزية. اللغة العربية فيها مساحة هائلة في مجال، خلنا نقول أول شيء كلغة، عندي اللغة الرسمية العربية الفصيحة، عندي خلنا نقول لهجة بيضاء نوعا ما اللي نتكلمها في مسقط، عندي اللهجات العمانية حسب البلدين، يعني لو رحت للباطنة، الباطنة فيها ثيم معين، الشرقية فيها ثيم معين، المسندم فيها ثيم معين، الداخلية فيها ثيم معين، فبهذه الطريقة هي خلق يعني خلق مقدار الدراما في الصوت يختلف من كوننا فقط أنه صوتي جميل. اليوم عندي صوت جميل كثيرين، مثلا خلنا نقول في مجال الأداء الموسيقي الغنائي، كثيرين صوتهم جميل ولكن ما يقدر يمشي بالأداء الموسيقي اللي مطلوب منه بهذه الطريقة. نفس التعليق الصوتي، ربما أنا أسمع واحد اليوم صوته عنده صوت بحت، صوت في عنده خامة جميلة، بيز لطيف، ربما نقول إحنا دائما نسميه يعني خامة فخمة، ولكن لما أعطيه نص مثلا وثائقي ما يقدر يقدمه بالطريقة الاعتيادية. أيضا كنت نتناقش مع محمود أنه عندنا،
0: ترى محمود مخلص اللقاء قبل اللقاء،
1: مخلص اللقاء قبل اللقاء بالضبط، نزيل فيمكن بعد يشاركنا اليوم. يفرق بشكل كبير جدا لما يكون عندي نص أداء إخباري، نشرة إخبارية، في خلنا نقول ثيمة معتمدة للأداء الإخباري،
0: صحيح،
1: عادة ما يطلعوا منها إلا بعض مثلا النشرات الإخبارية، بس في مجال لما ندخل في مجال التعليق الصوتي خلاص هناك عاد بحر، عندي أنا الوثائقيات بشكل مختلف، عندي الأشياء اللي فيها حزن، فيها دراما مختلفة، عندي أداء الإعلانات الإذاعية، أداء مثلا خلنا نقول الأشياء اللي فيها أشياء مضحكة، تختلف بشكل كبير حتى على مستوى أنا كاليوم كمؤدي صوتي أو كمعلق صوتي أقدر أتنقل ما بين هذه الألوان بسهولة، لأنه هي نفس العلاقة لما واحد يبغى يتعلم موسيقى، أنا أصابعي تعتمد مع دماغي مع رؤيتي مثل النوت الموسيقية، نفسها بالضبط بشكل متقارب، لما أشوف النص أقدر أعرفه، هل هذا النص نص في فرح، في دراما، في مثلا حزن. لهذا كنت بارع في فترة من الفترات في أداء السهرات الصوتية،
0: ممتاز،
1: اللي هي كانت فيها نوع من الدراما ممزوج بالحزن، فأنا أقدر أوظف الخامة مالي بشكل كبير في هذاك المجال. اشتغلت في فترة أيضا من حياتي في الإعلانات الإذاعية، ولكن المجال اللي أصنع فيه اليوم موهبتي وهوايتي ربما يكون 90% منه الأفلام الوثائقية والأفلام اللي هي خلنا نقول اللي تتطلب الفيديوهات القصيرة، الإنجازات اللي خلنا نقول المتحف الوطني، متحف عمان عبر الزمان، الفيديوهات الرسمية اللي تنعرض في الجهات.
0: جميل. أنا طبعا إحنا بعدنا ما دخلنا في عالم السينما، وأنا أحاول نمهد للمستمع فكرة الصوت نفسه. أريد أسأل إذا كانت عندنا ثقافة مرتبطة بالصوت، يعني هل يمكن إحنا كوننا مهتمين ربما بمجال الصوت نقدر نفرق، لكن اليوم إحنا نتكلم عن مؤسسات، نتكلم عن جهة تتعاون معها في مسألة الصوت، هل يمتلك الطرف الآخر ثقافة الصوت ومعرفة كل هذه ربما الجوانب اللي ذكرتها؟
1: ما مفترض أنه يعرف، وما مفترض أنه إحنا يكون عندنا العبء أنه نخليه هو يقول أنه يعرف. في النهاية يعني أنت مؤتمن أنه لو جاك واحد مثلا حاب أنه يشتغل معك، أنت تقدم له النصيحة المناسبة، أنه والله ربما يقول لك والله سجل بالواتساب، أديني رسائل سجلنا فقط في الواتساب، أرفض رفض تام يعني قطعا. ممكن أسجل لك في الواتساب لو كان مثلا خلنا نقول باغي يمشي على نسخة درافت، باغي يمشي على نسخة مبدئية أعطيها لحد ما أوصل الاستوديو وأسجل له النسخة الكاملة. في هذا اليوم أنا أقول اليوم، وإحنا اليوم في سنة 2026، أتصور أنه في فهم هائل جدا من صناع القرار، من الناس اللي يشتغلوا في المؤسسات، من الشباب اللي يشتغلوا أيضا في مجال حتى الإنتاج الفني والتوزيع. في النهاية هم يروحوا مثلا عند المؤسسة يطلبوا منهم أو يشتغلوا معهم عمل. المؤسسة أو مؤسسة الإنتاج الفني والتوزيع أو الشباب اللي يشتغلوا فيه في المجالات هذه يكون عنده بروتوفوليو متكامل، عنده أكثر من معلق صوتي يقدر أنه يفهم فيه. بس أنا أروح أطالب الناس أنهم يفهموا هذا الفهم؟ لا، ولكن لو جينا نبسطها بشكل أبسط، خلنا نقول واحد يركب سيارة، وكنت ناقشها مجددا مع محمود، يسألني عن نوع معين من السماعات في السيارة، إيش رأيك هذا النوع ولا هذا النوع هذا النوع؟ مجددا هو ذوق شخصي تام. أنا اليوم والله يستهويني هذا النوع من التليفونات، في واحد يستهوي نوع آخر من التليفونات، هو اختيار شخصي. ما أصلح أنا أقول والله لا أنا الصح أنت ما صح، لكن في بديهيات بسيطة. لو كان التليفون نوع رديء جدا كل يوم الثالث بند عندي، معناته ما يكون ممتاز
0: طبعا.
1: ندخل شوية في مجال أنه لو رحت أنا اليوم في مسجد، المساجد أغلبها في سلطنة عمان اليوم الحمد لله فيها تقنيات رائعة جدا في مجال الصوت، بس تصور إنك دخلتي في صلاة التراويح المسجد ما في صدى، ما أقدر أكمل معاه، ما أقدر أن أدخل معاه. هي بهذه الطريقة هي نشر ثقافة متبادل ما بين الطرفين، إنه أنا ما تكون توقعاتي جدا عالية إنه هو يكون فهمه، وأيضا ما يكون في الجهة المقابل إن أنا أوقف عند الطلب اللي هو معطيني إياه، لا أنا أعطيه إنه والله رأيك مقدر، ولكن أنا أشوف أنه ممكن سوى 1-2-3. 99% من تجربتي الشخصية أنه الجميع يوافق لما يكون عندك وجهة نظر ممتازة في هذا الجانب.
0: هي فعلا مثل ما ذكرت، يمكن تطورت هذه المعرفة العامة حول الصوت. يمكن كثير من الأشياء اللي كنت أنا دائما أقولها، متى الناس تستوعب أن في قيمة لهذا الصوت؟ أحيانا يساوموك حتى على مستحقاتك فيما يتعلق بالصوت، وهذا يمكن أغلب المعلق ترى أنت لا بس تقول أو أنت بس لا تتكلم. صحيح. هذا بحد ذاته بحاجة إلى قيمة، كون أنه صوت وكون أنه سيضيف لأي كان هذا العمل.
1: صحيح. هذه النقطة دائما يعني أقابلها في مراحل كثيرة من حياتي، إنه واحد يطلب مني تسجيل عمل معين وأنا أعطيه مبلغ معين، يقول لي لا ربي أنت إيش يعني إيش باغي تسوي، ترى في النهاية بتضغط زر وبتسويه. فيه ربما جانبين أو ثلاثة جوانب في هذا الموضوع. خلنا نقول إنه اليوم أنا جبت لي نجار في البيت صلح لي شيء خشبي، خبرة النجار هذه 2 بس، تو متخرج، نسبة الخطأ اللي بيسويها ويرتكبها كم مقدارها؟ عالي جدا.
0: عالية طبعا.
1: تكلفتك أنت في المقابل هذا الخطأ كم بيكلفك؟ بيكون جدا عالي. رقم 2، الأدوات اللي معه، هل هو فقط معه أداة بسيطة، مسمار، جنزير بسيط، شغلات بسيطة، ولا هو جاي معه صناديق هائلة فيها كل الأشياء، التولز المناسبة، الأدوات اللي يشتغل فيها؟ في مجالنا احنا محتاجين كل هذه الشغلات. عندي مجال مرتبط أول شيء بالصوت كبراند. أنا اليوم لما أشتري ماركة على ماركة، أنت تدفع قيمة البراند، أنت تدفع قيمة الصوت هذا.
0: صح.
1: رقم 2، تدفعي جزء من الخبرة المتراكمة اللي هو قدمها. لو جبت مثلا اليوم معلق صوتي متمكن جدا، دخلته داخل استوديو وأنا والله حاجز الاستوديو ساعة واحدة، معناته الكلاينت أو الشخص بيدفع ساعة واحدة. بس لو جبت واحد ربما يكون مبتدئ، ربما يكلفني 2-4، فأنا دفعت
0: تكلفة أكثر طبعا.
1: الآخر لما أروح إن أنا عند شخص عنده أدوات صوتية هائلة، دافع الميكروفون 1000 ريال، دافع للكروت الصوت اللي أمامه 1000 الريالات، السماعات الوحدهن كل واحدة 1500-1600، الكمبيوتر نفسه نفس عالم الكاميرات بالضبط، نفس حال وحال أي هواية تحتاج إلى استثمار هائل جداً لحد ما الواحد يوصل إلى هذيك المرحلة إنه هو ما عنده فقط جهاز كمبيوتر 200 ريال لا عنده أدوات صوتيات استوديوهات في عمان الآن وصلت إلى آلاف الريالات بهذه الطريقة المتكاملة. فعلا فيه نوعا ما مساومة في موضوع المستحقات أو المبلغ، ولكن أيضا من وجهة نظر المتواضعة المعلق الصوتي أو صاحب الفن أيضا ما يبخس نفسه. أنا أعرف تقديري لذاتي، ما معناته أن اليوم والله لازم نأخذ عندك العمل ولو أعطيتني إياه بأي شيء. عندي سقف معين من التوقعات في موضوع مثلا المستحقات أو التكلفة المتوقعة ما أقدر أنزل عنها تماما، وسويتها كثير من الأوقات أنه يجيني عمل والله ميزانيتنا هذه، أعتذر بكل أدب والله ما يناسبني إلا إذا كان مثلا المبلغ الفلاني أو في متطلبات معينة.
0: ممتاز. مثل ما ذكرت يمكن أكد عليها أن الصوت اليوم علامة، وكل شخص يمتلك هذه الموهبة أو هذه القدرة الصوتية هو علامة يضيف لأي عمل. إحنا بنتوقف لفاصل قصير
1: إن شاء الله.
0: بعدها بنرجع لتجربة السينما، الصوت في السينما، وبندخل في تفاصيل مرتبطة بهذا الجانب بشكل أكثر
1: إن شاء الله.

0: أنتم تستمعون لبرنامج محطات الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. حتى تمام الساعة الرابعة نتحدث اليوم عن الصوت كتجربة سينمائية، الصوت وتأثيره اليوم على مختلف الجوانب. وطرحنا سؤال لكم مستمعين، أذكركم بسؤالنا اللي طرحنا لكم عبر قناة إذاعة سلطنة عمان، وهذه دعوة أيضا لكم للمشاركة في قناة إذاعة سلطنة عمان من خلال الباركود أو القارئ الآلي الموجود، الباركود الموجود على صفحات إذاعة سلطنة عمان. سؤالنا يقول: ما صوت الشخصية أو المعلق الصوتي الذي ما زال عالقا في ذاكرتك؟ شاركونا على 7244-2010. مختار أسألك نفس السؤال اللي نسأل المستمعين فيه، صوت شخصية أو معلق صوتي لا زال عالق.
1: يعني أذكر دائما وأبدا أستاذ حسن الفارسي، يعني هو الصوت الأروع على الإطلاق. أيضا كانت دائما تستهويني أستاذ وائل من الإمارات، اللي هو الصوت الرسمي لطيران الإمارات، مورغان فريمان طبعا على إطلاق الصوت الأجمل اللي مر في تاريخ البشرية. هذه الثلاث أصوات اللي دائما أذكرها باستمرار.
0: جميل جدا. يعني شوف لأي مدى اليوم فعلا، يمكن أنا ذكرتها في بداية الحديث، أحيانا تعرف الصوت المرتبط بمؤسسة معينة. أنت تعرف المؤسسة لأن المعلق ربما الصوتي مرتبط بهذه الشخصية، مثل ما ذكرت عن طيران الإماراتي مثلا ارتبط صوته بصوت الشخصية اللي ذكرتها. فتحس أن أحيانا من المهم اليوم المؤسسة أن تختار فعليا الصوت الذي يظل عالق ليذكر أيضا المستهلك أو من يتابع بالشركة نفسها أو المؤسسة نفسها.
1: صحيح.
0: نروح لعالم السينما.
1: نروح لعالم السينما.
0: متابع طبعا.
1: متابع يعني متواضع.
0: للسينما بشكل عام، أنا ما أتكلم عن الصوت.
1: لا بعدني. متابع بشكل متواضع، يعني في مراحل كنت فعلا أتابع أفلام بشكل هائل، ربما الآن الأولويات اختلفت شوية.
0: طبعاً.
1: مقصر يعني لليوم، لو واحد سألني شفت فيلم أوديسي بقول له لا ما شفت، يمكن يعني يستغرب
0: طبيعي.
1: يعني الأولويات في حياتي تغيرت بشكل كبير جدا. في فترة كنت مهتم بهذا المجال بحكم أنه كان عندي وقت متسع فيها. اليوم في هذه الفترة في هذا العمر ما عندي المتسع الكبير، أن أنا حتى يمكن يمر علي
0: فترات
1: شهر يمكن ما شفت فيلم.
0: طب أنا أقدر أفهم أتفهم أيوة هذا بالضبط الجانب، لكن الصوت في الـ في الـ في الأفلام السينمائية حالة يعني مختلفة تماماً.
1: صحيح.
0: يعني يؤثر أو يؤثر الصوت والمؤثرات الصوتية بشكل، يعني إما أن تجعل من الفيلم فيلماً أو لا تجعله شيئاً.
1: صحيح.
0: فكيف تقرأ الصوت في السينما؟
1: شوفي، أنا بديت علاقتي مع الصوت بأنه في فترة من الفترات كنت أعشق صناعة الموسيقى بشكل عام، كانت تستهويني. كيف أنا ممكن اليوم عندي مثلا أغنية معينة، كيف أبدي أسوي فيها الإيقاعات، كيف أختار البيانو المناسب، كيف أختار الجيتار المناسب، هل هو هنا آلة عود، هل هي آلة قانون، هل هي نوع الإيقاع، إيقاع عربي، إيقاع مثلا موسيقي. لما نجي نتكلم مثلا عن الأغنية، عادة يكون فيها صوت، فيها كورال، ويكون فيها عادة أدوات موسيقية. الأدوات الموسيقية خلنا نقول اليوم على مستوى كم عدد التراكات اللي موجودة توصل يمكن 50-60. لما ندخل عالم السينما الوضع مختلف
0: طبعا.
1: الوضع المدى ماله يوصل إلى 250 صوت احنا قاسين نشتغل فيه. الأصوات اللي هناك ما أصوات مبنية على أن أنا جالس في بيانو وجالس أعزفها. أصوات في ناس صناع للمؤثرات الصوتية، يعني أشوفه واحد رايح ماسك مايك ونازل عند حشرة يسمع يعني
0: كيف
1: ممكن تمشي هذه، كيف ممكن يسووها. تجربة السينما أيضا بالنسبة لي أنا نادر جدا أنه أشوف فيلم في سماعات لابتوب مثلا، أو أن أنا مثلا أشوف الفيلم
0: ما مقنع.
1: لا ما مقنع أبدا. لذلك من الأشياء اللي سويتها أنه أنا أيضا في الاستوديو عندي طبعا سماعات هائلة جدا، ولكن في المكان المفضل اللي أشوف فيه مثلا الأفلام، في بعض البرامج المنتشرة حاليا عندي في البيت 7.1.2 سيستم متكامل، سبع سماعات مع سب ووفر مع سماعتين خلفيات. فنظام سينمائي دولبي أتموس متكامل بحيث أننا أيضا أحصل على الصورة والصوت بالكامل. التكامل هذا مثل ما تفضلتي، يا أنه فعلا الفيلم يكون رائع جدا والناس تطلع تقول أنا سمعت شيء مهول، أو أنه تقول فعلا الفيلم ما كان بالطريقة المناسبة. الصناعة هذه تكمن أول شيء في فهم القصة اللي موجودة هناك. هل القصة محتاجة فرح، محتاجة حزن، فيها دراما؟ أحيانا الضوء هذا اللي كنا نسولف عنه قبل شوية، ضوء أحمر الآن صامت ما في شيء، تخيلي لو تسوي له أنت قلق، صوت دقات قلب، قلب المشهد بالكامل
0: طبعا.
1: بالكامل لو سويت له شخص واحد يضحك بهسترة، ما ضحك عادي، ضحك هستيري، في قلق في معين. فهي الفن الصناعة بأننا أعيش المستمع اللي يشوف الآن الفيلم أمامي أو في السينما، عيشه الحالة اللي الآن أنا أريدها. في شخص الآن مشلول على مثلا فراش موت، ما ممكن أسوي موسيقى فريحية، ضروري جدا موسيقى فيها قلق، فيه دقات قلب، في غيره أيضا مشهد في مثلا، خلنا نقول خلنا نستذكر مثلا فيلم أوبنهايمر، لحظة انفجار القنبلة،
0: هذا من أروع
1: مو الصوت اللي سواه، سوى صوت صمت، لأنه فعلا اللحظة هذيك محتاجة صمت. فهي مجددا، هي ما لازم يكون صوت متواصل، هي فن صناعة الوقفات. أنا أوقف هنا، هنا أعطيك شيء، هنا لا ما أعطيك شيء، هنا أخفض الصوت، هنا أزيد الصوت. انفجار قنبلة ما ممكن أنه الدربة بوم انفجرت قنبلة، في قبله صمت شوية عشان أنا أيضا بعدين أهيئ المستمع لهذا المجال. فهي 50% متماثلة، صورة وصوت.
0: لا تكتمل الصورة بلا صوت
1: أبدا، ما ممكن قطعا قطعا قطعا أبدا. لهذا مثلا واحدة من المشاعر اللي ممكن الآن تصير زيادة على جوانب الصوت هي الجوانب الحركية. يعني صاروا الآن السينما زي 4D، 4D فيها الكرسي يتحرك، يحسسني أنا بالتجربة المتكاملة مع تجربة الصوت. تجربة أخرى أنه لو في رشة ماء مثلا، يرش في ماء، في هواء، في غيره، مجددا صح. اكتمال تجربة. الأمر الآخر الآن لو مثلا صار في بعض الأفلام وبعض دور السينما تسوي عطر معين حال هذاك العطر. أيوة. أذكر في دار الأوبرا السلطاني العمانية كان في عرض مثلا السندباد اللي تم تدشين فيه العطر سندباد من الدار العمانية. هي هذه تجارب متكاملة. كل ما أنا عيشت المستمع أو الشخص هذه التجربة، أكيد هو بيبقى في صميمها وما ينساها
0: طبعاً. طبعاً أيضاً يعني إحنا نتكلم عن الصوت بشكل كامل في السينما، إحنا ما نتكلم عن أداء الممثل والطبقة المستخدمة ربما لهذا الدور أو حتى كيف أيضاً يعني إيقاع الصوت للممثل، إحنا نتكلم بشكل كامل. لكن كيف يستطيع اليوم فعلاً الممثل أن يبني شخصية كاملة بالصوت وحده؟ يعني إيش الفرق اليوم بين المعلق الصوتي والممثل الصوتي؟
1: أيوة. شوفي، هو باختصار الممثل الصوتي ربما يكون عنده قدرة هائلة جدا على تقمص كثير من الأدوار اللي يعطيها. هو عنده صوت واحد الصوت، لكن هذا عنده مقدرة أنه هو يحور فيه بشكل كبير جدا. المعلق الصوتي عادة ما عنده القدرة الهائلة على التمثيل، عنده نمط معين للقراءة، دراما معينة في الوقفات، في النزلات، في غيره. لكن لو أجيب اليوم أنا شخص ممثل وأطلب منه وين الممثلين اللي كنا نعرفهم زمان لما كنا نشوف الرسوم المتحركة، شخص واحد يؤدي 4-5 أصوات، شخصية كونان، شخصية اللي وراه واللي جنبه، لما كبرنا اكتشفنا أنه هو شخص واحد أصلا يؤديها. فهو هذا الممثل، الفرق ما بين الممثل الصوتي أو المؤدي الصوتي وما بين المعلق الصوتي. المعلق الصوتي نوعا ما عنده خط واحد يزيد أو ينقص فيه، ولكن الممثل هو كأنه مسرحي، يقدر يتقمص شخصية معينة. قبل تحت الهواء كنا نتكلم أنا ومحمود أيضا شخصية الجني اللي موجود في فيلم Lord of the Rings، كيف أصلا في هذاك الزمان اللي ما في AI كيف تخيلوا صوت البحة اللي موجودة في الجني؟ ما يقدر تخيلها، بس كان هذا أقرب تصور أنه ممكن يكون الجني بهذه الطريقة. الأصوات الأربع الشخصيات إيش اسمها، اللهم صل وسلم، في الفيلم من إن بلاك، اللي هم في أربع شخصيات كذا اللي تشرب القهوة شكلها كذا معوق، أيضا الكاركتر مالهم الشخصيات هذه الغريبة، في كل شخصية معينة في ارتباط بكيف أنا أمثل دور الشخصية هذه. المعلق الصوتي عنده الموضوع أبسط، مورغان فريمان يجيب بداية الفيلم يعطيني مقدمة أسطورية لا صارت ولا حصلت، ولكن بعدين ما عنده أداء، ما عنده تمثيل، ما يمثل بصوته. الممثلين الآخرين يقدروا يسووا هذا الشيء، خاصة المسرحيين يقدروا أنه يلعب
0: يلعب بصوته وإيقاع الصوت. يعني هل يؤثر أداء الممثل، خلينا نبقى في السينما، أداء الممثل هل يبقى يعني خاصة مع ربما خلينا نتكلم عن الصوت الممثل، هل له تأثير على حبكة الفيلم نفسه؟
1: بشكل كبير جدا. ما ممكن شخصية قوية في الفيلم صوته خفيف، ما يركب أبدا. زين، مسلسل عمر بن الخطاب الممثل كان صوته خفيف،
0: ولكن
1: اضطروا يعيدوا يسووا ريكوردينج تسجيل بالكامل لصوت شخصية مختلفة عشان يكون في يعني تمازج ما بين صوت الشخصية. يعني شخصية سيدنا عمر الخطاب ما ممكن يجيب لي واحد أنا صوته خفيف بس الممثل ما أقدر أطلع عنه، خلاص هو الممثل هذا، فاضطر أن أنا أجيب شخصية فيها صوت رخيم فيها صوت قوي يمثل الشخصية نفسه.

0: جدا في مجال الصوت بانهم هم يطلعوه بالشكل المناسب. تسمع الفيلم تقولي هذا صوت، ما هذا الصوت، اصوات السينما مختلفه، فيها كميه باور كذا، قوه هائله جدا. هذا يدخل في مجال تحرير والمونتاج اللي بعدين، ولكن من البدايه انا احتاج صوت فعلا يليق بالشخصيه هذه.
1: يمكن ده شيء تعرف ما حد يركز فيه، يعني الناس اغلبها تركز في القصه، في السيناريو، في الممثلين
0: بالضبط.
1: بس يمكن لأنك متخصص تحس أنك يعني تركز،
0: يعني ربما تركيزي يكون أكثر من الناس الآخرين، ولكن لو جبت شخصية يعني وكسرت النمط فيها أتوقع أغلب الناس يمكن يعرفوا إلى حد معين. يعني مثلا من الأشياء اللي أروح مثلا أصلي الجمعة، لو قرأ الإمام بترتيل معين وانكسر، أنا تلاقيني سويت راسي كذا حتى في صلاة الجمعة أنه سوى نشاز، فأذني حساسة للنشاز بهذه الطريقة. مجددا ما كل الناس ممكن يعرفوا، ولكن كمتخصص أنت مطلوب منك لما تمسك عمل واثق تماما أنه حتى المتخصص الفاهم 100% ما ممكن يمسك عليك شيء. إذا ما مسك عليك شيء كل الناس الآخرين مستحيل أن يمسك عليك شيء. نفس صناعة مثلا أي مقطع موسيقي، أحيانا أنا يكون عندي أدوات في الاستوديو قيمتها 100,000، أكثر عن 100,000، ولكن الصوت اللي يطلع MP3 من هذا اللي يسمعه، بس لو كان في غلطة إيقاع معينة كل الناس بتسمعه بهذه الطريقة.
1: ممتاز، جانب جدا مهم فعلا. يعني كل ما نتعمق في الصوت نكتشف أشياء كثيرة. أيضا يعني خلينا ننتقل للأفلام الوثائقية، كونك أيضا مهتم بشكل كبير في هذا الجانب، إيش اللي يختلف في الأفلام الوثائقية صوتيا؟
0: نعم، شوفي، هو لكل فن أو لكل جانب من جوانب التعليق الصوتي بشكل عام فيه ثيمة معينة، فيه لون معين. ما ممكن اليوم أنا أسوي فيلم وثائقي وأجيب أيضا شخص صوته ربما يكون خفيف ما رخيم. الوثائقيات مرتبطة دائما بالفخامة الصوت. رقم 2، كمية الدراما اللي موجودة في الأفلام الوثائقية هائلة، فيها كمية معلومات لمدة ساعة كاملة. كيف أنا أخلي المستمع يركز معاي بالضبط متى أنا وقفت، متى هي المعلومة المهمة، هل هذا أنا مجرد كلام حشو ممكن أمشي عليه، هل هو لا في معلومة أريده يكون معي فيها، معناته فيه وقفات معينة. الفن اللي موجود في هذا الجانب هو فن الأداء الصوتي رقم 1 على الإطلاق. رقم 2، فن القراءة الصحيحة. ما ممكن اليوم أنا أجيب واحد ما يقرأ صح، ما عنده لغة عربية صحيحة. يعني ما أقول أن أنا أعترف أنه عندي لغة عربية سليمة 100%، ولكن بديهيا أقدر أعرف الفتحة من الضمة من غيره. بس لو جبت تعليق صوتي وفي النحو في مضروب، الأذن مباشرة
1: طبعا،
0: حتى أذن غير متخصص تنكسر مباشرة. الأمر الآخر، كنت دائما أسمع في بداياتي أنه موضوع التلوين في الصوت ما كنت أفهمه لما كنت في هذاك قبل مثلا 10 سنوات 13 سنة من اليوم. بعدين بديت أفهم أنه فعلا ما ممكن تتمشي في خط واحد في الصوت، في ارتفاع في انخفاض، نفس حال الموجات الصوتية. فالوثائقيات تكمن في هذه الثلاثة أربعة أشياء بالكامل، تفرق عن الأشياء الأخرى لأنه أيضا زمنها كبير، نص ساعة ساعة، ما دون أن أدي مثلا إعلان إذاعي 20 ثانية مرة واحدة وراح مباشرة بهذه الطريقة.
1: جميل، تستذكر شيء سجلته؟ أنا يعني ما أعرف إذا هذا الطبع موجود عند كل المعلقين الصوتيين، بس أنا دائما يعني مهم عندي أني أحفظ ما أقرأه.
0: لا أبدا ما أحفظ قطعا،
1: ما أقدر أدي بدون ما أحفظ.
0: لا لا لا، اللي أسويه أنا شخصيا أني أمسك النص،
1: أي
0: بالضبط، أني أمسك النص وأقرأ مرة مرتين ثلاث، وأمسك ورقة وأمسك القلم وأسوي أماكن على الوقفات بنوعيها. وقفة سريعة مربوطة بالجملة اللي بعدها، أو وقفة تامة 100%. فاللي أسويه الوقفة السريعة أسوي لها خط،
1: والتامة خطين،
0: التامة خطين. إذا فيها وصلة أسوي لها سهم من فوق بهذه الطريقة.
1: صح.
0: رقم 2، ما أذكر أني علقت في حياتي على تعليق وما وراي خلفية موسيقية، استحالة. لأنه ما أقدر، يعني جزء من تجربتي الشخصية في أداء التون إن أنا أسمع الخلفية الموسيقية اللي وراي، أقدر أعرف بالضبط طبقة الصوت اللي قاعدة تمشي معي. لهذا أنا وعادة بعض الشباب في شركات

0: الإنتاج أنه تضارب دائما وأبدا
1: على
0: أنه ما يعطيني موسيقى، يقول لي بعد الموسيقى ما جاهزة، فأنا أيوة أتفهم. فإيش اللي أسوي؟ عندي اشتراكات في بعض المواقع، يكون عندي موسيقات جاهزة، أروح مباشرة أكتب نوع الموسيقى، أنزلها أخليها وأسلمه الديمو بالطريقة هذه بالكامل.
1: ممتاز.
0: ناحية الحفظ لا، ما أتصور أن أحفظ، يعني عادة أقرأها.
1: ليش حفظ؟ أنا مهم أني أعيش. يمكن أنت تستخدم الموسيقى في أن تعيش النص وتعيش الفكرة نفسها، لكن أنا مهم بالنسبة ليش أحفظ؟ عشان أنا مضطرة أدخل، ومضطرة أني ما أقرأ، ومضطر اني اعيش.
0: لو عندك 10 صفحات بضطر تعال.
1: لا لا ما احفظها انا عاد كامل. يعني عاد هذا
0: لا لا لا لا، يعني قراءتي لها لي يعني مره مرتين ثلاث تعطيني اريحيه ان انا فهمت نوعيه النص كيف شكله، من التجارب اللي اذكرها على سؤالك انت. التجربه اللي افتخر فيها بشكل عملاق جدا هي تجربه الصوت الرسمي للمتحف الوطني. في يعني قاعه سينما بسيطه في المتحف الوطني، اذكر وصلني الاتصال وعطوني النص بالكامل، قلت لهم إن شاء الله أنا جاهز. النص تقريبا مدته لا يتعدى أتوقع 12 دقيقة، ولكن تسجيله جلسنا تقريبا 7 ساعات نسجل فيه.
1: سبع ساعات
0: لأنه كان في اهتمام بكل
1: كبير.
0: تفصيل
1: طبعا،
0: والكلمة لازم تكون في مكانها، ما ممكن لأنه الفيلم خلاص جاهز. ما ممكن كلمتي تكون أسرع عن دخول المشهد اللي بعده. التجربة هذه للأسف الشديد أنا سمعتها مرة واحدة. والفيلم ما انتشر لأنه الفيلم موجود فقط في القاعة، ولكن تصور الشخصي ربما يكون هذا واحد من أعظم الأعمال اللي سجلتها ربما تكون في حياتي.
1: جميل. أيوة. جميل فعلا. أحيانا بعض الأعمال تكون فارقة بالنسبة للمؤدي الصوتي أو المعلق أو الراوي في بعض الأفلام الوثائقية. كيف تشوف اليوم سوق التعليق الصوتي أو مجال الصوت عندنا في عمان؟
0: هو ما في عمان، هو في العالم كله. هو في العالم كله الآن فيه خلنا نقول عقدة الاي اي بشكل كبير، ولكن اللي من تصور الشخصي الاي اي ما بيكون له هذاك الدور الهائل. يعني هو ترند بنركب موجة كبيرة جدا وبعدين بيرجع الإنسان إلى الوضع الطبيعي، نفس اللي حصل في مجال مثلا المطاعم. صار عندنا مطاعم فخرة جدا، وبعدين في مرحلة مراحل صار معانا المطاعم التقليدية نوعا ما، سيوية ودينجو والشغلات هذه نوعا ما. الاي اي بيستبدل المعلق الصوتي بشكل كبير جدا، اوريدي استبدله. التأليف الموسيقي طبعا هذا خلاص انتهينا منه، التأليف الموسيقي انتهى بالكامل. لكن تبقى في ريحة معينة ما يقدر الاي اي يوصلها.
1: طبعا
0: الروح هذيك ما ممكن انه يوصلها. ما ممكن اليوم اطلب من اي اي سوي لي نفس الموسيقى اللي موجودة في فيلم أوبنهايمر، في الأفلام العظيمة أوبن يعني أوديسي والأفلام الكبيرة هذه، ما ممكن أبدا. أيضا نغمة الاي اي صارت واضحة جدا، يعني قبل شوي كنا مشغلين المقطع اللي ما بين هذا، فمباشرة هذا الجيتار أعرفه، العود هذا أعرفه من الاي اي. فما عنده الروح أنه يقدر يسوي، يقدر عنده خط معين يمشي عليه بالكامل. في مجال التعليق باللغة العربية إلى اليوم ما سمعت لازم. تعليق لا ما سمعت أبدا لازم. لأنه صعب جدا. اللغة الإنجليزية لا، في تطور، ولكن مباشرة أقدر أعرف.
1: مؤذي جدا
0: ما في روح.
1: يعني للأذن مؤذي جدا، خاصة للناس المهتمة بالصوت. يعني نقدر نعرف يعني في كذا مناطق صعب خاصة في مخارج الحروف.
0: على سبيل السرعة بيستبدلنا إلى حد ما، ولكن أنا أتصور أنه هي مجرد
1: مود،
0: يعني موجة معينة وتروح.
1: نطلع فاصل قصير ونعود مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من برنامج محطات. نرحب بكل من انضم للاستماع للبرنامج. متبقية نصف ساعة من عمر هذه الحلقة، نتحدث عن الصوت، نتحدث عن الصوت كتجربة سينمائية، وكنا نسألكم يعني إذا كانت عندكم بعض الشخصيات اللي تتذكروها ارتبطت أو عرفتوها من صوتها، خلينا نقول خاصة في ربما السينما، ربما في مختلف المجالات الصوتية. أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو المهندس المختار سيفي، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا، وأتمنى إن شاء الله أن المستمعين الكرام مستمتعين معنا في الحلقة.
0: حياك الله. يمكن احنا كنا نتكلم عن المعلق الصوتي والأداء الصوتي ربما المرتبط بالإعلان أو حتى للمؤسسات المختلفة. أحيانا يقول لك الأصوات تتشابه في الأفلام المؤسسية وحتى الإعلانات المؤسسية، إيش يخلي الأصوات تتشابه في مثل هذا النوع من
1: تتشابه بحكم اللون. بحكم اللون، يعني اللون عادة يكون في في الأفلام الوثائقية أو الأفلام اللي متعلقة بموضوع مثلا المؤسسات، في خط واحد، في خط حكومي، صوت حكومي هو هذاك اللون. ما ممكن أنا أروح أسوي شيء فني، شيء مضحك، هو الخط خط رسمي رزين، ربما يكون في كمية معينة من الإنجازات للاحتفاء بها في هذاك المحفل، ربما يكون لتوصيل معلومة معينة، ربما يكون لختام مثلا حفل معين. فالخط الرسمي عشان كذا الناس تشعر بأنه ربما يكون أصوات متشابهة، ولكن لما نجي من وجهة نظر مختصة الصوت ما متشابه قطعا، لكل صوت فيه كاركتر معين مختلف 100%. ولكن لربما لأنهم يسمعوا النغمة أو الخامة، خلنا نقول الفخمة، يشعروا بأنها
0: متشابهة.
1: نعم.
0: في قصة تحس يعني ما تقدر تنساها مرتبطة ب أو ربطتك بهذا المجال أكثر، يعني أقترب شوية من بعض القصص، بعض التجارب.
1: شوفي، يعني عندي قصتين اللي هن ربما دخلوني في هذا المجال واللي المستحيل أنساهم، مرتبطات في بعضهم البعض. في سنة 2000 تقريبا، ربما يكون 10 أو 11 تقريبا، في سنة 2010 الشاعر هلال الشيادي أوجه له كل التحية، توفي عندهم أحد قريب معين، فكتب نص معين وتواصل معي، قال لي أريدك تسجل النص هذا. هذيك الأيام أنا كنت أتوقع في سنة أخيرة في الجامعة، سنة 2010، وأذكر حتى المكان اللي اتصل فيني عند قاعة المؤتمرات، فقال لي أريدك تسجلها. قلت له والله أنا يعني ما إني أعرف أسجل زين، لكن إن شاء الله أبشر. فهو كان يريد جانب الحزن اللي كنت أنا أسجل فيه هذيك الأيام. فوالله رجعت البيت، فتحت الكمبيوتر اللابتوب، اخترت لي كذا موسيقى حزينة معينة، سويت الصوت، نزلته في فيسبوك هذيك الأيام. بعد حد استخدم فيسبوك باقي؟ أتوقع ما في أحد.
0: ما أتوقع.
1: ما أذكر كم الفترة، هل هي أسبوع أسبوعين، ولكن يعني حوالين هذا الوقت يجيني رقم دولي. السلام عليكم. عليكم السلام. مختار السيفي أبدعت وذهلت وشغل نظيف كذا وكذا، من معي؟ عفوا أنا ما أعرف أنك أنت من. قال معك حميد البلوشي. زين، الشاعر حميد البلوشي، وجه له كل التحية. كنت متواصل معه قبل كم يومين على موضوع حي ليلي. فحميد مجنون في صناعة الكلمة. أتصور أنه هو استمع للنص اللي أنا نزلته بأذن فنان، فقال لي أنت ليش ما تقدم في الإذاعة، وليش ما تسوي في، ليش ما تسوي أفلام، ليش ما تسوي إعلانات؟ فأنا كنت عندي تجربة بسيطة في مجال تسجيل الأناشيد وبعض الأعمال الفنية البسيطة، لكن قلت له أن أنا أسوي تعليق صوتي يعني ما قد في دماغي، ولكن أريد أدخل في هذا المجال بس ما أعرف كيف أدخل.
0: وين الطريق؟
1: يعني أروح أقدم نشرة أخبار؟ لا، ما يناسبني. ما أحب الجانب هذا، أحب الجوانب الأخرى. قال لي أنا حجزت لك موعد مع الفنان صلاح زدقالي. فنان صلاح زدقالي هذيك الأيام كان عنده استوديو في البيت في الخوير. فأنا قلت الكلمة هذه طلعت من حميد من باب المجاملة لا أكثر ولا أقل، يعني صارت ولا ما صارت كان بها.
0: أيوة.
1: والراهي يعني ربما يكون أسبوع أسبوعين أيضا في هذا المجال، وأنا أتمشى في سيتي سنتر الموالح إلا وأشوف اتصالي على المغرب. سلام عليكم. عليكم السلام، معك صلاح زديالي. تفطنا صلاح زديالي،
0: تشريف. أنا على بالي عادي.
1: حياك الله. قال لي أنا أتواصل معي. طبعا هو كنا ما نتعارف أبدا أبدا، هذه كانت بداية تعارفي معه. فقال لي أنا أتصل بحميد وقال لي بأن صوتك جميل، صوتك حلو كذا، وأريد أتعامل معك في جانب إعلان إذاعي. قلت له شوف صلاح، أنا عشان ما نضحك على بعض، ترى أنا ما أفقه في هذا الجانب أبدا. أنا يا دوب إن أمسك لي نص وأقرأ يعني بما يتيسر وأنشره في مواقع التواصل الاجتماعي هذيك اليوم. قال لي لا تعال إن شاء الله بنتعاون ونشوف الفكرة. والله وصلت عنده، كان إعلان لواحدة من مؤسسات واحدة من مؤسسات الاتصالات. الإعلان 20 ثانية، أتصور يعني 20 ثانية، والله إني هست ساعة ونص.
0: 20 ثانية
1: بس أنا لأني ما فاهم، أنا أول مرة أروح أقرب العالم هذا بالكامل. المهم طلعت من هناك، فيعني أذكر أنه كان أول مبلغ أستلمه في حياتي، أعطاني ظرف وما شفت الظرف. أول ما طلعت من الاستوديو قلت أنا لو كملت بهذه الشغلة بهذه الطريقة أنا بستومي يعني ملياردير. طبعا المبلغ ما كان كثير زيادة عن اللزوم، ولكن هذيك اليوم أنا بعدني في يعني أتوقع طبعاً أني أو يعني أول سنة توني مشتغل. إنزين ف يعني قلت أنا شوف، هو هذا يعني على المبلغ اللي أعطاني إياه من باب أيضا المجاملة مجددا، إن عاد لا أشوف فقعت يعني رقعت وجهك أبدا. والله سبحان الله،
0: اعتقادك يعني كان
1: في اعتقادي أني أنا جلست معاه يعني ساعة ونص لعشرين ثانية، أضيعت لوقته يعني. زين والله الإعلان نزل الحمد لله. أتصور في ما بعدها بأشهر بسيطة أيضا جاني اتصال مع المخرج عامر رواس الله يذكره بالخير، وقال لي والله أنا لأنه الاستوديو الفني مال صلاح قريب من الاستوديو الفني مال عامر رواس، كانوا ماخذين في نفس المكان، فقال أنا مريت عن صلاح وسمعت والله صوتك، وأتصور أنه صوتك جميل يعني لمشروع معين، وأنا أريد صوت جديد. قلت له إيش عندك؟ قال هذيك الأيام أتوقع إن ما خاب ظني إعلان خريف ظفار صلالة 2011-2012 تقريبا. قلت له إن شاء الله حاضر، ولكن ما يعني لا تتوقع شيء كبير يعني، أنا في النهاية أول مرة أدي. والله صرت الاستوديو أيضا تقريبا ساعتين، سجلنا إعلان بسيط كذا مدته 40 ثانية. الإعلان هذا انذاع في قنوات MBC وغير، وكان هو أول إعلان على الإطلاق يعني أشعر بأننا دخلت فيه في مجال الإعلانات الإذاعية. هذه القصة باختصار اللي فتحت لي المجال ودخلت هذا المجال كذا من أوسع أبوابه. يعني
0: سوق مربح؟
1: السوق فيه خير، فيه خير، ولكن يحتاج أنه فعلا أنت تكون عندك علاقات رائعة جدا مع الجميع. الشيء اللي أتصور أن أنا تميزت فيه الحمد لله رب العالمين إلى اليوم،
0: بناء
1: أني خليت نفسي وان ستوب شوب، محطة واحدة. يتصل بي، أنا الاستوديو معي في البيت، أخلص لك كل شغلك، أسلمك العمل في أقل من 24 ساعة. فهذا كانت ميزة تنافسية عن بقية الآخرين، هو يروح ويحجز استوديو وما يحصل ما يحصل، لا أنا أدخل الباب هذا وأخرج من الباب هذا ساعة وأنت عندك العمل مالك متكامل.
0: ما يعني أنا يعني يمكن أريد أسأل هذا السؤال، بس أتوقع أفضل ما بعد فترة أذان العصر، لكن بقترحه يعني كتساؤل. ما وصلت لمرحلة أنه يمكن ما بس من صوت مختار؟
1: وصلت في مرحلة المراحل كانوا الناس يقولوا لي ترك حرقت صوتك بشكل ما طبيعي.
0: أيوة هي هذه،
1: لأنه أذكر في فترة من الفترات أنا بنفسي سمعت في الإذاعة كان يذاع عن 4 إعلانات
0: متواصلة
1: وراء بعض بصوت المختار، لكن أنا كنت أسويها من باب الهواية. إلى اليوم هي ما صارت بزنس، هي مجرد شيء أنا استمتع فيه بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه عندي وظيفة أخرى فما مسبب العبء على المستوى الشخصي.
0: جميل. احنا بنكمل اكيد برفقة المختار وبرفقتكم مستمعينا في محطات، نتوقف لفترة اذان العصر ونعود لكم مجددا.
2: اذاعة سلطنة عمان.
3: حان الان موعد اذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج محطات، هذه المساحة المسائية التي نقترب فيها من محطات مختلفة، نشارككم هذه الأجواء الصيفية، نقترب من قصص ضيوفنا، تجاربهم، وكذلك نكتشف جوانب جديدة أيضا برفقتكم. متبقي آخر 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك مجددا مختار معنا في محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا يا مريم.
0: إنزين، خلينا نتكلم أيضا يعني اليوم عن يعني إحنا وقفنا قبل الأذان عن إذ ما كان هذا السوق سوق مربح أو سوق ما مربح. هل يعني خليني أنا ما أعرف كيف ممكن أصيغ هذا التساؤل، هل ندرك اليوم فعلا حجم هذا السوق أهميته؟ أنت تقول إنه صارت ربما في خلينا نقول ممكن أن المعلق الصوتي تكون لأعمال حتى خارجية دولية عربية، حسب هو كيف يستخدم ويوظف هذا الصوت. كيف نشتغل اليوم إحنا كمعلقين صوتيين في هذا المجال؟
1: رقم واحد، أول شيء لازم يكون عندك كاركترك الخاص. في البداية أول سنة سنتين من الضروري التقليد.
0: تقليد
1: من الضروري أول سنة عشان أنا أبدأ أتعلم الصنعة هذه. معناتي لازم أسمع لناس معلقين صوتيين وأبدأ أعرف كيف هم يشتغلوا. بعد السنتين لا خلاص يبدأ يتكون معايا أنا كاركتر معين. رقم 2، نوعية اختيار الأعمال. ما ممكن أنا أروح اليوم وأسوي لي إعلان لمنتج حي الله والدرب بس عشان يكون عندي فلوس اليوم مثلا. بس لو واحد مبتدئ بإمكانه عشان يبني نوعا ما البورتفوليو ماله. رقم 3، في كل شيء في الحياة. اليوم كنا قبل شوي نتكلم عن الجيم. ما هو في واحد يبني عضلات في أسبوع؟
0: طبعا
1: يحتاج له أنه يعني كمية انضباط ديسبلين هائل، يحتاج لسنة. مشكلة بعض الأشخاص يواجهوا تحدي أنه هو ما يقدر ينضبط فيقول أنا والله دخلت جانب تعليق الصوتي سويت يعني أسبوعين ثلاثة شهر شهرين بس ما جتني أعمال. مرة ثانية تحتاج انضباط هائل. هل أنت أصلا تحب ذا الشيء ولا داخل أنه بس من باب الهواية الفلوس؟ إذا تدخل الفلوس أنا أقول لك من الآن اطلع ماشي حالك مكان.
0: إذا كان الفلوس إذا كان
1: يعني أنه الواحد يكون عنده وظيفة كونه معلق صوتي في عمان ودول الخليج، لا هذه لا ما موجودة معانا. أذكر لما كنا نسجل عمل المتحف الوطني جاء المخرج، كان موجود معنا مخرج هناك للصوت، فكانت تقول لي you must be very rich يعني انت by now مفترض انك تكون عندك كمال هوليوود هذيلة يعني قصور وشغلات هذه بالكامل. قلت لها للأسف شديد ما بغى أصدمش يعني، ولكن هي دوبها انه انا عندي وظيفة مختلفة، ولكن اتصور بانه لو واحد حب المجال هذا ودخل فيه من باب هواية وبعدين احتراف ممكن أنه يكون عنده مصدر رزق لطيف على الجانب، لكن كون وظيفة عدا طبعا الأخوان المذيعين اللي هي وظائفهم هذه هذا أمر مختلف لأنه هي هذا وظيفته، ولكن أنه يقول أنا أطلع كرائد عمل أشتغل في مجال تعليق صوتي أتصور بيكون من الصعوبة في مكان ما أعرف حد في عمان على الإطلاق
0: وظيفته يعني معلق
1: هذه وظيفته معلق صوتي إلا إذا كان يشتغل طبعا في مؤسسة إعلامية مثل وزارة الإعلام أو شيء غيره. الأمر الآخر الاستثمار في الموهبة نفسها. إذا أنا بس اليوم أمشي على خط واحد وما أقرب أكثر من شيء معناته أنا ما بعرف وين المكان اللي أنا شاطر فيه. في بداياتي قربت كل شيء على الإطلاق، الإعلانات الإذاعية وغيرها. اليوم أشوف نفسي 90% في مجال التعليق الصوتي المتخصص نوعا ما بالوثائقيات أو الأفلام القصيرة. إعلان إذاعي تسأليني متى آخر مرة سجلت؟ ما أذكر قطعا يعني ما قبل 4-5 سنوات،
0: ولكن خطة تجربة
1: عشان أنا أعرف وين مجالي. بس حبيت هذا الجانب بالكامل وهذا اللي نوعا ما عمل لي علاقات كبيرة على مستوى كل شركات الإنتاج الحمد لله اليوم في عمان يتعاملوا معاي بحكم علاقتي الطيبة معهم. رقم 2، أنا صار بيني وبينهم فهم عميق متكامل. اليوم تجيني مؤسسة يسلمني النص يكاد أنه خلاص ما يرجع لي،
0: مطمن
1: نادر أنه يرجع لي أو حتى أنه يعطيني تعليمات معينة محتاج كذا، ربما يقول لي النص هذا محتاج ينقوه كذا كذا، خلاص ما يعاود علي. متى يرجع لي؟ إذا كان في غلط صوتي مثلا كلمة معينة نطقتها بطريقة ما متناسبة. جانب البراندينج هنا عاد الجانب المهم الأكبر، حاله حال أي دكان أو محل. إذا ما في براندينج معين تسويق. شخصية كاركتر، ما في تسويق متناسب، أيضا ما في حد يعرفك.
0: طبعا
1: اليوم الوصول صار ماشي أبسط عنه. أقدر أشوف الآن فيديوهات، في ناس يعلقوا، في ناس يسويوا مواهب، يعني in no time زمن بسيط يقدر يوصل لكل شيء.
0: طبعا. وتكلمنا عن الاحتراق، كيف نعم. تقي نفسك؟ يعني أنت يمكن يمكن إحنا نسمعها إنه بس خلاص يعني من صوت فلان، إنه نشوف أصوات جديدة، كيف المعلق الصوتي يعني يتوخى الحذر بأنه ما يقع في أن يحرق صوته؟
1: يعني ما باختصار إنه هو ما يجي أي عمل على الإطلاق for the sake إنه هو يمسك العمل ويمسكه. أتخير نوعية الأعمال، أتخير الناس اللي أشتغل معاهم. بإمكاننا أسجل 100 عمل في الأسبوع، لكني ما أسوق ذاك. تجيني أعمال معينة أرفضها بكل احترام. رقم 2، الموازنة ما بين الأعمال اللي تطلع على الملأ وما بين الأعمال اللي تكون عادة خاصة. يعني في بعض خلنا نقول الفعاليات تكون عادة خاصة مربوطة، الفيديو ينزل في هذيك اليوم. اليوم أنا أقول لك كثير من أعمال المختار ربما تكون 70% من الأعمال هي أعمال لا تنشر. المتحف الوطني اللي أقول لك أحسن أعمال اللي أفتخر فيه اليوم ما نشر، ما جالس أشوفه، ولكن عندي أعمال أخرى على الجانب موجودة في اليوتيوب في غيره، ولكن قدرت أن أنا أحصل، ربما يعني أسأل الله أني وفقت أن أنا أكون في المنتصف ما بين الأشياء اللي تظهر وما بين الأشياء اللي ما تظهر، بحيث أن أنا يعني أتفادى مسألة الاحتراق هذه.
0: ممتاز، جميل جدا حقيقة. يعني الوقت ما شاء الله مر سريعا، احنا في الخمس دقائق الأخيرة، يعني ما كانت هناك ثمة شيء يعني تحب توصله للمستمع الكريم في ختام هذا الحديث؟ ما ذكرناه شيء؟
1: والله أول شيء شكر موصول لك مريم، شكر موصول للشباب المعدين والمخرجين محمود السالمي، صار تقريبا شهر هو ورا راسي يقول لي تطلع معي.
0: متحمس هو الحلقة اليوم،
1: متحمس اليوم زيادة عن اللزوم، كشرنا من بعيد. يعني أتمنى أنه الحلقة كانت خفيفة لطيفة على المستمعين الكرام، وأتمنى أنه كنا صوت لطيف في دروبهم الآن، ربما هم الآن في طريق العودة إلى بيوتهم.
0: نتمنى لك أكيد كل التوفيق، سعدنا بوجودك معنا المهندس المختار سيفي ومهتم بمجال الصوت. شكرا لك على إثرائك لهذه المساحة.
1: شكرا يا مريم، بارك الله فيك، وشكرا لكل المخرجين والمعدين الشباب.
0: إذن مستمعينا، احنا وصلنا لختام هذه الحلقة من محطات، نلتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد يوم غد. تقبلوا تحيات فريق العمل، رافقكم في إعداد هذه الحلقة محمود السالمي، رافقتكم صوتيا مريم البداعي، وهذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز عناوينها.
1: ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13% لتتجاوز 6,600,000,000 عماني حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
0: الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود في الحرب، وتواصل الجهود لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران.
1: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان. إلى التفاصيل. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 13%، مسجلة أكثر من 6,600,000,000 عماني مقارنة بتسجيل أكثر من 5,800,000,000 عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، وارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليبلغ نحو 6,619,000,000 عماني نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجلا أكثر من 3,300,000,000 عماني، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% مسجلا 1,164,000,000 عماني.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب. يأتي ذلك في وقت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وأشار بقائي لأن الزيارة تأتي استمرارا لجهود باكستان من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى جهود الوسطاء لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية للوصول لحل الدبلوماسي. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية مساء الغد تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
1: في خبر آخر، استشهد فلسطيني وأصيب آخران جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أشخاصا قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانا كثيفة تجاه المناطق الشرقية وخيام النازحين في منطقة أصداء ومحيطها، كما أطلقت زوارق حربية تابعة للاحتلال نيرانها في بحر رفح جنوب القطاع، فيما استهدف القصف المدفعي المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط القطاع.
0: واصل الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غاراته الجوية وقصفه المدفعي وعمليات النسف في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدات حداثة وبيت ياحون وعيت الجبل بالتزامن مع إطلاق نيران باتجاه الأودية المحيطة بها، كما تعرضت بلدات المنصوري ومجد الزون وبيوت السياد لقصف وتفجيرات وعمليات نسف لمنازل اللبنانيين. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته رغم توقيع اتفاق إطاري بوساطة أمريكية يفضي إلى نزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
1: تتجه الأنظار مجدداً إلى شرق المتوسط مع تزامن ثلاثة تطورات تضع تركيا أمام بيئات أمنية أكثر تعقيداً تتمثل في تصاعد التوتر مع إسرائيل بشأن سوريا وتنامي التعاون الأمني بين إسرائيل واليونان وقبرص وعودة الخلاف التركي اليوناني حول المجال البحري إلى الواجهة.
2: في أحدث مؤشر على حساسية أنقرة تجاه التطورات في المنطقة، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته إلى مصر على أهمية بناء ترتيبات أمنية إقليمية في وقت تنتقد فيه تركيا التعاون المتزايد بين إسرائيل واليونان وقبرص في شرق المتوسط. وتنظر أنقرة إلى هذا التعاون باعتباره تطورا أمنيا لا يمكن فصله عن مصالحها في المنطقة، خصوصا مع وجود تدريبات عسكرية وتنسيق دفاعي وتعاون أمني بين الأطراف الثلاثة. وفي ملف قبرص تؤكد تركيا تمسكها بحل الدولتين وتعتبر وجود قواتها في شمال الجزيرة عنصرا أساسيا في أمن القبارص الأتراك. كما تقول وزارة الدفاع التركية إنها تتابع عن كثب زيادة التسلح في اليونان وقبرص الجنوبية وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. وفي تطور جديد أعلنت أنقرة إنشاء حديقتين بحريتين وطنيتين في شمال بحر إيجا وشرق المتوسط، لكن أثينا اعترضت رسميا معتبرة أن أجزاء من المناطق المعلنة تمتد إلى مياه أو مناطق بحرية تعتبرها خاضعة لحقوق يونانية. وبالتزامن تصاعد التوتر التركي الإسرائيلي بعد الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور السورية التي قالت إسرائيل إنها جاءت لمنع انتشار عسكري تركي محتمل، بينما أدانت أنقرة الضربة واعتبرتها انتهاكا لوحدة الأراضي السورية. وهكذا لا تبدو التطورات منفصلة، فالتنافس التركي الإسرائيلي يتصاعد في سوريا والتعاون الإسرائيلي اليوناني القبرصي يتعمق في شرق المتوسط، بينما تعود الخلافات التركية اليونانية البحرية إلى الواجهة. ويبقى السؤال، هل نحن أمام أزمات متزامنة أم أمام تشكل تدريجي لمعادلة أمنية جديدة في شرق المتوسط؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات رسمية على مواجهة عسكرية وشيكة، لكن تداخل هذه الملفات يجعل المنطقة أكثر حساسية لأي تصعيد جديد. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: قال الرئيس الروسي إن خطط أوكرانيا لإلحاق الهزيمة ببلاده من خلال الهجمات بالصواريخ والمسيرات قد فشلت، فيما وعدت فرنسا أوكرانيا بتوريد صواريخ اعتراضية جديدة، كما تعهدت بريطانيا بتقديم 150 ألف مسيرة مع اشتعال الجبهات بقصف عنيف متبادل بين الجانبين للمنشآت الحيوية.
3: أعلن الرئيس الروسي بوتين أن مخططات كييف لإلحاق هزيمة بروسيا من خلال الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة تكللت بالفشل، منوها بأن أوكرانيا والغرب لم يحصلا على أي ميزة تفوق بهذه الهجمات ولن يحصلوا عليها. وأشارت المصادر الروسية إلى أن الرئيس زيلينسكي أوعز نهاية يونيو الفائت لجهاز الأمن الأوكراني بضرورة تدمير البنية التحتية لروسيا وإجبارها على إنهاء الحرب خلال 40 يوما. واعتبر الرئيس بوتين أن كييف فتحت بأيديها أبواب جهنم عليها باستهدافها المرافق المدنية والاقتصادية الروسية، ما دفع موسكو لتوجيه ضربات موجعة واستهداف المنشآت الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأوكرانية الحساسة. على صعيد آخر، لبت فرنسا وبريطانيا نداءات الرئيس الأوكراني بضرورة الإسراع بمده بالسلاح الفعال وخاصة الصواريخ الاعتراضية لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية، منوها بانخفاض مخزون القوات الأوكرانية من الصواريخ الاعتراضية إلى درجة كبيرة. وقد وعد الرئيس الفرنسي ماكرون في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني بتقديم شحنات جديدة من الصواريخ الاعتراضية لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، يتوقع أن يتم توريدها خلال الأشهر القليلة القادمة، فيما تشير معطيات دبلوماسية أخرى إلى احتمال تأخر التسليم حتى ربيع العام القادم. وعلى صعيد نفسه، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستزود كييف ب 150 ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية العام الحالي بقيمة تمويلية تقارب المليار دولار، وذلك بقرض مدعوم بعائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة. على الصعيد الميداني، شنت القوات الروسية ضربات على البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية الأوكرانية بهدف تعطيل خطوط الإمداد البحرية وشمال الاستهداف موانئ أوديسا وميكالايف وسفن شحن ومستودعات أسلحة وخزانات وقود. بالمقابل، قصفت القوات الأوكرانية محطة التأمان الكهربائية التي تنقل التيار الكهربائي من الأراضي الروسية إلى شبه جزيرة القرم، ومحطة لتصدير المنتجات النفطية والغاز المسال على ساحل البحر الأسود، ومجمع إيسك النفطي في إقليم كراسنادار، ومصفات للنفط على بعد 1000 كيلومتر عن الجبهة في مقاطعة سمارة، وعمليات أخرى في حوض البحر الأسود. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أصيب 37 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 5 درجات وتسعة أعشار درجة ضرب شرق اليابان، فيما أكدت السلطات عدم وجود خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال وقع في جنوب محافظة إيباراكي على عمق 70 كيلومترا، وشعر به سكان طوكيو ومناطق واسعة من إقليم كانتو. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تشكيل مكتب اتصال لمتابعة تداعيات الزلزال وتقييم الأضرار، داعية سكان المناطق التي شهدت هزات قوية إلى توخي الحذر من احتمال وقوع زلزال آخر بقوة مماثلة.
0: أجلت السلطات الإسبانية أكثر من 1000 شخص وأصيب 11 آخرون جراء حرائق غابات وأمطار غزيرة تسببت في فيضانات بعدة مناطق، وفي منطقة فالنسيا جرى إجلاء نحو 1000 شخص من بلدة جاتوفا إثر امتداد حريق غابات اندلع في بلدة سيغوربي المجاورة، وأتى على نحو 633 هكتارا. وفي كاتالونيا أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات عن إصابة 11 شخصا، كما نفذت فرق الإنقاذ عشرات العمليات لإجلاء أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبات ومبان، فيما أجلي نحو 400 شخص من موقع تخييم ومكان ترفيهي في بلدة رودادي بيرا.
1: وفي باكستان أودت الأمطار الموسمية بحياة 13 شخصا وأصيب 7 آخرون جنوب إقليم البنجاب. وألحقت الأمطار أضرارا 217 منزلا، وتعرض عدد من الطرق الفرعية والجسور لأضرار خلال الأمطار الموسمية التي تتواصل منذ الشهر الماضي. وتوقعت الأرصاد الجوية الباكستانية هطول أمطار غزيرة في أنحاء إقليم البنجاب والمناطق الشمالية خلال اليومين القادمين.
0: يتوجه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان مكون من مجلس واحد عقب إقرار دستور جديد، ويدلي أكثر من 12.5 مليون ناخب بأصواتهم من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 20 مليون نسمة. وكانت كازاخستان قد أقرت دستورا جديدا في مارس الماضي ألغت بموجبه مجلس الشيوخ لصالح برلمان من مجلس واحد. وتأتي الانتخابات في سياق برنامج إصلاحي أطلقه الرئيس الكازاخستاني قاسم جومار توكييف تحت اسم كازاخستان العادلة.
1: مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية الثانية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
0: ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13% لتتجاوز 6.6 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
1: الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود في الحرب، وتواصل الجهود لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران.
0: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان.
1: الفترة الإخبارية ما تزال مستمرة، وهذه عودة إلى تفاصيلها. طرحت محافظة شمال الشرقية 46 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية و22 عقدا موقعا بقيمة استثمارية تتجاوز 74 مليون ريال عماني، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 431 فدانة.
4: شهدت محافظة شمال الشرقية خلال العام الماضي حراكاً تنموياً متواصلاً في قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، مدعوماً بمشروعات استثمارية وبرامج تنموية وخدمات إنتاجية وبيطرية ومائية أسهمت في تطوير الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتوسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. وقد طرحت 46 فرصة استثمارية في المحافظة بمختلف القطاعات الإنتاجية إلى جانب 22 عقداً مرفوعاً لاستكمال إجراءات التوقيع النهائي بقيمة استثمارية تتجاوز 74 مليون ريال عماني، فيما بلغت المساحة الإجمالية لهذه العقود أكثر من 431 فداناً. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على نمو القطاع الزراعي في المحافظة ب6%، كما ارتفع مؤشر القيمة المضافة للأنشطة الزراعية ب9% لتتجاوز 37 مليون ريال عماني. وشهد القطاع أيضاً نشاطاً استثمارياً متنامياً، فقد وقعت 11 فرصة استثمارية بنحو نصف مليون ريال عماني. وعلى صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي، سجلت محافظة شمال الشرقية معدلات تجاوزت 100% في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية. أما القطاع الحيواني فبلغت الاستثمارات فيه نحو 33 مليون ريال عماني، وفي قطاع المياه بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بمشروعات شركة نماء نحو 65 مليون ريال عماني، بما يعكس أهمية تطوير البنية الأساسية للقطاع ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم احتياجات القطاعات الإنتاجية والسكانية. وخلال العام الماضي بلغ إجمالي عقود الانتفاع الموقعة في محافظة شمال الشرقية نحو 529 عقداً تغطي مساحة تزيد على 11,000 فدان، كما طرحت 54 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، فيما وقع 18 عقداً استثمارياً بقيمة تجاوزت 99 مليون ريال عماني.
0: بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات أعمال صيانة واستكمال عدد من الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمحافظة الوسطى أكثر من 120 مليون ريال عماني، وتتواصل أعمال صيانة الطرق الإسفلتية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 6,400,000 ريال عماني. وتواصل الوزارة تنفيذ مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور شمال هيمة بطول 58 كيلومترا وبتكلفة تبلغ 44 مليون ريال عماني. كما تتواصل أعمال مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور المرحلة الثالثة بطول 124 كيلومترا ونصف وبتكلفة تبلغ 70 مليون ريال عماني.
1: بدأت اليوم بولاية صلالة أعمال حلقة عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات التي تنظمها هيئة البيئة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع إدارة النفايات. وتهدف الحلقة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة واستعراض واقع قطاع إدارة النفايات والتحديات والفرص المستقبلية وإثراء محتوى الاستراتيجية بالملاحظات والمرئيات.

0: أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان بلغ قرابة 190 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما تجاوز عدد المشتغلين المشاركين في هذه الأنشطة 35 ألف مشتغل، واستحوذ القطاع الخاص على 46% من إجمالي هذا الإنفاق مقابل 31% للقطاع الحكومي و23% لقطاع التعليم العالي.
1: يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية.
2: يعد قطاع المياه أحد أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وهو الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد يعيد تشكيل العلاقة بين المياه والاستدامة والتقنية من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمجها في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية في إدارة القطاعات الحيوية. وتتوافق استراتيجية الشركة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، كما تتبنى خارطة طريق تمتد حتى عام 2027 وترتكز على تطوير الأطر والسياسات وتعزيز التكامل التشغيلي والتوسع في التحسين المستمر وصولا إلى رفع جاهزيتها للحصول على التصنيفات الدولية المعترف بها في مجالات الاستدامة والحوكمة. وعملت نماء لخدمات المياه على تطوير وإطلاق إطار الاستدامة المالية الذي يعد من المبادرات المهمة في قطاع المياه، ويهدف إلى الاستفادة من أدوات التمويل المستدام بما يشمل السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية لتمويل المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي. وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات، فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة خلال العام الماضي 200 مليون ريال عماني، ما يعكس دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.
0: يدشن مساء اليوم بمحافظة ظفار الفيلم الوثائقي أرض اللبان، الذي يقدم رحلة بصرية توثق كنوز محافظة ظفار الطبيعية وشجرة اللبان التي ارتبط اسمها بعمان على مدى قرون. المزيد من تفاصيل الفيلم الوثائقي تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد بن بخيت الشعشعي، مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار.
3: إنتاج فيلم بهذه الجودة وبهذه الحرفية لا شك أنه ترويج سياحي أولاً لمواقع اللبان. مواقع اللبان المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 2000، الوادي دوكا وانتزه البليد وخور روري أو سمهرم، وكذلك منطقة الشصر الأثرية. هذه مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي، بالتالي لما تنتج في فيلم وثائقي تحظى بكثير من المشاهد والقبول، وحتى من يشاهد هذا الفيلم يتمنى أنه يزور مثل هذه المواقع باعتبارها أنها ضاربة في أعماق التاريخ. هذا انقلنا إلى التعريف بالتاريخ العماني العريق للإنسان وهذه التجارة التي امتدت لآلاف السنين، وكيف تتنقل هذه التجارة من ظفار، من الشصر، من دوكا إلى مصر، إلى بلاد الرافدين، كذلك إلى الإغريق والهند والصين. هذه الخلفية التاريخية تحظى بمتابعة وتحظى أيضا بقبول، وتحث كل من شاهد مثل هذه الأفلام أنه ينوي إلى زيارة، وخاصة

0: لكل من له شان يهتم بالتاريخ والتراث.
1: أقيمت بمحافظة ظفار جلسة حوارية بعنوان حديث ريادة، نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجلسة استعرضت التجارب الريادية لعدد من رواد الأعمال في مجال المشروعات والفعاليات الشبابية، إلى جانب التركيز على مراحل تنفيذ المشروعات التجارية. وتهدف الجلسة الحوارية إلى دعم قطاع ريادة الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المشاريع، بما يسهم في تعزيز بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها.
2: تتقدم الأعمال الإنشائية في مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة مع بلوغ نسبة الإنجاز نحو 50%، ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد وجهات حضارية متكاملة تعزز جودة الحياة وتدعم الحركة الاقتصادية والسياحية، بما يوفره المشروع من مرافق تجارية وترفيهية وخدمية ورياضية، الأمر الذي يعزز من أهميته كوجهة استثمارية وسياحية. ورعي في التصميم المعماري للمشروع خصوصية البيئة المحلية من خلال استلهام ملامح جبال الرستاق وتوظيف المساحات المفتوحة والمسارات المخصصة للمشاة، مع ربط مختلف مكوناته بصريا ووظيفيا، بما يسهم في إيجاد بيئة حضرية متكاملة تعزز التفاعل الاجتماعي وتجربة الزوار.
1: اختتمت في ولاية صلالة فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد التي تنظمها وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بلدية ظفار. وتضمن اليوم الختامي عددا من الأنشطة والعروض المبتكرة التي عكست ثراء الحرف العمانية وتنوعها، وشملت عروضا حية للحرفيين في صناعة مختلف المنتجات واستعراض أساليب وطرق تطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق وتعزيز حضورها كمنتجات ذات طابع تراثي وهوية عمانية أصيلة.
2: اختتم الفريق الوطني للقفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني مشاركته في بطولة العالم العسكرية سيزم للقفز الحر في نسختها 48 التي أقيمت في جمهورية سلوفاكيا بمشاركة فرق عسكرية من 32 دولة. وشارك الفريق الوطني في منافسات التماسك الرباعي للتشكيلات الجوية إلى جانب عدد من الفرق العسكرية المشاركة في البطولة. وتؤكد هذه المشاركة حضور الفريق الوطني للقفز الحر في المحافل الرياضية العسكرية الدولية وما يتمتع به من مستوى متقدم في رياضة القفز الحر.
1: مستمعينا الكرام، وإلى الأخبار الرياضية، حيث حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على مضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
2: استهل فريق لانس وأولمبيك ليون الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بانتصارين، مما سيعزز آمالهما في المنافسة في دوري أبطال أوروبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وحقق لانس فوزا مقنعا بخمسة أهداف مقابل هدفين على أوكسير الذي لعب بعشرة لاعبين، بينما فاز ليون في الدقائق الأخيرة بهدفين دون مقابل على تولوز.
1: استهل إنتر ميلان الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه مونزا، بعدما تعافى الفريق الصاعد من هدف مبكر واستعاد توازنه ليدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يفرض حامل اللقب أفضليته ويحسم المباراة في الشوط الثاني.
2: وإلى الخبر الأخير، حيث توج فريق بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية لكرة القدم بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. وبهذا الفوز عزز بايرن ميونخ رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر الألماني برصيد 12 مرة، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 6 ألقاب.
1: مستمعينا الكرام، الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
2: ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13% لتتجاوز 6,600,000,000 ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
1: الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود في الحرب، وتواصل الجهود لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران.
2: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان. هكذا مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة، كان معكم في الإعداد يعقوب بن سيف الهشامي، في التنفيذ على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وهذه تحايانا
1: حنيفة بنت خميس العبرية،
2: ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني.
1: شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفني أن أكون معكم اليوم. أنا بدر بن سعود بن محمد المعولي، حرفي في صناعة الخناجر والفضيات. أعمل في مجال يرتبط بالهوية العمانية، يجسد جانبا أصيلا من تراثنا الوطني. نشأتي في مجلس وورشة والدي، كانت هذه البداية الحقيقية لهذا الطريق. تعلمت أن الحرفة ليست عمل يدوي فحسب، بل هي رسالة وهوية ومسؤولية. دراستي كانت بعيدة نسبيا عن مجال الحرفة، لكن تعليمي الحقيقي بدأ في مجلس وورشة والدي. تعلمت منه أن الخنجر ما يصنع باليد وبس، يصنع بالصبر وبالحب وبالانتماء لهذه الأرض.
2: نستطيع.
4: نستطيع.
2: نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة.
4: نستطيع.
3: من ضمن أهم التوصيات اللي غرسها فيني توجيهات والدي، اللي تتوافق كذلك مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق حفظه الله، إن الخنجر العماني مو مجرد قطعة فنية أو زينة، هو رمز وطني وجزء أصيل من الهوية العمانية. التوجيه كان دائما واضح، نحافظ على الخنجر كجزء لا يتجزأ من الزي العماني، ونطور الصناعات الحرفية، لكن بدون ما نضيع الأصالة ولا نفرط في الروح. كذلك تأكيد على أهمية تكاتف المجتمع في الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، والوقوف ضد أي أفكار دخيلة ممكن تمس هويتنا وتخربها، لأن الخنجر العماني في النهاية مرآة لتاريخنا وتراثنا العريق، وأمانة لازم نتوارثها أو تتوارثها الأجيال بنفس القيمة والمعنى.
4: نستطيع.
3: فكرة مشروعي انطلقت من رغبتي ومن توصيات والدي أني أحافظ على صناعة الخنجر العماني، وأني أقدمه بروح أصيلة ولكن بلمسة تناسب جيلنا وتواكب تطور السوق. بداياتي كانت بسيطة جدا، إمكانيات محدودة وتجارب متواصلة، لكن الشغف والإصرار خلوني أستمر وأتعلم من كل مرحلة. من ضمن أهم الصعوبات اللي واجهناها أو اللي نواجهها إحنا كحرفيين ارتفاع سعر الخام والفضة. سعرها مثابت من يوم ليوم يرتفع، وهذا يربكك في التسعيرة والجودة والصنعة، ويشكل لك عائق كثير أنك أنت تستمر في الحرفة، وهذا ما يمثل صعوبة وتحدي كبير إحنا كحرفيين. أيضا الشغل الدقيق، كذلك الخنجر يبالها شغل جدا دقيق، أي غلطة بسيطة أو نقش بسيط ممكن يأثر في التصميم ويعيد تركيبه من جديد، ويحتاج لها وقت أيضا في الصناعة. كذلك النقوشات التقليدية أيضا متعبة، تبغى صبر وتحتاج خبرة كبيرة، مو أي واحد يقدر يضبطها من أول مرة. أيضا الأدوات، بعض الأحيان أدوات الصناعية مو كلها موجودة عندنا، في أشياء ممكن نحتاجها غير موجودة معنا حاليا. أيضا عامل الوقت، الخنجر أيضا تحتاج عمل الوقت تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لانتهائها. والزبون أحيانا يحس بقيمة الوقت هذا وهذا التعب، دائما ما يقدروا هذا الوضع.
2: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
3: من أبرز إنجازاتي أني قدرت أحول هذا الشغف إلى مشروع قائم. اليوم أنا أملك محل إرث الماضي اللي يمثل خلاصة خبرتي وامتداد للحرفة اللي تعلمتها من والدي. وصلت لمرحلة أشوف فيها القطعة بعد ما أخلصها وأحس أنها تحكي قصة، مو بس قطعة تلبس، وهذا أكبر إحساس فخر لأي حرفي. حريص دائما على التطوير من حيث التصميم والدقة واستخدام أدوات حديثة مع الحفاظ على العمل اليدوي الأصيل. القيمة المضافة لمشروعي أني أقدم منتج تراثي أصيل يحمل قصة وهوية وجودة، مو مجرد قطعة بل قطعة تحس قبل تلبس. شاركت في معارض ومناسبات داخلية كان لها دور كبير في انتشار عملي، وأسعى بإذن الله للمشاركات الخارجية لتمثيل الحرفة العمانية بالشكل اللي يليق فيها. نظرتي للمستقبل واضحة، نستمر نطور ونوسع نطاق العمل ونوصل هذه الحرفة لكل شخص يقدر التراث الأصيل، مع طموح بنقل الخبرة للجيل القادم. نصيحتي لأي شاب أو صاحب مشروع يبدأ اليوم: ثق بنفسك، تمسك بحلمك، تعلم من كل تجربة، واجه الصعوبات بعزيمة، لأن الإصرار هو طريق النجاح. الحرفة ما تنتمي للماضي وحده، هي جسر يربط الأجيال، وإذا ما صنناها بإخلاص وقدمناها بوعي تظل هويتنا حية وتمتد من الماضي للمستقبل. في الختام تقدم بخلص الشكر والامتنان لكل من كان له أثر في مسيرتي، في مقدمتهم والدي اللي علمني أساس الحرفة وزرع فيني حب العمل والصبر والإتقان، كما أشكر كل من دعمني من أهل وأصدقاء وعملاء وثقوا في عملي وكانوا جزءا من هذا النجاح. وشكر خاص لكل من يؤمن بالحرفة اليدوية ويساهم في الحفاظ على تراثنا الأصيل، وللإذاعة العامة على دعمها واهتمامها بأبرز الحرفيين، وكذلك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تمكين المشاريع ودعم رواد الأعمال.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا نسيما عبد من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني إنني ذقت من طعم

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
10: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: مساء الترحال مستمعينا الكرام، لكم جميعا من إذاعة سلطنة عمان، من هنا من استوديو أثير الخريف في موقع عودة الماضي بالسعادة. أهلا بكم أينما كنتم.
3: نسعد برفقتكم مع مساءات خريف ظفار الحالمة، نستكشف معا جمال المكان حيث يكتب الخريف في كل يوم حكاية جديدة.
2: إنها الحكايات علياء بين سهول تفترشها الخضرة وجبال تعانقها الضباب وأودية تحفو ذاكرة المطر وهضاب تتزين بالغيوم.
3: ومع كل هذا الجمال نصغي إلى سيمفونية الخريف حين يعزف الماء على أوتار السواقي والعيون والشلالات بالتأكيد، وترافقه همسات الريح وخطى الزوار وصوت الطبيعة وهي تحتفي بموسمها الأجمل.
2: أهلا ومرحبا بكم معنا في مساء خريفي متجدد.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الرحلة المسائية، رحلة الأحد التي نرافقكم فيها، نرافق فيها جمال الخريف من ناحية، وأيضا رحلة الفعاليات والمناشط المختلفة التي أكيد نقف بها بين المحطة والأخرى، ونحاول أن نكون قريبين من فعاليات وبرامج ومشاركات مختلفة لقطاعات حكومية وخاصة وأهلية.
1: كل هذه الرفقة المسائية التي نسعد بها معكم وبإذن الله تسعدون بها معنا أيضا من خلال تردد إذاعة سلطنة عمان ومنصة عين على مدار ساعتين يوميا من الخامسة إلى السابعة، نذكركم بأرقام التواصل معنا على رقم الواتساب 72 44 20 10. وفي بداية محطتنا أيضا نقدم الشكر لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية وThe Big Bounce Arabia.
0: ومع مسائنا الجميل هنا ننقل تحايا فريق العمل.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد الماشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم والإعداد عقيل بن عقيل بن علوي بعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
0: في هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس سالم بن سعيد الشحري، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن سليمان الذهري والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي.
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
0: وهذه أحلى الترحيب في مسائنا الخريفي من مخرجنا معمر بن مسلم العمري.

0: حياكم الله معنا ومحطات متنوعة كما وعدناكم دائما في هذا الترحال المسائي. في أولى هذه المحطات نحاول نكون أقرب إلى العرض الجميل للفيلم الوثائقي السياحي في آن واحد الذي يبرز طبيعة أرض لبنان إن شاء الله هذا المساء. وراح يكون معنا الأستاذ كريم نجيب مخرج هذا الفيلم أرض لبنان.
1: راح نقترب أيضا من البطولات الرياضية الفعالة خلال موسم خريف ظفار، نعرف تفاصيل إحداها اللي هي بإذن الله بطولة البولينج في هذا الموسم خريف ظفار 2026. نعرف بعض التفاصيل عنها ولكل المهتمين أيضا كيفية مشاركتهم وتفاعلهم مع هذه الرياضة.
0: نعم، من محطات الحوار أيضا نقترب من صالة منصة عمان للأعمال بمحافظة ظفار، طبعا التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ناخذ شيء من التفاصيل حول يعني الأعمال التي تقدمها هذه المنصة، منصة عمان للأعمال بمحافظة ظفار، مع ضيفنا الأستاذ مبارك بن سعيد الشحري.
1: زملائنا أيضا في الربط الخارجي راح يكونون قريبين من فعاليات وأمكنة مختلفة، يعطونا بعض التفاصيل عنها حتى تكونوا أيضا أقرب لهذه المناشط مستمعينا في أثير الخريف. رحلتنا هذه المتنوعة مستمرة معكم إلى السابعة، خليكم قريبين.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. التصفح المسائي التالي راح يكون نقول لمشهد ومسمع عن ظفار طبعا هذه الأرض الطيبة التي تجمعنا في احتفائية موسمية مع الخريف وجمالياته. وطبعا الترحيب أيضا راح يكون بضيف عزيز ليست المرة الأولى التي ينضم إلينا فيها في أثير الخريف. تعودنا على إطلالاته وعلى إجادته في أطروحات نقول فنية وثائقية سياحية برسائل هادفة في آن واحد. الخريف طبعا كالعادة أيها الأحبة في كل مساء هناك رواية جديدة وهناك قصة أيضا تروى. هذا المساء حول أشجار لبان، الحكاية التي تمتد لآلاف السنين ولكن برؤية عصرية ولمسة إخراجية فنية عبر فيلم أرض اللبان ليكشف أسرار هذه الشجرة التي أصبحت رمزا للهوية العمانية وأكيد يرصد أيضا علاقتها بالتاريخ وبالإنسان وبالطبيعة في رحلة بين التراث والعلم وخصوصية المكان. الأستاذ كريم نجيب مخرج الفيلم فيلم أرض اللبان، مساءك فرح ومساء نقول معطر بعبق اللبان.
1: شكرا ليك على المقدمة الجميلة، وطبعا زي ما حضرتك قلت دي تاني مرة نبقى مع بعض. الوقت بيعدي بسرعة جدا. صحيح. زي دلوقتي كل خريف كده، وان شاء الله بقى كل خريف معاكم بإذن الله.
0: يا هلا بيك.
1: وطبعا هي بشكر RT ووزارة الإعلام هنا ان هم قدروا يخلونا نقدر نعمل فيلم زي ده وزي اللي قبله برضو. ويعني انا كانت اول مره، دي تاني مره ليا في صلاله، وكانت اول مره ليا المره اللي فاتت وهي اللي ابتدينا طلعت منها فكره الفيلم.
0: نعم.
1: من يعني لان عذر جهلي في اللي انا هقوله لك، ناس كتير ما تعرفش ظاهره، انا بشوف انها ظاهره خريف زفار. نعم. ان هي ظاهره بيئيه، والظاهره دي بتعمل غير انها الناس بتشوفها ان بالنسبه للخليج ده احسن جو. لو احنا شفنا دلوقتي حالا في كل الجزيره العربيه دي احسن، ده المصيف يعني دي اللي هو سويسرا دلوقتي. الناس كلها تيجي تصيف، فتيجي تصيف هنا، يجوا يقعدوا في خضار وجبال. بعدين بقى ما جينا هنا ابتدينا نفهم ان الظاهره دي برضو ليها يعني شق تاني، ان هي بتخلي شجر يطلع زي النرجيل مثلا اللي بيطلع على البحر. نعم. او بعد كده عرفنا بقى شجره اللبان. طبعا قبل ما اجي هنا ما كنتش اعرف ان اللبان ده اصلا بيجي من شجره ازاي او هو ايه يعني. عرفت بقى ان الشجره دي زي ما بتقولوا
0: بتجرح
1: بتجرح وتدمع. يطلع منها اللبان، وكل شجره في كل حته. يعني حتى هنا لما وصلت كنت بكلم مع مخرج البرنامج. نعم. بيشرح لي

0: فيلم واحد محتاجة أكتر.
1: هنا أستاذ نجيب كريم عفوا،
0: ما فيش
1: من
0: مشكلة.
1: بين مجموعة من بين مجموعة المفردات اللي تعرفت عليها من خلال زيارتك المرة الماضية لظفار، تعرفت على كثير من المفردات، منها مثلا بعض المواقع الأثرية، وكذلك على سبيل المثال شجرة النارجيل وشجرة اللبان. لماذا اخترت اللبان تحديدا أن يكون مفردة الفيلم الأساسية في هذا الموسم؟
0: لان اللبان بيستخدم في حاجات كتير جدا. انا طبعا مش هحرق الفيلم ومش هحرق احنا عملنا ايه مع اللبان، يعني عشان طبعا ابقى شخص يعني حرقت كل حاجه قبل ما اقول ده. اللبان الناس بتستخدمه في حاجات كتير وما تعرفش ان هي من اللبان، في حاجات طبيه، في البرفيومز، في وهنا في سلطنة عمان. وسلطنة عمان بقى عندها انفلونس، يعني تأثير على المنطقة كلها، ان اللبن ده طول حياتنا نعرف نعمله بخور بيعمل ريحة حلوة الحاجات دي، بس ما كناش نعرف ان في شق بيولوجي كتير. هو ده المكان اللي روسيا دخلت فيه، ان احنا قدرنا
2: نعم
0: نعمل نشوف اللبان ده من الناحية البيولوجية كمان، مش من الناحية الثقافية. فيعني كانت بالنسبة لي حاجة مميزة، ويمكن انتوا بالنسبة لكم اللبان معروف، يعني عارفين أصوله جدا، بس الناس حقها تعرف في العالم كله ده. يعني
2: نعم انتم تتبعتوا مجموعة مواقع أستاذ كريم، فبالتالي الرحلة هي رحلة سياحية توثيقية، إذا رجعنا أيضا بالأثر تاريخية في آن واحد. الاشتغال على هذا النمط من الأفلام أكيد من حيث الوقت، من حيث الفكرة، من حيث الطرح، دمج هذه الأمور وإيصالها في قالب أيضا عصري الآن، الاشتغال على هذا الموضوع أولا في المزارات، أبرز ما لفتك في المواقع اللي زرتها.
0: هو يعني بعيدا عن الطبيعة، بعيدا عن طبعا حاجة غريبة جدا ان في وسط الحر تلاقي جبال خضراء وخضرة وفي انهار صغيرة وشلالات وحاجة مش ما يعني انا كان بالنسبة لي ولا يعني ولا شفت ده في حياتي. دي كانت جزء. والجزء التاني طبعا العمارة، يعني مش احنا نتكلم عامة، مش هنقعد نحرق في الفيلم، فاحنا نتكلم عامة عن عمان وعن صلالة. العمارة وطريقة كل عمارة فيها التباشير من فوق اللي بتسموها تباشير، صح؟
2: تباشير
0: صح. وأنا بقى معرفش جبت التباشير دي، كانت موجودة هنا بالذات، كانوا بيجيبوا اللبان ده بخور، لما التجار يجوا يحطوا عند التباشير ده بخور فجاية من التباشير دي، يعني في
2: في ارتباطات كثيرة يعني.
0: عميقة، يعني ديب أكتر، من محتاجة مش فيلم واحد كذا فيلم. وطبعا بعيدا عن أي حاجة، الناس العمانيين من أطيب وأكتر ناس شفت منهم كرم وساعدونا بشكل غير طبيعي في الفيلم. وكمان يعني طبعا كالعلاقة احنا يعني بشوف ان احنا كلنا واحد، يعني بس قد ايه هم بيحبوا أصولهم وثقافتهم، في لبسهم، في شكلهم، في طريقتهم، في أكلهم، في كل حاجة في أصالة في الموضوع من زمان. فدي لوحدها حاجة في الزمن اللي احنا عايشين فيه، اللي كله تطور والناس ما بقاش عندها هوية، ولا هوية بصرية، ولا هوية في اللبس، ولا هوية في أي حاجة. اما تيجي مكان زي عمان وتلاقي الناس عندها هوية، عندها طريقة، في ستايل، والستايل ده مش جديد، ده هو ده من الآباء والأجداد. يعني
1: هنا كل النقاط اللي ذكرتها أستاذ كريم لها علاقة بالهوية، في الملابس والطعام والشراب وباقي تفاصيل الحياة كذلك. كيف اشتغلت من خلال هذا الفيلم على إبراز هذا الجانب من الهوية، وإنك تصدره أو يعني تظهر اللبان ليس فقط كمنتج أيضا، إنما شيء له علاقة بهذه الأرض وهوية الناس؟
0: والله كلام كبير عليا قوي الدخله دي، بس انا اقول لك انا الموضوع كله اكبر مني بكتير. انا ببساطه وثقت اللي قدرت اوثقه، لان مهما قدرت مش هقدر الم بكل شيء. بس الشيء المميز هنا في صلاله بالذات هو ان هي فيها كل الاشياء، يعني في تبصي كده تحسي انك انت بترجعي بالزمن في ان الناس بسيطه، وزحمة الدماغ بتاعت العالم زي ما بيقولوا المدن الكونكريت جانجل دي اللي كلها عماير كبيرة مش موجودة هنا. الناس شايفة سما، شايفة بحر، شايفة، عشان كده لازم يبقوا فنانين ورايقين وكويسين، لأن هم عايشين في جو لطيف. ما هيطلعوا ازاي؟ هيطلعوا ايه؟ ما قاعدين قدامهم بحر وجبال وخضرة وجمال فالدنيا في حتة جميلة هنا. ده من وجهة نظري يعني البسيطة.
2: يعطيك العافية.
0: ربنا يخليك.
2: هذا الجانب يرتبط يعني بإيجاز في ثلاث بيئات، هي بيئة حضر وساحل، وبيئة ريف، وبيئة بادية لبيئة الصحراء، والمشوار بينهم سويعات، ما هي ذيك المسافة، أتوقع أنتم قطعتوها أثناء العمل

0: زيارتكم للمواقع وغير ذلك من الأماكن اللي صورتوا فيها. اشتغلتوا على جانب تاريخي وعلى جانب بحثي أيضا أستاذ كريم. هنا النقطة جد مهمة، يعني أكيد التقاء بناس ذوي اختصاص في هذا المجال. ما أريد أحرق عليك الفيلم، ولكن الرحلة ليست مجرد صور و...
1: لا طبعا.
0: أيوة، فأحب شوية يعني فك علينا شوية.
1: ما أنا هقول لك حاجة. هو طبعا كأي إخراج أي عمل هو حاجة بصرية، فطبعا عمان مساعدك كمخرج ان كل حاجه شكلها حلو ومميزه ولاندسكيبس جميله واراضي، فانت لما تصور ده لوحده اصلا بعيدا عن اي حاجه بعيدا عن المضمون ده شيء
0: وحده وخلفيه،
1: لان الناس تشوف ده حلو جدا. بس هي فيها كذا حاجه، ما هو يعني انا هجيبها لك ازاي، هقولها لك بالطريقه اللي على قد يعني. في البحر، وبعدين هنا في زي جبال تنزل ورا الجبال، يعني قبل الجبال كلها الخريف ده ضباب وخضره، وتطلع على الخضره تنزل بعد الخضره زي ما رحنا وادي دوكا تلاقي ارض اللبان
0: مختلفه بيئتها
1: حته واحده. صحيح. فانت عندك كل البحر
0: تنوع
1: والجبال والخضره والشلالات والينابيع، فانت عندك هنا كل حاجه في حته واحده موجوده في محافظه واحده. يعني
0: ايش اللي غير، يعني ايش غير هذه الرحلة بهذا الجهد الجميل؟ لك التحية ولكل فريق العمل ومن تواجد معكم في الرفقة، أهالي المكان أيضا. إيش اللي خرجت به كرؤية ما كنت بتعرف شيء واختلفت الصورة بعد
1: أنا ما كنتش بعرف أي حاجة. أجيب لك
0: يعني على اللبان، أنا أقصد على اللبان.
1: لا مش على اللبان، على يعني أنا لما صورنا الخنجر عرفت الـ الإنسان العماني، وعرفت من ناحية الإيه، من ناحية اللي بقولها لك فاشن، هو عنده
0: اعتزاز بهويته
1: والخنجر، وكل خنجر له طريقة يعني. أكيد. بعد كده بقى لما طبعا أولا مسقط جميلة برضو جدا، بس ما كنتش أتخيل صلالة مفاجأة يعني من جو ومن شكل ومن طبيعة حيوانات وطيور، فهي زي واحة وسط الحتة دي. كان بالنسبة لي حتى لحد المرة دي انا عايز ازور حتة تانية جديدة، يعني عملوا في تطورات بتحصل، يعني نفسي اروح شفت اللي هي العين الكبيرة دي اللي بتلف، شوف منها ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت. ففي حاجات جديدة وفي فعاليات هنا وحاجات للناس، وطبعا الاكل رائع هنا، الواحد ما بيعملش حاجه غير ان هم كرم ياكلوك على طول، اتفضل اتفضل. والحلوى العمانيه رائعه، كل حاجه يعني.
2: ايش القصص او الاشياء التفاصيل الجميله ايضا اللي ارتبطت فيها في هذا المكان استاذ؟
1: والله بالنسبه احنا كنا مركزين في الفيلم ده على يعني واحده بنعمله زي هقولها لك، فيلم الوثائقي بيبقى زي كره ثلج كده، حاجه صغيره فكره وتقعد تكبر، غير الفيلم السينما. فيلم السينما في معاكي سكريبت وبتبتدي منه وتقعدي تقولي لا مش هقدر اصور دي مش هقدر. فالفيلم ده كان حاجه صغيره جدا وابتدت تكبر. فاول حاجه هي الناس، لان الناس هي السبب. العمانيين قد ايه هم عندهم بيس، يعني رايقين تماما، فالروقان ده يخليكي تحسي معاهم براحة نفسية كده. والدنيا يعني الدنيا هنا فيها كل حد عايز يساعد، كل الناس اللي ساعدتنا يعني الفريق الحمد لله ان احنا قابلناهم تاني، احنا جينا معاهم المرة اللي فاتت ما كانوش يعرفوا ان احنا بنصور فيلم، احنا كنا مع يعني مدعوين نعرض فيلمنا هو فيلم الخنجر، لكن قلنا لهم اتفاجئنا انا ومعايا الكاتبة المعدة انيسة مراد، ابتدينا نفكر انا وهي نعمل حاجة من المكان ده، ازاي ما نصورش ده. فصورنا ورجعنا جمعنا كل ده وخدنا اللبان هدية، عملنا بقى مش هحرق لك الفيلم يعني، هو ده بقى الشق اللي في الفيلم الجديد اللي حصل مع روسيا، ان احنا قدرنا نشوف جزء بيولوجي، لان اللبان مش مجرد حاجة ثقافية وكده، لا ده حاجة طبية وحاجة غالية جدا، من أغلى الحاجات في العالم، يعني أغلى برفانات في العالم من غير ما نعمل دعاية لحد، برفان معمول من اللبان.
0: صحيح.
1: وأغلى يعني بس.
0: يعني إحنا ما بنحرق، وأنت أستاذنا الكريم أستاذ كريم بخيل علينا في المعلومات شوي.
1: والله بعد. عشان أنا لو اتكلمت أبقى من الفيلم يعني عشان حد يشوف.
0: طب هو اليوم العرض إن شاء الله الساعة 7:30 المساء.
1: إن شاء الله.
0: راح يكون في الواجهة العصرية الأبتاون، ساحة إيتين أتوقع.
1: صحيح.
0: فنتمنى فعلا يكون هناك الحضور والمتابعة، وحاب رسالة يعني في خاطر كده يخرج بها من حضر معكم هذه الإضاءة الفنية السياحية التاريخية؟ إيش في بالك؟
1: والله أول حاجة طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي معانا هنا، يعني كل الناس في عمان على قد إيه هم ساعدونا بدون أي حاجة وعلى كرمهم معانا، وكانت فرصة مميزة جدا، وأنا سعيد إن أنا جات لي الفرصة إن أنا أبقى في مكان زي ده وأقدر أعمل، لأن من غير المكان ومن غير الحاجة دي كنت هخرج إيه أو هعمل إيه؟ يعني هي القصة وكل حاجة طالعة من المكان. فالتجربة دي اللي أنا أقدر أقولها إن الناس لازم تيجي تشوف عمان، وبالذات في الخريف ده حاجة الواحد بيشوفها مرة في حياته مش هيشوفها تاني. أنا سافرت حتت على قدي كتير كده بس مشوفتش حاجة شكلها كده، يعني بالجو ده والروقان ده والطريقة دي والعائلات وقاعدة مع بعض. فاللي أنا أقدر أقوله طبعا، وعايزة أضيف إن إحنا الحمد لله مشاركين في مهرجان ضفار السينمائي، اختارونا وهيبقى إن شاء الله في 5، وده برضو من جزء من خريف ضفار، يعني ده جزء من الفعاليات يعني. فالحلو ان احنا ان شاء الله نيجي تاني برضو
2: بإذن الله.
1: يعني،
2: حياكم الله دائما
1: ونقابلكم تاني ان شاء
0: بإذن
1: الله.
0: الله،
1: وتشرفت بيك يا فندم،
0: وتكون المحطة القادمة في مفردة أخرى
1: ان شاء الله يا فندم. ان
0: إن
1: شاء
0: شاء الله
1: الله ليك
0: تعالى.
1: ان شاء الله.
0: احنا نشكر حضورك الجميل، كل
1: شكرا
0: التحية
1: يا
0: لك،
1: فندم،
0: لكل طاقم
1: شكرا.
0: العمل، ولك كل التحية من أهالي المكان أيضا. نقول بأصالته بطيبته اللي ذكرتها أيضا يوجه لكم أكيد كل التحية والتقدير، وإن شاء الله نرى أعمال قادمة مثرية تتناول أكيد ولو جانب بسيط من هذا الثراء والتنوع لهذه الأرض الطيبة على الدوام.
1: شكرا لك يا فندم،
0: الله
1: شكرا لك
0: يسلمك،
1: يوم
0: كل التحية لك. الأستاذ كريم نجيب، مخرج فيلم أرض لبنان الذي يعرض هذا المساء، كل التحية لك مرة أخرى من فريق العمل، وإن شاء الله نلتقي في هكذا مواسم سعيدة على الدوام.
1: بإذن الله
0: شكرا
1: فندم، شكرا
0: جزيلا
1: لك.
0: لك.

0: حياكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف، ونذهب هذه المرة إلى الأجواء خارج الاستوديو. زميل الشريف بن سعيد بن سليم، مساء عليك بالخير.
1: مساء النور عقيل وجميع من يتابعنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان لهذه النافذة المسائية الجميلة أثير الخريف، اللي دائما ما تتحف المستمعين والمتابعين أيضا بمختلف فعاليات وأنشطة هذا الموسم السياحي الجميل. نعم. طبعا أبو أصيل، اليوم أنا موجود في سهل أثيل، وسهل أثيل غني عن التعريف. طبعا الحراك اليوم جميل، الطقس يمكن من الصباح الباكر كان غائم، والآن صحو إلى غائم جزئيا زي ما يقولوا مال الطقس. فالجو جميل، يمكن العوائل ما شاء الله مفترشة المكان، الحراك والتنقل ما بين مختلف المواقع سواء المرتفعات الجبل أو السهل نفسه، الموقع جميل. وأيضا تحس أن العوائل والأطفال مستمتعين بالجو ومستمتعين بالمكان. صادفت شباب من محافظة الشرقية، اقتربت منهم قبل ما نطلع على الهواء من جماليات الموسم وجلستهم هنا في أجازتهم، يمكن تقريبا 12-13 يوم الآن، مستمتعين بالأجواء، مستمتعين أيضا بالتنقل والترحال والتقوال في مختلف الولايات محافظة الظفار. كثير من التفاصيل الجميلة قالوها، وحتى حصلتهم جالسين يطبخوا عرسية ويلزموا علي أن أنا أنتظر، لكن بأخذ معهم النقاش وبعدين بنتفاهم أنا وياهم. نمسي عليك بالخير.
2: مساء النور والسرور أخوي، يعطيك العافية. طبعا حابين أنك تنقل صوت وصورة جمال المكان بداية من هنا من سهل أثيل لكل من يتابعنا الآن ويتابع هذا النافذة المسائية.
3: والله جالسين في هذا المكان الطيب في سهل أثيل، وطالعين حنا والشباب ونتريا باقي الأشخاص.
2: كم يوم صار لكم الحين في محافظة؟
3: والله حوالي 14 يوم.
2: وين الأماكن اللي زرتوها؟
3: زرنا والله كل الأماكن صلالة. عندك دربات، عندك ولاية طاقة كاملة، عين حمراء، عندك صحن لوط، وجميع الأماكن. والله
2: ما رحت الجزء الغربي ضلكوت ورخيوط؟
3: رحنا اليوم.
2: اليوم؟
3: نعم. شات زرنا ولاية.
2: كيف وصف لنا شات؟
3: والله شات جميلة، والسنة زادوها جمال فوق الجمال.
2: وإيش الجمال اللي؟
3: جمال هذاك المسطح الزقاق،
2: المطل،
3: مطل الزقاق. نعم.
2: كانت الرؤية واضحة اليوم؟
3: اي نعم، الرؤية واضحة،
2: ما كان في غيم.
3: لا والله خفيف.
2: كيف المنظر لما وقفت على المطل الزقاقي وانت تشوف البحر، بحر العرب؟ جميلة
3: مرة، مكان ما ينوص على العالم.
2: أكثر مكان شدك في محافظة الظفار خلال جلستكم الـ14 يوم وين كان؟
3: كل الأماكن تقول أنا أفضل.
2: لا
3: اي نعم، عندك جبل أثينا، عندك جبل صحنلوت، عندك يوم يكشف الجو، يوم يكون مرتفع الضباب، أفضل الأماكن والله يفوت.
2: يعني تحس
3: على مد النظر، تحس الخضار على مد النظر
2: ما شاء الله.
3: نعم، تستمتع. ايش اقول لك، كانك مسافر دولة ثانية،
2: انك في
3: ما في النمسا.
2: وكيف بالنسبة للجانب الشرقي من المحافظة، ولاية مرباط، ولاية طاقة، ولاية سدع؟
3: والله اجواها عالمية ولاية طاقة كاملة.
2: وين رحتوا في ولاية طاقة؟
3: رحنا شاطئ طاقة، وعندك عين حمران، ومن بعد رحنا دربات، وفوق الجبل استماله جبل سمحان ولا وش
2: سمحان.
3: سمحان ايوه. انزين، وعندك موقع الجاذبية، كلها زرناها الاماكن الحمد لله
2: ما شاء الله. ما زرتوا مهرجان طاقة ولا مهرجان مرباط، مهرجان سدح بعد بدأ بعد؟
3: بمانة ما رحنا، بس رحنا كان الرالي بين السيارات
2: في الدمر.
3: اي نعم. انزين، واكثر شيء في عودة الماضي عندك سكوير أثيل.
2: عودة الماضي طبعا لها قصة ثانية، هذه عودة الماضي تشوف فيها تفاصيل مختلفة.
3: من اسمها عودة الماضي،
2: وش تحس يوم تدخل عودة؟
3: كل شيء قديم، كل شيء تحس عن العادات والتقاليد عندك، يعني كل مكان يتميز بنفسه، الجباليين وعندك البدو وعندك الرزقة وعندك كل الفنوع ما شاء الله. اي نعم.
2: اكثر شيء الشباب طبعا كانوا معك الصغار.
3: اي نعم، مستمتعين اخر.
1: يعطيك العافية. طبعا موسم الخريف له جمالياته، وطبعا المواسم مختلفة وتتعدد في محافظة ظفار، وأيضا محافظات سلطنة عمان كلها جميلة وفيها الكثير من التفاصيل الجميلة. طبعا بعدكم مطولين
3: احتمال مال 3 أيام 4 أيام. وإيش خطتكم خلال الأيام القادمة؟ الأيام القادمة والله ما أعرف، على حسب اليوم كاشف لي.
1: ما طلعت الجبل والجو كاشف؟
3: اليوم ما طلعنا، هالسيارة ضرب ولفع فوق الجبل، أنا ما طلعت.
1: يعطيكم العافية، سعيدين جدا أن أنتم موجودين هنا ومستمتعين بالجو، والشباب بعد نفس الشيء مستمتعين.
3: يا هلا،
1: رسالة لكل من يتابعنا الآن، وحتى الشباب اللي موجودين في الشرقية يتابعوك العين، أعطهم رسالة.
3: أنصحهم ما يقطعون هالأجواء، أجواء صلالة عال العالم مرة.
1: يعطيكم العافية. طبعا أبو أصيل وعلياء ولكل من يتابعنا الآن عبر الأثير، هكذا كانت الوقفة مع الضيوف من سهل أثيل. ومثل ما أسلف أن الأجواء طبعا أجواء خريفية استثنائية في الموقع، اليوم في فعاليات أيضا كثيرة راح تكون موجودة في سهل أثيل، منها الفعالية اللي رصدتوها قبل في الوقفة السابقة، فيلم تدشين فيلم أرض اللبان، وأتوقع أن الحضور راح يكون غفير والكل راح يتابع تفاصيل هذا الفيلم وراح يقترب من هذا الفيلم. وأيضا الوقفات التاريخية، الوقفات أيضا مع اللبان المرتبط بتاريخ محافظة ظفار راح تكون حاضرة في هذا الفيلم، بالإضافة إلى كل الفعاليات سواء في ساحة أثيل أو أيضا في الواجهة العصرية، والكثير أيضا من الأنشطة المتواجدة فعلا.
4: كل التحية لك شريف على هذه الوقفة، والتحية أيضا للشباب اللي كانوا معكم بإذن الله دائما كذا أثناء تواجدهم في محافظة ظفار في مختلف الأمكنة، يستمتعون بالأجواء ويصنعون لنفسهم هذه الفعاليات أينما كانوا. شكرا لك،
1: يعطيكم العافية.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا movement that inspires.
2: في خريفك ضفار طير.
3: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. علياء، الرفقة مستمرة مع المساء ومع المستمع الكريم، والجميل فيها والتنقل في محطات مختلفة بين الثقافية، الاجتماعية، السياحية، الدينية،
4: من كل بستان زهرة.
3: أي نعم، من كل بستان زهرة. والأجمل هي مشاركة القطاعات أيضا في هذا الموسم، يعني الخدمة التي تقدم في كل القطاعات الخدمية سواء كان الحكومية أو الخاصة أو الأهلية. يمكن تناولنا كثير من المحطات سواء قطاعات حكومية، ويمكن ركزنا شوية على الفرق الخيرية مشاركتها، خاصة الجوانب البيئية والحملات التي تقوم، ولكن نلحظ أنه النسق، العطاء والجهد متواصل في كل الصعود
4: من كافة القطاعات بالتأكيد. وهذا التكاتف والتضافر اللي يصير أحيانا بين مختلف القطاعات في سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة لكل الزوار، لكل أيضا يعني رواد المكان أينما كانوا، سواء كانت خدمات أو يعني نقول أعمال تقنية لها القرب من الجانب التقني، تكون موجودة أحيانا حتى كتطبيقات تسهل أو تسهل على المستخدم الوصول للفكرة أو المكان أو الخدمة بشكل عام، أو كانت موجودة في الميدان للزوار في مختلف الأمكنة.
3: نعم.
4: وهذه الأشياء اللي احنا نكون قريبين منها نحاول ان ايضا نرصدها من خلال مساحاتنا المختلفة في برنامج أثير الخريف.
3: هنا لنا إطلالة على منصة عمان للأعمال، وهي النافذة الرقمية الموحدة في سلطنة عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لطبعا يعني تسهيل أكيد الكثير من الأعمال لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتسريع أيضا آلية الإنجاز للمعاملات المختلفة. ضيف عزيز راح يحمل كثير من التفاصيل معنا في هذه المتابعة، الأستاذ مبارك بن سعيد الشحري، مدير صالة منصة عمان للأعمال بمحافظة ظفار. مساء عليك بالخير والعافية.
5: مساء النور أخي بواسيل، ومساء الخير للسادة والإخوة المستمعين.
3: يا مرحبا بك، سعداء بوجودك معنا في هذا المساء الخريف الجميل. وناخذ في البداية يعني شيء كده من نقول من التعريف بمنصة عمان أكثر للأعمال والهدف الرئيسي من إنشاء هذه المنصة.
5: شكرا جزيلا بداية على الاستضافة. حقيقة منصة عمان للأعمال هي منصة رقمية تابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أنشأت هذه المنصة تسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتمكينهم من إنشاء والحصول على التراخيص والسجلات التجارية.
4: إيش أبرز الخدمات اللي ممكن أيضا تقدمها يعني رواد المنصة، نقول كيف ممكن يستخدموها؟
5: هي منصة طبعا توجه الدولة هو توجه رقمي. المنصات الحكومية اليوم والبوابات اللي موجودة في الجهات الحكومية طبعا هي سهلت كثير من الإجراءات من خلال تقديم الطلبات. ولو نحن بس نتكلم عن موضوع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أصبح يعني المستثمر أو صاحب الأعمال بكل بساطة وبكل سهولة، بدل ما تكون معاملات رقمية ورقية، تكون عبر منصة عمان أو منصة اللي كانت اسمها سابقا استثمر بسهولة، لاحقا سميت منصة عمان للأعمال، بكل سهولة ويسر إنه يقدم هذه الطلبات يعني في أي وقت يشوفه مناسب له. فبالتالي هي ترفع وترسل إلى المحققين أو الأشخاص اللي متحققون من المعاملات خلف الكواليس، وسهلت كثير من الإجراءات اللي كانت نقول نحن ورقية وصعبة وأصبحت سهولة ويسر.
3: يعني هذه الآلية بالنسبة لهذا الجانب أيضا، كيف ساهمت هذه المنصة في تسهيل الإجراءات، تسريع إنجاز المعاملات والتحول إلى الخدمات الإلكترونية؟
5: مساهمتها طبعا هي زيادة عدد المعاملات، جذب للاستثمار اللي هو لو نقول نحن مستثمرين ورجال الأعمال سواء أجنبي أو مواطن، دخلت كثير من الأمور الاقتصادية وصارت يعني جدا سهلة، وطلبات عدد الطلبات صارت أكثر وأسرع، وتشوق المستثمر وصاحب العمل أن يقدم ويحصل أنه جدا أنه إمكانية سهلة أنه يقدم في أي وقت.
4: جميل. إيش أهمية وجود هذا الصالة اليوم في محافظة ظفار لخدمة أصحاب الأعمال والمستثمرين أيضا؟
5: صالة منصة أعمال للأعمال موقعها في صلالة جاردينز مول. نحن الموقع هذا تقريبا هو موقع يعني لو نقول نحن مركز المدينة يعني. طبعا تم اختياره نتيجة بحث الوزارة للموقع اللي ممكن يكون هو أسهل وأقرب، يخدم المستثمرين وأصحاب الأعمال ورواد الأعمال ما بين قوسين، إنه بحكم إنه المنصة شغالة من الساعة 8 الصباح إلى 8 مساء.
4: جميل.
5: فبالتالي سهلت كثير إنه أصحاب الأعمال أو الموظفين اللي مرتبط بأعمال صباحية إنه بإمكانه أيضا أن يجي وقت المساء، والعكس نفس الطريقة الشباب أو الأخوة اللي عندهم اهتمام بموضوع الاقتصاد وسجلات التراخيص إنهم يجون في الفترة الصباحية وهكذا يعني.
4: في كل أيام الأسبوع تكون متاحة
5: من الأحد إلى الخميس
4: الرسمي.
5: تمام.
3: نتحدث عن يعني نختم هذا الحوارية أستاذ مبارك بالحديث أيضا خاصة هذه الفترة يعني موسم الخريف في محافظة ظفار، ربما الحركة أكثر النشاط ربما من كل القطاعات، نجد الإقبال عدد الزوار في المحافظة، وصول الرسالة بأهمية المنصة أيضا الارتياد عليها وخلال فترة الخريف بالذات.
5: كنا تقريبا في الفترة الماضية بعدد معين من المرتادي الصالة أو المراجعين اللي عندهم اهتمام أو عندهم أعمال تخصهم، بعدد نحن نقول تقريبا حدود 60 شخص، ومع زحمة الخريف وزيادة الزوار تقريبا وصلنا إلى تقريبا 120 شخص في اليوم من خلال الإحصائيات اللي نحن أيضا أصدناها في المنصة. طبعا كثير حصلنا مستثمرين من عدد دول من الخليج ومجلس تعاون ودول عربية وغيرها، لما يعني شافوا مثل ما تقول أنت الخريف وأجواء الخريف صار عندهم اهتمام أيضا يشوف الجانب الاقتصادي.
3: جميل.
5: فنحن دورنا في المنصة إنه نقدم لهم الخدمات والتسهيل الإجراءات، أيضا نتابع مع أصحاب الأعمال إذا في حالة عندهم أي إعاقة شيء معين اهتمام، نتابع معهم أعمالهم. فريق منصة عمال للأعمال مجهز تقريبا بحدود 10 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص. وطبعا عندنا بوابات هناك أو تابات موجودة، هذه نعلم المستثمر أو صاحب الأعمال أو الشباب اللي حالياً خلصوا جامعات نقول نحن بادين في الأعمال إنهم يتقدموا بالخدمات الذاتية.
4: جميل.
5: فتركيزنا جداً على تدريبهم إنه نقدم لهم هذه الخدمات الذاتية، اليوم هو يحتاجنا في شيء بكرة يصبح عنده الخبرة بالتالي ينقل هذه الخبرة إلى الغير.
4: جميل. هذا يعني لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد. التدريب كامل على المنصات. جميل. وبالتالي هم أيضاً ينقلون هذه الخبرة يعني إلى أقرانهم.
5: نعم.
3: جميل. ناخذ كذا رسالة أخيرة توجهها أيضا حول دور المنصة منصة عمان للأعمال، وكيف يمكن أن يعني قدر المستطاع أن يستفاد من هذه الخدمات خاصة للشباب أو للاختصاص أو المستفيدين بشكل مباشر.
5: نحن ولله الحمد حتى الحين حطينا تقريبا برضا كثير من المرتادي الصالة والمراجعين من خلال تقييمهم وأراهم اللي موجودة، ونتمنى من الجميع اللي عنده شغف في هذا الأعمال أو يفكر في الأعمال التجارية يدخل على منصة الوزارة أو منصة أعمال الأعمال بنفسه ويجرب، ولو حصل هناك أي إشكالية إن يبلغنا ونحن متواصلين معه من خلال الحساب الرسمي للوزارة أو مديرية ظفار أو نحن كأشخاص في المنصة.
4: جميل.
5: وأنصحهم أيضا يجربوا هذه الخدمة، سهلة جدا وإن شاء الله الكل يستفيد منها
3: بحول الله. احنا شاكرين وجودك معنا هذا المساء، ونتمنى فعلا ان تصل هذه الرسالة للمستمع الكريم اكيد المهتمين بهذا الجانب الاقتصادي بشكل مباشر. كل التحية لك الأستاذ مبارك بن سعيد الشحري مدير صالة منصة عمان للأعمال بمحافظة ظفار، وكان الحوار حول المنصة وأبرز الجهود والأعمال التي تقدمها. كل التحية والتوفيق لهذه الجهود.
5: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا لك. إذا معكم أحبائنا ما زلنا في هذا الترحال مع المساء، ابقوا معنا.
0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.

حياكم الله مستمعينا في أثير الخريف هنا من محافظة ظفار، حيث التنوع في المناشط في الفعاليات في الأجواء أيضا الغائمة الخريفية. خريف ظفار بالطبع ليس موسما للطبيعة فحسب، بل موسم تتعدد فيه التجارب. الزائر إلى محافظة ظفار خلال موسم الخريف بالتأكيد بإمكانه أن يعيش التجارب في كل الزوايا المختلفة، في الأسواق التقليدية، في الفعاليات والمناشط والمهرجانات أيضا السياحية في مختلف الولايات، في ولاية مرباط، في ولاية طاقة، في ولاية صلالة، قلب المدينة الذي تضم أيضا مجموعة كبيرة من الفعاليات والمواقع. على سبيل المثال فعاليات الأطفال في حديقة الطفل في عرقد، ساحة التين بكل ما تحمله من الكرنفالات ومناشط مسرحية متعددة، أجواء أيضا مختلفة، أسواق أيضا يعني مرتادي الأسواق المسائية، كذلك باقي المناشط التي تتوزع هنا وهناك في ولاية صلالة، منها مثلا عودة الماضي حيث يبث برنامج أثير الخريف يوميا. هنا فعاليات تراثية تستحضر الموروث والعروض الفنية، وأيضا الرقصات الشعبية بحضور العديد من الفرق الشعبية هنا في محافظة ظفار. نرى حراك سياحي فني جميل وتوافد العديد من الزوار، خصوصا خلال ساعات المساء هنا في عودة الماضي بمختلف زواياها وأركانها. وكذلك يعني الجانب المهم والجميل هنا في عودة الماضي مشاركة جمعيات المرأة العمانية ووجود رواد الأعمال من الشباب في سوق الفرضة بكل ما يقدموه من حرفيات وسعفيات. إذن رحلتنا معكم مستمرة مستمعينا في برنامج أثير الخريف إلى السابعة، خليكم بالقرب من محطاتنا المختلفة.

صوت الزميل العزيز الفنان الراحل مدين مسلم رحمه الله عليه. هذه الاغنيه كلمات الشاعر الاستاذ علوي بن محمد باعمر، هي من النصوص ايضا التي تواكب هذا الموسم بجمالياته وبكثير من التفاصيل الطيبة.

0: نمشي محبي في موتر يا صانع، صنع لي طيارة. وهذه المرة نذهب كذا إلى جولتنا الخارجية خارج أجواء الاستوديو، والزميل محمد بن عبد الله المهري. مساء عليك بالخير أبو عبد الله.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لعليا وكل المستمعين الكرام.
0: يا
1: اليوم
0: مرحبا.
1: عقيل التجوال في الغارف، تحديدا في معرض تمكين وسمو في هذه النسخة الثانية اللي بدأ أيضا تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة في صناعة عمان، ويستمر إلى 30 من هذا الشهر. تفاصيل مختلفة، 50 مشارك مشاركين بمنتجاتهم المختلفة. أنا أحس إنه الرائدات ورواد الأعمال حتى الأسر المنتجة حاملين هكذا أفكار ينقلوها في تفاصيل مهرجانات ومواسم السلطنة بشكل عام، إرادة غير عادية في إنه تظهر منتجاتهم للناس، وبالتالي استثمارهم لكثير من المواسم. نتحدث اليوم عن موسم خريف وفار، يعني هذا الوهج أيضا من الزوار من مختلف أيضا الدول من داخل السلطنة وخارجها على المستوى العربي، أفواج سياحية أيضا تأتي للمكان، فحابين أيضا يستثمروا كل هذه الظروف أيضا لنقول عرض سيارتهم. بدايه معي راشد بن أحمد الحسني، وراشد عنده علامة تجارية بعنوان وطني للمطار وشالات. كيف راشد مولك؟ مساء الخير.
2: مساء النور والسرور أستاذي، حياكم الله. يا
1: كاشخين، يعني كاشخين تميم والمطارات كاشخين فيها بالنسبة، يعني
2: الحمد لله رب العالمين. هذا طبعا براند وطني للمطار والشالات، تابع لمصنع المطار الصوفية العماني، وهو أول مصنع في السلطنة ودول الخليج المختص بصناعة أجود أنواع المصار والشالات، سواء رجالية أو نسائية.
1: في المنطقة الصناعية الآن؟
2: في المنطقة الصناعية، في المعبيلة الصناعية في مصر.
1: جميل. المصنع طبعا له منتجات، وأنا من الناس اللي أخذت أيضا منهم منتجات جميلة، وأيضا فيها مراعاة لكثير من التصاميم المختلفة. اليوم راشد أنت حاضر من خلال 50 مشارك هنا في معرض تمكين وسمو، كيف يمكن يسم هذا المعرض؟ في تمكينك أيضا في هذا المكان، وفتح أيضا بوابة من التسويق للجمهور أيضا والحابين أيضا يشتروا أو تبني أيضا شراكات أيضا مع زملائك.
2: طبعا تهدف مشاركتنا في معرض تمكين وسمو للنسخة الثانية للترويج عن منتجات المصنع، والترويج أيضا عن الثقافة العمانية من اللبس لجميع زوار المعرض، سواء من العمانيين أو الزائرين أيضا في دول الخليج أو الدول العربية. فهذه هدفنا من المشاركة للترويج والتسويق عن منتجاتنا لكل شرائح المجتمع أو الزوار اللي جايين للخارج.
1: إيش
2: محمد المزروع؟
1: محمد يوميا يأخذ الثروة ويتكشف فيه ويتم الشراكة، هل هذا نوع من التسويق؟
2: أكيد هذا، لأن الناس لما تعجبها مصر دائما يجيك أو راسك المصر اللي عايزنا
1: ولا ريت
2: فدائما الناس يلفتها المصر، وهذا لكون كل النقوش والتصاميم كلها جاية من أيدي عمانية مصممين ومصممات عمانيين.
1: شكرا. بعد اللي ذلك تمت فيديو مثيرا العنوان لهذا المنتج وهو وطني، إذن فعيات وطنية وعن الوطنية هكذا تنسي أيضا هذا الشيء الجميل. من لكل التوفيق
2: جميعا إن شاء الله.
1: معي أيضا سالم بن حارب الحديدي. سالم تخصص ربما مختلف ولكنه لم يبتعد أيضا عن الزينة بشكل عام، لكن المرأة العمانية هي حاضرة من خلال أيضا ما يقدمه سالم من زينة أيضا من خلال فزان. مساء الخير سالم.
3: مساء النور، يا مرحبا وسهلا.
1: أعرف المستمع
3: فزان وهي علامة تجارية، وتأتي بمعنى ما نقدم لكم من جوهر، وهي تأتي على جذر زان ودلالتها الزينة والجمال. ونحن المجال الذي مختصين فيه، وطبعا هي إحدى العلامات التجارية التابعة لمؤسسة أبو عماد الطيواني، وهي علامة تجارية مختصة بصياغة الفضيات النسائية والرجالية
1: من نزوة الجبيلة.
3: نعم، البداية نعم من نزوة، والتأسيس كان من نزوة بالفعل. وطبعا هذه المهنة أخذناها متوارثين فيها من أب عن جد، حيث بدأ فيها الجد، أخذها الوالد حين تناقلها الوالد إلى الأبناء،
1: حتى العمل المصنعي،
3: العمل المصنعي الحين أصبح في إدارتنا جميعا، في إشراف مباشر. طبعا إحنا تخصصنا في صناعة الفضيات بجميع مشتقاتها، وبدأنا فيها بالأشياء التراثية القديمة إلى تطويرها إلى تصاميم حصرية، وما زلنا مواكبين على هذا ومستمرين كذلك في التطوير. فالإدارة جميع الفروع وجميع المحلات تحت إدارة عمانية 100%، الموظفين الموجودين كذلك داخل المحلات كادر عماني بجميع الفروع، فقط العمالة اللي هي الوافدة موجودة داخل الورش طبعا، ولكن الورشة تحت إشرافنا وتحت تصرفنا إحنا كذلك.
2: إذا أتمنى لك كل التوفيق. طبعا مشارك من ضمن القناة المشارك موقع هنا في الغرف، مكان جميل ومكان أيضا سياحي. نتمنى أيضا من كل من يسمع لنا قبل الانتقال إلى جميع بنت سبيت العلوي إنه ينتقل أيضا للمكان ويستأنسوا أيضا بكثير من الأجواء، بالإضافة إلى إنه معلقا يكون هناك أيضا دعم للشباب في الجزيرة.
3: العفو العفو بارك.
2: نختم أيضا مع الأخت جميعة جميعة بنت سبيت العلوي، جميعة أيضا مختلفة ولكنه المرأة دائما هكذا من ضمن زينتها العطور. مساء الخير.
4: مساء النور والسرور، أهلا فيك أستاذي، الله يعافيك.
2: عطوركم كذا واضحة أيضا.
4: الله يسلمك. إحنا في راسان معتمدين على سياسة معينة، بما أنه براند عماني أو علامة تجارية عمانية، إحنا معتمدين مع مصمم عماني يصمم لنا العطور. ليش؟ أساسنا نكون متفردين مختلفين على اللي موجود في الساحة، والحمد لله إحنا توفقنا تعامل الأستاذ علي العكني، صمم لنا مجموعة من العطور شاركنا فيها على فكرة على خارج حدود الوطن، عندهم مشاركات قوية في دولة.
2: أنتم سفراء للمنتج؟
4: الحمد لله، وعندنا يعني قاعدة قوية مثلا في معرض العطور الكويت دائما مشاركين فيه، والحمد لله عندنا قاعدة قوية ودائما يتريون على كل نسبة نكون موجودين، وحاولنا أن احنا نوصل الفكر العماني الروائح العمانية
2: الروح
4: والروح التصميم باكيجات جميلة، بحيث أن احنا لما نوصل يقولوا فعلا هذا المنتج العماني أو هذا الشعب العماني المتميز فيه، مش اللبان فقط بخور، احنا ترجمناه ترش قطر، عندنا عطر بعد تصميم سمينا يعني مستوحى من الكوالة العمانية.
2: أكيد طبعا نحن عشان أيضا ما نضيع يعني التسويق، يعني الأخت جميعا كانت جدا جيدة أيضا في التسويق، بنحاول مباشرة هي قريبة محلها وبنروح أيضا نجرب. عموما نتمنى لك كل التوفيق ومشاركة مميزة في تمكين وسمو.
4: الله يعطيك الصحة والعافية، هذه مشاركة الثانية ترى تمكين وسمو، جزاهم الله خير.
2: تبلتوا
4: الحمد لله، احنا كما كان يكون في معار تمثيل احنا متواجدين ان شاء الله.
2: اكيد وهم ايضا الاخوه في غرفه سياسه وصناعه عمان اكيد يحاولون بقدر الامكان ان يمكنوكم ايضا ويعني يتساموا بكم ايضا من خلال ايضا كل مزياكم. نتمنى لك التوفيق، شكرا جزيلا.
4: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا على
2: الاستضافه. اذا مثل ما سمعت عقيل علي من خلال اثير اذاعه صدرت عمان تفاصيل مختلفه نحاول ان نقولها ايضا من تمكين وسمو في هذه النسخه الثانية بتفاصيل المنتجات أيضا للشباب والشابات أيضا العمانيات الرائد والرائدة العمانية في مجال الأعمال متميزين، ومثل ما ذكرت أيضا الجميع روح أيضا الروح العمانية أيضا الذي ينقل هكذا سواء داخل محافظات وولايات وقرى السلطنة أو في خلال أيضا هذا التطواف في جوانب خارج أسوار هذا الوطن العزيز. هكذا حاولت بقدر الإمكان أن نكون متجولين أينما كان كانت هذه الإرادة وأينما كان شبابنا أيضا في مشاريع
0: من مختلفة. نعم محمد، لك كل التحية على هذا الجهد كل الزملاء، وأتوقع الموقع نفسه أيضا أبو عبد الله إلى جانب يعني تواجد مثل هذه الفعاليات المثرية والمعارض هناك أيضا يعني نلحظ ازدحام دائما.

0: الاخراج ايضا، الاخراج كان اخراج مميز، كل ما تتمناه ايضا الاخراج تتمناه، المراه عطور ايضا بتفاصيل المختلفه، كل المنتجات الاخراج ايضا مثل ما ذكر يعني مصنع عماني بعياده عمانيه تنتج هكذا نسيج ايضا هذا المصنع الذي يعتبر ايضا مرتكز من مرتكزات الهويه العمانيه. اكيد بامانه الاجمل مثل ما ذكرت هنا في الغارف هكذا ذاكره للغارف والزراعه والسناوه والتفاصيل المزارع ايضا هنا في ولايه ترى العكيز.
1: كل التحيه لك الزميل العزيز محمد بن عبد الله المهري على هذا التجوال الجميل، اولا حول فعاليات معرض سمو تمكين، والآن أيضا حول هذه يعني الانطباعات الجميلة والموقع الذي أصبح أحد المزارات في ولاية صلالة الغارف. الرحلة مع المساء، وإن شاء الله تكون لنا كذا أيضا وقفات قادمة. ابقوا معنا.

0: شلني للزين مشتاق. شوفوا إذا الرحلة أيضا في هذا النسق الجميل، نقول لأجواء السياحة الجميلة والمواقع هنا وهناك. وين الوجهة عليها هذا المساء؟
1: الوجهات تتعدد وتتنوع بالتأكيد. كل التحية لزملائنا الأستاذة فاطمة رواس وأحمد الريسي على هذه الاختيارات الرائعة هنا في خريف ظفار، حيث التنوع البيئي بين الشلالات والعيون والمزارات الطبيعية مختلفة. وجهة اليوم هي عين طبرق.
0: عين طبرق.

إذن المزار من العيون المائية الجميلة، نقول صوت الماء بين الأشجار، نسمة خريف باردة، طريق يأخذك إلى مكان هادئ بعيدا عن صخب المدينة. الوجهة عين طبرق في ولاية طاقة، إحدى الأماكن والوجهات

0: العين تتميز بالمياه العذبة الباردة والبحيرات اللي تحيط بها أيضا القمم الجبلية والأشجار والنباتات الكثيفة. خلال موسم خريف ظفار بالتأكيد يزداد المكان جمالا مع الأجواء المعتدلة والرذاذ والخضرة أيضا، فبالتأكيد العين هي متنفس طبيعي للنزهة والاسترخاء.
1: نعم، ماذا يمكن يعني للزائر أن يعني أن يعمل أو كيف يقضي وقته في هذا المكان؟
0: والله أعتقد أني لو كنت أنا موجودة هناك يمكن أقضيها مشي بين الأشجار الموجودة، بما أنه المكان طبيعي هو متنفس. الأماكن لما تكون طبيعية ومتنفس هي مكان مناسب أعتقد للمشي في أغلب الأحيان، بس علينا أن نحتاط بالتأكيد أن نجهز أنفسنا بالشكل المناسب للمشي في المكان، أو بالإمكان أن يكون فسحة للتأمل ويعني الاسترخاء، كذلك للتصوير بالتأكيد التقاط صور جمالية يعني من باب التوثيق، من باب أيضا ذكرى
1: نعم،
0: جميلة وسعيدة للمكان.
1: بلا شك تزداد هذه العين جمالا خلال موسم الخريف مثل ما ذكرنا من يونيو إلى سبتمبر، عندما تكتسي المنطقة أو المكان بالخضرة وتصبح الأجواء أكثر اعتدالا وانتعاشا. الزيارة في ساعات الصباح جميلة أو بعد الظهر، والاستمتاع مثل ما قلت بالمشي قضاء وقت. أيضا ممكن تكون هناك بعض الجلسات الأسروية بين المكان والآخر، والوصول الأجمل أيضا الوصول الآمن والسهل نتحدث عنه للمكان عليها.
0: الوصول الآمن هنا رسالة ربما يعني ندردش فيها مع مستمعينا من خلال برنامج أثير الخريف، إن أثناء زيارتك للمكان يرجى إنك تنتبه للسرعة المحددة في الشوارع، إنك ما تتجاوز في الشوارع الضيقة، عدم أيضا نقول التجاوز من كثف الطريق هو الأهم، ما تتجاوز إلا إذا كان التجاوز مسموح في المكان، كذلك الانتباه للطريق والأجواء إذا كانت ضباب أو أجواء ماطرة مثلا بكثافة عالية خصوصا في الأماكن المرتفعة.
1: بلا شك المكان يبعد تقريبا 30 كيلومتر عن مدينة صلالة، وهو من الوجهات القريبة التي يمكن يعني إضافتها بسهولة إلى برنامج يومي للسائح الكريم المتواجد معنا الآن في محافظة ظفار. يعني سواء توجه للمكان في الفترة الصباحية أو بعد الظهر، الطريق سالك وميسر والمكان جدا جذاب، ويضفي على الرحلة أكيد الكثير من السرور.

0: الجمال هنا في المكان سر من أسراره هو المياه العذبة الموجودة في العين، فبالتالي الحفاظ على المكان وجماليته ونظافته وعدم إلقاء المخلفات أيضا يعني في العين هو واجب ومسؤولية علينا جميعا أن نحافظ عليه بكل الطرق الممكنة. كذلك الانتباه للأطفال أثناء تواجدهم في المكان، البقاء بالقرب من الأسرة أو الأهل، والانتباه أيضا من يعني حركة الانزلاق أحيانا، خصوصا
1: نعم
0: لما يكون في جانب معين يكون في ماء وطين
1: صحيح،
0: طيني
1: خاصة مع استمرارية يعني
0: هطول
1: استمرارية هطول
0: الأمطار.
1: الأمداد ما شاء الله خلال هذه الأيام، فيبدو يعني المكان أكيد راح يكون يعني تغلفه مثل هكذا يعني طبيعة. نتمنى للجميع الاستمتاع بالمكان وقضاء أوقات جميلة مع الحرص والانتباه والمحافظة على هذه المواقع السياحية نظيفة جميلة على الدوام.

0: إن تأمل بحر العرب وهو يعانق الضباب على شواطئ ظفار الساحرة مشهد يبعث على الراحة والسكينة، ولكن وراء هذا المشهد الجميل تكمن قوة طبيعية هائلة تستوجب منا أعلى درجات الحيطة والحذر. ففي موسم الخريف يمر البحر بفترة استثنائية من الهيجان وارتفاع الأمواج وتنشط التيارات البحرية الساحبة القوية والمختبئة تحت سطح الماء، ولذلك ننصحك بشدة ألا تنخدع بالهدوء النسبي الذي قد تبدو عليه بعض الشواطئ أو الخلجان، فالأمواج والتيارات الساحبة قد تتغير فجأة وبسرعة غير متوقعة. ومن أجل سلامتك وسلامة عائلتك يمنع تماماً ارتياد البحر للسباحة أو الصيد أو النزول إلى الشواطئ الرملية المفتوحة خلال هذا الموسم، ويرجى الاكتفاء بمشاهدة جمال البحر والتقاط الصور التذكارية من خلف حواجز الأمان والمنصات المخصصة للمشاهدة. ونحن نواصل رحلتنا في ربوع ظفار الساحرة، تأخذنا الطرقات نحو واحدة من أجمل العجائب الطبيعية، إنها منطقة المغسيل بنوافيرها الطبيعية الشهيرة وطريقها الساحلي الخلاب. إن القيادة نحو هذه المعالم تجربة استثنائية، ولكنها تتطلب وعياً كبيراً وفهماً دقيقاً لطبيعة المكان وتضاريسه، فهنا يجتمع الجمال مع الخطر. يبدأ ذلك من طريق المغسيل الساحلي ذي المنعطفات والمنحدرات الجبلية المطلة على البحر، وخلال الخريف يكون الطريق شديد الزلقان بسبب الرذاذ والضباب، لذلك قد بتأنٍ والتزم بمسارك وتجنب التجاوز في المنعطفات واترك مسافة أمان كافية، فالتوقف المفاجئ على هذا الطريق يحتاج إلى مسافة أطول. وعند وصولك إلى كهف المرنيف والنوافير الطبيعية ستقف أمام ظاهرة طبيعية مدهشة، حيث تندفع أمواج البحر بقوة هائلة داخل التجاويف الصخرية ثم تندفع على شكل نوافير مائية عالية. منظر يبهر العيون، ولكنه يحمل في طياته خطورة بالغة، فقوة المياه والضغط الهائل والصخور المبتلة والطحالب الزلقة كلها عوامل قد تؤدي إلى انزلاق أو سقوط في لحظة واحدة، لذلك يمنع منعا باتا الاقتراب من النوافير أو تجاوز السياج الأمني أو اعتلاء الصخور بغرض التصوير أو الاقتراب من الرذاذ، فقد تفقدك المياه توازنك في ثوان أو تجرفك التيارات نحو البحر الهائج. وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يكون الحذر أكبر، فلا تغفل عنهم ولو للحظة، وأمسك بأيديهم دائما وامنعهم من الاقتراب من الحواف الصخرية أو تسلق السياج، وتذكر أن أجمل الذكريات هي التي تنتهي بسلامة الجميع.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف في هذه المحطة المسائية وهذه الرحلة التي لم تنتهي بعد. قبل دقائق من الآن الحساب الرسمي لتغطية فعاليات خريف ظفار أطلق مسابقة، خلينا نشوف إبداعك في مسابقة أجمل فيديو إبداعي لظفار، وفائز واحد أسبوعيا يفوز بالمسابقة. ومحور الأسبوع الأول هو حماس الفعاليات في ظفار على أن يغطي مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز مدة دقيقة واحدة فعاليات، منها مثلا فعاليات عودة الماضي أو ساحة أتين أو حديقة وقت الطفل، مع طبعا استخدام هاشتاغ ظفار شيء ثاني ومشاركته أيضا مع حساب خريف ظفار. ونحن في هذه التغطيات والتنقل المسائي من إلى، بالتأكيد راح نكون قريبين من بطولة أيضا رياضية انطلقت خلال الموسم. اليوم احنا راح نتعرف على هذه التفاصيل في محطتنا مع الأستاذ أيمن بن سالم الجهضمي، أمين سر اللجنة العمانية للبولينج. الحوار راح يكون حول بطولة البولينج ضمن مناشط خريف ظفار 2026. أهلا وسهلا أستاذ أيمن.
1: أهلا وسهلا بالسادة عليا، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: حياك الله أستاذ أيمن. خلنا نتكلم عن بطولة البولينج كذا بشكلها العام اليوم.
1: اللجنة العمانية للبولينج تنظم بطولة خريف ظفار سنويا،
0: نعم
1: وهذه السنة الثالثة على التوالي
0: جميل.
1: في مركز ظفار للبولينج من تاريخ 23 إلى تاريخ 28.
0: اليوم انطلقت البطولة، كيف كان الجو العام فيها؟
1: والله الجو العام يعني شهدت البطولة تنافس كبير في البطولة المفتوحة، وإن شاء الله البطولة المحلية تنطلق غدا. أكثر من السنوات الماضية، النسخ الماضية تشهد البطولة تنافسا كبيرا.
0: نعم، اليوم كان التنافس أكبر من البطولات السابقة ولا هو يوازي مثلا البطولات أيضا التي أقيمت في الماضي؟
1: أستاذ عليا، هذه النسخة الثالثة
0: نعم.
1: يعني أكثر من السنوات الماضية.
0: مهم.
1: يعني السنوات الماضية يصل العدد المشاركين إلى 80، هذه السنة يعني فوق 100 المشارك.
0: نعم ما شاء الله. بالنسبة للمشاركين أيضا أعمارهم تتراوح من كم إلى كم تقريبا؟
1: والله المشاركين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 28 30، في لاعبين مخضرمين يوصل أعمارهم إلى 50 سنة.
0: يعني البطولة أيضا ممكن تقسم إلى فئات.
1: هي نعم. نحن البطولة عندنا في بطولة مفتوحة
0: نعم.
1: وفي بطولة محلية.
0: مهم.
1: طيب، المفتوحة ما يعني الجميع مشارك، سواء كان الناشئين الشباب العموم،
0: نعم.
1: ما في فئات معينة، مفتوحة هذه. هي نعم.
0: إيش الجولات أو المحطات اللي أيضا كذا مجدولة من خلال أيام البطولة بما أنها من تاريخ 23 إلى 28؟
1: في عندنا نحن في هذه البطولة وارتأينا هذه السنة إلى عمل بطولتين،
0: نعم
1: بطولة مفتوحة هذه خاص للجميع،
0: نعم
1: يعني يحق للاعبين اللي هم المنتخب واللاعبين اللي هم من محافظة ظفار يشاركوا في هذه البطولة المفتوحة. أما البطولة اللي هي المحلية هذه خاصة للاعبين أهل ظفار، على أساس نعطيهم نحن أدفانتج أكثر، إيجابية أكثر، لأن يعني هم طول السنة صعب إنهم يشاركوا في البطولات المفتوحة بحكم البعد
0: نعم
1: ما بين الشمال والجنوب، فأعطيناهم إيجابية إنهم يشاركوا في البطولة المفتوحة وكذلك في البطولة المحلية.
0: كل
1: أما
0: ال
1: اللاعبين اللي هم العام المنتخب، لاعبين المنتخب مثلا، ما يحق لهم المشاركة في البطولة اللي هي المحلية. البطولة المفتوحة تقام من 23 إلى 28 لمدة 6 أيام
0: نعم
1: بنظام صعود الأدوار، 6 مراحل، بواقع كل مرحلة 4 أدوار. يعني مثلا المرحلة الأولى الجميع يشارك، المرحلة الثانية 32 لاعب، المرحلة الثالثة 28، وبعدين 12، من ثم نختار أفضل 8 في الدور الأخير، الدور النهائي،
0: نعم
1: من ثم نحدد المركز الأول والثاني. أما البطولة المحلية هي مدتها 4 أيام
0: نعم
1: خاصة للاعبين أهل الظفار. تقام من نظام نفس الشيء 4 مراحل في واقع 4 أشواط، ونختار كذلك يعني 8 أفضل 8 لاعبين، ومن ثم نحدد المركز الأول والثاني والثالث
0: نعم
1: في المراكز النهائية.
0: كل هذا بالتسجيل المسبق طبعا.
1: أيوة، تسجيل مسبق. إحنا نشرنا يعني رابط في مواقع التواصل الاجتماعي في حساب اللجنة، وكذلك في الحسابات الخاصة بموسم خريف ظفار،
0: نعم
1: وكذلك صالة البولينج اللي تقام فيها هذه البطولة. كذلك حطينا إحنا يعني بنر في الباركود للتسجيل
0: كيف
1: عن طريق
0: بالنسبة
1: هذا الواتساب وهنا المقر.
0: نعم بالنسبة للتوقيت، متى تبدأ فعاليات البطولة يوميا؟
1: تبدأ من الساعة 1 وتنتهي يفترض الساعة 6، ولكن نحن ما نقدر نتحكم باللاعبين، يعني هي تنتهي الساعة 6 لكن من المحتمل يعني ظروف اللعب تنتهي الساعة 8
0: نعم
1: كذا يوميا. فعاد تختلف من دور إلى دور، يعني الدور الثالث نبدأ الساعة 2 وفي الختام نبدأ الساعة 4، على أساس أن الأدوار واللاعبين يقلوا، بدل ما يلعبوا هناك 38 لاعب
0: نعم
1: يعني في الأدوار النهائية يلعبوا 8 لاعبين. حكم هذا إن احنا نقلص الوقت ونبدأ متأخرين.
0: نعم بالنسبة للجمهور والتفاعل أيضا، حضور الجمهور متاح خلال أيام البطولة في كل هذه الأوقات؟
1: متاح للجميع،
0: نعم
1: للهاويين ومحبين هذه اللعبة، للجميع يحق لهم يعني مشاهدة اللعب طول هذه الفترة، وفي مكان مخصص للجماهير، وما شاء الله الجماهير محبين هذه اللعبة اللي يجي يشجع زميله، يعني جو مفعم بالاستمتاع والحيوية هنا في صالة ظفار البولينج.
0: جميل. إذا أستاذ أيمن، في ختام هذه الحوارية، إيش الرسالة اللي أيضا ترسلها ويعني تسمع فيها هذا المستمع من خلال هذه المحطة؟
1: والله أنا أوجه نصيحة يعني الجميع نريد يجي ويشاهد لعبة البولينج، على أساس إن إحنا بعد من ضمن أهدافنا من هذه البطولة إن إحنا ننشر رياضة البولينج، على أساس إنه يصير فرصة للتنافس بين اللاعبين، وكذلك ندعم المشاركة ونروج عن هذه اللعبة من خلال هذه المنافسات. كذلك يعني نثري الجانب اللي هو الرياضي من خلال هذه الفعالية، فنتمنى يعني الجميع يحضر ويستمتع بهذه الأجواء، أجواء جميلة، خاصة حتى اللي ما يفهم اللي هي لعبة البولينج بعد ما يحضر هنا يمكن يفكر في قادم الوقت إنه هو يعني يشارك ويمارس هذه اللعبة، يمكن
0: نعم
1: يصبح يعني محترف في المستقبل.
0: نعم جميل. أيضا نستمتع بالأجواء يعني في البطولة بشكل عام، أعتقد الأجواء الشبابية مفعمة بالحماس، لا سيما مثل هذه يعني الأجواء، والبطولة منظمة أعتقد يعني بشكل جيد. بإمكانه أنه يحضر معكم خلال هذه الأيام الست. كل التحية لكم أستاذ أيمن بن سالم الجهضمي، أمين سر اللجنة العمانية للبولينج.
1: كل التحية لكم أنتم، وشكرا على هذا اللقاء مرة أخرى، إن شاء الله لنا يعني لقاءات ثانية بإذن الله.
0: بإذن الله.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: كيا. Movement that inspires.

يا زاير ارتاح تمتع بالخريف، كل تحية، ويعني نجدد الترحاب دائما بكل زوار محافظة فار في مواسمها المختلفة وفي موسم الخريف تحديدا. غدا نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في 5 مساء، وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري، وفي هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس سالم بن سعيد الشحري، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، في هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن سليمان الذهلي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري، وهذه تحايا المخرج معمر بن مسلم العمري.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لا مركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإرادة العامة للدولة ترتفع بنسبة 13%. 190 مليون ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان خلال العام الماضي. لتعزيز التكامل المؤسسي عقدت في محافظة ظفار أعمال ملتقى أصحاب السمو والمعالي والسعادة محافظي سلطنة عمان ورئيسي بلديتي ظفار ومسقط. اللقاء يركز على مناقشة مقترح تطوير منظومة لا مركزية في سلطنة عمان، خاصة في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. كما يطرح اللقاء عددا من أوراق العمل المتعلقة بالممارسات والتجارب الناجحة في جانب تسريع برامج التنمية في المحافظات ودعم أهداف التنمية الشاملة في مختلف المحافظات التي تستهدفها رؤية عمان 2040. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أن الملتقى يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والاستفادة من التجارب المختلفة للمحافظات، مشيرا إلى أن اختلاف طبيعتها وممكناتها وتحدياتها يشكل فرصة للتعلم المتبادل والتكامل في التجربة. وأوضح سموه أن الملتقى الذي انطلقت نسخته الأولى من محافظة ظفار قبل نحو 3 سنوات تطور مع تطور خبرات المحافظات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استعراض ما تم إنجازه إلى بحث ما ينبغي الوصول إليه مستقبلا، وتعزيز قدرة المحافظات على صناعة القرار التنموي واستثمار مواردها ومزاياها النسبية بكفاءة. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 13%، مسجلة أكثر من 6.6 مليار عماني مقارنة بتسجيل أكثر من 5.8 مليار عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي لارتفاع الإيرادات النفطية، وارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليبلغ نحو 6.619 مليار عماني نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجلا أكثر من 3.3 مليار عماني، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% مسجلا 1.164 مليار عماني. طرحت محافظة شمال الشرقية 46 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية و22 عقدا موقعا بقيمة استثمارية تتجاوز 74 مليون ريال عماني، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 431 فدانا.
1: شهدت محافظة شمال الشرقية خلال العام الماضي حراكاً تنموياً متواصلاً في قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، مدعوماً بمشروعات استثمارية وبرامج تنموية وخدمات إنتاجية وبيطرية ومائية. أسهمت في تطوير الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتوسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. وقد طرحت 46 فرصة استثمارية في المحافظة بمختلف القطاعات الإنتاجية إلى جانب 22 عقداً مرفوعاً لاستكمال إجراءات التوقيع النهائي بقيمة استثمارية تتجاوز 74 مليون ريال عماني، فيما بلغت المساحة الإجمالية لهذه العقود أكثر من 431 فداناً. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على نمو القطاع الزراعي في المحافظة ب6%، كما ارتفع مؤشر القيمة المضافة للأنشطة الزراعية ب9% لتتجاوز 37 مليون ريال عماني. وشهد القطاع أيضا نشاطا استثماريا متناميا، فقد وقعت 11 فرصة استثمارية بنحو نصف مليون ريال عماني. وعلى صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي، سجلت محافظة شمال الشرقية معدلات تجاوزت 100% في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية. أما القطاع الحيواني فبلغت الاستثمارات فيه نحو 33 مليون ريال عماني، وفي قطاع المياه بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بمشروعات شركة نماء نحو 65 مليون ريال عماني، بما يعكس أهمية تطوير البنية الأساسية للقطاع ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم احتياجات القطاعات الإنتاجية والسكانية. وخلال العام الماضي بلغ إجمالي عقود الانتفاع الموقعة في محافظة شمال الشرقية نحو 529 عقداً تغطي مساحة تزيد على 11 ألف فدان، كما طرحت 54 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، فيما وقع 18 عقداً استثمارياً بقيمة تجاوزت 99 مليون ريال عماني.
0: وإلى محافظة الوسطى، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات أعمال صيانة واستكمال عدد من الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 120 مليون ريال عماني. وتتوصل أعمال صيانة الطرق الإسفلتية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين وأربعة آلاف ريال عماني. وتواصل الوزارة تنفيذ مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور شمال هيماء بطول 58 كيلومترا وبتكلفة تبلغ 44 مليون ريال عماني. كما تتواصل أعمال مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور المرحلة الثالثة بطول 124 كيلومترا ونصف المتر وبتكلفة تبلغ 70 مليون ريال عماني. أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان بلغ قرابة 190 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما تجاوز عدد المشتغلين المشاركين في هذه الأنشطة 35 ألف مشتغل، واستحوذ القطاع الخاص على 46% من إجمالي هذا الإنفاق مقابل 31% للقطاع الحكومي و23% لقطاع التعليم العالي. يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات. إلى التفاصيل.
2: يعد قطاع المياه أحد أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وهو الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد يعيد تشكيل العلاقة بين المياه والاستدامة والتقنية من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمجها في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية في إدارة القطاعات الحيوية. وتتوافق استراتيجية الشركة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، كما تتبنى خارطة طريق تمتد حتى عام 2027 وترتكز على تطوير الأطر والسياسات وتعزيز التكامل التشغيلي والتوسع في التحسين المستمر، وصولا إلى رفع جاهزيتها للحصول على التصنيفات الدولية المعترف بها في مجالات الاستدامة والحوكمة. وعملت نماء لخدمات المياه على تطوير وإطلاق إطار الاستدامة المالية الذي يعد من المبادرات المهمة في قطاع المياه، ويهدف إلى الاستفادة من أدوات التمويل المستدام بما يشمل السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية لتمويل المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي. وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات، فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة خلال العام الماضي 200 مليون ريال عماني، ما يعكس دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.
0: بدأت اليوم بولاية صلالة أعمال حلقة عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات التي تنظمها هيئة البيا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع إدارة النفايات. وتهدف الحلقة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة واستعراض واقع قطاع إدارة النفايات والتحديات والفرص المستقبلية وإثراء محتوى الاستراتيجية بالملاحظات والمرئيات من مختلف الجهات، إلى جانب استعراض المخطط الرئيس لإدارة النفايات باعتبار خريطة طريق لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة. رعى افتتاح حلقة العمل سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيا. يدشن مساء اليوم بمحافظة ظفار الفيلم الوثائقي أرض اللبان الذي يقدم رحلة بصرية توثق كنوز محافظة ظفار الطبيعية وشجرة اللبان التي ارتبط اسمها بعمان على مدى قرون. المزيد من تفاصيل الفيلم الوثائقي تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد بن بخيت الشعشعي مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار.
3: إنتاج فيلم بهذه الجودة وبهذه الحرفية لا شك أنه ترويج سياحي أولاً لمواقع اللبان. مواقع اللبان المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 2000. الوادي دوكا وانتزه البليد وخور روري أو سمهرم وكذلك منطقة الشصر الأثرية. هذه مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي. بالتالي لما تنتج في فيلم وثائقي تحظى بكثير من المشاهد والقبول، وحتى من يشاهد هذا الفيلم يتمنى أنه يزور مثل هذه المواقع باعتبارها أنها ضاربة في أعماق التاريخ. هذا انقلنا إلى التعريف بالتاريخ العماني العريق للإنسان وهذه التجارة التي امتدت لآلاف السنين، وكيف تتنقل هذه التجارة من ظفار من الشفر من دوكا إلى مصر إلى بلاد الرافدين، كذلك إلى الإغريق والهند والصين. هذه الخلفية التاريخية تحظى بمتابعة وتحظى أيضا بقبول، وتحث كل من شاهد مثل هذه الأفلام أنه ينوي إلى زيارة، وخاصة لكل من له شأن يهتم بالتاريخ والتراث.
0: أقيمت بمحافظة ظفار جلسة حوارية بعنوان حديث ريادة نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجلسة استعرضت التجارب الريادية لعدد من رواد الأعمال في مجال المشروعات والفعاليات الشبابية، إلى جانب التركيز على مراحل تنفيذ المشروعات التجارية. وتهدف الجلسة الحوارية إلى دعم قطاع ريادة الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المشاريع، بما يسهم في تعزيز بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها. وما زلنا في ولاية صلالة، حيث اختتمت فعالية ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد التي تنظمها وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بلدية ظفار. وتضمن اليوم الختامي عددا من الأنشطة والعروض المبتكرة التي عكست ثراء الحرف العمانية وتنوعها، وشملت عروضا حية للحرفيين في صناعة مختلف المنتجات واستعراض أساليب وطرق تطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق، وتعزيز حضورها كمنتجات ذات طابع تراثي وهوية عمانية أصيلة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لا مركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13%. 190 مليون ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان خلال العام الماضي. كان معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكومي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النظام المائي في منغوليا وانتشار البحيرات وبعض الأقاليم الجغرافية المختلفة التي تساهم كلها في إيجاد تنوع حيوي مهم. ففي منغوليا يوجد بحيرات مالحة، وفي بحيرات عذبة، وفي أنهار باردة، ويوجد أنواع من يعني الأسماك المختلفة، أسماك البحيرات والأنواع اللي توجد في البحيرات المالحة أو اللي توجد في البحيرات العذبة، وفي أيضا أسماك تايمن السيبيري اللي تحدثنا بشكل موجز عنه في الحلقة الماضية، وفي أكثر من 70 نوع من الأسماك لنصل إلى هذا النوع المهم جدا، سمكة التايمن السيبيرية التي يصل عمرها إلى 50 عام، ويصل طولها إلى 2 متر، ووزنها إلى العشرات الكيلوغرامات، يعني 20 أو 30 كيلوغرام. وتحدثنا عن دورة حياتها البطيئة جدا. هذه السمكة التايمن من الأسماك التي تنتمي إلى العائلة سلمونية، لكنه عنده ميزة خاصة جدا. أولا هو سمك بطيء النمو وطويل العمر، لا يبلغ النضج الجنسي إلا بعد عدة سنوات، غالبا من 5 أو 7 إلى 9 سنوات، ومع ذوبان الجليد في الربيع وارتفاع حرارة المياه بين 6 إلى 8 درجة مئوية، تتحرك الأسماك البالغة نحو الروافد الضحلة ذات المياه الجارية والقاع الحصوي النظيف. تحفر الإناث حفرة بين الحصى وتضع فيها البيوض ليلقحها الذكر لاحقا، ويمكن للتايمن أن يتكاثر أكثر من مرة خلال حياته، بخلاف بعض أنواع سلمون المحيط الهادي التي تموت بعد التكاثر الأول. تتغذى الصغار في بداياتها على يرقات الحشرات والكائنات المائية، ثم تتحول خلال سنواتها الأولى إلى افتراس الأسماك. ويعني أما الأفراد الكبيرة فيعني تقف على قمة الشبكة الغذائية النهرية، وهي تتغذى أحيانا على الضفادع أو قوارض صغيرة تقترب من الماء. لذلك يشير وجود التايمون إلى بقاء الأنهار الباردة النظيفة والمتصلة. ما دام التايمون موجود يجب أن تستمر هذه دورات الحياة كما هي، أنهار باردة نظيفة متصلة، وهذا يعتبر واحد من مؤشرات النظم البيئية، صحة النظم البيئية. كلما حدث خلل في أعداد التايمون في هذه الأنهار، هذا يدل على وجود مشكلة بيئية كبيرة جدا. فيعني من هذه من المؤشرات أو الانديكيتر السلبية المختلفة، مثل الحلزون مثلا في منطقة الخريف في محافظة ظفار، مثل الضفادع في منطقة الخريف في محافظة ظفار، مثل بعض الأشجار التقليدية التي تنمو، بعض الأعشاب التي تنمو. اختفاء أي نوع أو يعني نقص عدده يعطي مؤشر، يعني البيئة تستنجد وتقول أنا مريضة، من خلال سلاسل التوريد إذا قطعت على المجتمع أن يفهم، والمحتكين أكثر بالنظم البيئية أو المتخصصين يفهموا إذا كانت النظم البيئية تعاني أو إذا كانت النظم البيئية بصحة عالية بسبب اختفاء بعض المؤشرات. هذه الأنهر والمياه العذبة والأنهر الباردة، المؤشر على نظافتها هو وجود أسماك التايمن. لا يمثل

0: التايمون في منغوليا موردا مناسبا للصيد التجاري لصيد واسع، يعني لأنه كما تحدثنا دورة حياته بطيئة يصل إلى 50 سنة، 9 سنوات حتى يبدأ بالإنتاج، لذلك عملية التكاثر معقدة ومن الأنواع النادرة الموجودة فقط في هذه المواقع، لذلك لا يوجد له قيمة اقتصادية ولا يشجع على صيده. قصدي على مستوى التغذية، يتم صيد التايمون بشكل خفيف، يعني شكل خفيف، لكن مش الفكرة مش صيد التجاري، لكن له قيمة اقتصادية مهمة أخرى، وهذا موضوع مهم مثل السياحة البيئية، سياحة الصيد الرياضي، خاصة صيد الأسماك بالذبابة، حيث يأتي الصيادون من دول مختلفة إلى الأنهار المنغولية لمشاهدة هذه السمكة الكبيرة وصيدها ثم إطلاقها مجددا في البرية. وتذكر يعني مسلسلات الكرتونية القديمة مثل الصياد الصغير، دائما بعد أن يصطاد السمك يتم إعادته إلى النهر، وكنا نتساءل يعني لماذا يتم إعادته إلى النهر، لأنه هذه المسلسلات الكرتونية تعبر عن البيئة التي خرجت منها، ففي ثقافة صيد الأنهر هذه الأسماك الكبيرة يتم إعادتها إلى الحياة مجددا، لأن دورها في الطبيعة مهم جدا، وأي تأثر في أعدادها قد يؤثر بشكل عنيف على المجتمع ذاته. لا يمكن أن تستعيد الكائنات الحية ذات العمر الطويل والفترة الطويلة حتى نضج عافيتها بسهولة، خاصة إذا كانت في المواقع المغلقة، لذلك سمكة واحدة قد تتحول إلى وجبة بسيطة لكنها تؤثر بشكل كبير جدا على المجتمع الحيواني الآخر الموجود في البحيرات العذبة في منغوليا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. الوقت الإضافي. الوقت الإضافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. دائما في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت نتحدث في مختلف المواضيع المتعلقة بكرة القدم، نتحدث بكل موضوعية ونسمح للرأي الآخر أن يضع النقاط على الحروف. أنا جحن الحضري يحييكم في الإعداد والتقديم، وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات مسلم كشوب، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. منتخبنا الوطني الأول يختتم غدا الاثنين معسكره الداخلي. منتخبنا الوطني للشباب يختتم معسكره غدا بمواجهة نادي المصنعة ويسافر الدوحة في 29 من هذا الشهر. انطلاق مواجهات كأس صحار الدولي وقمة الجولة الأولى بين سيب والشباب تنتهي بالتعادل بدون أهداف. خليجيا، النصر السعودي واصل التألق والسد يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية، والعين بطل الإمارات قطار لا يتوقف. قرعة كاس أبطال آسيا 2 تضع النهضة في المجموعة الأقوى والسيب في مجموعة متوازنة. أبطال نخبة آسيا مواجهات موجهة، والأندية السعودية تتواجد بخمسة أندية. هذه أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الأحبة، أكيد سنخوض في تفاصيلها مع ضيفي العزيزين في قادم الوقت. نتوقف قليلا ثم نعود.

0: الخلفيات بين الخطوط الآن إلى لانزارو. شوف الدوران ممكن التصويب. يا بونوسيو سيو بونوسيو سيو بونوسيو سيو بونوسيو يلبس القميص رقم 20 ويلعب أدوار الرقم 10. إنه بونوسيوس العين بونوسيوس العين وهذه أهدافه. تغير اتجاهها ولا تغير اتجاه الزعيم.
1: لمصلحة أكرم تنفذ إكلاو دينيو إلى أكرم. أكرم يا عيني يا ما يخلي شيء بالدين ما يخلي شيء بالدين. لا لا لا يخلص حساباته بدري يخلص ديونه بدري. مين أكرم عفيف؟ لأنه من صنع له الهدف الأول كان بيدرو. فقال يا بيدرو خذ هذه هديتي لك يا بيدرو. يا عيني عليك.
0: عند أيمن يحيى يحاول أيمن عند أيمن عند أيمن أرسل كرة دودو كريستيانو جول. الله كريستيانو هكذا تكون عودة الكبار. وهل نسيت بأنك العذاب لمنافسيك وأنك الحياة لعشاقك في ليلة العودة ترقب الكبير واضرب للدون التحية كريستيانو رونالدو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الوقت الإضافي. وأرحب أيضا بضيفي العزيز الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن.
3: مساء النور والسرور أبو سعيد ومساء المستمع الكرام.
2: حياك الله. أكيد منتخبنا الوطني كأول الملفات التي سنناقشها في هذه الحلقة يختتم غدا معسكره الداخلي والذي جاء بنظرة واضحة من جانب المدرب والاتحاد لأن يكون شكلا من أشكال الإعداد لبطولة كأس الخليج وهي البطولة الأقرب في الفترة القادمة. بلا شك يعني سيكون معسكر مهم بالنسبة لطارق سكتاوي للوقوف على كثير من الجوانب.
3: شوف هو أبو سعيد بالنسبة للمعسكر الإيجابيات اللي فيه هي الجانب البدني، لكن الأكثر أهمية هو شكل المنتخب أو المنظومة اللي راح يعتمد عليها الكابتن سكيتيوي، لأنه بدون مباراة ودية ما ممكن توصل للمجموعة اللي راح تعتمد عليها أو الطريقة اللي أنت ممكن تعتمد عليها، لأنك أنت ما فعلت عملك أمام منتخبات اللي تكون في مستوى الاختبار.
2: واللاعب يكتشف أيضا في المباريات وليس في التمارين.
3: بالفعل أبو سعيد، لأنه المباريات دائما تعطيك أو التجمعات اللي هي المعسكرات وبعض المباريات تعطيك مؤشر لبعض اللاعبين على أساس أنك أنت تعتمد عليهم سواء كمباراة كاملة سواء كشوط سواء كمركز أو تخلق له مركز أو حسب احتياجاتك أنت بالنسبة لماذا تريده بالنسبة للمجموعة. فعدم إجراء مباريات دولية هذا يعني علامة استفهام كبيرة أبو سعيد، لأن لاحظنا منذ وصول الكابتن طارق سكيتيوي أجرى ثلاث معسكرات بما فيها واحد خارجيا للعب فيه مباراتين دوليتين مع أندونيسيا ومع الموزمبيق. من غير هذه المباراتين ليست هناك أي مباراة ودية من خلال المعسكرين الأخيرين اللي كان فيها التجمعات، وهذا يضر بالعمل اللي هو راح يبني عليه المنظومة اللي راح يلعب بها في بطولة الخليج. لأنه دائما نقول نحن من خلال المباراة
2: لا يلام الكابتن طارق.
3: أكيد أبو سعيد، لأنه حتى الوقت اللي وصل فيه ما هي وقت ما المباريات فيفا وصل في ختام المباريات أو في المرحلة الفيفا في الختام ملا، ولكن كان من الأجدر أنك تبحث لك على الأقل دورة من الدورات اللي مجمعة بثلاث منتخبات والمنتخب العماني هو الرابع، على الأقل تخلق.
2: احنا كنا نعرف انه اي مدرب سيستغل فترة التوقف الخاصة ب استراحة اللاعبين بعد موسم طويل ربما كان بمعسكر خارجي يلتقي فيه أندية أو منتخبات في الخارج، على الأقل أندية على مستوى عالي في ظل إعداد الأندية للموسم الجديد، لكن في ظل إقامة دوري الخاص بالجهات العسكرية، في ظل أيضا كان هناك فترة منتخبنا الوطني العسكري يشارك في تصفيات مؤهلة إلى بطولة السيزون في الولايات المتحدة، هذا عرقل الخطط الخاصة بالمنتخب الأول، فبالتالي لا مجال لأن يستنزف اللاعب في معسكرات أخرى.
3: بالفعل أبو سعيد، ونحن يمكن نقول أنه اللاعب الوحيد في العالم لما توقف هو اللاعب العماني، يعني الله يكون في عون اللاعب العماني. وكيف أنت تطلب من لاعب إذا هي الفيفا وبعد كأس العالم تفرض على الأندية راحة على الأقل 23 يوم أو 20 يوم للاعبين اللي على على على على مستوى الدوري، فما بالك أنت تنتقل من معسكر الجهة العمل إلى معسكر المنتخب إلى الدوري المحلي إلى دوري الجهة العمل إلى المعسكرات،
2: يعني تتحدث عن لاعب هاوي أيضا.
3: بالضبط أبو سعيد، وأنت مثل ما تفضلت تتحدث على لاعب هاوي، يعني لا وسائل استشفاء حقيقية، لا اهتمام من اللاعب نفسه في أمور كثيرة اللي تأثر، لكن لما أنت تحتاجه في الوقت اللي يمثل البلد يوصل عندك مستنزف ويتوصل عنده، يا إما يكون عنده الحمل زائد كمية ما حصل على مع بعض في فترة سابقة مع بعض اللاعبين، صار عندهم الحمل الزائد لأنه ما توقف له مع النادي ولا هو لا بالنسبة لمشاركة الأندية خارجيا لا مع المنتخب ولا مع جهة العمل، وهذه كلها أمور تضر بإعطاء ما موجود من من من من من قيمة مضافة بالنسبة للاعبين، وهذا بصراحة يعني إجحاف حق اللاعب المواطن. إذا جينا نحن نتكلم الجانب الآخر اللي هو الجانب مال المنتخب، فبصراحة بدون مباراة ودية ما راح توصل الأشياء اللي أنت تبني عليها العمل ككل أبو سعيد. والمرحلة كانت هي المرحلة الأولى، والثانية كانت التعرف على اللاعبين، هذه نقطة أولى. المرحلة الثالثة على الأقل يعني وصل أنه الإمكانيات كل لاعب وقف عليها على حذاء، وصل على الأقل 80% أو 70% من الشكل المنتخب، لأنه اللي لاحظنا أنه من خلال المعسكرات الثلاث دخلت مجموعة خرجت مجموعة نادى على مجموعة، يعني حتى استقر على المجموعة هذه الأخيرة اللي ممكن يخرج منها على الأقل 10 أو 11 لاعب راح تخرج منها، اللي راح يبدلها اللاعبين الدولي اللي ما حضروا، وراح يرجعوا اللاعبين المصابين. بما معنى هنا أنا ما كان العمل مثالي كأمور فنية بالنسبة لطارق سكيتيوي، فبصراحة الأمور نتمنى أنه يكون أفضل محك وأفضل نتيجة اللي ممكن نخرجوا بها إيجابية من المباريات اللي راح تكون في مباريات كأس الخليج.
2: نعم، إذا رحب الكابتن فوزي بشير نجم الكرة العمانية. مساء الخير كابتن.
4: مساء النور أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومسي على المستمعين الكرام، وأسف على التأخير. تعرف الحين خريف. نعم. أبو سعيد الشوارع كلها مزدحمة.
2: أنت دائما تتأخر.
4: لا بس اليوم بصراحة صار لي
2: بلا شك، يعني في محافظة ظفار الأجواء الخريفية، سياح بكثرة، وبالتالي الطرقات أحيانا يعني تسبب الزحمة في تأخر الوصول، وبالتالي أنت كان محتاج أنك تبكر شوي.
4: والله
2: في خطة لي.
4: تعرف نحن كلنا نقول
3: البديلة.
4: لا كل ما نقول خلاص يعني الزحمة بدأت. نعم. لكن الحمد لله السياح والزوار لليوم توافدون على محافظة ظفار.
2: نعم أكيد، كل الأوقات الممتعة لكل من يأتي إلى محافظة ظفار والاستمتاع بهذه الأجواء الخريفية المميزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة وأن يديم الأمن والأمان على هذا البلد العزيز. كابتن فوزي، كنا نتحدث عن ختام معسكر منتخبنا الوطني واللي يختتم غدا الاثنين، وبلا شك يعني تحدثنا أيضا في حلقة سابقة أنه معسكر مهم لتفاصيل فنية أو بدنية، لكن ما ينقص هذا المعسكر هو غياب التجربة الودية، وبالتالي حاول المدرب أنه يكون لديه عدد كبير من التشكيلة التي تشكل ربما تجارب داخل هذا المعسكر بإقامة مواجهة بين اللاعبين. هناك أيضا حديث بأن الفترة القادمة والتوقف القادم عندما يأتي قبل السفر إلى كأس الخليج لن تكون هناك تجربة ودية، سيكتفي المنتخب بملاقات أحد الأندية هنا في السلطنة. اليوم نحن نتحدث عن تجهيز منتخب.
4: نعم أبو سعيد.
2: وما يحدث في منتخب الشباب والناشئين والأولمبي سيتكرر أيضا مع المنتخب الأول. إحنا دائما نقول تجهيز المباريات الودية تحتاج إلى عمل، وعمل في المنتخب الأول ليس بالصعوبة إقامة مثل هذه المباريات الودية، لكن أن يتم الاستعداد لكأس الخليج من خلال نادي، هذا علامة استفهام.
4: أبو سعيد، الكل صراحة مستغرب من هذا القرار، قرار الكابتن طارق السكتيوي مدرب المنتخب. كنا نحن نؤمن أن نشاهد المنتخب ونطمن كجمهور، نطمن على أعداد المنتخب في الأشهر الماضية، مستوى اللاعبين، تكتيك المدرب. لكن للأسف لم يعني في الفترة الجاية ما راح نشاهد مباراة تجريبية. نعم، اليوم نحن كل دول المجاورة، دول الخليج المشاركة في هذا البطولة تكتفي باللاعبين يكونوا يلعبوا في دوري العام لبلدانهم، لكن نحن للأسف شديد يعني ممكن نحن الدوري ما راح يعني يعطي صورة جيدة للمعرف للمدرب، ممكن هو ما أخذ صورة جيدة خلال المعسكرات الداخلية اللي قام فيها، لكن نحن بالنسبة للجمهور وما راح يعطينا هذاك الطمأنان الكبير للشكل المنتخب اللي بيظهر فيه في كأس الخليج. لكن كنا في السابق تحدثنا في أعداد المنتخب في الناحية الفنية، ناحية البدنية، ممكن خاض معسكر خارجي في أندونيسيا، ممكن حتى المعسكر الخارجي ممكن خسر مع المنتخب اللي هو المنافس في هذا المعسكر اللي هو المنتخب الأندونيسي، ومن ثم انه اكتفى في معسكرات داخلية. هذا كنا احنا كلاعبين في السابق، ولا هذا المعسكرات الداخلية ما تعطي المدرب بشكل صحيح للاعب في التمرين. اعتقد التمارين ما تكفينا، اللاعب يظهر امكانياته، يظهر كيف مستواه الحقيقي في مباراة تنافسية يعني تختلف عن مباريات.
2: من يخطط لإعداد المنتخب ليس طارق السكتيوي وحده،
4: هو
2: في لجنة خاصة بمتابعة المنتخب في اتحاد يفترض أن يجهز كل أدوات النجاح، ليس فقط بإحضار لاعبي المنتخب. اليوم أنا أعتقد أنه ليس بالصعوبة أن تلتقي واحدة من المنتخبات التي ستذهب إلى كأس الخليج مثلا في المجموعة الأخرى، على سبيل المثال ربما المنتخب اليمني.
4: هو أبو سعيد، أعتقد أن الاستراتيجية المنتخب لابد أن تكون مع المدرب المنتخب الأول، هو اللي يوضع الخطة، هو اللي يوضع هو يريد مباراة أو لا ما يريد مباراة. أعتقد أن هذا الكل يعرف أن الاتحاد العماني في الفترة الأخيرة أنه بيجتهد أنه بيبحث على مباريات حقيقية، لكن هذا الشيء مبهم بالنسبة لنا. إحنا ما نريد اليوم نتهم الجهاز الفني أو الاتحاد العماني، لكن لابد كان تكون مباراة ودية في هذا الفترة عشان المدرب يحط التشكيلة المناسبة اللي بتدخل تشارك في كأس الخليج. صح اليوم الوقت جدا صعب، مهما بحثت على مباراة ممكن مباراة تنافسية حقيقية لم توجد. نعم، انت وضعت الحين ممكن حل من الحلول انك انت تلعب مع منتخب يكون هو مشارك في بطولة كأس الخليج. اعتقد ان انا استنتج من فكر المدرب طارق السكتيوي يريد يدخل البطولة بدون ضغوطات كبيرة، ممكن نلعب مباراة تجريبية ما تكون هي مباراة جيدة بالنسبة له أو بالنسبة للاعبين، ويكون هناك في حالة.
2: هذا استنتاج ولا معلومة عندك؟
4: والله استنتاج يعني. نحن لعبنا بطولات كثيرة في هذا، مباريات كثيرة في هذا البطولة. أعتقد نحن كنا قبل ما نذهب إلى البطولة لابد نحن نلعب مباراة أو مبارتين، أو الاتحاد اللي كنا نحن موجودين معاه يبحث لنا على بطولة تكون مصغرة في إن كانت في البحرين، إن كانت في الإمارات، إن كانت، لكن هناك يكون في حلول لوقت إن مباريات تدخل مباريات ودية نفسية أكبر لتلعب مباراة رسمية في هذا البطولة. لكن أعتقد إن الموضوع كله مبهم بشكل كبير أبو سعيد. أعتقد إن اللاعبين، في بعض اللاعبين دخلوا التشكيلة ما عندهم الخبرة الكافية، لاعبين صغار في السن. نحن نطالب في لاعبين صغار في السن، نطالب إن في يعطى المنتخب دماء جديدة في المنتخب لكي يلعبوا في سنوات القادمة. وعندنا لاعبين خبرة، ممكن عندنا 4-3 لاعبين محترفين في الخارج، ممكن لاعبين في التشكيلة الحالية خاضوا أكثر من 40 أو 30 مباراة دولية. أعتقد أنه في خليط في تشكيلة المدرب طارق السكتيوي لاحظناها في الفترة الأخيرة، لكن كنا نتمنى تلعب مباراة. أعتقد أن الوضع جدا صعب بالنسبة لي أنا، رأيي الخاص أنه كنت أتمنى تكون في مباراة ودية ما قبل هذا البطولة.
3: لأنه أنا عشان نكمل كلام كابتن فوزي، هو هذا الخليط اللي نتكلم عليه، متى توصل الانسجام أو اللاعب المكمل للاعب الآخر حسب المركز اللي هو موجود فيه. أنت الحين هل راح تقيم اللاعبين من خلال آخر مباريات في الدوري اللي حضرت عليها؟ هل أنت تقيم اللاعبين هادو من خلال المباريات المباراة التقسيمة اللي سوى اللاعبين في بعضهم بعض؟ أنت الحين عندك أسماء جديدة، أسماء شابة تريد تزج بها من ضمن مع الأسماء الخبرة، فأنت لما تزج بها لازم تكون من خلال مباراة عشان تشوف الجاهزية مالت هاد اللاعبين أو أين وصل العطاء مال هاد اللاعبين. لكن نحن نفتقد هذا الكلام من خلال المباريات الودية اللي هي مش موجودة، وهذا مشكل. نحن نتكلم أنه يمكن أنت تكلمت أبو سعيد على أساس أنه اللاعبين كان عندهم التزام في الوقت اللي مفروض نحصل فيه بعد المباريات الدولية، كان التزام مع جهات العمل في بطولة خاصة بجهات العمل، وهذا مشكل عويص، وهذا اللي يمكن هو اللي كسر جنح الناس عساس يبحثوا على مثل المباريات في الوقت هذاك. لكن برضو كان على الأقل توفر بعض المباريات مثل ما تفضلت أبو سعيد، على الأقل مباراة أو مباراتين مع بعض المنتخبات اللي هي في مجموعة أخرى، وما أقوليش لا مع منتخب اليمن، ما يهم اسم مع احترام الكامل، يعني ما يهم اسم المنتخب أكثر ما أنك يحس اللاعب أنه يلعب مباراة دولية مع منتخب آخر، مش أنه يلعب مباراة مع صديقه. فالتنافسية تكون حقيقية، الطريقة اللي أنت تريد تلعب بها راح تحط. أنت الحين بالنسبة لنا راح ندخل لبطولة الخليج بالشكل اللي احنا حتى الطريقة نريد نطبقها في بطولة الخليج.
4: هو كابتن أبو عميرة هو يفكر انه بيكون الدور العام بدأ، ممكن هو اللاعب يستفيد فيه من الدور العام، يلعب مباراتين او ثلاث مباريات، ومن هناك ممكن يكون اللاعب في اكمل استعداد للبطولة. لكن اليوم نحن نكون واقعيين اكثر، اليوم معظم الاندية ما عدت بالشكل الجيد من ناحية فنية ومن ناحية بدنية. اعتقد انه كل اللاعبين المنتخب كانوا ملتحقين بالمنتخب اللي هم معسكر الداخلية مع المدرب طارق السكتاوي. هل ظهورهم بيكون في بداية الموسم الظهور الجيد بالنسبة للمدرب عشان هو يطمن على المستوى البدني والمستوى الفني؟ هذا شيء لما يبدأ الدوري بنلاحظ هذا الشيء. لكن اليوم احنا نتكلم، اليوم ما اعتقد ان الدوري بداية الدوري العام بيجهز لك مجموعة من اللاعبين اللي هم مختارين للقائمة الكابتن طارق السكتاوي بيكون في أتم الجاهزية بحجم هذا البطولة التنافسية. ونحن وضعنا في مجموعة جدا صعبة تواجه المنتخب السعودي، منتخب السعودي حامل صاحب الأرض والجمهور، منتخب العراقي، منتخب العراقي حاضر كان في نهائيات كأس العالم، ومنتخب الكويتي دائما نحن وياهم دائما نكون في صراع على بطاقة المجموعة. مجموعة جدا صعبة، لاعبين منتخبات منتخب السعودي منتخب العراقي منتخبات قوية، أعدادنا للبطولة أعتقد أنه هو غير كافي لتحقيق هذه البطولة أو المنافسة في هذه البطولة. أتمنى أن يكونون اللاعبين قد المسؤولية المدرب وأنهم يظهرون بمستوى جيد.
5: نعم، ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الأحبة، نتوقف قليلا ثم نعود لنستكمل هذا الحوار.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان، والحديث حول منتخبنا الوطني الاول الذي يختتم غدا الاثنين معسكره الداخلي استعدادا لبطوله كاس الخليج النسخه 27 والتي ستقام بدءا من 23 من سبتمبر وحتى 6 من اكتوبر في مدينه جده في المملكه العربيه السعوديه. أكيد مجموعة منتخبنا يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب السعودي مستضيف هذا العرس الخليجي، وكذلك المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي، مجموعة قوية تحمل تاريخا كبير على مستوى المنتخبات المتوجة بهذه المسابقة. وبالتالي طارق السكتيوي يسعى من خلال هذه المعسكرات الداخلية أن يصل اللاعب العماني إلى ذلك المعترك بالميزة التي دائما ما كنا نتفوق فيها على مستوى منتخبنا الوطني، اللي يتميز بالسرعة، بالقتال، بالروح، بالحالة البدنية العالية التي تشكل فارقا واضحا عن باقي المنتخبات التي تمتلك أدوات مثالية تتمثل بالدرجة الأولى المسابقات المحلية التي يمكن من خلالها أن تظهر بصورة قوية. الفارق على مستوى المسابقات المحلية يشكل أيضا المنتخبات كابتن.
1: أكيد الفارق، الأندية اليوم لها جزء كبير من إعداد اللاعب بصورة جيدة من ناحية فنية، من ناحية بدنية في بداية الموسم، إعداد للموسم. الكل يعرف أن بطولة الخليج شهر 9 مع بداية أعداد اللاعبين الموسم. اليوم نتكلم على اللاعبين الدول المجاورة، لا أتكلم على لاعبين المنتخب السعودي، المنتخب الإماراتي. أعتقد أن دوريهم قديرة أن تعد اللاعب بصورة جيدة. أعتقد أنهم يلعبون مع لاعبين محترفين مستوى عالي، عندهم مدربين كبار، ستاف من كل الستاف، الستاف البدني، الستاف اللي يتكلم على دائما طارق السكتيوي أول ما حضر يتكلم على نقطة المدرب البدني لابد أنه يكون حاضر في جميع أندية السلطنة. هو عنصر نجاح اللاعب هو العنصر البدني، متى ما أنك أنت تكون جاهز بدنيا أكيد أن المدرب يقدر أنه يجهزك فنيا بطريقة أسهل من أنك أنت تكون غير قادر بدنيا، ما قادر أنك أنت تنفذ في أي فكر في الملعب من ناحية تركيزك، من ناحية أبنائك اللاعب، من ناحية هذا جدا النقطة. المدرب طارق السكتيوي يتكلم فيها الاتحاد، وهذه هي كرة القدم، لابد أن يكون عناصر نجاح متواجدة في كل نادي، من ثم أن مدرب المنتخب يعمل على الأشياء التكتيكية. اليوم للأسف الشديد شاهدنا المعسكرات الطويلة مع كابتن طارق السكتيوي يغطي للأسف الشديد عيوب الأندية للاعب. الأندية مش قادرة أن تعد اللاعب بصورة جيدة، وهذا ما ينظر فيه كل مدربين السلطنة، كل مدربين المنتخب العماني اللي في الفترات الماضية. نحن كنا في وقتنا كان مدرب ميلان ما شاء الله كان يعدنا يسوي معسكرات داخلية جدا طويلة لكي أنه يغطي العيوب للأندية للأسف الشديد. يعني اليوم أنت تتكلم على فترة قصيرة، اللاعب لابد يكون جاهز، أنت تريد تحقق، تريد تنافس، المنتخبات الأخرى جاهزة، عندها لاعبين ثابتين، دوريهم قوي، أعدادهم صحيح. هني تكون الفوارق بين المنتخب والمنتخب. صحيح أنت ذكرت أبو سعيد، نحن اللاعب العماني يمتلك السرعة، يمتلك الرغبة، يمتلك القوة، لكن لابد أنه يمتلك التركيز لجميع المباريات البطولة. ممكن تلعب مباراة وتترك مباراة، هذا أكيد العامل البدني يأثر على اللاعب في هذه البطولة. ممكن احنا شاهدنا المنتخب العماني في فترات البطولات السابقة يلعب بمستوى جدا جيد، يلعب ينافس على هذه البطولة. إذا جينا نلعب على المستوى اللي هو تصفيات كأس العالم، تصفيات آسيا، نهاية آسيا، نشاهد أن المنتخب يظهر مظهر غير ما شاهدنا بطولة كأس الخليج. هذا يدل على شيء، دل هو ما في استمرارية في المستوى. هذا أكيد في هناك عوامل كثيرة تأثر على اللاعب العماني، ما يقدم مستويات جدا كبيرة خلال الفترة الجاية. لكن
0: وهذه نقطة مهمة، بناء الشخصية. يعني ربما اللاعب العماني على مستوى كأس الخليج بنى شخصيته حتى أصبح الكل يراه المرشح الأول وليس مجرد شخصية أو لاعب مشارك أو منتخب مشارك، على عكس ما ذكرت كابتن عندما نذهب إلى التصفيات الأسيوية أو كأس آسيا ما زلنا نذهب كمشاركين كأننا نذهب لأول مرة. شخصية اللاعب وبناء العقلية الذهنية والصلابة المتعلقة بشخصية اللاعب أمر مهم جدا في مثل هذه المعسكرات أيضا.
1: صحيح أبو سعيد، هذا يرجع للاعب نفسه ويرجع للمسؤولين في الاتحاد كيف يثقفون اللعيبة في من ناحية حتى في المعسكرات، يعني المعسكرات الداخلية لابد أنهم يوضعوا لهم نحن نريد نوصل أبعد نقطة في نهائيات كأس آسيا أو في تصفيات كأس العالم، نريد نذهب إلى كأس العالم لابد أن نكون هناك، وهي النقطة الأساسية أبو سعيد أننا كنا نحن حتى نحن جينا كنا نعاني منها كثير، اللي هي أهمية كأس الخليج أكثر من أهمية البطولات الأخرى اللي هو كأس آسيا أو لا حتى الصعود الكأس العالم. نشاهد في كأس الخليج نشاهد الاهتمام، نشاهد الشركات اللي في السلطة الشركات الكبيرة، نشاهد الحجم الإعلامي اللي يكون متواجد في كأس الخليج، نشاهد الجمهور دائما يكون متواجد تشجيع للمنتخب، وهذه البطولة التجمعية هي أسهل من تجمع البطولة اللي هي تكون فيها ذهاب وياب، تحتاج إلى أفضل المعسكرات، تحتاج إلى أفضل الفنادق، تحتاج إلى أفضل الطيران، كيف أنك أنت تذهب إلى الدولة تبعد عندك بالتوقيت وبتسفر وساعات السفر، لابد أنت تجهز هذه الأشياء، لكن نحن للأسف شديد كنا بأقل التجهيزات للذهاب مثلا إلى اليابان أو كوريا أو حتى للسعودية، تحصل ما في هذا الاهتمام اللي نحن كان يتواجد معنا في كأس الخليج. اليوم نحن نبدأ أن الأفكار كلها تغيرت، أعتقد أن الأفكار القديمة اللي هو دائما نحن ما نبحث على تحقيق بطولة كأس الخليج، أعتقد أن نحن حققنا هذا البطولة مرتين ونحن منافسين عليها، كل ما نحن نشارك جدا نكون منافسين، لكن لابد نحن نبحث على شخصية اللاعب، نبحث على الصعود لأبعد نقطة في كأس آسيا، نبحث على الصعود لكأس العالم، لابد أن نمتلك لاعبين ذو جودة جيدة، نبحث على لاعبين ذو شخصية قوية في أرضية الملعب، من ثم نبحث على مدرب يقدر يوصلنا لبعد نقطة في كل البطولات، إن كان في آسيا إن كان في صعود لكأس العالم. نعم نحن اليوم بحثنا على مدرب يعتبر جيد كابتن طارق السكتوي، لكن في النهاية هناك نتائج، في النهاية هناك في مستوى بيتقدم في أرضية الملعب. هل في هناك بطولة كأس الخليج هي بتكون عددية
0: في تهيئة الظروف لهذا المدرب؟
1: نعم هي أكيد. هناك في الاتحاد العماني برئاسة السيد سليمان أعتقد أن الفترات السابقة بيبحث على مناخ أو بيئة تكون جيدة للمدرب عشان يقدر يعمل فيها بصورة جيدة. لكن بسعيد خلينا نرجع شوي للخلف، أنا ما أعرف إلى اليوم للأسف شديد من في اللجنة الفنية اللي تكون هي مرادفة أو مساعدة للكابتن طارق سكتوي في وضع الأفكار، في وضع المباريات الودية، في وضع الخطط اللي هي أبعد من بطولة كأس الخليج. لما شاهدها في وسائل الإعلام يتكلمون أو أنه يشرحون للجمهور نحن بنبحث على الاستراتيجية 5 سنوات 10 سنوات أو في أبعد من هذا الاستراتيجية، لما شاهد أي شخص طلع في الإعلام وتكلم على أي تفاصيل أن ما وجدت مباراة ودية أو حصلنا مباراة ودية، هل المدرب هنا نظر أنه يكون هناك في عدم مباراة ودية واكتفى في المعسكرات الداخلية، نريد نحن نكون ويكون هو شريك مع المدرب في وضع الخطط، في وضع أعتقد أنه هو رئيس اللجنة الفنية إذا بشاركوني اللي هو محمد خميس العريمي
0: أعتقد كان سميها
2: هو موجود. نعم
1: هو موجود من ضمن لاعب ذو خبرة، لاعب في المنتخبات الوطنية،
2: يمثل اللاعب القدامة.
1: أتمنى يكون له هو جزء كبير في المرحلة الجاية في مستقبل الكرة العمانية.
2: شوف كابتن، هي مثل ما تفضلت، هي مفروض تكون الرزنامة مباشرة بعد وصول المدرب، تكون يعني لأنه أمامه كأس الخليج وكأس آسيا، هذا اللي واضح في الرزنامة الموجودة قبل وصوله. فلهذا كان مفروض على الأقل المكتب الفني أو اللجنة الفنية اللي هي يمكن الفهم مثل هذه الأمور، مفروض على الأقل تحط شيء يعني بديل على اللي راح، عارفينه هم مسبقا، عارفين أنه في بطولة عسكرية معروفة أبو سعيد، معروف انه هذا.
0: لكن اليوم دعنا من هذا الجانب كابتن، اليوم في ظل هذا المعسكر احنا ما زلنا نتحدث عن هذا المعسكر، اليوم هل فقط يكتفي طارق السكتوي باستقطاب لاعبي المنتخب وعمل جدول يتمثل بتمارين صباحية وتمارين مسائية، أم فعلا إحنا بحاجة إلى أن يكون لدى اللاعب ثقافة كروية، بمعنى أنه يفهم الجوانب التكتيكية، تكون هناك محاضرات أيضا في هذا الجانب، تكون هناك في مباريات يشرح فيها المدرب، كأنه طالب يتعلم أسس في عالم كرة القدم. اليوم اللاعب العماني يعتبر فقير فنيا تكتيكيا.
2: شوف بوسعيد، هذا الجانب هذا مفروغ منه موجود، هو الأساس، لأن أنت دائما تعطي الجانب النظري عشان تخرج وتطبقه في في الملعب، ولكن أبو سعيد أنت هذا الجانب النظري متى تطبقه على حقيقته أمام منافس، أمام منتخبات؟ أنت ما ممكن توصل للنتيجة أبو سعيد وأنت بدون تدخل بس على التمارين وتعمل تمارين
0: أي. بس اليوم المنتخب السعودي مثلا واحد من المنافسين أمامنا في كأس الخليج، أو المنتخب العراقي شاهدناهم في كأس العالم، وبالتالي الشرح إمكانيات وقدرات هؤلاء اللاعبين يعتبر يعني فرصة للمدرب في هذا التوقيت.
2: شوف أبو سعيد، أنا قلت لك بالنسبة للمسألة، المسألة الثقافة التكتيكية اللي نحن ندخل عليها نفتقدها، هذه الثقافة التكتيكية هي حتى اللاعب ما مثقف بهك المستوى العادي على مستوى النادي.
0: صحيح.
2: فلهذا أنت توجد صعوبة على أساس تطلب منه أمور على مستوى عالي، الليفل كبير، الليفل هذا اللي انت تلعب مع منتخبات عالميه تلعب. نحن اذا قلنا السعودي منتخب عالمي، اذا قلنا المنتخب القطري منتخب عالمي، لانه يحضر في بطولات كاس عالم، بما معنى ان نحن نفتقد هذا الجانب التنافسي الكبير جدا. نحن لما اذا رجعنا لبطوله الخليج، بطوله الخليج بوسعيد فيها من المنتخبات اللي هي تنافسيه كبيره معها، السعوديه، قطر، العراق، هذه المنتخبات اللي هي تشارك كاس العالم، هي اللي ممكن تاخذ منها الامور الايجابيه وممكن تعمل المقياس الكبير. إذا جينا المنتخب الكويتي والمنتخب اليمني والمنتخب العماني والمنتخب البحريني، هذه منتخبات الصف الثاني، وهذا هو التصنيف حتى الموجود في بطولة الخليج، هذا واقع
0: مع منتخب الإمارات،
2: مع منتخب الإمارات، فهذا واقع معاش. فلهذا نحن إذا بغينا نوصل للمستوى العالي بوسعيد، لازم نخرج من العباءة المنتخبات العادية، ولازم نبحث على المباريات الودية اللي تكون في المستوى الكبير وتكون مباريات كثيرة بوسعيد. نحن نفتقد هذا الكلام، وإذا كل ما لعبنا مباريات كثيرة أبو سعيد، كل ما صار اللاعب مثقف وصار اللاعب أخطأ وتقل. إيه
0: بس أنت كابتن عندك تواريخ محددة من جانب الفيفا تسمح لك بأنك أنت تقام فيها مباريات تجريبية، يبقى هنا العمل الخاص بالاتحاد في توفير هذه المباريات. يعني بعد كأس الخليج أعلن بأنه المنتخب في التوقف القادم في شهر نوفمبر سيشارك في بطولة خارجية، بطولة في تايلاند، تكون تحضيرا أيضا لكأس آسيا. وبالتالي اليوم إحنا لا نريد فقط أن نقول بأن اللاعب يتحصل على التمارين ويتحصل على المباريات دون أن نشعر بأن هناك نقلة في الحالة الفنية والتكتيكية داخل أرضية الملعب. لا نكتفي فقط بأن نقول لدينا سرعات ولدينا مهارة ولدينا روح وما إلى ذلك، لا، اليوم كرة القدم تلعب بطريقة مختلفة، بأساليب متنوعة وبفكرة مهام مختلفة، نعم، وبفكرة أكثر شمولية وليس فكرة واحدة. ولذلك اللاعب إذا لم يجد هذه الجرعات التثقيفية التي افتقدها على مستوى الأندية، والتي لم يجدها أيضا على مستوى المراحل السنية طوال مشواره مع المنتخبات الوطنية، على الأقل عندما يأتي مدرب بقيمة طارق السكتيوي بالتجربة المغربية، بالتجربة التي عاشها في أوروبا، نريد أن تنتقل هذه التجارب وهذه الأفكار إلى اللاعب العماني حتى نشعر بقيمة التغيير الذي يجب أن نراه في المنتخب الوطني. يعني واحدة من العقليات اللي تم تغييرها في اللاعب العماني في فترة ميلان ماتشالا، وهذا حسب ما يتحدث به اللاعبون، وربما كابتن فوزي بشير واحد من الشواهد عن تلك المرحلة، أنه في فترة معينة كان لا يعطى اللاعب حوافز ومكافآت مباشرة بعد المباريات. ما شاء الله غير هذه العقلية، طلب من المسؤولين إعطاء الحوافز بشكل مباشر للاعبين، لأنه بعد العطاء يستحق أن يكافأ، وبالتالي تغيرت عقلية التحفيز لدى اللاعب العماني. كابتن فوزي، أعتقد أنه هذا مريت فيها.
1: نعم أبو سعيد، أعتقد أن المرحلة تعتبر مرحلة انتقالية مع الكابتن ميلان ما شاء الله، تغيرت في جوانب كثيرة في الكرة، على الكرة العمانية، من ناحية حوافز كانت تواجد حوافز، من ناحية أحلال كان عند الثقة والشجاعة أنه هو يعمل منتخب جديد. كان للأسف شديد كان في
3: هل كان يتحدث عن دوري ضعيف؟
1: نعم نعم نعم دائما ما يتحدث أن الدوري ما الدوري ما يطلع أو ما يقدر أنك أنت تجهز فريق تقدر أنك أنت تنافس فيه في البطولات إن كانت المحلية أو البطولات أو البطولات القارية
3: الإقليمية والقارية
1: والإقليمية والقارية. لكن بوسعيد هناك مدرب يمتلك الشجاعة أنه هو يوضع أو يغير من في لوائح الاتحاد العماني من ناحية أنه يعرف متى يوقف الدوري، يعرف متى يوضع معسكرات طويلة للاعب، يعرف متى يذهب إلى معسكرات خارجية ويلعب مباريات دولية. أعتقد أن اليوم بوجود الكابتن طارق سكتاوي في إمكانية أن تقدر أنك أنت تغير كثير في لوائح الكرة العمانية، إن كانت من ناحية فنية حتى من ناحية تنظيمية. أبو سعيد احنا اليوم مشكلتنا الأكبر مشكلة لوائح المحلية الداخلية، هي الدوري العام عندنا مشكلة كبيرة، عندنا التنافسية في الدوري عندنا مشكلة كبيرة فيها، ومن ثم هي وضع المنتخب الأول في مازق اللي هي عدم تواجد مباريات دولية مع منتخبات كبيرة. صحيح أنه ممكن في الوقت الحالي التوقيت غير مناسب أنك أنت تلعب مع منتخبات كبيرة، لكن على الاتحاد العماني أنه يبحث على تطوير اللاعب العماني، إن كان حتى نحن نتكلم على تطوير اللاعب العماني اللي هو لاعب المنتخب بين قوسين، توضع له مباريات دولية مع منتخبات كبيرة نفس ما ذكر الكابتن أبو عميرة، تلعب مع المنتخب الياباني الكوري، منتخبات من قارات أخرى مثل قارات القارة اللاتينية،
2: مدارس
1: مختلفة. اليوم المنتخبات الأفريقية أعتقد أنها قدمت مستوى جيد في البطولات في بطولة كأس العالم. اليوم ما نبحث على المنتخبات اللي هي المجاورة، المنتخب اليمني، المنتخب البحريني، المنتخب الكويتي، نريد نحن نرتقي بمستوى اللاعبين انهم يقدرون يقارعون اعظم اللاعبين في العالم ومنتخبات كبيرة.
3: نعم، إذن هذا فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول، واللي كما ذكرنا يختتم غدا الاثنين معسكره الداخلي الذي يأتي ضمن التحضير لمنافسات كأس الخليج النسخة 27. من منتخبنا الوطني الأول نتحول لمنتخب الشباب الذي يختتم أيضا معسكره غدا بمواجهة نادي المصنعة قبل أن يسافر إلى الدوحة للمشاركة في تصفيات كأس آسيا. في 29 يصل للدوحة، وفي 31 يخوض أولى مبارياته أمام منتخب قطر، ثم في الجولة الثانية أمام المنتخب السعودي، وفي الجولة الثالثة يلتقي منتخب هونغ كونغ. أكيد كابتن عبد الغني، منتخب خاض تجارب مختلفة ومباريات عديدة، الهدف واضح أنه يجد اللاعب نفسه في نسق تصاعدي على الأقل في فهم أساليب حمد العزاني، لكن من خلال الأرقام من الواضح ما زلنا نعيش حالة من عدم وجود الجرأة الهجومية أو ربما عدم وجود الجودة الهجومية التي تشكل فارقا واضحا في المنافسة القادمة. أغلب نتائج المنتخب 2-1 1-1.
2: شوف أبو سعيد، هو بالنسبة للاستعدادات اللي قام بها المنتخب الشباب فأظن أنه كانت من المعسكرات أو من الفترات اللي كانت مثالية، لأنه أنت تتكلم على 12 مباراة ودية أبو سعيد، يعني بما معنى عندنا 4 مباريات محلية مع أندية الدوري المحلي، و8 مباريات مع منتخبات خارجية. لعبنا مع مصر مبارتين، طاجيكستان مبارتين، مع سوريا مبارتين، مع البحرين مبارتين، بما معنى أنه التنافسية الدولية موجودة، المثالية في المعسكرات على الأقل الجانب البدني. لكن ما يعاب أبو سعيد مثل ما تفضلت، ما يعاب أنه الأمور الفنية داخل الملعب اللي كان ما كانت فيها مثل ما نقوله تغيير على الأقل من مباراة لمباراة، لأنه دائما كنا نستقبل أهداف ودائما كنا نسجل يلا نسجل هدف بالكثير، هدف يعني يمكن مباراة واحدة اللي سجل المنتخب هدفين، بما معنى أنه العمل كان ما يركز على النقاط الضعف اللي هي كانت استقبال الأهداف، كان على الأقل من مباراة لمباراة نتحول عندنا ديك النجاعه الدفاعيه.
3: وهذه تعزز الثقه عندما تحافظ على نظافه شباكك من مباراتين الى ثلاث مباريات بشكل متتالي، تعطي ثقه على مستوى حراسه المرمى او الدفاع.
2: اكيد ابو سعيد، لانه دائما انت لما ما دائما لما انت ما ما, ما تستقبل تحس بقيمتك في داخل في داخل الملعب، وتحس اللاعب تكون عنده يكون عنده الثقه في النفس انه يعني عنده هذيك الفعاليه او
3: هذيك صعب.
2: اكيد يعني تحس انك انت في اي في اي لحظه راح يعني راح تحسم المباراه، وهذا المشكل لازم ينحل قبل الدخول في المنافسات.
1: هو تحس بالثقه من ناحيه المدرب، يعني يثق في اللاعبين، يقدر انه هو يوضع تشكيله اللي هي الانسب للخوض في هذه البطوله. لكن احنا شاهدنا النتائج الاخيره، لابد ان تحس ان للحين المدرب لم يجد التشكيله او التوليفه اللي هي تقدر انك انت تشارك او تحقق فيها نتائج ايجابيه في هذه البطوله. دائما نتائج تعادل او انك تكون فايز في وقت مبكر من ثم يدخل عليك اهداف، ما في تكون هناك في ثقه من ناحيه المدرب او اللاعب نفسه، انه هو يكون هو عنده الثقه انه هو اللاعب الاساسي، انا دائما ما اكون انا في التشكيلة الأساسية. هذه هي نقطة الرأي أو اختلاف الرأي مع الكابتن حمد العزاني. لكن أبو سعيد، أعتقد أن المعسكرات الداخلية كانت جيدة بالنسبة للمدرب، خاض مباريات كثيرة، يقدر أنه يتعرف على اللاعبين بشكل جديد، يقدر أنه يوضع الخطط المناسبة للاعبين المتواجدين حاليا.
3: أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب في مهمته الآسيوية القادمة والتي تبدأ في 31 من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة. نغلق ملف منتخباتنا الوطنية لنفتح ملف شأن المحلي على مستوى الأندية، حيث انطلق الموسم الرياضي موسم 2026-2027 بمنافسة كأس صحار الدولي، حيث لعبت المواجهات المتعلقة بالجولة الأولى، وكان بهلة قد افتتح مشوار هذه المسابقة بخماسية في مرمى صورة.
4: الكرة وصلت لجاكسون بيسان، الله الله الله الله الله، الهدف الخامس عن طريق البديل عن طريق جاكسون بيسان، والهدف يسجل الآن، جول خامس. ليلة جميلة لبهلة، ليلة رائعة لبهلة، بهلة يحقق أحلى انتصار في ختام المشوار لمباراته أمام صور، ويسجل الآن الهدف الخامس في مرمى أحمد العريبي.
3: إذن بهلا يبدأ بقوة في مسابقة كأس صحار الدولي اللي كان بمسمى كأس الاتحاد، وقبل ذلك أيضا كانت هناك شركات أخرى شريكة مع الاتحاد في هذا المسمى. الآن شريك جديد هو بنك صحار الدولي الراعي لهذه المسابقة، والذي أيضا سيكون راعيا لمباراة السوبر في الفترة القادمة والتي

0: نتائج مهمه لبعض الفرق ومؤشر ايضا لفرق اخرى كابتن عبد الغني.
1: وبالفعل ابو سعيد هو المؤشر يعطي انه يعني عدم جاهزيه الفرق تعطيك الغزاره في الاهداف لانه الجاهزيه البدنيه مفقوده، وهذا اللي اعطانا هذا الحصيله من الاهداف، لان هناك خمسه، هناك ثلاثه، النصر وظفار، النهضه على المصعى ثلاثه، بهله على صور. فهو على الاقل المؤشر اعطانا بانه العناصر الموجوده في هذه الفرق اللي انتصرت فعلا عناصر مجيده. يعني اذا شفنا بالنسبه لبهله عمل انتدابات ابو سعيد، انا نعرفوا من عملوا انتدابات لاعبين في المستوى بما فيهم لاعبين من نادي عمان، فيهم لاعبين من انديه اخرى اللي هي اللي خرجوا سواء من النهضه او خرجوا من السيب، فجمع مجموعه يعني ممكن يكون لها شان خلال المنافسه هذا الموسم هذا. بالنسبه للنادي المصنعه يعني من خلال المباراه يتبين انه الجاهزيه ما موجوده، لانه تاثر ابو سعيد بالتواجد اللاعبين مع الفرق الاهليه لانه يعتمد كثير على ابناء المنطقه، وهذا شيء اضره كثيرا. بالنسبه لمباراه السيب والشباب، انا شفت المباراه ابو سعيد، فكانت مباراه بطيئه جدا رغم انها المباراه كانت تجمع بين فريقين اللي حتى عدم وجود لاعبين دوليين
0: والاكثر اعدادا واللي بدات اعدادها بشكل مبكر.
1: بالضبط هذا اللي بغيت نوصل لك اياه، رغم عدم وجود لاعبين دوليين لكن فريقين مستعدين جيدا، والبدلاء لهم قيمه اخرى بالنسبه للدوري ابو سعيد، ممكن تلعب بهم دوري كامل، ورغم ذلك كان المستوى بطيء جدا سواء في التحول من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع او حتى في خلق الفرص، كانت فقيره من الفرص التهديفيه. بالنسبه لمباراه الديربي اللي بين النصر وظفار، يعني نفس الشيء، ما ارتقت لهذاك المستوى. اللهم اللي ميز المباراه هي الاهداف، لانه غيابات بعض العناصر لا بالنسبه للنادي النصر، يمكن نقولوا 80% 90% كانت عناصر نادي ظفار متكامله بالنسبه للعناصر كامله، ولكن ما نظن انه هذا هو الوجه الحقيقي لهذا الانديه، نظرا لعدم الجاهزيه لانه ما بدات مبكرا ولا لعبوا مباريات وديه اللي ممكن تعطيك اضافه اكثر لا بدنيا ولا فنيا، وهذا هو المشكل اللي مطروح عندنا احنا.
0: وهذه الميزه انك انت كاتحاد ايضا تساعد هذه الانديه في اختيار، ليس تقليلا من شأن هذه المسابقة، لكن تكون أيضا فرصة حقيقية للأندية في الدخول بشكل جدي في الموسم من خلال مباريات رسمية، وتساهم أيضا في معرفة العناصر المنتدبة خاصة على مستوى اللاعب المحترف.
2: نعم أبو سيد، أعتقد أن لابد أن الاستفادة تكون كبيرة من الأندية اليوم، أنك أنت ما توجد مباريات تحضيرية أو أنك أنت ذهبت إلى معسكرات خارجية، تعتبر هذا البطولة أنك أنت تقدر أنك أنت ترفع معدل البدني للاعب، المدرب يقدر أنه يتعرف على اللاعبين بشكل صحيح، من مباريات تعتبر مباريات صحيح أنها تدخل في نطاق الرسمي، لكن تعتبر مباريات، تعتبر هي بدايه اعداد المباريات الاعداديه في بدايه الموسم. نحن شاهدنا النتائج كانت كبيره، نتائج هي ما تعطي واقع الانديه في دخول الموسم بشكل صحيح، لكن هذه البطوله تعتقد انها فيها تعتبر ان بعض الانديه لازم تكون فيها هدف لتحقيق هذا البطوله. نفس ما شاهدنا نادي صحار حقق البطوله اللي هي بطوله جي تور، تعتبر اول بطوله تدخل في خزائن نادي صحار، لكن في انديه مثل بهله، مثل المصنعه، لابد انها تبحث،
0: وخاصه انه بهله في اخر اربع سنوات وصل ثلاث مرات الى النهائي.
2: ايوه، وهذا تعطيها ميزه انها تقدر تنافس على هذه البطوله في ظل الانديه الكبيره اللي هي تبحث على بطوله الدوري او تبحث على البطولات الخارجيه او مسابقه الكاس، كل تركيزها تكون على هذا الاهداف اللي هي اهداف اللي تعتبر كبيره. اظن ان البطوله جيده، يقدر انه يستفيد منها اللاعبين والمدربين الفرق بشكل صحيح. نتمنى تكون في
0: جيد. ايضا الاتحاد وجد شريك اقتصادي يساهم في ابقاء البطوله وانجاحها ايضا،
2: وكان ملحوظ بنك صحار كان جدا في الاعلانات في تقديمها للمباريات، بدايه الجوله كانت هناك في حضور جيد لهذا البنك اللي يعتبر البنك
0: يسوق هذه المسابقه،
2: يسوق هذه البطوله بشكل صحيح. ابو سعيد، انا اشوف ان البطوله هذا لها استفاده اكثر من ناحيه الانديه، من ناحيه الاسباب اللي انا ذكرتها، من ناحيه اخرى اعتقد ان في لاعبين اللي هم صغار في السن، لاعبين الاولمبي، الاكتشافات الانديه يقدرون ان هم يشاركون في هذه البطولة بشكل مستمر. أتمنى أن يكون الاستفادة كبيرة.

0: كثيرة في جميع الفرق في هذه البطولة.
1: اليوم حتى أيضا على مستوى النقل التلفزيوني لهذه المسابقة شاهدنا في الجولة الأولى نقل مباراتين، الجولة القادمة تنقل أيضا ثلاث مواجهات، واحدة من أهم هذه المواجهات أكيد هي المواجهة التي تجمع بهلة وظفار، الفريقان اللذان فازا في الجولة الأولى غدا الاثنين في تمام الساعة 5:50 بهلة وظفار على قناة عمان مباشر، بينما يوم الاثنين أيضا في تمام الساعة 7 النهضة قمة أخرى في هذه الجولة في تمام الساعة 7:05 على قناة عمان الرياضية، ومواجهة سمائل ونادي عمان يوم الثلاثاء على قناة عمان الرياضية في تمام الساعة 5:50. عندما يتم وضع الجدول ورزنامة الموسم بصورة مثالية أنت تسهل وجود الشركاء بصورة حقيقية، سواء الجانب الاقتصادي الذي يعيل الأندية والاتحاد أو حتى على مستوى النقل التلفزيوني والإعلام المتابعة التي تشكل أيضا نقطة قوة وتسلط الضوء وتساهم أيضا في إنجاح المسابقة.
2: بالفعل أبو سعيد، لا سيما أنه يعني إعطاء الفرصة على طول للراعي أنه مبارتين مع بعض، مش مثل سابقا تلعب مباراة وبعدين تنتظر وبعدين، لأنه إذا كان الزخم أنه المباراة وراها مباراة على الأقل تعطي تكون قيمة مضافة للراعي، لا سيما بعد النقل التلفزيوني اللي يمكن احنا كنا سباقين لهذا الكلام بالنسبة للنقل التلفزيوني لأنه قيمة مضافة أبو سعيد، على الأقل حتى هذاك الجيل اللي موجود واللاعبين الموجودين اللي هما مش دوليين على الأقل بالنقل التلفزيوني يحس بقيمته ويحس بالشغف أنه مباراة منقولة وحتى هو راح يشوفوه الناس عبر التلفزيون، فهذا أمر إيجابي أبو سعيد، ممكن يعطيك إضافة، لأن على الأقل لما تقول في مباراة منقولة الدوري كأس صحار هذه إضافة للراعي، فهذا جانب إيجابي. فبالنسبة حتى المباريات اللي متواجدة أبو سعيد مباريات لها قيمة بين أندية مثل ما تفضلت أنت الحين، شفنا المباراة الأولى اللي كانت بين النصر وظفار، شفنا المباراة الثانية اللي الحين بتكون الشباب والنهضة، بتكون اللي مرت بين السيب والشباب بتكون السيب والنهضة، فهذه مباراة تعطيك نوعا ما يعني إضافة حتى البطولة وتزيد قيمة من من من من البطولة.
3: حتى بامير اليوم تتكلم على هذا الجولة، بعدها بتكون مباريات اللي هو الدوري
0: تدخل في منافسة
3: الدوري العام، أعتقد أن جميع المدربين بيلعبون بالتشكيلة اللي هي بتبدأ مباريات الدوري، بتكون مباريات نفسية خلال هذا الجولة من دوري سبنك صحار. أعتقد أن
1: لكن ما قدم يعني عذر المقاطعة، لكن ما قدم بهلة في مواجهة صور يعطي مؤشر بأنه سيكون مختلف في الموسم القادم، خاصة في ظل التعزيزات الموجودة ولاعب بيسان الذي كان مهاجما مع نادي السيب، الحسيني أيضا واحد من الأسماء اللي قدمت أداء مبهر مع نادي عمان، أيضا تألق ناصر رغم رحيل عبد السلام شكيري هداف الفريق، تشعر بأنه بهلة جهز العناصر التي ستشكل الفارق طوال الموسم.
3: نعم، اليوم النتيجة أكيد إيجابية، النتيجة تعطي لاعبين ثقة أكبر، تعطي المدرب ثقة أنه يقدر أنه هو يتعامل في مباريات الدوري، نتيجة 5 على فريق عريق ونفس نادي صور، أعتقد أنه
2: وعلى ملعب صور
3: صور نحن ما نعرف ظروف المباراة، صور لعب بأي تشكيل، هل هي تشكيلة معظم اللاعبين الأساسيين متواجدين أو لعب التشكيلة الثانية،
1: ظفار سيعاني كابتن يعني حسب حديثك تحت الهواء أنك أشرت أنه ظفار انتقل إلى
3: أنا هذا في سياق الكلام، دائما ما يكون التأخير في جدولة المسابقات متأخر، ممكن هذا سبب من الأسباب اللي اليوم ذهاب نادي صور في حافلة نادي ظفار في الحافلة إلى نزوة مباراة مع بهلة تبعد عن صلالة 800 كيلومتر، أعتقد 8 ساعات في الباص، هذا نحن دائما من نتحدث عن العشوائية في العمل، نتحدث على نحتاج لاعبين يكونون مرتاحين بشكل أفضل عشان يقدموا مستوى في أرضة الملعب عشان يحققون رغبات أو طموح الجمهور أو إدارة النادي، لكن للأسف شديد بعدنا في نفس الدوامة اللي هي العشوائية في العمل.
1: طيب كان ظفار يعني يطالب بتأجيل مباراته يعني في ظل حركة الطيران الغير متوفرة بين محافظة ظفار ومحافظة مسقط، بالتالي أيضا هذا الجانب السياحي يعني يشكل أيضا عبء في ظل دخول الأندية الآن إلى الموسم في الانتقال، عدم وجود أو عدم الحصول بسهولة على تذاكر السفر وعدم إيضاح أيضا الرزنامة أين ستلعب الأندية التي تنطلق من محافظة ظفار أو تأتي من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار، كان يفترض أن تؤجل هذه المباراة.
3: يعني أبو سعيد اليوم
1: أنت أعتقد أنها مباراة لن تؤثر على سير موسم كامل.
3: هي أكيد اليوم نحن حتى لاحظنا في موقع نادي ظفار كان هو في عالن هذا الخبر أنه هو يذهب إلى مباراة بهلة بحافلة الباص، ما شفنا هناك في احتجاج أو في هناك في بين قلق أو في، لكن الوضع كانوا هم مستمتعين في هذا الرحلة. نحن نتمنى من الإدارة الظفار أن توضح هذا الموضوع، موضوع جدا خطير أبو سعيد. أنا ما أتمنى أن يمر مرور الكرام. يعني نحن نتكلم على بداية الدوري اليوم، كل المباريات وكل الفرق في خلال الشهرين أو هذا الشهر بتذهب إلى محافظة مسقط إلى محافظة ظفار بالحفلة الباص. اليوم ظفار ذهب، هل نحن ننتظر الأندية الأخرى كلها تجي في حفلة الباص؟ حتى في خطورة للاعب في هذا الساعات الطويلة هناك بين محافظة مسقط ومحافظة ظفار، هناك أكيد هناك في عدم ارتياح للاعب، هناك في أكيد هناك الجهاز الفني ما بيكون مرتاح، ما بياخذ قسط من الراحة للاعبين، أشياء كثيرة خارجة عن كرة القدم.
1: وهذا يعود إلى مجلس إدارة أي نادي في أنه يحافظ على حقوقه ويدافع أيضا عن حقوقه فيما يتعلق بأي خلل يأتي من جانب الاتحاد أو من خلال لجنة المسابقات. هذا فيما يتعلق بمسابقة كأس الاتحاد أو كأس صحار الدولي الذي أصبح شريكا مع الاتحاد العماني لكرة القدم في هذه المسابقة. كما ذكرت هناك 3 مباريات قادمة بدءا من الغد بهلة وظفار، وكذلك الشباب والنهضة، ويوم الثلاثاء مواجهة أخرى تتعلق بسمائل ونادي عمال.

من الشأن المحلي نذهب بكم مستمعينا إلى الشأن الخليجي والمسابقات القريبة والتي يستمتع بها أيضا المتابع الخليجي على مستوى مختلف البطولات الخليجية. على أبرز هذه المسابقات تبقى مسابقة الدوري السعودي دوري روشن، وكذلك دوري نجوم قطر ودوري أدنوك الإماراتي، تستقطب الأسماء المثيرة للاهتمام والتي تشكل نقلة كبيرة تشجع المتابع على متابعة هذه الأحداث. النصر مدافعا عن لقبه يتألق مع كريستيانو رونالدو الطامح لبلوغ 1000 هدف في مسيرة الكروية، وهو على بعد 23 هدفا، والسد الذي يؤكد لمناصريه بأنه جاهز للدفاع عن حملة اللقب أو حملة الدفاع عن اللقب الذي تحقق في النسخة الماضية، والعين الذي ملأ عين جماهيره حبا وإثارة ومتعة.

0: حاليًا بين الخطوط الآن إلى لازارو. شوف أنت وراه ممكن التصويب. يا بونوسيوس يا بونوسيوس يا بونوسيوس يا بونوسيوس يلبس القميص رقم 20 ويلعب أدوار الرقم 10. إنه بونوسيوس العين، بونوسيوس العين، وهذه أهدافه. تغير اتجاهها ولا تغير اتجاه الزعيم.
1: لمصلحة أكرم تنفذ إكلاو دينيو إلى أكرم. أكرم يا عيني يا ما يخلي شيء بالدين، ما يخلي شيء بالدين. لا لا لا، يخلص حساباته بدري، يخلص ديونه بدري. مين أكرم عفيف؟ لأنه من صنع له الهدف الأول كان بيدرو، فقال يا بيدرو خذ هذه هديتي لك يا بيدرو. يا عيني عليك.
0: عد أيمن يحيى، يحاول أيمن، عد أيمن، عد أيمن، أسر كرة، دون دون دون، كريستيانو جول. الله كريستيانو، هكذا تكون عودة الكبار. وهل نسيت بأنك العذاب لمنافسيك وأنك الحياة لعشاقك؟ في ليلة العودة ترقب الكبير واضرب للدور التحية، كريستيانو رونالدو.
2: تاريخ كريستيانو رونالدو يصل إلى الهدف رقم 977 وعلى بعد 23 هدفا لأن يصبح بألف هدف في تاريخ لعبه لكرة القدم. طبعا على مستوى هذه الأرقام، كريستيانو ب 977، ليونيل ميسي ب 923 هدف، ثم بيلي ب 762 هدفا، روماريو ب 756 هدفا، بوشكاش ب 725 هدفا. طوال مسيرة هذه الأسماء الخمسة في الأندية وكذلك المنتخبات، كابتن النصر يبدأ بقوة في مسابقة الدوري، يؤكد بأنه يريد أن يحافظ على اللقب. 6 نقاط، 7 أهداف، لم يستقبل أي هدف، على الرغم من أن الحديث كان حول مدرب الفريق الجديد.
3: هو أبو سعيد، شوف، الظاهر أنه النصر يعني يريد يسعى أنه يحافظ على اللقب، لأنه النتائج القوية اللي أعطت مؤشر، حتى الفرق اللي كانت أمامه اللي فاز عليها، سواء على الفتح أو على الرياض بالثلاثة وبالأربعة، فهذه النتائج أبو سعيد كان دائما الفتح ما كان يكون حصان أسود بالنسبة للأندية، لكن المؤشر في بداية الدوري أنه النصر قادم بقوة للحفاظ على الدوري. حتى بالنسبة للمعسكرات اللي قام بها النادي النصر، معسكر إيجابي، ولعب مباريات على مستوى أوروبي مع أندية أوروبية، قوية. الدوري هذا السنة أبو سعيد راح يكون يعني منذ البداية راح يعطي مؤشر بأنه لا مجال لضياع النقاط، وهذا هو اللي ظهرنا من خلال الانتصارين المتتاليين لنادي النصر في بداية الدوري، لا بالنسبة للحصص ولا بالنسبة عدم استقباله للأهداف أبو سعيد.
4: نعم. أكيد أبو أمير، اليوم نحن شاهدنا الجولتين من الدور السعودي، شاهدنا فريق النصر أعتقد من في ثبات بالمستوى من الموسم الماضي، من ناحية في خط الدفاع، حتى في وسط الملعب شاهدنا خط في خط الهجوم دائما يكونوا هم مستحوذ على الكرة، هم الفريق الأفضل والأمتع أعتقد في الجولتين الماضيين. صحيح هناك بعد هناك في المنافسين الحقيقيين اللي هو فريق الهلال حقق نتائج مباراتين، فوز في مباراتين، أعتقد أنه هو المنافس قوي، ومن ثم نحن لاحظنا فريق القادسية فاز في الجولة الأولى، من ثم خسر في الجولة الثانية، لكن لأن الجولتين بعدها يعني أعتقدنا الطريقة المنافسة بعدها ما ظهر بشكل جيد، لكن شاهدنا من ناحية الفنية وشاهدنا المدرب فريق النصر أعتقد أنه هو الفريق في الجولتين الأولى والثانية هم يعتبر هو الفريق الأفضل من خلال الجولتين الأولى في دوري ورشان السعودي.
2: يعني بلا شك يعني المدرب بوستي كوغلو مدرب الأسترالي يملك يعني قيمة فنية، وتحدث أغلب المحللين ما الفرق بينه وبين جيسوس أن هذا المدرب لديه طرق مبتكرة وحديثة.
3: بوسعيد شوف بالفعل هذه ملاحظة في محلها، لأنه شكل نادي النصر يعني تغير شيئا ما على المستوى على مستوى الهجومي، مش مسألة العناصر ولكن شكل تحول الفريق هجوميا، هذا اللي فرق بين خيسوس وبين المدرب الأسترالي. لأنه أنت تحس أنه فريق النصر في أي لحظة يوصل للمرمى المنافس على عكس ما كان سابقا، كان يعني يخلق الفرص بشكل مثل ما نقول فيه نوع من العك، على عكس مع المدرب الأسترالي يعني تحس أنه دائما يوصل بسلاسة إلى مناطق الفريق المنافس.
4: أميرة نحن لاحظنا خلال 3 سنوات الأخيرة المدير التنفيذي في نادي النصر دائما ما يبحث على اللاعب اللي يعمل إضافة، شاهدنا من وقت قواو في النصر السعودي، شاهدنا في هناك في فكر في المستوى، شاهدنا هناك في التحولات بشكل صحيح، المهارة الفردية، الأهداف، التفاهم الكبير بينه وبين كريستيانو رونالدو وماني. أعتقد أنها هي نقطة التحول والنقطة اللي هي تحسها مبهرة وجيدة اللي هو جواو في النصر السعودي. أعتقد أنه من أفضل اللاعبين المحترفين في الفترة الحالية، هو حقق أفضل لاعب في الدوري روشن السعودي الموسم الماضي، وشاهدنا في الجولة الأولى والثانية من أفضل اللاعبين، هو دائما بيكون هو هداف الفريق، هو اللي يعطي اللاعبين حلول في منطقة الجزاء الفريق المنافس، وهو ما يكون هو رمانة الميزان بينه في خط الوسط في خط الهجوم. أعتقد أن صفقة جدا مميزة في فريق النصر، وأعتقد أن هذا اللاعب دائما ما نتمنى يكون في فرق الأندية السعودية، هذا اللي بيعطي الدوري السعودي قوة ومتعة في العالم.
2: نعم، أيضا في المقابل نادي السد على مستوى مسابقة دوري نجوم قطر يبدأ مشواره بقوة بانتصاره على الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف. كابتن عبد الغني، على مستوى مسابقة دوري نجوم قطر هناك قرارات جاءت لتشكل أيضا نقلة جديدة في هذه المسابقة من خلال تشفير مسابقة الدوري، وبالتالي هذا الأمر يراه المسؤولون بأنه يجذب الجماهير لأن تأتي إلى الملعب لتتابع المباريات، وأيضا الحوافز الكبيرة التي ستشكل أيضا نقطة مهمة في الحضور الجماهيري، وربما شاهدنا هذا الأمر مع انطلاق الجولة الأولى بنظام يتم تطبيقه على كل الجماهير بمعدل على الأقل في الموسم أن يحضر 126 مباراة في مختلف المسابقات أيا كانت نوع المسابقة. هناك بطاقة يتم تعبئة الرصيد الخاص بأي شخص يحضر إلى ملعب المباريات، ومن ثم ستكون هناك جوائز قيمة وكبيرة تقدم لمن سيفوز في هذا الجانب. لا أريد أن أشير إلى أننا قد تحدثنا عن هذا الجانب، لكن ربما ذكرى تنفع المؤمنين كما يقال. إحنا أشرنا أنه من المهم على الاتحاد أن يتعامل مع 11 سيارة التي تحصل عليها في العام الماضي إن لم تخن الذاكرة، وكان 11 سيارة تم توزيعها بشكل غريب جدا، وكنت في حديث شخصيا مع أحد المسؤولين في الاتحاد وأشرت إلى أنه يجب أن تكون هذه السيارة متواجدة في المحافظة الفلانية طوال مباريات الدور الأول، ثم يتم حصد الجائزة لمن يحضر أكثر من مباراة، لكنهم رأوا بأنه الأفضل أن تتم توزيع أو حضور تلك السيارة في مشهد يتعلق بقمة، وكانت واحدة من هذه القمم مثلا ظفار والنصر، تم جلب سيارة وتم توزيع السيارة في تلك المباراة. بعد تلك المباراة لم يحضر الجمهور، أصبح الجمهور المعتاد الذي يأتي إلى المباريات بعشرين شخص. دراسة هذه النقاط المتعلقة بالجذب الخاص بالجماهير ليس بالصعوبة، لكن تحتاج إلى من يدير هذا المشهد.
3: أبو سعيد، شوف دائما كنا نتكلم على هذا الجانب، ودائما في مداخلاتك أبو سعيد دائما كنت تركز أنت بالضبط على كيفية البحث على التطوير الدوري، وتطوير الدوري مثل ما شفنا في المثال الحي عندنا في قطر، النقطة السوداء رغم تواجد العناصر الدولية الكبيرة في الدوري والملاعب العالمية، لكن بدون جمهور تحس كأنه دوري ما له قيمة. وهذا الناس بحثوا في هذا الجانب ووجدوا الحلول. الحل أنه مثلا التشفير، والحل الآخر أنه الحضور الجماهيري بعدد المباريات اللي تحضرها، وهذا ما راح يعطي الإضافة وراح يعطي الزخم للمباريات، لأنه كأنك تتلعب مباراة ما لها قيمة. وحتى لو تكون مباراة ديربي في قطر، لكن مش بهذيك القيمة الكبيرة، لأن الحضور الجماهيري دائما ما يأثر على حتى على أداء اللاعب داخل الملعب والتنافسية اللاعب داخل الملعب، لأنك ما تحس بالشغف، ما تحس مثل ما تدخل، ما تحس أنه وراك جمهور كبير اللي يضغط عليك في المباراة عشان تقدم ما هو أحسن. وهذا الناس بحثوا فيه. نحن في حلول على قدر الإمكانيات، لكن موجودة الحلول، في حلول، الحلول الكبيرة وفي الحلول المتوسطة وفي الحلول الصغيرة. فنحن نروح على الحلول المتوسطة مثل ما تفضلت أنت. إذا تحصل من بعض الدعاية لبعض الشركات، تحصل أمور كثيرة، وفي شركات كثيرة اللي ممكن تحصل منها حاجات اللي تعمل حوافز أكبر في كل مباراة. يمكن في كل مباراة واحدة ممكن تحصل جوائز كبيرة باسم شركات، ما في مشكلة. حنك أنت حتى الملعب راح يصير حلاوة الملعب بالدعاية اللي دايرة بالملعب كامل. على عكس
2: في أنك أنت تستقطب الجوائز الأسبوعية، وفي جائزة كبرى تعلن في نهاية الدور الأول أو في نهاية الموسم. الآلية الصحيحة تسمح لك بأنك تحافظ على قيمة الجمهور وقيمته في الحضور أيضا.
3: حتى أبو سعيد تختار المباريات اللي عندها القيمة اللي هي جماهيرية اللي معروفة على مستوى الخليجي. نحن مثلا لما تسمع مباراة النصر دوفار هنا، تحس حتى الخليجيين يطلبوا منقل هذه المباراة، لكن نقلها وما فيها جمهور، أنت بحث على إنجاح هذه المباراة.
4: يا أبو عمير، اليوم حتى هناك سؤال يطرح نفسه، يقول لك ممكن هم المسؤولون في الاتحاد، هل الجمهور بيذهب للمباريات يشجع الفريق ولا يذهب للجوائز؟ اليوم هذا الموضوع أنت اليوم موجود في الاتحاد عشان تبحث على حلول، وكيف هذه المشكلة اليوم، هذا واقع اليوم، واقع من 10 سنوات نحن بنعاني عدم حضور الجماهير إلى أرضية الملعب، عدم تشجيع، عدم هناك الرؤية، عدم هناك. اليوم إذا في حل من الحلول اللي بتنوجد خلال الفترة الحالية أنك تكذب الجمهور، تشفر الدوري، نحن مع تشفير الدوري وتعمل
2: جوائز. هنا نتوقف.
4: لا أبو سعيد، اليوم أنت تبحث اليوم أنت. أنا أتكلم على دولة قطر مثلا، هم يبحثوا على حلول
2: بالضبط.
4: وشافوا هذا هو عندهم مشكلة. أنا كنت في قطر أبو سعيد، وهذا الشيء كان هناك في قلق يعني كبير يعني بالنسبة يعني للمسؤولين في قطر.
2: تحدث عن هذه النقطة، يعني ربما البعض يضع بعض الحجج المتعلقة بعدم حضوره لمسابقة الدوري هنا في السلطنة بأنه المستوى واللاعبين ليسوا بقدر الدافع الذي يسمح للشخص أن يذهب لمتابعة هؤلاء. اليوم مع كل التقدير في قطر نجوم ملاعب، الجمهور لم يأتي، مع أنه كل ما يتعلق بتجهيز موسم مثالي لمتابعة فريقك الذي تنتمي إليه موجود باستقطابات أو بملاعب أو ما إلى ذلك، لكن تظل كرة القدم من غير جمهور لا قيمة لها، لا معنى لها، مهما كانت الميول. اليوم لا يمكن أن يقاس، إذا كان هذا الطرح فعلا موجود عند الأعضاء في الاتحاد، الجمهور سيأتي للجوائز أو يأتي لا، الجمهور سيأتي للحوافز، ما يحفز داخل الملعب اليوم سيأتي. اليوم في قطر ما حفز الجمهور هي الحوافز المادية، الحوافز التي تشكل حالة من الاستقطاب الترفيهي المعنوي الذي يشكل أيضا جزء من النجاح للمسابقة. لم يفكر هذا ينتمي لهذا النادي أو لا ينتمي، فكر كيف أشكل نقطة وقاعدة حقيقية لإنجاح الموسم،
3: وعممها على
2: على الكل أيا كان الفرد. لم يترك المجال بأنه جمهور السد وجمهور الأهلي فقط هو من سيدخل إلى الملعب.
4: هو أبو سيد لما أنك تبحث على الحلول وتبحث على أنك أنت كيف تفكر أنك تستقطب الجمهور إلى أرضية الملعب، الكل يعني بيفرح والكل أنه بيكون بيوقف معاك في هذا الفكر في هذا الحلول وفي هذا، لكن لم يوجد ولا لاحظنا من أول شيء. أبو سعيد أنا أتكلم أكون عندي شفافية في الطرح شوي. الشركات اللي هي اليوم راعية المسابقة ما شاهدنا هناك في إعلانات وهناك في تسويق للبطولة. للأسف الشديد كنا نتمنى من هذه الشركات الكبيرة
2: يكون هذا طريقة تفاوضك مع هذه الشركة.
4: اليوم شركات هذا
2: كابتن أنت يوم تفاوض شركة أنت تحط الأسس الحقيقية لشكل الدوري، ماذا تريد في الدوري أن تقدم هذه الشركة. اليوم هو فضل أن تكون لديه مبلغ مالي يتم ضخه فقط إلى الأندية وأن يكون جزء من هذا المبلغ له هو كاتحاد، لكن هل فكر في الجمهور؟
4: لا ما فكر. طبعا حتى روابط الأندية اليوم كل الأندية السلطنة عندها في روابط في روابط متواجدة تحفز الجمهور أنه يعزر الفريق. لم نشاهدها يعني هذا بعد هذا نقطة. اليوم نحن ما نحط كل الاتهام على الاتحاد العماني، لا، لابد من الأندية أن تفعل هذا الجانب أنه كيف تحفز الجمهور كي أنه يذهب إلى مدرجات ويشجع الفريق، لكن للأسف حتى الشيء اللي نحن نستمتع فيه كعمانيين والشغف اليوم حتى المستوى الفني في أرضية الملعب لم يرتقي أن الجمهور أنه يذهب إلى أرضية الملعب ويشاهد مباريات أنه يقدر يستمتع فيها، لكن هذا نحن ما نحط الأعذار. نحن اليوم موجودين نحفز الجمهور لحضور المباريات، حضور الملعب، نحفز الاتحاد أنه يوجد لنا حلول، نحفز الشركات الراعية أنها هي تبحث على حلول من ناحية التسويقية من ناحية دعاية. نتمنى أبو سعيد أن نشاهد هذا الموسم يكون موسم متغير إن شاء الله، ونشاهد الجمهور في أرضية الملعب إن شاء الله.
2: نعم، نادي العين كابتن أيضا على مستوى مسابقة دوري أدنوك الإماراتي يبدأ بداية مثالية على مستوى هذه المسابقة.
3: هو أشوف القاسم المشترك في الدورية الثلاثة اللي تكلمنا عليها هو الأندية المتعودين على المنافسة أعطت مؤشر منذ البداية، حتى بالنسبة لنادي العين الإماراتي يضرب بقوة نادي بني ياس، رغم أنه وكانت مباراة ممتعة أبو سعيد. أنا شفت المباراة حتى أن
2: هذا فريق كابتن فوزي بشير سابقا
3: صراحة يعني قدموا مباراة جميلة جدا، رغم أنه عانى نادي العين على أساس الرجوع في النتيجة لأنه كان متعادل إلى الدقائق دقيقة 87 ورجع في المباراة بالأربعة 2. فهنا يعطي مؤشر أنه راح يواجه صعوبة على مستوى الدوري خلال هذا الموسم، لأن أبو سعيد الثلاث الأندية اللي مشاركة أسيويا كلها منافسة وكلها حققت نتائج إيجابية.
2: إذن هذا فيما يتعلق بمسابقات أو في الرحلة الخليجية التي حاولنا أن نقترب من دوري روشن وكذلك دوري أدنوك ودوري نجوم قطر. نتحول إلى المستوى القاري، وهذه المرة فيما يتعلق بقرعة أبطال آسيا 2 والتي سيشارك فيها السيب والنهضة كممثلين للكرة العمانية، حيث النهضة جاء في مجموعة قوية وسي في مجموعة متوازنة. كيف يمكن أن تقرأ هذه المجموعة كابتن والخطوة الأولى المتعلقة بهذه المشاركة؟
3: والله يا أبو سعيد مجموعة نارية بالنسبة لنادي النهضة، لأن أنت تتواجد مع التعاون السعودي والفيصلي الأردني والريال القطري، فلازم على الأقل يحصل النقاط داخل الميدان على الأقل على أساس يخلي هامش من الأمل في الحصول على أحد المراكز المؤهلة للدور الثاني.
2: دعني بس أذكر الجولة الأولى ستلعب في 16 من سبتمبر القادم. النهضة يستقبل التعاون في مسقط والسيب يلاقي الشرطة العراقي في العراق. كابتن فوزي أكيد السيب الشخصية المتعلقة بهذا الفريق كانت واضحة في المشاركات الأسيوية، النهضة كان قريب جدا لكنه لم يوفق. الآن ندخل مسابقة مختلفة فيها تنافس أقوى وفرق ذات جودة أعلى.
4: ما في عذر للفريق السيب، أعتقد أن فريق كل عناصر النجاح متواجدة فيه هذا الفريق من ناحية لاعبين، لاعبين دوليين معظم اللاعبين، أعتقد أن المدرب جديد، فريق دائما بيكون منافس على كل البطولات، عند الخبرة خلال السنوات الماضية شارك في المشاركات الخارجية، أعتقد أن نادي السيب يكون منافس قوي على حجز بطاقة من بطاقات هذه المجموعة.
2: نعم، المشكلة الحقيقية ستأتي في شهر أكتوبر في الجولة الثانية، تلعب في الثالث والرابع، وهناك في حال صعود منتخبنا الوطني سيكون في دور نصف النهائي في كأس الخليج.
3: وهذا هو اللي نقول لك، أنا على الرزنامة أنت تبني رزنامة، وحتى بالنسبة للاتحاد لو يكون متابع الأمور مثل ما هي مثل ما تجي في الرزنامة. نحن الحين عندنا ناديين هم المنتخب الوطني، بما نحن في مشكلة هناك بتصادف التواجد لاعبين مع النادي وتواجدهم
2: خاصة في حالة صعود المنتخب للدور القادم دور نصف النهائي.
3: هذه أمور كلها بوسعيد تحسب، ما هي لما تخليها للصدفة. فهذه أمور ليش نقول لك أنا بوسعيد دائما لازم إذا ما تشتغل بنظام وانتظام فالأمور ما راح تمشي، العشوائية ما تمشي. صحيح. هذا مشكل كبير بوسعيد. أنا أشوف بالنسبة للنادي السيب، يعني نظرا للتجربة مع المشاركة في غرب آسيا، يعني
2: عنده الحظوظ أكثر من النهضة،
3: عنده الحظوظ أكثر أنه يكون من ضمن الفرق اللي راح تصعد للدور الثاني بأمانة. يعني
2: نعم، أكيد هي مسابقة مهمة بنقلة جديدة تشكل حافز آخر للسيب والنهضة، لكن هي تتعلق بقيمتك في أرضك.
4: أكيد هي فيها حسابات هذا المجموعة، أكيد النظام الذهاب والإياب، لابد أن يكون المدرب النادي السيب يعرف كيف يكسب في أرضه ويقدر أنه خارج أرضه، أنه أهم شيء أنه ما يخسر، يعني حتى يكسب نقطة خارج الأرض هذا أكيد بلها حسابات. الأندية كلها بتتضارب في المجموعة. أعتقد أن فريق السيب نفس ما ذكرت بوسعيد بيكون منافس قوي، عنده كل الإمكانيات من ناحية لاعبين، من ناحية خبرة في البطولة الخارجية، ونتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يشرفوا الكرة العمانية في هذا البطولة.
3: شفت بوسعيد المبارتين الحاسمتين بالنسبة للسيب هو أنه المباراة الثانية راح يستقبل الحسين إربد ويستقبل إيست بنغال، فهذا المبارتين هما الخط المتصاعد اللي راح يوديه التأهل الدور الثاني.
2: نعم أكيد، مواجهات منتظرة لممثلي الكرة العمانية نهضة وسيب على مستوى دوري أبطال آسيا 2، التي تشكل أيضا نقلة مهمة لكرة القدم العمانية في المسابقات الآسيوية. احنا أدركنا الوقت، وصلنا إلى النهاية. شكرا كابتن فوزي بشير.
4: شكرا
2: كابتن عبد الغني.
3: شكرا بسم.
2: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة الدائمة لبرنامج الوقت الإضافي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. قبل الختام، هذه تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات مسلم كشوب، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحنو الحضري يحييكم، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة مليئة بالفرح وسط هذه الأجواء المثالية هنا في محافظة ظفار أو في باقي ربوع سلطنة عمان الحبيبة. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، وجهود الوساطة متواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. لتعزيز التكامل المؤسسي عقدت في محافظة ظفار أعمال ملتقى أصحاب السمو والمعالي والسعادة محافظي سلطنة عمان ورئيسي بلديتي ظفار ومسقط. اللقاء يركز على مناقشة مقترح تطوير منظومة لامركزية في سلطنة عمان، خاصة في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. كما يطرح اللقاء عددا من أوراق العمل المتعلقة بالممارسات والتجارب الناجحة في جانب تسريع برامج التنمية في المحافظات ودعم أهداف التنمية الشاملة في مختلف المحافظات التي تستهدفها رؤية عمان 2040. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أن الملتقى يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والاستفادة من التجارب المختلفة للمحافظات، مشيرا إلى أن اختلاف طبيعتها وممكناتها وتحدياتها يشكل فرصة للتعلم المتبادل والتكامل في التجربة. وأوضح سموه أن الملتقى الذي انطلقت نسخته الأولى في من محافظة ظفار قبل نحو 3 سنوات تطور مع تطور خبرات المحافظات وتبادل استضافته بينها، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استعراض ما تم إنجازه إلى بحث ما ينبغي الوصول إليه مستقبلا وتعزيز قدرة المحافظات على صناعة القرار التنموي واستثمار مواردها ومزاياها النسبية بكفاءة. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 13% مسجلة أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني مقارنة بتسجيل أكثر من 5,800,000,000 ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، وارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليبلغ نحو 6,619,000,000 ريال عماني نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجلا أكثر من 3,300,000,000 ريال عماني، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% مسجلا 1,164,000,000 ريال عماني. بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات أعمال صيانة واستكمال عدد من الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمحافظة الوسطى أكثر من 120,000,000 ريال عماني. وتتواصل أعمال صيانة الطرق الأسفلتية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 6,400,000 ريال عماني. وتواصل الوزارة تنفيذ مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور شمال هيمة بطول 58 كيلومترا وبتكلفة تبلغ 44,000,000 ريال عماني. كما تتواصل أعمال مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور المرحلة الثالثة بطول 124 كيلومتر ونصف وبتكلفة تبلغ 70,000,000 ريال عماني. أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان بلغ قرابة 190,000,000 ريال عماني خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما تجاوز عدد المشتغلين المشاركين
في هذه الأنشطة 35,000 مشتغل، واستحوذ القطاع الخاص على 46% من إجمالي هذا الإنفاق، مقابل 31% للقطاع الحكومي و23% لقطاع التعليم العالي. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. يأتي ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وفي السياق أشارت وسائل الإعلام عن جهود الوسطاء لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية للوصول لحل دبلوماسي، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. واستشهد فلسطيني وأصيب آخران بجراح جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانا كثيفة تجاه المناطق الشرقية وخيام النازحين في منطقة أصدا ومحيطها. من جانب آخر، تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. واصل الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غاراته الجوية وقصفه المدفعي وعمليات النسف في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدات حداثة وبيت يحون وعيت الجبل، كما تعرضت بلدات المنصوري ومجدر زون لقصف وتفجيرات وعمليات نسف للمنازل. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته رغم توقيع اتفاق إطاري بوساطة أمريكية يفضي إلى نزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وأكد الشيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة. والجدير ذكره أن واشنطن تسعى منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال بعد أن أرسلت إسرائيل قواتها إلى الأراضي السورية وقامت بمهاجمة مواقع حكومية. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا في ظل الحرب مع روسيا، معتبرا أن الإقدام على هذه الخطوة يشكل خطرا هائلا وسيعمل على شق الصف الداخلي وتدمير بلاده حسب وصفه. يذكر أن السلطات الأوكرانية بموجب الأحكام العرفية المفروضة علقت إجراء الانتخابات منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022. قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن كندا ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر القادم رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من السلع، أبرزها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية، إلى جانب بعض القطاعات التي استهدفتها الولايات المتحدة سابقا في كندا. ويأتي هذا الإجراء الكندي ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بنسبة 50%. في باكستان، أودت الأمطار الموسمية بحياة 13 شخصا وصيب 7 آخرون جنوب إقليم البنجاب، والحقت الأمطار أضرارا ب217 منزلا، وتعرض عدد من الطرق الفرعية والجسور لأضرار خلال الأمطار الموسمية التي تتواصل منذ الشهر الماضي. وتوقعت الأرصاد الجوية الباكستانية وطول أمطار غزيرة في أنحاء إقليم البنجاب والمناطق الشمالية خلال اليومين القادمين.
أصيب 37 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 5 درجات و9 أعشار الدرجة ضرب شرق اليابان. وأفادت السلطات أن مركز الزلزال وقع جنوب محافظة إيباراكي على عمق 70 كيلومترا، وشعر به سكان طوكيو والمناطق واسعة من إقليم ومناطق واسعة من إقليم كانتو. فيما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتيتشي تشكيل مكتب اتصال لمتابعة تداعيات الزلزال وتقييم الأضرار، داعية سكان المناطق التي شهدت هزات قوية إلى توخي الحذر من احتمال وقوع توابع زلزالية بقوة مماثلة. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لا مركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. وجهود الوساطة متواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران. أعد لكم نشرة الأخبار الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على هواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وهذه تحياتي محمد بن حافظ العامري، إلى اللقاء.

0: عين أخرى،
1: عين أخرى،
0: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية، عين أخرى.
2: رسالة إلى ميت طازج. لابد لك أيها الميت للتو أن تنتظر لعاب السماء، أن تتهجد في العراء الأمين، وأن تسبح باسم الليل في إغماضتك الطازجة الندية. لابد أن تلتحف بعار المسافر الذي لا يقله إلا قطار النوم الخالد. انتظر أيها الحبيب كما تفرك النجوم الزمان، انتظر كما يعود الموت الأوائل بروح مرحة وقهقهات إلى الشرب من الينبوع الذي يرتعش لأنه زلال، ويترنح بلبله لأنه صافٍ. أيها الميت للتو، لا أبثك النصيحة بل الصبر. الصبر قليلا على عينيك كما صبرت طويلا على الحياة. لابد لك أن تتعفر أكثر في تراب الربيع، في طمي الصيف، في وحل الشتاء، في مغزى الخريف. لابد لك أن تسوق قطعان ماشيتك النائمة نحو مزيد من الهذر واللامبالاة، نحو مصهر عظيم لها في صمتك الخرافي. دع فراشاتك تتحجر يا مصور الحياة، يا فنان الموت البكر. انجو بنفسك في كثير من المنخر البائد، في كثير من لحم الأشعة التي لا يراها أحد وتراها أنت قادمة من ملايين السنين متلكئة وودودة، وعندما تصلك موسيقاها، بل عندما تقتحم جبهتك الفقيدة، تأكد أنك وصلت إلى الميت الحالم، إلى اللحظة المفارقة التي سترى فيها مطلع سلالتك اليافعة، إلى قوة أعوانك من الموت الباسلين، زهوا يتخمر بعد زهو، زهرة منبتة وسئمة بعد أخرى، وينهار القبر ويتهشم، يندثر الحائط وتندك القلعة. أيها الميت للتو، ابقى فقط في مؤخرة شحمة أذنيك الفانيتين، فيأتيك إسعاف الحالمين والرائين والرائعين. تنحى جانبا عن الهذيان بسلطة الحياة والموت، فيندلع قرارك الذي كتبته منذ أمد بعيد، وتتهاطل كتائب غزلانات الجوهر الساطع. كن مثل سقراط في عينيك التمثالين الخويتين والعاطلتين عن الفلسفة وعن لون الآن. ابني لك سورا في رقادك، في حلقك اليابس، في فكك الدائخ.

0: حتى تلحق بركب الحالمين بقافلة الموتى الذين يشعون مثل مجهول مزدهر، مثل جوهر طاغ وحميم. عندها ستتيقن أنك بازغ في عهد الطلع، في الزمن البادئ الذي يؤسس مبناه الشعراء الذين مروا، الشعراء الذين خرجوا من معطف الموت إلى الحياة. وعندما لك عضل مرتض ومعطل، ستدرك أنك على مشارف أصدقائك القدامى الذين يقودون العربة المصوبة نحو الخلود. لقد انقضى أمر دودك السابح في أحشائك ومنخريك، وعليك أن تعد نفسك للذائذ النفيسة تحت سقف الحياة. مت أكثر أيها الميت للتو، تذوق رائحة وطعم العناء الأرضي لكي تصعد بعدئذ بحناء وشجاعة. أيها الميت للتو، لست تملك إلا الخدر الآن، أما غدا فيصير لك نهر فتسيل فيه، غدا ستهطل في سلالة الذين لا يموتون بعد أن زاحموا حتى الموت، ستحتسي قهوة ضافية، وسيكون لك نهار تحت شجرة زيزفون أو ليمون أو سدرة لا منتهى لأشعارها. أيها الميت للتو، الأرض موؤودة بدونك وأنت مجد عناصرها. أيها الجاف كقلم، أيها العابر على الأرض كشجرة تين، تروى إذن أيها الصديق العذب، تمهل ونم كثيرا في التراب القليل في الحفنة السعيدة بك، ثم ستنتشر في الذهب في المعدن الأرهف من سيليكونك القابض بحب مولع على جثتك المديدة. وحينما تتبشع أكثر وتهدر عظامك ومآقيك، ستلتقي بحريتك التي تهفف كمروحة شريدة على رؤوس الأشهاد، ستطوح بالموت هناك، وستجبر المعرفة أن تنحني عنوة إلى حركتك الأولى. أحبك الآن طازجا، وسيحبك الكون كله وذريتك بأسرها عندما تتنزل فتقود سلالتك الجريحة إلى روح أخرى. لذلك وما من قبر إلا هو منحوتة مطعمة بقلبك المشع في أقصى الأبد. رسالة إلى ميت طازج.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة. نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا الحاضر.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني. أعزائي المستمعين، في الأسبوع الماضي من البرنامج بدأنا الحديث عن دولة بني نبهان، وقدمنا صورة متكاملة ومصغرة للأوضاع التي كانت تعيشها عمان في عهد هذه الدولة، خاصة في فترتها الأولى، وتحدثنا عن الكثير من المواضيع المتعلقة بها مثل قيام الدولة والأحداث المحلية، وأيضا أجلنا بعض المواضيع التي سنتحدث إن شاء الله عنها في هذه الحلقة، حيث سنستكمل الحديث عن هذه الدولة في فترتها الثانية، لنقدم أيضا صورة واضحة عن الواقع المحلي في عمان في عهد هذه الدولة وأهم الأحداث التي ارتبطت بها. وسننطلق بإذن الله بداية في الحديث عن الأخبار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد دولة بني نبهان. هكذا مستمعينا، يسرنا أن نستكمل الحديث عن هذه الدولة مع الفاضل الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. مرحبا بك مجددا دكتور سعيد معنا في برنامج من التاريخ العماني.
3: أهلا وسهلا بك أخ أحمد،
2: حياك الله. وننطلق معك ومع المستمعين إن شاء الله في الدقائق القادمة لنتحدث عن مجموعة من المحاور المهمة في حديثنا عن عمان في عهد دولة بني نبهان. تفضلوا بالبقاء معنا بعد قليل.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد دولة بني نبهان.
1: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، وننطلق في أولى المحاور للحديث عن الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد دولة بني نبهان. دكتور سعيد، عبر الدوام لطالما تعرضت عمان إلى العديد من الأخطار الخارجية والأطماع المستمرة، لم تخرج عمان عن هذه القاعدة في عهد دولة بني نبهان، لذلك نخصص هذا المحور للحديث حول ذلك ونتحدث عن هذا الموضوع. ونبدأ أولا بغزو ملوك هرمز لعمان، وقد كانت هناك لك إشارة سابقة في الحلقة السابقة، ولكن إذا كانت هناك إضافات نشير إليها اليوم.
1: نحن تكلمنا عن في الجلسة الماضية إشارة عابرة في القرن السابع الهجري، خصوصا عام 660، وذكرنا على أن أمير هرمز محمود بن أحمد الكوشي غزا عمان في زمن السلطان كهلان بن نبهان بن دهل، وبعد 10 سنوات تقريبا أيضا غزا ملك شيراز فخر الدين أحمد بن الداية عمان أثناء حكم عمر بن نبهان. يعني عمر بن نبهان وكهلان بن أخوه، يعني ما أعرف هل هذاك مات أم لا. ويعني وصل به إلى نزوة، وطبعا كان استقبله أول رده في حي عاصم في بركة في البداية، لكن انهزم عمر ورجع الجيش، لكن تمسك آخر في نبهة في بهلة، وظل مدة 4 شهور محاصر في بهلة. انتهى بوت ان هذا يعني فخر الدين مات، وانتهت هذه القضية امام حاكم شيراز. فيما بعد ما عندنا اشارات واضحة من الذي غزا او حد غزا او نحو ذلك، لا، انما ذكرنا القبائل العمانية، وذكرنا ايضا في نهاية ان يعني سيف بن زامل ايضا تمكن من وصول إلى عمان، وأنه بدأ يأخذ الخراج من عمان لما طرد سليمان بن زيد، لكن ما أخذ، كان مدة ليست طويلة،
0: لم يستمر طويلا.
1: في القرن يعني التالي نحن نعرف أن دولة بن نبهان الأولى انتهت 1500 موافق 906، وأن دخول البرتغاليين في عمان سنة 913 يعني خرج عن يعني مكانتهم، فأصبحت هناك الإمامة لمدة 57 عاما، والإنجليز يعني البرتغاليين احتلوا ساحل عمان، وكأن الإمام لم يكن، والنباهنة كانوا ضعاف، وانتهى أمرهم، ربما ماتوا. ويعني حتى نهاية الفتح هذه قلنا 64 أو قبل قليل، فظهرت الفتنة موجودة في عمان، وسببها على أن أحمد بن مداد لم يرى سلوك بركات بن محمد ولا أبيه في أخذ الزكاة وإعطاهم بني جبر، وعد عليه أشياء كثيرة يعني على أن إمامتك غير صحيحة، ويعني عزلوا من الإمامة وانتخب لهم إمام آخر. هذا الإمام وهو عمر الفضيلي انتخبوا في منح واتجه إلى بهلة واستولى عليها. وصل الخبر إلى بركات بن محمد في نزوة سنة 64 و900، فعد جيشه واتجه إلى بهلة، ونجح في طرد عمر يعني الإمام عمر، وانتهت دولته بهزيمته. لكن ما كاد أن يعني يجلس في بهلة إلا أتاه الخبر من نزوة على أن سلطان بن محسن نجح في الوصول إلى القلعة، وأعلن دولة بن نبهان الثانية. ولذلك بدأ الصراع بسيط، ورجع هو إلى الظاهرة كإمام يبحث عن أنصار له، وعمر بن الخطاب اختار إمام آخر وإمام ثالث، وكل هذه انتهى. حتى الإمام الثالث وهو عبد الله بن القرن، عبد الله بن محمد القرن، فضل أن يعيش، ترك كل الإمام وبعد ذلك، وفضل أن يكون تحت ظل الدولة النبهانية في نزوة. ولذلك لما تقول أنت تسمع على أن الإمام ناصر بن مرشد قالوا دفن قريب من قبر عبد الله محمد القر، وهو إمام، فدفن قريب من هذه القبر. الصراع كان خوفا، يعني النباهنة ظلوا ضعاف ودخلت حروب داخلية في النهاية. الفرس تدخلوا في بداية القرن الثامن سنة.
0: جميل.
1: يعني
0: إذن هل نقول أنه غزو ملوك هرمز يمكن اعتباره غزو الفرس لعمان؟
1: هم يعني في تصورنا نحن نعم، لكن ما نقول الفرس، لأن في فرق بين الهرمزيين والفرس. هم صراع بين الفرس والهرمزيين، خذ بالك. يعني الناس يقولون أن دولة هرمز دولة فارسية، هي لا،
0: هي دولة هي مستقلة
1: بذاتها، عربية وش اسمه وفارسية، يتكلموا اللغة الفارسية، لكن كلهم عايشين كانوا من مواليد قلهات وغيرها يعني. ولذلك كان لهم صراع مع شراز، لهم صراع مع يعني شراز هي العاصمة المهمة يعني في بلاد فارس. ولهذا لما نقول شراز يختلف عن يكون هرمز.
0: جميل.
1: وهذا الناس نحب يكونوا يفرقوا بين الاثنين يعني.
0: جميل. نكمل الحديث عن الأخطار الخارجية دكتور سعيد، ونتحدث عن العثمانيين الذين كان لهم حضور في عمان في عهد دولة بني نبهان. نذكر بعض التفاصيل.
1: نعم، العثمانيين تدخلوا في عمان 3 مرات تقريبا
0: في عهد دولة بني
1: في نبهان. في المرة الأولى في عهد النبهان، مش في عهد النبهان، في عهد الأمة سنة 51. قلنا إن النبهان بدأوا 57، 51، 52 تدخلوا ووصلوا إلى مسقط واحتلوها، ثم تابعوا مسيرتهم حتى وصلوا للبصرة العثمانيين، لأن جوا عن طريق السويس. في عام 81 سنة 981 تدخلوا مرة ثانية. والتدخل هذا احنا نعرف اولا لان العلاقه اصبحت بين الساحل وبين علاقه جيده ومش عندنا اشكاليه، وكأن ما في اشكاليه، بالعكس يعني سنشير اليها فيما بعد. لكن تدخلوا لان بعض العمانيين اتصلوا بالدوله العباسيه في في اليمن، وقالوا إن هناك أصبحت مسقط اقتصادية جيدة، وقالوا إن الحامية ضعيفة، وقدموا أسباب وغزا مسقط ونزلوا عن طريق يعني سداب، ثم بعد ذلك إلى مسقط واحتلوها إلى آخر، وهربوا البرتغاليين والذي معهم هربوا إلى بركة، وجلس مدة بسيطة وخذ الذي خذ في سفنة، بل إنه أخذ سفينتين من المطرح ورجع، ترك البلد مسلوبة، ترك مسقط مسلوبة ورجع، حتى ما سلمها لأحد من العمانيين. ربما توقع على أن البرتغاليين بيجوا، فعلا البرتغاليين يوم
0: عادوا
1: مرة ثانية عسكريا ومدنيا. هذه هي الإشارات التي أشار بها
0: لحضور
1: العثمانيين. بعد ذلك اختفى العثمانيين لأنه فيها ضعف فيما بعد.
0: جميل.
1: وصراحهم كانوا مع الفرس شديد، والناس القادة الطموحين الذين هم أيضا شبه انتهوا يعني في المدن، الذين هم يسموهم
0: جاهدين،
1: وعندهم حروب أيضا وصلوا إلى فيينا في الجهة الثانية، ولم يكن لهم هناك أي في المنطقة هذه أيضا أي باس يعني.
0: من أشهر الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان عبر تاريخها الطويل هو وصول البرتغاليين إليها، وكان ذلك في عهد بني نبهان. ذكرت بعض الإشارات سابقا دكتور سعيد، نضيف إلى ذلك يعني ولنبدأ من المرحلة التي استعاد فيها البرتغاليين حضورهم بعدما وصل العثمانيون إلى مسقط أو الساحل العماني إن صح التعبير.
1: أول وصول النبهان، وصول البرتغاليين في عمان ما في الزمن النبهان عالة من جرمهم، اللي وصولهم في زمن الإمام محمد بن إسماعيل، واستمروا في الفترة هذه يحكمون. هنا أنا أريد أشير إشارة، ما أريد يعني تاريخ نأخذه بعلاته، ولكن نفسر. السلطان الملك العثماني والإمبراطور الهرمزي أعلن إن في عام 28 يعني 928 الموافق 1521 أعلن على أن تقوم ثورة في جميع المدن الساحلية،
0: على
1: على البرتغاليين يكون في يوم واحد. وفعلا نجح وأعلن الثورة في كل المكان عدا حاكم مسقط راشد، لأنه كان على خصام، مما ترتب عليه أن أتى به وطرده. هنا يفهم من ذلك إن ما كان فيها قوة، قوة ضعيفة الموجودة، حاميات بسيطة. تدخل البرتغاليين وأعادوا راشد حاكما على مسقط، بل إن راشد هذا عين رئيس وزراء، سموه المسقطي رئيس وزراء الدولة، يعني رئيس وزراء دولة المملكة أو الإمبراطورية الهرمزية، وحكم من 26 حتى 32، وابنه كان واليا على قريات في البداية، ثم قلهات، ثم أصبح مسقطا، ثم أصبح رئيس وزراء ابنه أحمد. التجارة لدينا لم تتأثر، تأخذ رخصة بشرط، هذه الرخصة لا يسمح يعني تتعدى البحرين في تجارتك، ولا تتعدى عدن في تجارتك، ولهذا كانت التجارة قليلة جدا للعمانيين مفتوح، وللبحرين مفتوح إلا بإذن، في إذن موجود عنده ورقة لابد أن يكون، خلاف ذلك لا، فالبصرة لا يسمحون بذلك. لذلك التجارة لدينا استهرت ما تتأثر. ثم بدوا الناس أيضا يهربوا، التجارة على الجمال، لذلك زهرت الطرق البرية عشان تتحرك في هذه الأمور.
0: جميل. من الأشياء الجميلة في عهد دولة بني نبهان هو الوجود العماني في شرق أفريقيا في عهد هذه الدولة، خاصة في مملكة بتة أو بات. ما هي تفاصيل ذلك؟
1: التفاصيل هذا أشرنا إليها في الحلقة الماضية، على أن سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني اتجه إلى هذه الجزيرة وتزوج بنت السلطان، وبعد ذلك أصبحوا الأولى، لكن اختلفوا من هو الذي حكم، هل سليمان بن سليمان الحاكم، هل سليمان بن سليمان خرج من هنا إلى هناك في القرن السادس، لأن حدد الفترة، حدد بالملك إسحاق ومتى وفاته. لذلك لما تتبعت هذا الأمر وجيت أن هذا الرجل ينتسب إلى المرشد بن المرشد بن فلاح بن مظفر، فاعتقدت على أن فلاح بن مظفر عنده أخ اسمه سليمان بن مظفر، سليمان جاب ولد اسمه سليمان، فهو الذي ذهب إلى شرق أفريقيا. قلنا إن 599 تقريبا أو 503، هذه الفترة التي نقدرها، هذا من ناحية. وجدنا أيضا للشخص هذا اللي مظفر ولد أيضا اسمه سعيد، وعنده حفيد اسمه علي بن سعيد، كان مرافقا لسليمان بن سليمان في شرق أفريقيا، وتكونت لهم دولة بعد أن تزوج ابن السلطان، وقصة حلوة وجميلة وعاطفية إلى آخر، وأنجب منها، فأصبح الملك أصله يعني حاكم بتة، مات بدون أن يكون عنده أولاد إلا بنته، فنصبت بنته، ثم بعد ذلك نصب أبنائه،
0: وهكذا
1: وهذا الحكم وجدناه في كل مكان يتعاملوا فيه، في جميع جزر مثل جزر القمر وغيره، كان وجزر مدغشقر، وهذا كان يتوارده بهذه الطريقة، الذي ذاك ابنة الملك إذا كان عنده بعد ذلك أولاد يكونوا هم أولاده.
0: جميل. هكذا مستمعين الكرام نختم حديثنا في هذا المحور، الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد دولة بني نبهان، وسننتقل بعد قليل إن شاء الله لمحور آخر ونكمل حديثنا عن عمان في عهد دولة بني نبهان، ولكن هذه المرة سننتقل لمحور ثاني وهو الحديث عن ظهور دولة بني نبهان الثانية. تفضلوا بالبقاء معنا ونعود لكم إن شاء الله بعد قليل.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد دولة بني نبهان،
3: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونستكمل حلقتنا الجزء الثاني منها، عمان في عهد دولة بني نبهان، ولكن هذه المرة نتحدث في المحور الثاني عن ظهور دولة بني نبهان الثانية، بعدما تطرقنا لدولة بني نبهان الأولى ومجموعة من الأخطار التي تحدثنا حولها. نتساءل وسؤالنا الأول بإشارات مقتضبة دكتور سعيد، كيف انتهت دولة بني نبهان الأولى؟
1: دولة بني نبهان الأولى انتهت ب يعني هزيمة سليمان بن سليمان النبهاني سنة 906. كيف ذلك؟ لأن عرفنا أن سليمان بن سليمان ذهب إلى شرق إلى جزيرة قشم وجلس هناك 3 سنوات عند إشماية، لأن هو إحدى بناته متزوجينها أحد ملوك الغرمزيين، ويعني رجع وحكم لمدة 10 سنوات. في حكم الأخير يعني في نزوة جابوا لنا قصة أسطورة يعني لا تنطبق على الرجل قد تجاوز 60 سنة أو 55 سنة فيما فوق، هو سليمان بن سليمان، على أنه رأى وهو في حصن نزوة، رأى فتاة على في تغتسل في مجازة فلق الغنتق، فخرج من الحصن مسرعا فدخل على الفتاة، وخرجت الفتاة تركض وتستغيث بالآخرين حتى خرج الرجل وحجزه عنها البنت، وبعد ذلك الناس شافوا أن هذا الرجل كف على أن ينتخب له إمام، واختاروا الإمام محمد بن عبد محمد بن إسماعيل على أنه وقوفه في وجه سليمان. هذه قصة اللي رواه ينقلوها وهناك تفسير كذا، لكن نقول إن الرجل أولا، وذكرنا في كثير من مقالاتنا على أن القصة وإن كانت صحيحة لكن لا تنطبق على هذا الرجل، أولا لكونه ملكا وأنه يعرف نفسه أن الرجل ما بيخرج بنفسه، ثانيا أن البعد 500 متر بين المجازة وبين الحصن، ثالثا المجازة مغطاة من فوق، رابعا هناك نخيل ما يشوف حد، رابعا لو كان البنت جميلة وما عارف ايش ويريدها كان بيترس احد خدمه، يعني كل الامور هذه ما تصلح
0: تحوش دون تصديق هذه القصة.
1: وهو عمره هو 55 سنة، وهو الذي يقول يعني في الامطار من كثر من شعره كان يتمنى بنات الحي يشوفن هذا الرجل، يشوفن بس، فما بالك أنه ملك بهذه.
0: جميل. إذن نقول هكذا بهذه القصة انتهت.
1: انتهت الدولة بهذا القصيد، انتهت الدولة ودخلوا في حروب. ما نقول لك دخلوا في حروب، وأن الإمام محمد يعني صادر أموال بن أرواح اللي وقفوا معه، لكن ضعف الرجل وسيطر الإمام على الوضع وكان نشيطا لكن ما كان عالما. ولهذا حكم لمدة حوالي 36 سنة، ولما يحكم إمام 36 سنة نوع من الاستقرار، نحكم على جميل. نوع من الاستقرار.
0: جميل. نتحدث عن الفترة الانتقالية ما بين نهاية الدولة الأولى وبداية الدولة الثانية، نقصد الدولة النبهانية الأولى والثانية، أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان في تلك الفترة.
1: فتن داخلية بين الإمام في فترة الإمام، هو ليس هناك شيئا يعني شيء يميز ذلك، لكن يبدو أن الإمام انتبه أو خصص أمور الأمور الاقتصادية، وكان أهمه أن يجمع مبلغا من المال ويعني لبني جبر، ولذلك قام عليه الإمام أحمد بن مداد وعلى بركات بن محمد واحتج عليه بأمور نذكر منها 4، على أنه كان يأخذ الزكاة ومن الأموال ويجبر صاحب الزكاة أن يشتريها أو يعني يأخذ الزكاة هو بنفسه بالمبلغ الذي يحددوه، يعني طلع النخلة يلزم به صاحب البستان هو الذي يدفع ويدفع نقدا. ثانيا على أن أيضا فرض على البستان الواحد مبلغ من المال إضافة إلى كذا، وقال هذا لا يجوز. ثالثا يأخذ الزكاة على أمة على شعبه دون أن يحميهم، وكيف يحميهم؟ يعني مثلا يعني يأخذ الزكاة من أهل مسقط أو من الصحارى أو من البركة، لكن أي غزو يأتيه هو يرفع يديه وكأنه يعني يحتج أحمد يقول لك أنت لا يجوز لك تأخذ الزكاة وأنت لا تحميهم،
0: لا
1: تمنع القومة منهم. يعني هذه الأمور التي حدث فيها وكبرت المسألة وتبوأ أحمد بن مداد مكانة كبيرة، ومما أدى إلى اختيار أئمة، اختار الإمام الأول وخلاخ الثاني والثالث، أصبح هناك أربعة أئمة أحياء
0: في نفس الوقت.
1: في نفس الوقت حد اعتزل وجلس، حد خلاص لما هزم انتهى في بيته، لكن كمسميات عندنا أربعة، مما أدى إلى ظهور النباهنة واستغلال الموقف، فنزلوا إلى نزوة واستولوا عليها، وطاعتهم الرعية كما يقول الرواح رجل الفقيه وشاعر اللواح، فيمدح دولة بن نبهان ويعني اتكي على الآخرين. الثانية ثم بعد ذلك أصبح هناك الكيداوي الشاعر الثاني لدولة، الثاني الأول لدولة بن نبهان
0: الثانية. جميل دكتور سعيد، من هم أهم ملوك وسلاطين دولة بني نبهان الثانية، ومن هم أو من هو مؤسس الدولة الثانية؟
1: هم عددهم الذين في الدولة، في دولة بني نبهان الثانية، هم عددهم ثمانية. أولهم سلطان بن محسن بن سليمان بن سليمان الذي حكم كما قلنا سنة 56-57، وآخرهم هو نبهان بن فلاح بن محسن الذي انتهت دولته سنة 1617 بعد أن طرد من من من ينقل، لكن أشهرهم هنا هو فلاح بن محسن بن سليمان كما يذكر ابن رزيق ويمدحه، وهو الذي بنى حصن الأسود في مقنيات، وهو الذي أدخل شجرة اللمبة أو المانجو في عمان. ما أعرف هل هم دخلوها، هو الذي دخلها في عمان ثم انتشر في الخليج العربي ثم نقلت حتى إلى شرق أفريقيا.
0: جميل، نتحدث عن الفترة الزمنية لدولة النباهنة في فترتها الثانية.
1: تقريبا يعني من 64 إلى 24 حوالي في حدود 60 سنة. بعدها صارت أيضا هناك فتن آخرين مدة 8 سنوات، تقاسموا الشيوخ والملوك وكل واحد نسمى اسمه ملك والنفوذ وكذا، كل واحد سيطر على مدينة، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى للناصر بن المرشد وحد هذه المدن، ثم بعد ذلك أعلن جهاده على البرتغاليين. هذه جميل. يعني لمحة عامة عن المدة والفترة الزمنية وأهم الملوك. يعني احنا ننظر إلى أيضا يعني سليمان بن مظفر، رجل يعني حكم في حدود 32 سنة من المدة، وكان اتجاهه عند ذاك حروب أهلية ظهرت في زمانه، وهذه أدت إلى فساد الدولة ونهاية الدولة، تدخلوا في حروب كثيرة بين القبائل، توزعت قبائل وانقسمت القبائل إلى آخر.
0: جميل،
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى.
0: إذن هذه أبرز التفاصيل التي أخذناها في المحور الثاني والحديث عن ظهور دولة بني نبهان الثانية. مستمعينا الكرام تفضلوا بالبقاء معنا، نعود لكم بعد قليل إن شاء الله ونستكمل حديثنا، ولكن هذه المرة حول أهم الأحداث في عهد دولة بني نبهان الثانية في محورنا الثالث في هذه الحلقة.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد دولة بني نبهان.
3: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، وعنوان حلقتنا في جزئها الثاني عمان في عهد دولة بني نبهان. تحدثنا قبل قليل عن ظهور دولة بني نبهان الثانية، ونستمر في حديثنا عن دولة بني نبهان الثانية، ولكن هذه المرة في المحور الثالث نتحدث عن أهم الأحداث في عهد هذه الدولة، ونتساءل مما لا شك فيه بأن دولة النباهنة في فترتها الثانية شهدت العديد من الأحداث المهمة. نتحدث دكتور سعيد أولا عن الصراع بين الإمامة وبين الدولة.
1: قلنا إنها دولة لم تتعرض للإمامة بشيء، سواء إنهم استغلوا الموقف الذي صراع بين الأئمة نفسهم، بين يعني الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل وبين عمر بن الخطاب، ثم عمر بن الفضيلي، ثم عبد الله القرن، عبد الله محمد بن القرن، ثم واحد اسمه عامر بن محمد. ما عندنا تفاصيل، هم يعني الأئمة يتصارعوا فيما بعد. دولة النباهنة رحبت بها من قبل الشعب، وانضوا تحتها حتى العلماء، حتى كما ذكرت أنا سابقا على أن عبد الله بن محمد القرن وهو إمام سارع إلى نزوة وظل عاشت تحت ظل دولة وأشادوا دولة النباهنة الثانية وأشادوا إليها، خصوصا في زمن الأئمة السلاطين الثلاثة.
0: جميل. مما لا شك فيه بأن مدينة بهلة لعبت دورا كبيرا في تاريخ عمان في عهد دولة بني نبهان. نتحدث عن أهمية هذه المدينة وأهم الأحداث التي شهدتها في عهد بني نبهان، خاصة في الدولة الثانية.
1: يذكر على أن سور نزوة، سور بهلة، قد بناه فلاح بن محمد، أو أشاروا على أن سور بهلة بنوه النباهنة في دولتهم الثانية، ويعني يمكن متأخرين الله أعلم، لكن من المؤكد أن السور بنفسه، هذه السور إما أكملوه أو بدوه ولغيرهم أكمله في زمانهم هم. السبب لأنها تتعرض بهلة لكثير من الغزوات، وأرادوا أن يحصنوا هذه المدينة ثم انتقلوا فيها في أواخر دولتهم في بداية القرن الحادي عشر الهجري، بدوا ينتقلون كعاصمة إليهم. مدينة بهلة لا شك إنها لها مكانة بقلعتها وبأفلاجها وباستراتيجيتها، ويعني لها يعني قرى تابعة لها المدينة كثيرة، ولذلك لا يمكن أن يتجاهلها أحد تاريخ قديما كان أو في عصر الإسلام أو في عصر الحديث، يعني ذات مكانة حصينة يعني.
0: جميل.
1: لذلك كانت العيون تتجه إليها، وأشرنا على أنها كانت أيضا صمتت في كثير من الحروب، قلعتها وسورها، ولم يتمكن بها الشرازيين وغيرهم في هذه المدينة أو الدخول إليها في كثير من الأحيان.
0: جميل. نسلط الضوء دكتور سعيد على أهم الثورات أو الصراعات التي صاحبت الدولة الثانية.
1: والله هناك صراعات محلية طبعا، نذكر منها على أن سليمان بن مظفر الحاكم الرابع، سليمان بن مظفر هو أخلق لنفسه إشكالية في بداية لما تمكن من وصول إلى سمد الشام واستولى عليها، وطرد من هناك قبيلة بني يهاضمة، طردهم هناك واستولى على الحصن وأموالهم إلى الآخر، يعني أشاروا إشارات عابرة في هذا المسألة، وأن تشتتوا حوالي 30 سنة في القرى العمانية، ثم عيدوا فيما بعد تدخل ملك سمايل. وهذه النقطة. النقطة الثانية بين قبيلة بن معين وبين النير، تخلوا في بهلة معركة، معارك كثيرة وحروب، وشيء بسيط إن معظم النار من مستصغر الشرري، بسيطة، قضايا بسيطة، ثم توزعت، ثم بدأت حروب هائلة وقتل وخشي الأموال وحرقها إلى آخر، وكان السبب على أن سليمان ترك الأمر لولاته النواب وعاش دائما في شمال عمان،
0: فكان معزولا
1: بعد أن ثالث ثورة محمد بن جبير أو بن جفير في نزوة، فاعترضوا على سلوكه، وكان محمد بن جفير كان القائد، فقتل القائد، وتزوج السلطان تريكته وغرم بها، وفضل أن يعيش في شمال عمان يعني في الظاهرة بهذه الزيجة، وربما أثرت عليه، ولذلك أصبح النزاع الداخلي والقبائل كانت غير راضية به، مع العلم أن محمد بن جفير أو عنده ولد اسمه محمد بن محمد فيما بعد يكون لنا إشارات فيه متأخر من الوقت. هذه أبرز، لكن أيضا في عصر انقسمت، يعني كل واحد سلاطين نزوة، سلاطين الرستاق ظهروا، سمائل فيها يعني عمير ابن حمير العميري، وأصبح له مكانه وله السيب يعني، وأصبح ملك يدعى ملك. سيف بن خلف في الهنائي في بهلة أيضا له مكانه. محمد بن جفير في لواء، محمد بن مهنا الهديفي كان له مكانه أيضا. فتوزعت هذه المدن والضعف، وأصبح سلطان ليس له شيء، إنما فقط خادعهم في بيته، فلذلك انتهت دولتهم بسرعة يعني.
0: فنقول أو نستنتج من خلال هذا الحديث بأنه توزعت أدوات النفوذ بين القبائل وبين تنظيمات يعني صغيرة، ولكن كل منهم يدعي السلطة ويدعي الملك في حين وحين آخر. نتحدث عن أهم الشخصيات التي لعبت دورا مؤثرا في عهد بني نبهان، ونقصد هنا بالشخصيات من خارج حكام الدولة. دكتور سعيد،
1: يعني احنا نقول ان الشيخ عمير بن حمير العميري كان له نشاط، وكان يمدح الرجل له سلوك الطيب وهذا. ونحصل ايضا في بهلة الذي ساند عمير ضد الدولة طبعا جد ناصر بن مرشد، وهو مالك بن أبي العرب، كان له مكانة واحترام وتقدير. وأيضا سيف بن زامة، سيف بن محمد بن خلف في بهلة الهنائي، أيضا كان له مؤثر على الدولة. بالإضافة إلى هناك بنو هلال وبنو جبر، لأن بن هلال وبنو جبر لما انتهت دولتهم سنة 1521 لجوا إلى عمان، فانتقل كثيرا منهم، حتى إن أحد تنازل عن الحكم لما جاء راشد بن مغامس حاكم البصرة واستعانوا به، وجاء وقال أنا بكون قائدا إليك إلى آخر، قال أنا بس طيبي من نفسي من شسمة من الحكم، وهرعوا إلى عمان واستقروا عمان، لكن كان لهم مكانة، وهذه المكانة كأنهم كانوا يأخذوا الخراج سابقا، فثبتوا عليه ووقفوا عند النباهنة ووقفوا ضد النباهنة كما أشرنا الجبري هذا، ويعني تمكنوا أيضا من طرد يعني بركات بن محمد من بهلة في فترة من الزمان، ولهذا كانوا لهم مكانة في مقنيات، لهم مكانة بعد ذلك في ضنك، وهم الذي ورثوا الدولة في الظاهرة، دولة بن نبهان ورثوها في الظاهرة، وأن النباهنة بعد ذلك سقط حتى أسمائهم يعني، واختفوا من الوجود لمدة طويلة، لم نجد بعد ذلك عند شسمه عند الإمام ناصر بن مرشد ذكر إلا واحد ولا اثنين منهم كزعيم، وليس يعني كان له مكان، إلا بعد ذلك ظهرت في القرون التالية بعد نهاية دولة العرب يعني.
0: جميل دكتور سعيد، ننتقل للحديث عن بعض النقاط المهمة من المآثر الحضارية في عهد دولة بني نبهان الثانية، جانبا علميا كان أو عمرانيا أو غير ذلك.
1: نحن بنذكر أهم الحدث أو أهم المآثر، سواء هم أشرفوا عليها أو لم يشرفوا عليها،
0: ولكنها حدثت،
1: ولكن حدثا في زمانهم. منها يعني البرتغاليين بنوا يعني قلعتي الميراني
0: والجلالي،
1: كان في زمانهما كان قلعتين موجودين، لكن البرتغاليين يعني بدوا يحسنوا هذه المدينة، وأصبحت المكانة للقصرين إلى يومك هذا والقلعتين إلى يومك هذا. وفي فترة من الفترات كان لها همة ولها صيت في الخليج العربي. من حيث يعني يعني من حيث هناك علماء ظهروا في مجال الفقه وكثيرين منهم مثل أحمد بن مداد، منهم الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد، منهم عمر بن سعيد المعد البهلوي، ولهم له كتب مثل أحمد السجاني في منهاج العدل، يعني كتب لها من 3-4 مجلدات أو 5 مجلدات لو نظرنا نحن فيها نحصل عدد كثير. منهم أيضا إدخال السلطان فلاح بن محسن زراعة شجرة اللمبع أو المانجو اللي جلبها من الهند. منها أيضا ظهور بعض العلماء، بعض الشعراء مثل ابن شوال في كتاب الديوان الكيداوي، واللواح سالم بن غسان الخروصي، وأيضا شعر يعني لو عددنا نحن في فترة القرن هذه الذي حكموهم أو النصف الثاني العدد كثير من الفقهاء ومن الشعراء، وهذا رصد لنا الشيخ يعني البطاشة في كتاب إتحاف الأعيان الجيزو الأول. هذه أبرز يعني من بناء حصن الأسود، أنا أيضا أشرنا من ناحية العمرانية، فيعني كان مآثرهم المشهورة، لكن لابد أن يكون هناك يعني توسع في زراعة المانجو في عمان ككاملة بعد أن اشتهرت وأنها لذيذة
0: وبعد أن أتوا بها. نضيف إلى ذلك دكتور سعيد الحديث عن الحالة الاقتصادية في عهد دولة بني نبهان الثانية.
1: يعني احنا نقول ان يعني هي عمان ما تأثرت بالبرتغاليين، وكانت التجارة يعني هي نقول ربما واضحة، لكن نقول ان ميسورين الناس والرخاء الموجود الاقتصادي من ناحية النخيل ومن ناحية الزراعة اقول لك يعني والبسور الى اخر، كان لهم دور في هذه المسائل. يعني هذه أهم الأحداث في زمانه. وأنا لي مقال يعني كبير في أوضاع عمان في زمن العربة، لعله قد نشر في المملكة خلال فترة 6 شهور الماضية، لكن لم وصل لي شيء. يعني
0: جميل، إذن هذا ما نختم به حديثنا حول هذا المحور الثالث والذي تحدثنا فيه عن أهم الأحداث في عهد دولة بني نبهان الثانية. هكذا مستمعينا سننتقل إن شاء الله في الدقائق القادمة للحديث عن نهاية دولة بني نبهان مع ضيفنا الدكتور سعيد الهاشمي، والذي يستمر معنا على مدار حلقتين، ونحن نواصل هذه الحلقة والتي تمثل الجزء الثاني من حديثنا السابق عن عمان في عهد دولة بني نبهان. أهلا بكم، ولكن بعد قليل.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد دولة بني نبهان.
3: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، وهذه عودة ومحور رابع نتحدث فيه عن نهاية دولة بني نبهان في حلقتنا عمان في عهد دولة بني نبهان الجزء الثاني. وننطلق من سؤال مهم ومفصلي في عهد هذه الدولة، دولة بني نبهان الثانية إن صح التعبير أو على وجه الخصوص، ونقول دكتور سعيد، كيف انتهت دولة بني نبهان الثانية؟
1: هو بالحقيقة إن انتهت في زمن سليمان بن مظفر، بعد ذلك المدة البسيطة التي حكمها هو مدة يعني طويلة، والذين يوم من بعده يعني أيضا فترة قصيرة جدا، يعني لا تزيد عن يعني 5 سنوات تقريبا. حاول خلفاء أن يصلحوا ما فسده هذا السلطان من حروب أهلية، لكنهم لم يستطيعوا، ونقلوا العاصمة من نزوة إلى بهلة، ثم نقلت من بهلة إلى مقنيات، ثم نقلت من مقنيات إلى ينقل في النهاية، وهو تتبع يعني لظهور الزعامات. الزعامات هذه حاولنا نحصيها في 9، منها إمارة بهلة كما أشرنا، كان الشيخ سيد بن محمد بن أبي سعيد الهنائي، وإمارة سمايل عمير أو الملك عمير بن حمير بن سلطان العميري، وإمارة سمد الشان في إمارة الشيخ علي بن قطن بن علي الهلالي يسمو المنصور، وإمارة إبرة الشيخ محمد بن جفير بن جبر الجبري، وإمارة نخل سلطان بن أبي العرب، وإمارة الرستاق أخوه مالك بن أبي العرب، وإمارة الظاهرة مقنيات وإلى آخر الشيخ ناصر بن ناصر بن قطن بن علي الهلال الجبري، وبقية الساحل العماني كله في يد، ما نقول كله، لكن نقول إن محمد بن مهنا وخلق لنفسه إشكالية، وهو حاكم الرستاق، حاكم بذاته، يعني ما يتابع الحد، حتى لما جاء الفرس وغزوه استعان بالسلطان، لكن السلطان ضعف في فترة من الفترات، والشيخ عمير أو الملك عمير محاصرا بهلة، والجيش موجود بهلة مساندا سيف النبهاني، وخرجوا أبناء عمومة آخر إمام عرار، يعني عرار آخر إمام حكمه، يعني دخلوا عليهم مع السلطان وحزم حمير وحزم قطن وحزم علي بن دهل إلى آخر، وطلبوا منه شيء فنفاهم، بل إنهم طردهم، فراحوا إلى محمد بن مهنا وعملوا له حيلة، يعني الحيلة هي البسيطة، قالوا له أغزي سمايل، أغزي السيب. ليش تغزي السيب؟ قال عشان نخفف الضغط على بهلة. فعلا غزى السيب، وكان هناك علي بن عمير أخو الملك فقتل، ثم رجع ما خذ شيء، بس نهاية أن قتل هذا ورجع. غضب الشيخ عمير واتى إلى السيب، واتفق مع البرتغاليين، وجاء 3 سفن من هرمز.
0: إذا نقول استعان بالبرتغاليين،
1: جاب 3 سفن. الرواية العمانية تقول حصلهم شوي وخذها، يعني ما واضحة، لكن الوثائق البريطانية الوثائق البرتغالية وضحتهم كاملا. هناك 3 سفن، جاءوا 3 سفن، سفينة موجودة في مسقط، قال ما تكفي، فاتصلوا إلى جاوة في الهند جابوا سفينة، اتصلوا إلى هرمز جابوا سفينة، اتفقوا كلهم يحطموا مدافع ويتجهوا إلى صحار، وفعلا دخلوا صحار وقتلوا مهنا. حاول الشيخ سيف بن محمد الجبري في بلوى يعمل صلح شوي، وحتى لا تتدخل هذه الأمور، لكنه فشل. النهاية إن صحار حرقت وسلمت للبرتغاليين، وعادوا يوشم فيها، وكان محمد بن مهنا هذا يدفع مبلغ للبرتغاليين، لأن الساحل ما حد حكمه، إما في قلعة هم جالسين ولا في البحر، يعني هو البرتغاليين لم يحكم البلد، سواء مسقط أو بركة أو صحار،
0: كانت سيطرة ساحلية،
1: ويعينوا فيها من لهم الولاء من العمانيين. هذه النقطة الهامة التي فيها في هذه النقطة.
0: يعني تحدثنا عن تعدد الزعامات في أواخر دولة بني نبهان نتيجة الانقسامات والصراعات، وأبرز هذه الزعامات ذكرناها تقريبا مثل ما تحدثت عنها أنها تشكلت على شكل إمارات إن صح التعبير. هل هناك عوامل أخرى دكتور سعيد تسببت في سقوط دولة النباهنة غير ما ذكرناه من تعدد الزعامات؟
1: تعدد الزعامات معناه يعني قل هيمنة أو مكانتها الدولة، ما حد لها أنصار، تقوقعوا في منطقة معينة. حتى لما حكم عرار طرد أخوه مخزوم، يعني لما حكم نبهان حكم مخزوم أول، دخل نبهان وطلع وخرجه وقال له بعطيك ينقل، وراح ينقل وعاش هناك وقتل في معركة بسيطة إرادة من الله سبحانه وتعالى. لما هربوا الناس الذين موجودين في صحار، لما قاتلهم الشيخ عمير والبرتغاليين هربوا منهم مجموعة، فقبض واحد منهم أو اثنين قبضوا في ينقل، فأمر مخزوم أن يقتلهم فخرجوا عشان يقتلوه. فجاء القاتل اللي بيقتلوه واقف، هو يستغيث بالله ويستغيث بالملك، فضرب المرة الأولى في يده في كتفه، ثم بعد ذلك يصرخ الرجل يعني ويطلب ويستغيث، فمن غضب مخزوم سارع يقفل إذنه باليد عشان يسكت، فكان الذي يضرب بالكتارة ما يشوفه، مغطى عينه، ما يقول واحد يغطى عينه هذا الرجل يربطه هناك يقتل يعني بالكتارة يعني، فجاءت الكتارة على يد مخزوم قصت ليدي فمات، وترك هذاك في القاعة في المكان هذاك اللي فيه لمدة 3 أيام. بعد ذاك واحد عدى عليه قال صح في البلد تعالوا بندفن هذا الرجل، قال لنا حي، سحبوا وعالجوا وسووا له ملح وسووا له معرفة وصحى، مات مخزوم. جينا بهان مرة ثانية واستولى عليها، بعدين طرد من مقنيات
0: حتى سقط أخيرا،
1: حتى سقط أخيرا، واستغاث بخواله الرئاسة ويا بالجيش منهم لكن ما فلح
0: ولم ينجح في ذلك.
1: وكيف انتهى بعد ذلك لا نعرف كان إيش مصيره.

0: وحكامها
1: وسلاطينها، واصبح نظام حكم قبلي،
0: واصبح مما ادى الى تضعضع الامن الداخلي اقتصاديا وامنيا وسياسيا. حتى العلماء واصحاب الراي ينادون بتوحيد عمان، فظهر لهم ناصر بن مرشد وبايعوه اماما لعمان. وعاد
1: وقامت دولة في عارفة
0: بعد أن توحد مدة 8 سنوات، أخذت عليه عشان توحيد عمان 8 سنوات قبل أن يعلن جهاد على البرتغاليين وينجح فيها.
1: جميل. هكذا مستمعينا الكرام، وبحديث الدكتور سعيد حول قيام دولة ألي عاربة وما استغرقه الإمام ناصر بن مرشد من وقت حتى يرمم الصدوع التي أصابت عمان في حقبة حكم بني نبهان وما بعدها، والتي تركتها في صراع قبلي وما إلى ذلك. ننهي حديثنا عن دولة بني نبهان الثانية بشكل خاص، وبشكل عام حديثنا عن دولة بني نبهان التي تولت حكم عمان في حقبة زمنية معينة تتصف بالعتمة في قراءات الدكتور سعيد الهاشمي. هكذا مستمعينا الكرام، مررنا في هذه الحلقة بأربع محاور مهمة. تحدثنا في المحور الأول عن الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى بالتحديد، ثم بعد ذلك تطرقنا للحديث حول ظهور دولة بني نبهان الثانية في المحور الثاني، ثم أيضا تحدثنا في محور ثالث عن أهم الأحداث في عهد دولة بني نبهان الثانية، وأخيرا تحدثنا عن نهاية دولة بني نبهان الثانية، وكان هذا ختام حديثنا لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد وفقنا في نقل المعلومة التاريخية المهمة، ونأمل أن نكون قد منحنا استفادة جيدة لكم مستمعينا الكرام. أجمل التحايا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لضيفي الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك يا دكتور.
0: شكرا
1: سعيد.
0: شكرا لك الأخ أحمد.
1: كل التحية لك، وكل التحية أيضا لمستمعين الذين تابعونا على مدار حلقتين ونحن نتحدث عن عمان في عهد دولة بني نبهان. هكذا مستمعينا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ونأمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وموضوع تاريخي جديد في برنامج من التاريخ العماني. إلى لقاء قريب.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج أجمل الكتب، حيث الكتب الجميلة التي قرأها البشر وغيرت من عقلياته طوال الدهر.
3: حين تنتبه إلى تكوينك الشخصي سوف ترى أنك مزيج من العقيدة والثقافة والخبرة الحياتية، وأنه من الصعب أن تفصل المكونات الإنسانية عن بعضها.
2: هذا هو الإنسان، كائن يمتزج بين الثقافات، وكل ما يحدث له وما يجربه يعكس ثقافته.
3: والثقافة تكمن في أسلوب الشعوب والبشر، ولذا فإن هذا البرنامج حريص أن يقرأ لك من أجمل الكتب التي يقرأها البشر الآن،
2: بالإضافة إلى الكتب التي قرأها البشر في القرون السابقة.
3: من يقرأ الكتب الجميلة سوف يكتشف أن المرأة مثل الرجل في عالم التأليف تكتب الكتب الجميلة.
2: هكذا كانت شارلوت برونتي وأختها إيميلي برونتي وأيضا ماري شيلي. وفي القرن العشرين هناك بيرل بيك وإيسابيل ليندي في أمريكا اللاتينية.
3: صحيح أن أمريكا اللاتينية كانت مقرا للأدباء الرجال الذين كتبوا روايات جميلة، وأن عدد النساء اللاتي كتبن الكتب الجميلة قليل جدا.
2: اليوم مستمعينا سنقرأ رواية جميلة لكاتبة معاصرة أيضا من أمريكا اللاتينية، خاصة تشيلي.
3: إنها كارمن كاستيلو التي تربطها صلة صداقة وقرابة بالروائية المعروفة إيزابيل أليندي.
2: عاشت النساء في هذه البلاد وسط قلاقل سياسية وحدثت بشكل واضح بين السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
3: وفي أيام القسوة والمواجهة استوحت كارمن كاستيلو أحداث روايتها الرائعة يومان من أكتوبر في سانتياغو.
2: وسانتياغو هي عاصمة تشيلي، والكتاب هو بمثابة بيضة ديك للمؤلف، لكنه يساوي 10 كتب جميلة ومهمة.
3: نحن نقرأ كتابا جميلا مكتوبا باللغة الأسبانية في تشيلي من تأليف كارمن كاستيلو.
2: كارمن كاستيلو روائية وكاتبة سيناريو من تشيلي، مولودة في 21 من مايو من عام 1945 في سانتياغو عاصمة تشيلي.
3: أبوها مهندس مدني مشهور، وقد تعلمت كارمن من كلية الآداب بجامعة سانتياغو وترقت في التعليم حتى حصلت على الدكتوراه في التاريخ.
2: كارمن كاستيلو عملت مدرسة للتاريخ وعملت من أجل نظام الرئيس التشيلي الأسبق سلفادور أليندي.
3: سلفادور أليندي هو عم الكاتبة التشيلية إيزابيل أليندي التي كتبت عن هذا الزعيم الذي أطاح به انقلاب سياسي غاشم عام 1973.
2: كما أن كارمن كاستيلو وهبت حياتها للدفاع عن سلفادور أليندي، حيث عملت مع الرئيس وعاونت ابنته في أعمال السكرتارية بقصر الرئاسة.
3: تزوجت لأول مرة من أحد أقارب أليندي ورزقت منه بابنة، ثم تزوجت من ميغيل أنرينكيث.
2: في عام 1973 قام أوغستو بينوشيه بعمل انقلاب مدعوم من الاستخبارات الأمريكية، وتم القبض على كارمن كاستيلو.
3: كانت كارمن حين تم القبض عليها حاملا، وقد تعرضت للضرب وهي في المستشفى، وقد قررت أن تسافر خارج البلاد.
2: في البداية تمكنت من الوصول إلى المملكة المتحدة في عام 1974،
3: ثم انتقلت للإقامة في فرنسا بعد أن عاشت لمدة عام في كوبا،
2: ومن يومها وليس لديها سوى الكتاب من أجل بلادها التي عادت إليها بعد إقامة طويلة في فرنسا.
3: كتبت الروايات وأخرجت فيلما باسم شارع سانتافي، عرض في مهرجان كان عام 2007.
2: الكتاب الذي نشرته كارمن كاستيلو في عام 1980 حول تجربتها في تشيلي يحمل اسم يوما من أكتوبر في سانتياغو.
3: إنه كتاب يروي وقائع حقيقية ليس فيها سطر واحد من التخيل،
2: ورغم هذا فإن الأحداث مصاغة بأسلوب روائي لدرجة أنه يمكن اعتباره رواية تؤهل صاحبتها للحصول على جائزة نوبل باقتدار.
3: قبل أن نتحدث عن الرواية الجميلة التي كتبتها كارمن كاستيلو بشيء من التفاصيل، من المهم أن نتعرف على إبداع الكاتبة.
2: أعمال كارمن كاستيلو قليلة العدد لكنها كثيرة الأهمية، مثل الكتاب الذي سوف نتوقف عنده يومان من أكتوبر في سانتياغو عام 1980.
3: هذا الكتاب أعيدت طباعته أكثر من مرة.
2: في عام 1992 نشرت كارمن كاستيلو روايتها درب الهروب، وفي عام 2002 نشرت روايتها الثالثة سانتياغو باريس.
3: هذا الكتاب بمثابة سيرة ذاتية كتبتها كارمن كاستيلو مع أمها مونيكا أشيفاريا.
2: من المهم أن نشير أنه في حالة حصول كارمن كاستيلو ستكون أول كاتبة سيناريو تحصل على جائزة نوبل في الأدب.
3: نعم، في عام 1983 كتبت سيناريو فيلم جدران سانتياغو،
2: وفي عام 1994 كتبت سيناريو الفيلم التسجيلي أليخاندرا، ثم كتبت سيناريو فيلم شارع سانتافي في عام 2007.
3: في عام 2010 نالت كارمن كاستيلو الفيلم التلفزيوني من أجل ذهب الإنديز، بما يعني أن الأديبة تكتب أيضا السيناريو.
2: فازت كارمن كاستيلو بالجائزة الذهبية عن فيلمها أليخاندرا، مما يعني أننا أمام كاتبة حصلت على المزيد من الجوائز والتكريم. الآن لنعد إلى رواية يومان من أكتوبر في سانتياغو للكاتبة الشيلية كارمن كاستيلو.
3: الرواية هي واحدة من الروايات الكثيرة التي كتبت عن ما حدث في تشيلي يوم 11 من سبتمبر عام 1973.
2: إيزابيلا ليندي أيضاً لها أكثر من رواية عن هذه الفترة.
3: في هذا التاريخ بدأت تشيلي تشهد مجموعة من الحركات المتتالية من العنف الاجتماعي الذي أثر كثيراً على مستقبل الناس.
2: تروي كارمن قصة يوم عصيب من هذه الأيام، ففي الخامس من أكتوبر من عام 1974 شهدت البلاد أحداثاً أخرى.
3: هذا التاريخ محفور في ذاكرة المؤلفين حين هاجم رجال الدنيا، أو ما يعرف باسم الجيسيكايو تشيلي، البيت الذي تعيش فيه كارمن.
2: كانت كارمن تختفي في البيت مع زوجها بيجيل إنريكت السكرتير العام للحزب الثوري، وقبضوا عليه ثم قتلوه أمام عيني زوجته.
3: كانت كارمن آنذاك في 28، أما الحزب الثوري الذي كان ينتمي إليه ليندي فقد أسسه عام 1964.
2: تقول كارمن إنه
3: في يوم السبت الخامس من أكتوبر عام 1974 في الساعة 1 PM وقفت 3 سيارات تحمل رجال الدنيا في شارع سانتافي.
2: ظلت هذه العربات تدور منذ صباح اليوم في حي سان ميغيل، كان هدفهم منزلاً أزرق وسيارة حمراء وسيدة حامل.
3: استغرقت المواجهة 2.5 ساعات، كنا 4 في المنزل. بعد ربع ساعة من بداية المواجهة رأيت صمت رهيب.
2: ترى هل رحلوا يفتشون عن نجدة؟ حاولوا البحث عن مخرج، لكن ما لبثت الطلقات أن دوت المكان.
3: أصابتني في حلقي وذراعي الأيمن الرصاصات. تجمع أصدقاؤنا في الهرب قبل أن يتم القبض علي. سمعت أحدهم يقول
2: لقد نلنا منهم. تستكمل كارمن كاستيلو الحديث عن تجربتها التي عاشتها في رواية يومان من أكتوبر في سانتياغو.
3: استطاع المهاجمون النيل من زوجها الذي مات، وتم نقل الزوجة إلى المستشفى التي تقع عند تقاطع الشارع الأكبر.
2: ثم استجوابها لمدة شهر. وبعد تحقيق طويل من الأسئلة السخيفة والأجواء القاتمة، جاءوا ليأخذونها إلى المطار الدولي.
3: كانت حامل ومجروحة وليس لديها مليما واحدا ولا أوراق هوية. أبلغها أحد الضباط أنهم سيتركونها رأفة بها،
2: كما أبلغها أنه لا توجد بلدة واحدة تريدها لأنها إرهابية.
3: ووجدت نفسها تقل طائرة فرنسية دون أن تعرف إلى أين وجهتها.
2: وصلت بها الطائرة إلى لندن في آخر أيام 74، وبعد شهر كامل ولد ابنها ميتا، ومرت بحالة صعبة بالغة السوء بعد أن فقدت الكثير من دمائها.
3: ثم رحلت بعد ذلك إلى منفاها المفضل في باريس، وعرفت هناك تحت اسم الأرملة البطلة.
2: إنها تجربة المنفى القاسية صاغتها الكاتبة تشيلية ببراعة، تجعلها تستحق جائزة نوبل عن جدارة.
3: ترى كارمن كاستيلو أن المنفى ليس السفر إلى بلاد يعذب فيها المرء، ولكن المنفى هو أن تبتعد عن الأرض التي اعتاد المرء على أريجها وترابها ورائحتها المتميزة، ولذا أطلقت على المنفى اسم الموت الصغير.
2: فرغم أن وصولها إلى باريس قد أحاطها بالكثير من الأضواء والمؤتمرات الصحفية ووسائل الإعلام، إلا أنها كانت تشعر بالخواء.
3: ووجدت الكاتبة أن عليها أن تعيش في ظل صورتها هي وليست امرأة أحد المناضلين،
2: وقررت أن تكتب باسمها.
3: المنفى إنه شيء داكن وهجران. لم تكن رواية الكاتبة كارمن كاستيلو سياسية، بل هي حالة إنسانية خاصة حول نقل المشاعر التي يحس بها الإنسان الذي يحب بلاده ويجد نفسه في المنفى.
2: يكون المنفى ثقيلاً حين تسمع الكاتبة أن أقرب صديقاتها قد ماتت من الحزن والإحساس بالحسرة.
3: اتبعت كارمن أسلوب الواقعية السحرية أشبه بما يكتبه ماركيز، خاصة في روايته 100 عام من العزلة،
2: وأيضا في روايته وقائع موت معلن عنه، حين رجعت إلى أقوال كل شهود الحادث وهي في ذلك تقول:
3: لقد غزوت ذكرياتهم بأقل قدر من الألم، الجريمة هي الصمت. قال البعض إن هذا الكاتب شكل المزيد من المتاعب.
2: ترى ماذا قالت كارمن كاستيلو عن زوجها بيجيل إيريكث؟
3: مات والسلاح في يده، وهذا في حد ذاته هو السعادة. كان يعرف أن نهايته ستكون على هذا الحال.
2: ليست كارمن كاستيلو وحدها هي المرأة التي كتبت عن رجل حياتها المناضل، فقد فعلت ذلك أيضا الكاتبة الإيطالية أوريانا فالانكي في روايتها رجل،
3: وأيضا الكاتبة الروسية عن زوجها في رواية دوامة.
2: وإذا حصلت كارمن كاستيلو على جائزة نوبل، فلا شك أن هذا يعني أنها تمثل جيلا من الكاتبات اللائين صرن الحرية ورجال الحرية في كل مكان.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النظام المائي في منغوليا وانتشار البحيرات وبعض الأقاليم الجغرافية المختلفة التي تساهم كلها في إيجاد تنوع حيوي مهم. ففي منغوليا يوجد بحيرات مالحة، وفي بحيرات عذبة، وفي أنهار باردة، ويوجد أنواع من يعني الأسماك المختلفة، أسماك البحيرات والأنواع اللي توجد في البحيرات المالحة أو اللي توجد في البحيرات العذبة، وفي أيضا أسماك تايمن السيبيري اللي تحدثنا بشكل موجز عنه في الحلقة الماضية، وفي أكثر من 70 نوع من الأسماك لنصل إلى هذا النوع المهم جدا، سمكة التايمن السيبيرية التي يصل عمرها إلى 50 عام، ويصل طولها إلى 2 متر، ووزنها إلى العشرات الكيلوغرامات، يعني 20 أو 30 كيلوغرام، وتحدثنا عن دورة حياتها البطيئة جدا. هذه السمكة التايمون من الأسماك التي تنتمي إلى العائلة السلمونية، لكنه عنده ميزة خاصة جدا. أولا، هو سمك بطيء النمو وطويل العمر، لا يبلغ النضج الجنسي إلا بعد عدة سنوات، غالبا من 5 أو 7 إلى 9 سنوات، ومع ذوبان الجليد في الربيع وارتفاع حرارة المياه بين 8 إلى 10 6 إلى 8 درجة مئوية، تتحرك الأسماك البالغة نحو الروافد الضحلة ذات المياه الجارية والقاع الحصوي النظيف. تحفر الإناث حفرة بين الحصى وتضع فيها البيوض ليلقحها الذكر لاحقا، ويمكن للتايمن أن يتكاثر أكثر من مرة خلال حياته، بخلاف بعض أنواع سلمون المحيط الهادي التي تموت بعد التكاثر الأول. تتغذى الصغار في بداياتها على يرقات الحشرات والكائنات المائية، ثم تتحول خلال سنواتها الأولى إلى افتراس الأسماك. ويعني أما الأفراد الكبيرة فيعني تقف على قمة الشبكة الغذائية النهرية، وهي تتغذى أحيانا على الضفادع أو قوارض صغيرة تقترب من الماء. لذلك يشير وجود التايمون إلى بقاء الأنهار الباردة النظيفة والمتصلة. ما دام التايمون موجود يجب أن تستمر هذه دورات الحياة كما هي، أنهار باردة نظيفة متصلة، وهذا يعتبر واحد من مؤشرات النظم البيئية، صحة النظم البيئية. كلما حدث خلل في أعداد التايمون في هذه الأنهار، هذا يدل على وجود مشكلة بيئية كبيرة جدا. فيعني من هذه من المؤشرات أو الانديكيتورز البيئية المختلفة، مثل الحلزون مثلا في منطقة الخريف في محافظة ظفار، مثل الضفادع في منطقة الخريف في محافظة ظفار، مثل بعض الأشجار التقليدية التي تنمو، بعض الأعشاب التي تنمو. اختفاء أي نوع أو يعني نقص عدده يعطي مؤشر، يعني البيئة تستنجد وتقول أنا مريضة. من خلال سلاسل التوريد إذا قطعت، على المجتمع أن يفهم، والمحتكين أكثر بالنظم البيئية أو المتخصصين يفهموا إذا كانت النظم البيئية تعاني أو إذا كانت النظم البيئية بصحة عالية بسبب اختفاء بعض المؤشرات. هذه الأنهر والمياه العذبة والأنهر الباردة، المؤشر على نظافتها هو وجود أسماك التايمون. لا يمثل التايمون في منغوليا موردا مناسبا للصيد التجاري، لصيد واسع، يعني لأنه كما تحدثنا دورة حياته بطيئة، يصل إلى 50 سنة، 9 سنوات حتى يبدأ بالإنتاج. لذلك عملية التكاثر معقدة ومن الأنواع النادرة الموجودة فقط في هذه المواقع، لذلك لا يوجد له قيمة اقتصادية ولا يشجع على صيده. قصدي على مستوى التغذية، يتم صيد التايمون بشكل خفيف، يعني بشكل خفيف، لكن مش الفكرة مش صيد التجاري، لكن له قيمة اقتصادية مهمة أخرى، وهذا موضوع مهم، مثل السياحة البيئية، سياحة الصيد الرياضي، خاصة صيد الأسماك بالذبابة، حيث يأتي الصيادون من دول مختلفة إلى الأنهار المنغولية لمشاهدة هذه السمكة الكبيرة وصيدها ثم إطلاقها مجددا في البرية. وتذكر يعني المسلسلات الكرتونية القديمة مثل الصياد الصغير، دائما بعد أن يصطاد السمك يتم إعادته إلى النهر. وحكنا نتساءل يعني لماذا يتم إعادته إلى النهر؟ لأن هذه المسلسلات الكرتونية تعبر عن البيئة التي خرجت منها، ففي ثقافة صيد الأنهر هذه الأسماك الكبيرة يتم إعادتها إلى الحياة مجددا، لأن دورها في الطبيعة مهم جدا، وأي تأثر في أعدادها قد يؤثر بشكل عنيف على المجتمع ذاته. لا يمكن أن تستعيد الكائنات الحية ذات العمر الطويل والفترة الطويلة حتى نضج عافيتها بسهولة، خاصة إذا كانت في المواقع المغلقة. لذلك سمكة واحدة قد تتحول إلى وجبة بسيطة لكنها تؤثر بشكل كبير جدا على المجتمع الحيواني الآخر الموجود في البحيرات العذبة في منغوليا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري لهذه الليلة. نبدأ بأبرز العناوين.
1: محافظ سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
0: الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
1: الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، وجهود الوساطة متواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران.
0: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان.
1: إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. لتعزيز التكامل المؤسسي عقدت في محافظة ظفار أعمال ملتقى أصحاب السمو والمعالي والسعادة محافظ سلطنة عمان ورئيسي بلديتي ظفار ومسقط. اللقاء يركز على مناقشة مقترح تطوير منظومة لامركزية في سلطنة عمان، خاصة في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. كما يطرح اللقاء عددا من أوراق العمل المتعلقة بالممارسات والتجارب الناجحة في جانب تسريع برامج التنمية في المحافظات ودعم أهداف التنمية الشاملة في مختلف المحافظات التي تستهدفها رؤية عمان 2040.
0: وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أن الملتقى يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والاستفادة من التجارب المختلفة للمحافظات، مشيرا إلى أن اختلاف طبيعتها وممكناتها وتحدياتها يشكل فرصة للتعلم المتبادل والتكامل في التجربة. وأوضح سموه أن الملتقى الذي انطلقت نسخته الأولى من محافظة ظفار قبل نحو 3 سنوات تطور مع تطور خبرات المحافظات وتبادل استضافته بينها، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استعراض ما تم إنجازه إلى بحث ما ينبغي الوصول إليه مستقبلا، وتعزيز قدرة المحافظات على صناعة القرار التنموي واستثمار مواردها ومزاياها النسبية بكفاءة. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 13% مسجلة أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني مقارنة بأكثر من 5,800,000,000 ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية.
1: وارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليبلغ نحو 6,619,000,000 ريال عماني نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجلا أكثر من 3,300,000,000 ريال عماني، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% مسجلا 1,164,000,000 ريال عماني. طرحت محافظة شمال الشرقية 46 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية و22 عقدا موقعا بقيمة استثمارية تتجاوز 74,000,000 ريال عماني، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 431 فدانا.
2: شهدت محافظة شمال الشرقية خلال العام الماضي حراكا تنمويا متواصلا في قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، مدعوما بمشروعات استثمارية وبرامج تنموية وخدمات إنتاجية وبيطرية ومائية أسهمت في تطوير الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتوسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. وقد طرحت 46 فرصة استثمارية في المحافظة بمختلف القطاعات الإنتاجية إلى جانب 22 عقداً مرفوعاً لاستكمال إجراءات التوقيع النهائي بقيمة استثمارية تتجاوز 74,000,000 ريال عماني. فيما بلغت المساحة الإجمالية لهذه العقود أكثر من 431 فدانا. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على نمو القطاع الزراعي في المحافظة ب6%، كما ارتفع مؤشر القيمة المضافة للأنشطة الزراعية ب9%، لتتجاوز 37 مليون ريال عماني. وشهد القطاع أيضا نشاطا استثماريا متناميا، فقد وقعت 11 فرصة استثمارية بنحو نصف مليون ريال عماني. وعلى صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي، سجلت محافظة شمال الشرقية معدلات تجاوزت 100% في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية. أما القطاع الحيواني فبلغت الاستثمارات فيه نحو 33 مليون ريال عماني، وفي قطاع المياه بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بمشروعات شركة نماء نحو 65 مليون ريال عماني، بما يعكس أهمية تطوير البنية الأساسية للقطاع ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم احتياجات القطاعات الإنتاجية والسكانية. وخلال العام الماضي بلغ إجمالي عقود الانتفاع الموقعة في محافظة شمال الشرقية نحو 529 عقدا تغطي مساحة تزيد على 11,000 فدان، كما طرحت 54 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، فيما وقع 18 عقدا استثماريا بقيمة تجاوزت 99 مليون ريال عماني.
0: وفي محافظة الوسطى بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات أعمال الصيانة واستكمال عدد من الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 120 مليون ريال عماني، حيث تتواصل أعمال صيانة الطرق الإسفلتية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 6,400,000 ريال عماني. كما يتم تنفيذ مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور شمال ولاية هيمة بطول 58 كيلومترا وبتكلفة إجمالية تبلغ 44 مليون ريال عماني. كما تتواصل أعمال مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور المرحلة الثانية بطول 124 كيلومترا ونصف وبتكلفة تبلغ 70 مليون ريال عماني.
1: أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان بلغ قرابة 190 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما تجاوز عدد المشتغلين المشاركين في هذه الأنشطة 35,000 مشتغل، واستحوذ القطاع الخاص على 46% من إجمالي هذا الإنفاق مقابل 31% للقطاع الحكومي و23% لقطاع التعليم العالي.
0: وإلى أخبارنا العربية والعالمية في سياق حصاد هذه الليلة، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بنزشيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. يأتي ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين. وفي السياق ذاته أشارت وسائل إعلامية عن جهود للوسطاء لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية للوصول لحل دبلوماسي، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخران بجراح جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانا كثيفة تجاه المناطق الشرقية وخيام النازحين في منطقة أصدا ومحيطها. من جانب آخر تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
0: وفي لبنان واصل الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غاراته الجوية وقصفه المدفعي وعمليات النسف في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدات حداثة وبيت ياحون وعيت الجبل، كما تعرضت بلدات المنصوري ومجد الزون لقصف وتفجيرات وعمليات نسف للمنازل. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته رغم توقيع اتفاق إطاري بوساطة أمريكية يفضي إلى نزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني.
1: قال وزير الخارجية السوري سعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية. وأكد الشيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة. الجدير ذكره أن واشنطن تسعى منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال بعد أن أرسلت إسرائيل قواتها إلى الأراضي السورية وقامت بمهاجمة مواقع حكومية.
0: تتجه الأنظار مجددا إلى شرق البحر المتوسط مع تزامن التطورات التي تضع تركيا أمام بيئة أمنية أكثر تعقيدا، تتمثل في تصاعد التوتر مع إسرائيل بشأن سوريا وتنامي التعاون الأمني بين إسرائيل واليونان وقبرص، وعودة الخلاف التركي اليوناني حول المجال البحري إلى الواجهة مرة أخرى.
3: في أحدث مؤشر على حساسية أنقرة تجاه التطورات في المنطقة، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته إلى مصر على أهمية بناء ترتيبات أمنية إقليمية في وقت تنتقد فيه تركيا التعاون المتزايد بين إسرائيل واليونان وقبرص في شرق المتوسط. وتنظر أنقرة إلى هذا التعاون باعتباره تطوراً أمنياً لا يمكن فصله عن مصالحها في المنطقة، خصوصاً مع وجود تدريبات عسكرية وتنسيق دفاعي وتعاون أمني بين الأطراف الثلاثة. وفي ملف قبرص، تؤكد تركيا تمسكها بحل الدولتين وتعتبر وجود قواتها في شمال الجزيرة عنصرا أساسيا في أمن القبارص الأتراك. كما تقول وزارة الدفاع التركية إنها تتابع عن كثب زيادة التسلح في اليونان وقبرص الجنوبية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. وفي تطور جديد، أعلنت أنقرة إنشاء حديقة بحريتين وطنيتين في شمال بحر إيجا وشرق المتوسط، لكن أثينا اعترضت رسميا معتبرة أن أجزاء من المناطق المعلنة تمتد إلى مياه أو مناطق بحرية تعتبرها خاضعة لحقوق يونانية. وبالتزامن، تصاعد التوتر التركي الإسرائيلي بعد الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور السورية التي قالت إسرائيل إنها جاءت لمنع انتشار عسكري تركي محتمل، بينما أدانت أنقرة الضرب واعتبرتها انتهاكا لوحدة الأراضي السورية. وهكذا لا تبدو التطورات منفصلة، فالتنافس التركي الإسرائيلي يتصاعد في سوريا، والتعاون الإسرائيلي اليوناني القبرصي يتعمق في شرق المتوسط، بينما تعود الخلافات التركية اليونانية البحرية إلى الواجهة. ويبقى السؤال، هل نحن أمام أزمات متزامنة أم أمام تشكل تدريجي لمعادلة أمنية جديدة في شرق المتوسط؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات رسمية على مواجهة عسكرية وشيكة، لكن تداخل هذه الملفات يجعل المنطقة أكثر حساسية لأي تصعيد جديد. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: قال الرئيس الروسي إن خطط أوكرانيا لإلحاق الهزيمة ببلاده من خلال الهجمات بالصواريخ والمسيرات قد فشلت، فيما وعدت فرنسا أوكرانيا بتوريد صواريخ اعتراضية جديدة، كما تعهدت بريطانيا بتقديم 150 ألف مسيرة مع اشتعال الجبهات بقصف عنيف متبادل بين الجانبين للمنشآت الحيوية.
4: أعلن الرئيس الروسي بوتين أن مخططات كييف لإلحاق هزيمة بروسيا من خلال الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة تكللت بالفشل، منوها بأن أوكرانيا والغرب لم يحصلا على أي ميزة تفوق بهذه الهجمات ولن يحصلوا عليها. وأشارت المصادر الروسية إلى أن الرئيس زيلينسكي أوعز نهاية يونيو الفائت لجهاز الأمن الأوكراني بضرورة تدمير البنية التحتية لروسيا وإجبارها على إنهاء الحرب خلال 40 يوما. واعتبر الرئيس بوتين أن كييف فتحت بأيديها أبواب جهنم عليها باستهدافها المرافق المدنية والاقتصادية الروسية، ما دفع موسكو لتوجيه ضربات موجعة واستهداف المنشآت الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأوكرانية الحساسة. على صعيد آخر، لبت فرنسا وبريطانيا نداءات الرئيس الأوكراني بضرورة الإسراع بمده بالسلاح الفعال وخاصة الصواريخ الاعتراضية لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية، منوها بانخفاض مخزون القوات الأوكرانية من الصواريخ الاعتراضية إلى درجة كبيرة. وقد وعد الرئيس الفرنسي ماكرون في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني بتقديم شحنات جديدة من الصواريخ الاعتراضية لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، يتوقع أن يتم توريدها خلال الأشهر القليلة القادمة، فيما تشير معطيات دبلوماسية أخرى إلى احتمال تأخر التسليم حتى ربيع العام القادم. وعلى صعيد نفسه، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستزود كييف ب 150 ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية العام الحالي بقيمة تمويلية تقارب المليار دولار، وذلك بقرض مدعوم بعائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة. على الصعيد الميداني، شنت القوات الروسية ضربات على البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية الأوكرانية بهدف تعطيل خطوط الإمداد البحرية وشمال الاستهداف موانئ أوديسا وميكالايف وسفن شحن ومستودعات أسلحة وخزانات وقود. بالمقابل، قصفت القوات الأوكرانية محطة التامان الكهربائية التي تنقل التيار الكهربائي من الأراضي الروسية إلى شبه جزيرة القرم، ومحطة لتصدير المنتجات النفطية والغاز المسال على ساحل البحر الأسود، ومجمع إيسك النفطي في إقليم كراسنادار ومصفات للنفط على بعد 1000 كيلومتر عن الجبهة في مقاطعة سمارة، وعمليات أخرى في حوض البحر الأسود. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن كندا ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر القادم رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من السلع، أبرزها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية، إلى جانب بعض القطاعات التي استهدفتها الولايات المتحدة سابقا في كندا. يأتي هذا الإجراء الكندي ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بنسبة 50%.
1: في باكستان، أودت الأمطار الموسمية بحياة 13 شخصا وأصيب 7 آخرون جنوب إقليم البنجاب، والحقت الأمطار أضرارا ب 217 منزلا، وتعرض عدد من الطرق الفرعية والجسور لأضرار خلال الأمطار الموسمية التي تتواصل منذ الشهر الماضي. وتوقعت الأرصاد الجوية الباكستانية هطول أمطار غزيرة في أنحاء إقليم البنجاب والمناطق الشمالية خلال اليومين القادمين.
0: وفي اليابان، أصيب 37 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 5 درجات و 19 درجة ضرب شرق اليابان. وأفادت السلطات أن مركز الزلزال وقع جنوب محافظة إيباراكي على عمق 70 كيلومترا، وشعر به سكان طوكيو ومناطق واسعة من إقليم كانتو. فيما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تشكيل مكتب اتصال لمتابعة تداعيات الزلزال وتقييم الأضرار، داعية سكان المناطق التي شهدت هزات قوية إلى توخي الحذر من احتمال وقوع توابع زلزالية بقوة مماثلة.

0: حصادنا الإخباري مستمر معكم، وهنا تذكير بأبرز العناوين. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة اللامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
1: الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
0: الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، وجهود الوساطة متواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران.
1: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان.
0: ونعود مجددا إلى أخبارنا المحلية، حيث بدأت اليوم بولاية صلالة أعمال حلقة عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات التي تنظمها هيئة البيئة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع إدارة النفايات. تهدف الحلقة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة واستعراض واقع قطاع إدارة النفايات والتحديات والفرص المستقبلية وإثراء محتوى الاستراتيجية بالملاحظات والمرئيات من مختلف الجهات، إلى جانب استعراض المخطط الرئيسي لإدارة النفايات باعتباره خارطة طريق لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
1: وتسعى الاستراتيجية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحافظ على البيئة والصحة العامة ويدعم الاستثمار والابتكار ويرتقي بمستوى الحوكمة والتكامل المؤسسي، إلى جانب تعزيز التزام سلطنة عمان بالاتفاقيات والمتطلبات البيئية الدولية ذات الصلة. رعى افتتاح حلقة العمل سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. أقيمت بمحافظة ظفار جلسة حوارية بعنوان حديث ريادة، نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجلسة استعرضت التجارب الريادية لعدد من رواد الأعمال في مجال المشروعات والفعاليات الشبابية، إلى جانب التركيز على مراحل تنفيذ المشروعات التجارية. وتهدف الجلسة الحوارية إلى دعم قطاع ريادة الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المشاريع، بما يسهم في تعزيز بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها.
0: رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار مساء اليوم تدشين الفيلم الوثائقي أرض اللبان، الذي يقدم رحلة بصرية توثق كنوز محافظة ظفار الطبيعية وشجرة اللبان التي ارتبط اسمها بعمان على مدى قرون. ويأتي الفيلم بإنتاج من قناة روسيا اليوم وبالتعاون مع وزارة الإعلام وسفارة روسيا الاتحادية لدى سلطنة عمان. مزيد من التفاصيل تحدث عنها الدكتور محمد بن سعيد بن بخيت الشعشعي، مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار.
2: إنتاج فيلم بهذه الجودة وبهذه الحرفية لا شك أنه ترويج سياحي أولاً لمواقع اللبان. مواقع اللبان المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 2000، الوادي دوكا وتزه البليد وخور روري أو سمهرة، وكذلك منطقة الشصر الأثرية. هذه مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي، بالتالي لما تنتج في فيلم وثائقي تحظى بكثير من المشاهد والقبول، وحتى من يشاهد هذا الفيلم يتمنى أنه يزور مثل هذه المواقع باعتبارها أنها ضاربة في أعماق التاريخ. هذا انقلنا إلى التعريف بالتاريخ العماني العريق للإنسان وهذه التجارة التي امتدت لآلاف السنين، وكيف تتنقل هذه التجارة من ظفار، من الشصر، من دوكا إلى مصر، إلى بلاد الرافدين، كذلك إلى الإغريق والهند والصين. هذه الخلفية التاريخية تحظى بمتابعة وتحظى أيضا بقبول تحث كل من شاهد مثل هذه الأفلام أنه ينوي إلى زيارة، وخاصة لكل من له شان يهتم بالتاريخ والتراث.

0: يوصف هي أهم القطاعات ارتباطا بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية.
1: يعد قطاع المياه أحد أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وهو الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد يعيد تشكيل العلاقة بين المياه والاستدامة والتقنية من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمجها في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية في إدارة القطاعات الحيوية. وتتوافق استراتيجية الشركة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، كما تتبنى خارطة طريق تمتد حتى عام 2027 وترتكز على تطوير الأطر والسياسات وتعزيز التكامل التشغيلي والتوسع في التحسين المستمر وصولا إلى رفع جاهزيتها للحصول على التصنيفات الدولية المعترف بها في مجالات الاستدامة والحوكمة. وعملت نماء لخدمات المياه على تطوير وإطلاق إطار الاستدامة المالية الذي يعد من المبادرات المهمة في قطاع المياه، ويهدف إلى الاستفادة من أدوات التمويل المستدام بما يشمل السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية لتمويل المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي. وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات، فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة خلال العام الماضي 100 مليون ريال عماني، ما يعكس دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.
0: وإلى صفحتنا الرياضية، حيث اختتم منتخبنا الوطني مساء اليوم عسكره المقامة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحصة تدريبية مسائية أخيرة، وذلك استعدادا لبطولة كأس الخليج 27 التي تنطلق في 23 من سبتمبر المقبل. خاض آخر حصة تدريبية له تحت إشراف المدرب طارق سكتيوي على أن يعود التجمع من جديد قبل البطولة دون خوض أي تجارب.
2: اختتم الفريق الوطني للقفز الحربي مظلات الجيش السلطاني العماني مشاركته في بطولة العالم العسكرية سيزم للقفز الحر في نسختها 48، والتي أقيمت في جمهورية سلوفاكيا بمشاركة فرق عسكرية من 32 دولة. وشارك الفريق الوطني في منافسات التماسك الرباعي للتشكيلات الجوية إلى جانب عدد من الفرق العسكرية المشاركة في البطولة، حيث تؤكد هذه المشاركة حضور الفريق الوطني للقفز الحر في المحافل الرياضية العسكرية الدولية وما يتمتع به من مستوى متقدم في رياضة القفز الحر.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري لهذه الليلة، هنا نذكركم بأبرز ما جاء فيه.
2: محافظ سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة اللامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
0: الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
2: الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، وجهود الوساطة المتواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران.
0: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان.

0: هكذا مستمعينا الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم حصاد اليوم الإخباري. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة، الزميل سليمان بن سهيل الكيومي في الإعداد، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي.
1: وصحبكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي ومحمد بن حافظ العامري.

dandana dandana.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج أجمل الكتب، حيث الكتب الجميلة التي قرأها البشر وغيرت من عقلياته طوال الدهر.
3: حين تنتبه إلى تكوينك الشخصي سوف ترى أنك مزيج من العقيدة والثقافة والخبرة الحياتية، وأنه من الصعب أن تفصل المكونات الإنسانية عن بعضها.
2: هذا هو الإنسان، كائن يمتزج بين الثقافات، وكل ما يحدث له وما يجربه يعكس ثقافته.
3: والثقافة تكمن في أسلوب الشعوب والبشر، ولذا فإن هذا البرنامج حريص أن يقرأ لك من أجمل الكتب التي يقرأها البشر الآن،
2: بالإضافة إلى الكتب التي قرأها البشر في القرون السابقة.
3: من يقرأ الكتب الجميلة سوف يكتشف أن المرأة مثل الرجل في عالم التأليف تكتب الكتب الجميلة.
2: هكذا كانت شارلوت برونتي وأختها إيميلي برونتي وأيضا ماري شيلي. وفي القرن العشرين هناك بيرل بيك وإيسابيل ليندي في أمريكا اللاتينية.
3: صحيح أن أمريكا اللاتينية كانت مقراً للأدباء الرجال الذين كتبوا روايات جميلة، وأن عدد النساء اللاتي كتبن الكتب الجميلة قليل جداً.
2: اليوم مستمعينا سنقرأ رواية جميلة لكاتبة معاصرة أيضاً من أمريكا اللاتينية، خاصة تشيلي.
3: إنها كارمن كاستيلو التي تربطها صلة صداقة وقرابة بالروائية المعروفة إيزابيل أليندي.
2: عاشت النساء في هذه البلاد وسط قلاقل سياسية وحدثت بشكل واضح بين السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
3: وفي أيام القسوة والمواجهة استوحت كارمن كاستيلو أحداث روايتها الرائعة يومان من أكتوبر في سانتياغو.
2: وسانتياغو هي عاصمة تشيلي، والكتاب هو بمثابة بيضة ديك للمؤلف، لكنه يساوي 10 كتب جميلة ومهمة.
3: نحن نقرأ كتابا جميلا مكتوبا باللغة الأسبانية في تشيلي من تأليف كارمن كاستيلو.
2: كارمن كاستيلو روائية وكاتبة سيناريو من تشيلي، مولودة في 21 من مايو من عام 1945 في سانتياغو عاصمة تشيلي.
3: أبوها مهندس مدني مشهور، وقد تعلمت كارمن من كلية الآداب بجامعة سانتياغو وترقت في التعليم حتى حصلت على الدكتوراه في التاريخ.
2: كارمن كاستيلو عملت مدرسة للتاريخ وعملت من أجل نظام الرئيس التشيلي الأسبق سلفادور أليندي.
3: سلفادور أليندي هو عم الكاتبة التشيلية إيزابيل أليندي التي كتبت عن هذا الزعيم الذي أطاح به انقلاب سياسي غاشم عام 1973.
2: كما أن كارمن كاستيلو وهبت حياتها للدفاع عن سلفادور أليندي، حيث عملت مع الرئيس وعاونت ابنته في أعمال السكرتارية بقصر الرئاسة.
3: تزوجت لأول مرة من أحد أقارب أليندي ورزقت منه بابنه، ثم تزوجت من ميغيل أنرينكيث.
2: في عام 1973 قام أوغستو بينوشيه بعمل انقلاب مدعوم من الاستخبارات الأمريكية، وتم القبض على كارمن كاستيلو.
3: كانت كارمن حين تم القبض عليها حاملاً، وقد تعرضت للضرب وهي في المستشفى، وقد قررت أن تسافر خارج البلاد.
2: في البداية تمكنت من الوصول إلى المملكة المتحدة في عام 1974،
3: ثم انتقلت للإقامة في فرنسا بعد أن عاشت لمدة عام في كوبا،
2: ومن يومها وليس لديها سوى الكتابة من أجل بلادها التي عادت إليها بعد إقامة طويلة في فرنسا.
3: كتبت الروايات وأخرجت فيلما باسم شارع سانتافي عرض في مهرجان كان عام 2007.
2: الكتاب الذي نشرته كارمن كاستيلو في عام 1980 حول تجربتها في تشيلي يحمل اسم يوما من أكتوبر في سانتياغو.
3: إنه كتاب يروي وقائع حقيقية ليس فيها سطر واحد من التخيل،
2: ورغم هذا فإن الأحداث مصاغة بأسلوب روائي لدرجة أنه يمكن اعتباره رواية تؤهل صاحبتها للحصول على جائزة نوبل باقتدار.
3: قبل أن نتحدث عن الرواية الجميلة التي كتبتها كارمن كاستيلو بشيء من التفاصيل، من المهم أن نتعرف على إبداع الكاتبة.
2: أعمال كارمن كاستيلو قليلة العدد لكنها كثيرة الأهمية، مثل الكتاب الذي سوف نتوقف عنده يومان من أكتوبر في سانتياغو عام 1980.
3: هذا الكتاب أعيد طباعته أكثر من مرة.
2: في عام 1992 نشرت كارمن كاستيلو روايتها درب الهروب، وفي عام 2002 نشرت روايتها الثالثة سانتياغو باريس.
3: هذا الكتاب بمثابة سيرة ذاتية كتبتها كارمن كاستيلو مع أمها مونيكا أشيفاريا.
2: من المهم أن نشير أنه في حالة حصول كارمن كاستيلو ستكون أول كاتبة سيناريو تحصل على جائزة نوبل في الأدب.
3: نعم، في عام 1983 كتبت سيناريو فيلم جدران سانتياغو،
2: وفي عام 1994 كتبت سيناريو الفيلم التسجيلي أليخاندرا، ثم كتبت سيناريو فيلم شارع سانتافي في عام 2007.
3: في عام 2010 نالت كارمن كاستيلو الفيلم التلفزيوني من أجل ذهب الإنديز، بما يعني أن الأديبة تكتب أيضا السيناريو.
2: فازت كارمن كاستيلو بالجائزة الذهبية عن فيلمها أليخاندرا، مما يعني أننا أمام كاتبة حصلت على المزيد من الجوائز والتكريم. الآن لنعد إلى رواية يومان من أكتوبر في سانتياغو للكاتبة التشيلية كارمن كاستيلو.
3: الرواية هي واحدة من الروايات الكثيرة التي كتبت عن ما حدث في تشيلي يوم 11 من سبتمبر عام 1973.
2: إيزابيلا ليندي أيضا لها أكثر من رواية عن هذه الفترة.
3: في هذا التاريخ بدأت تشيلي تشهد مجموعة من الحركات المتتالية من العنف الاجتماعي الذي أثر كثيرا على مستقبل الناس.
2: تروي كارمن قصة يوم عصيب من هذه الأيام، ففي الخامس من أكتوبر من عام 1974 شهدت البلاد أحداثاً أخرى.
3: هذا التاريخ محفور في ذاكرة المؤلفين حين هاجم رجال الدنيا، أو ما يعرف باسم الجيسيكايو تشيلي، البيت الذي تعيش فيه كارمن.
2: كانت كارمن تختفي في البيت مع زوجها بيجيل إنريكت السكرتير العام للحزب الثوري، وقبضوا عليه ثم قتلوه أمام عيني زوجته.
3: كانت كارمن آنذاك في 28، أما الحزب الثوري الذي كان ينتمي إليه ليندي فقد أسسه عام 1964.
2: تقول كارمن إنه
3: في يوم السبت الخامس من أكتوبر عام 1974 في الساعة 1 بعد الظهر وقفت 3 سيارات تحمل رجال الدنيا في شارع سانتافي.
2: ظلت هذه العربات تدور منذ صباح اليوم في حي سان ميغيل، كان هدفهم منزلاً أزرق وسيارة حمراء وسيدة حامل.
3: استغرقت المواجهة 2.5 ساعات، كنا 4 في المنزل. بعد ربع ساعة من بداية المواجهة رأيت صمتاً رهيب.
2: ترى هل رحلوا يفتشون عن نجدة؟ حاولوا البحث عن مخرج، لكن ما لبثت الطلقات أن دوت المكان.
3: أصابتني في حلقي وذراعي الأيمن الرصاصات. تجمع أصدقاؤنا في الهرب قبل أن يتم القبض علي. سمعت أحدهم يقول:
2: لقد نلنا منهم. تستكمل كارمن كاستيلو الحديث عن تجربتها التي عاشتها في رواية يومان من أكتوبر في سانتياغو.
3: استطاع المهاجمون النيل من زوجها الذي مات، وتم نقل الزوجة إلى المستشفى التي تقع عند تقاطع الشارع الأكبر.
2: ثم استجوابها لمدة شهر. وبعد تحقيق طويل من الأسئلة السخيفة والأجواء القاتمة، جاءوا ليأخذونها إلى المطار الدولي.
3: كانت حامل ومجروحة وليس لديها مليما واحدا ولا أوراق هوية. أبلغها أحد الضباط أنهم سيتركونها رأفة بها،
2: كما أبلغها أنه لا توجد بلدة واحدة تريدها لأنها إرهابية.
3: ووجدت نفسها تقل طائرة فرنسية دون أن تعرف إلى أين وجهتها.
2: وصلت بها الطائرة إلى لندن في آخر أيام 74، وبعد شهر كامل ولد ابنها ميتا، ومرت بحالة صعبة بالغة السوء بعد أن فقدت الكثير من دمائها.
3: ثم رحلت بعد ذلك إلى منفاها المفضل في باريس، وعرفت هناك تحت اسم الأرملة البطلة.
2: إنها تجربة المنفى القاسية صاغتها الكاتبة تشيلية ببراعة، تجعلها تستحق جائزة نوبل عن جدارة.
3: ترى كارمن كاستيلو أن المنفى ليس السفر إلى بلاد يعذب فيها المرء، ولكن المنفى هو أن تبتعد عن الأرض التي اعتاد المرء على أريجها وترابها ورائحتها المتميزة، ولذا أطلقت على المنفى اسم الموت الصغير.
2: فرغم أن وصولها إلى باريس قد أحاطها بالكثير من الأضواء والمؤتمرات الصحفية ووسائل الإعلام، إلا أنها كانت تشعر بالخواء.
3: ووجدت الكاتبة أن عليها أن تعيش في ظل صورتها هي وليست امرأة أحد المناضلين،
2: وقررت أن تكتب باسمها.
3: المنفى إنه شيء داكن وهجران. لم تكن رواية الكاتبة كارمن كاستيلو سياسية، بل هي حالة إنسانية خاصة حول نقل المشاعر التي يحس بها الإنسان الذي يحب بلاده ويجد نفسه في المنفى.
2: يكون المنفى ثقيلاً حين تسمع الكاتبة أن أقرب صديقاتها قد ماتت من الحزن والإحساس بالحسرة.
3: اتبعت كارمن أسلوب الواقعية السحرية أشبه بما يكتبه ماركيز، خاصة في روايته 100 عام من العزلة،
2: وأيضا في روايته وقائع موت معلن عنه، حين رجعت إلى أقوال كل شهود الحادث وهي في ذلك تقول:
3: لقد غزوت ذكرياتهم بأقل قدر من الألم، الجريمة هي الصمت. قال البعض إن هذا الكاتب شكل المزيد من المتاعب.
2: ترى ماذا قالت كارمن كاستيلو عن زوجها بيجيل إيريكت؟
3: مات والسلاح في يده، وهذا في حد ذاته هو السعادة، كان يعرف أن نهايته ستكون على هذا الحال.
2: ليست كارمن كاستيلو وحدها هي المرأة التي كتبت عن رجل حياتها المناضل، فقد فعلت ذلك أيضا الكاتبة الإيطالية أوريانا فالانكي في روايتها رجل،
3: وأيضا الكاتبة الروسية عن زوجها في رواية دوامة.
2: وإذا حصلت كارمن كاستيلو على جائزة نوبل، فلا شك أن هذا يعني أنها تمثل جيلا من الكاتبات اللائين صرن الحرية ورجال الحرية في كل مكان.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حلقة عمل في صلالة تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. معرض تمكين والسمو بمحافظة ظفار يبحث تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ينهي مساء أمس معسكره الداخلي بحصة أخيرة استعدادا لبطولة كأس الخليج 27. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال على وسط قطاع غزة، واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: لا بالله زين سويتي، أنا أثني على جهودك المضنية هذه.
1: تثني؟
0: هي أثني.
1: أقول صالح،
0: خير؟
1: ترى أمي بتشتكي عليك في النيابة.
0: ها؟ شنو؟ شو تقولين؟
1: أمي
0: هي
1: بتشتكي عليك في النيابة.
0: هي أسمع أسمع، سمعت أنا إن أمي بتشتكي علي بالنيابة.
1: في النيابة.
0: إيه ليش أنا شو مسوي يعني؟ حافر لها حفرة ودافنها فيه؟
1: لا، شاهر عليها مسدس.
0: شاهر؟
1: إي نعم.
0: أنا شاهر عليها مسدس؟
1: نعم، وكاتم للصوت ومرخص.
0: وعسى صوتها انكتم بعد.
1: بسم الله على أم الرحمن الرحيم، فلا الله ولا فالك، إن شاء الله عدوها اللي يكرهها.
0: تقولين كاتم للصوت ها؟
1: نعم.
0: أكيد صوتها راح وقالت هذه من خرعة المسدس اللي شافتها عندي.
1: لا، صوتها لا راح ولا شيء، وبصراحة أخوي عامر هو اللي وقف بويها ومنعها.
0: إيه عاد أخوك عامر الله خير، أفعاله كلها خير.
1: إيه لكن الوالدة راسها يابس مثل ما أنت عارف، ومصممة إلا تشتكي عليك. وعامر أخوي مهما كان ما يقدر على أمي ولا على عنادها.
0: زين، بعد هالحكي هاي والدباجة هذه كلها، وبعدين؟
1: بعدين ماكو غير إنك تروح لها وتحب راسها وتسامح منها.
0: حبتها حية القرون. أنا أروح لها؟
1: إيه تروح لها؟
0: لا، الفكرة هذه شيليها من مخك بتاتا.
1: عيل، توقع الشرطة في أي وقت يطقون الباب ويسحبونك من ذونك. إيه؟
0: يعني ردينا على المشاكل والسب البيت.
1: أي بيت؟
0: بيتنا هذا. طلع الشرط اللي شرطته وما وافقت عليه طلع هو الزين الحين. لو ان احنا شايفين لنا بيت ثاني وبعيد ما حد يدله، كان لا شرطه ولا الجني الازرق يقدر يوصل لنا. لكن اصرارك وعنادك على ان احنا ما نغير السكن خلى المشاكل مستمره.
1: خلاص، اذا انت شايف في تغيير السكن راحه لك ولي،
0: ايه
1: غير السكن.
0: ايش عقبه؟ ايش عقبه؟ ماكو وقت.
1: لا اكو وقت، ويمديك تصرف بسرعه.
0: يا معوده دبريني.
1: قبل كل شيء لازم تعتذر حق امي والتسامح منها.
0: ولين يعني نروح ونرد على نفس الموضوع؟
1: مو بصراحه، كل دقيقه تاخر فيها بتكلفك يوم من المشاكل والمتاعب مع امي اذا ما تعذرت منها.
0: ان شاء الله. ايش قالوا لك يعني؟ والله انا مزعل مارغريت تاتشر.
1: والله بصراحه تزعل مارغريت تاتشر، بس ما زعل امي. هذه أمي، هذه بروحها حكومة.
0: إيه والله يا أمك، يا السجن المركزي أرحم من أمك.
1: شفت شلون؟ أنت الحين على ما تلقى سكن غير هالسكن اللي حنا فيه يبيلك شهر. معقولة عاد خلال هالشهر أمي بتخليك ترتاح وأنت مزعلها؟
0: لا
1: خلاص، حل مشكلتك مع أمي وبعدين فكر في السكن.

0: لا والله لا والله، إلا أخليه بوس القدم ويبدي الندم ولا برفع عليه قضية.
1: يا يما يا يما، الله يهداك، أنت هوايتك القضايا والمحاكم، ما عندك شغل غير المشاكل مع فلان وعلان.
0: أنا ما عندي مشاكل مع أحد، اسمع، ما عندي مشاكل مع أحد إلا مع هالملعون هذا، مع هالشاذي المنتف، صويلح الله لا يصلح حاله.
1: أنت الحين وسعي الصدر وسمي بالرحمن.
0: ألف بسم الله الرحمن الرحيم، بس مهم ماكو فكة إلا أبرد قلبي وأطلع حرتي فيه.
1: يا يما يا يما، مو بعيدة نادرة تخليه إيي ويعتذر لك.
0: ثم
1: شفيك
0: ما حد ملعوزني ويايب لي هالمتاعب والتعب غيرك انت.
1: أنا؟
0: إي، ولا البنية كانت بيدي متمسكة فيها، عاضة عليها بضروسي، لا صويلح ولا غير صويلح يقدر ياخذها مني ولا يمشي فيها شبر واحد، لكن انت يا ولد ابليس، انت رحت خذتها ووديتها له مثل اللقمة اللي حطيتها له بقفشة ودزيتها بحلجة، لقاها زاهبة مزهبة.
1: يا يما يا يما، مرته مو ريال غريب عليها الله هداك، الحين اللي سمعك يقول انا مرتكب خطيئة كبيرة.
0: معلوم مرتكب خطيئة كبيرة، عيل شلون هذا انت الحين وموقفني على ريل واحدة، ماني قادرة امشي ومشيت طحت. حسبي الله عليك من ولد، كأنك معذبني ومقربلني ومنشف ريجي.
1: يا يما إن شاء الله ما يصير إلا الخير.
0: أي خير هذا؟ أي خير؟
1: ها إن شاء الله كل اللي تبينه يصير، بس طولي بالك.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ولد اختي، لا انا ريال ما اجر.
1: ما تاجر؟
0: لا
1: عيل المستاجرين اللي ساكنين بعمارتك هذه من اجر عليهم؟
0: هذيلا الله يسلمك يا ولد اختي يا حبيبي يا ولدي، هذيلا من زمان ساكنين ومأجرين عندي كذلك، يعني تقدر تقول من 15 سنة. اما الحين انا ابدا ما اجر ولا افكر في التاجير كذلك، لاحظ كيف؟
1: حتى حق ولد اختك؟
0: يا يبا الله يطول لي عمرك، انت ابن الوطن، العمارات هذه خلوها حق الاخوان الوافدين، لا تنافسونهم وتزاحمونهم في الايجارات كذلك، هذيلا خلف الله عليهم، على الله وعلى هالعمارات. انتوا عندكم بيوت سكن خاص، ايش لكم بالشقق والعمارات كذلك؟
1: ما انا اتكلم من منطلق تجاري بحت زائد مراوغه.
0: نعم ايش قلت؟
1: مراوغه.
0: ايش مراوغته؟
1: مراوغه انك تقول لي عذر مقنع يخليني اقتنع ليش ما تبي تاجرني شقه من الشقق اللي بعمراتك.
0: مو قلت لك العذر يا صالح يا ولد اختي، قلت لك العذر.
1: عذرك مو مقتنع فيه انا ابدا.
0: خلاص بعد شو اسوي لك اذا ما انت مقتنع فيه؟ انا شو اقدر اسوي؟ شو اقدر اسوي لك علشان افهمك واقنعك كذلك؟
1: انا اقول لك يا الخال.
0: نعم.
1: تقول لي روح اسكن باي شقه تعجبك.
0: عجيب. والناس اللي ساكنين في الشقق؟
1: انا ما قلت لك ابي شقه مسكونه، انا بشقه خاليه ما في احد.
0: طيب عندي حل، ايش رايك تروح الاسكان وتقدم لك طلب على بيت؟
1: الاسكان؟
0: ايه
1: ايه مو الاسكان واقفين ينطروني عند الباب وبيدينهم مفاتيح البيت. الاسكان يابون 10 سنوات على ما يعطوني البيت، ولدي يتزوج ويجيب عيال، عرف شلون؟
0: إيه؟
1: وعياله هم بعد ممكن يتزوجون والبيت ما عطوني اياه، والله العالم اذا كنت انا من الحيين ولا الميتين.
0: لا لا لا ان شاء الله من الحيين، بس انت روح. ومن قال لك يبقى 10 سنوات؟ كلها 8 ولا 9 سنوات ويعطونك بيت وتستانس ويطيب خاطرك كذلك، لاحظ كيف؟

0: إيه لا يبا خلاص، مشكلتك هذه حلها عندي.
1: يا ليت يا ليت يا صياح. شني؟
0: أنا عندي لك شقة بعمارة توها جديدة بتي غير نمونة، بس عاد ترى هي بعيدة شوي.
1: مو مهم مو مهم، ما يخالف أنا عندي سيارة، المهم تكون بس مكان ما حد يوصل له.
0: خلاص عيل توكل على الله.
1: زين كم غرفة هي؟
0: غرفتين نوم وصالة وصالون.
1: خوش خوش خوش خوش خوش شقة هذه. عائلات مو كذي؟
0: هي أكيد.
1: زين متى نقدر نروح نشوفها؟
0: كيفك أي وقت أنت اختاره.
1: خلاص تفضل الحين من الحين.
0: توكل يلا.

0: شفت شلون؟ ما قلت لك، ما قلت لك هذا خلاص الحين أخذ قايته، بعد لو شوفنا بموت ما يينا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هي معلوم؟ معلوم؟ أنت شامك؟ إيش هامك أنت؟ أنا اللي ميت من القهر والحسرة بقلبي، الحسرة بقلبك إنها يمرة.
1: يما إذا ما اليوم بس يمكن يجي باكر.
0: لا لا لا عيوني، لا لا أنا ما انطر لباكر، كل يوم اليوم وباكر. لا عيوني أنا بروح أرفع عليه دعوة وما لي شغل فيك.
1: تعال زين يما،
0: تعال. أدرف عن وجه زين، أقول لك أدرف عن وجهي.

0: ها صالح، رحت حق امي؟
1: صدقيني نسيت. لا لا لا ما رحت. لا
0: ليش؟
1: بصراحه انا لهيت بموضوع الشقه الجديده اللي بناخذها.
0: صالح انت بالعماله ما رحت لها، تسوي روحك ناسي.
1: انا معقوله انا مسوي روحي ناسي وبالعماله ما رحت لها؟
0: اي عيل ليش ما رحت؟ من بعد بيتنا علشان ما تروح كهو خطوتين.
1: اي والله هالمسافه هذه بعد ما اعتقد بنشوفها او بنلقاها مره ثانيه.
0: ليش؟ الشقه الجديده وين في؟ لا يكون بعيده وايد.
1: لا لا لا لا مو بعيده، كاي مني يمنه.
0: زين عيل يلا قوم نروح حق امي يلا.

0: عامر وين امي؟
1: امي مهني
2: قوة عامر.
1: هلا هلا هلا صالح.
0: وين راحت امي؟
1: راحت تشتكي على صالح.
0: الا لله.
2: يلا تفضل اخذي عم اخذي. خليتينا انت عنا من هناك لهني واخرتها راحت تشتكي علي.
0: بصراحه انت السبب.
2: نعم انا السبب.
0: اي ليش ما اجلت موضوع الشقه الجديده بعدين؟
1: ها انتوا اخذتوا شقه جديده.
2: الا ما قلت لي يا عامر.
1: نعم نعم.
2: الوالده من معها راحت تشتكي؟
1: بروحها ما حد معاها.
2: ها زين. عيل اكيد بترجعوا معاها جيب شرطه.
1: يا معود لا تفاول على نفسك، الحين تلقاها ملت من الطريق وردت.
2: لا امك هذه المراه الفولاذيه الحديديه لا تكل ولا تمل، مستعده تمشي من هني للعبدلي 3 مرات رايحه راده لا تمل ولا يحزنون.
0: المهم الحين احسن شيء نلحق عليها نروح وراها.
2: ليش؟
0: علشان نمنعها لا تروح المخفر.
2: خير يا طير. خلت تروح.
0: شو خلت تروح؟
2: ايه خالت تروح. شو بتسوي يعني؟ ما يقص الراس الا اللي ركبه.
0: انا مو علشان شيء، بس انا ما احب امي تتعلم على المخافر. على ادنى تدون ركضت وراحت المخفر، ما يصير هذا، ما يعجبني.
2: خلاص خلاص ما يعجبك روحي انت وعامر ويبوها.
0: يلا عامر امش امش.
1: والله انا بصراحه
0: امش واللي يرحم والديك، الحين مو وقت بصراحه ومو بصراحه. يلا اهو.
3: وين رايحين؟
0: انت رديتي؟
3: ايه رديت
0: الحمد لله على السلامة يما.
3: الله يسلمك. رديت ومعاي وانيت الشرطة.
2: ها؟
0: الشرطة؟
2: لا بالله قمتي بالواجب يا عمتي.
4: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النظام المائي في منغوليا وانتشار البحيرات وبعض الأقاليم الجغرافية المختلفة التي تساهم كلها

0: الكيلوغرامات، يعني 20 أو 30 كيلوغرام، وتحدثنا عن دورة حياتها البطيئة جدا. هذه السمكة التايمون من الأسماك التي تنتمي إلى العائلة السلمونية، لكنه عنده ميزة خاصة جدا. أولا هو سمك بطيء النمو وطويل العمر، لا يبلغ النضج الجنسي إلا بعد عدة سنوات، غالبا من 5 أو 7 إلى 9 سنوات، ومع ذوبان الجليد في الربيع وارتفاع حرارة المياه بين 6 إلى 8 درجة مئوية، تتحرك الأسماك البالغة نحو الروافد الضحلة ذات المياه الجارية والقاع الحصوي النظيف. تحفر الإناث حفرة بين الحصى وتضع فيها البيوض ليلقحها الذكر لاحقا، ويمكن للتايمن أن يتكاثر أكثر من مرة خلال حياته، بخلاف بعض أنواع سلمون المحيط الهادي التي تموت بعد التكاثر الأول. تتغذى الصغار في بداياتها على يرقات الحشرات والكائنات المائية، ثم تتحول خلال سنواتها الأولى إلى افتراس الأسماك. ويعني أما الأفراد الكبيرة فيعني تقف على قمة الشبكة الغذائية النهرية، وهي تتغذى أحيانا على الضفادع أو قوارض صغيرة تقترب من الماء. لذلك يشير وجود التايمون إلى بقاء الأنهار الباردة النظيفة والمتصلة. ما دام التايمون موجود يجب أن تستمر هذه دورات الحياة كما هي، أنهار باردة نظيفة متصلة، وهذا يعتبر واحد من مؤشرات النظم البيئية، صحة النظم البيئية. كلما حدث خلل في أعداد التايمون في هذه الأنهار، هذا يدل على وجود مشكلة بيئية كبيرة جدا. فيعني من هذه من المؤشرات أو الانديكيترز البيئية المختلفة، مثل الحلزون مثلا في منطقة الخريف في محافظة ظفار، مثل الضفادع في منطقة الخريف في محافظة ظفار، مثل بعض الأشجار التقليدية التي تنمو، بعض الأعشاب التي تنمو. اختفاء أي نوع أو يعني نقص عدده يعطي مؤشر، يعني البيئة تستنجد وتقول أنا مريضة. من خلال سلاسل التوريد إذا قطعت، على المجتمع أن يفهم، والمحتكين أكثر بالنظم البيئية أو المتخصصين يفهموا إذا كانت النظم البيئية تعاني أو إذا كانت النظم البيئية بصحة عالية بسبب اختفاء بعض المؤشرات. هذه الأنهر والمياه العذبة والأنهر الباردة، المؤشر على نظافتها هو وجود أسماك التايمون. لا يمثل التايمون في منغوليا موردا مناسبا للصيد التجاري لصيد واسع، يعني لأنه كما تحدثنا دورة حياته بطيئة، يصل إلى 50 سنة، 9 سنوات حتى يبدأ بالإنتاج. لذلك عملية التكاثر معقدة ومن الأنواع النادرة الموجودة فقط في هذه المواقع، لذلك لا يوجد له قيمة اقتصادية ولا يشجع على صيده. قصدي على مستوى التغذية، يتم صيد التايمون بشكل خفيف، يعني شكل خفيف، لكن مش الفكرة مش صيد التجاري، لكن له قيمة اقتصادية مهمة أخرى، وهذا موضوع مهم، مثل السياحة البيئية، سياحة الصيد الرياضي، خاصة صيد الأسماك بالذبابة، حيث يأتي الصيادون من دول مختلفة إلى الأنهار المنغولية لمشاهدة هذه السمكة الكبيرة وصيدها ثم إطلاقها مجددا في البرية. وتذكر يعني مسلسلات الكرتونية القديمة مثل الصياد الصغير، دائما بعد أن يصطاد السمك يتم إعادته إلى النهر، وكنا نتساءل يعني لماذا يتم إعادته إلى النهر، لأن هذه المسلسلات الكرتونية تعبر عن البيئة التي خرجت منها. ففي ثقافة صيد الأنهر هذه الأسماك الكبيرة يتم إعادتها إلى الحياة مجددا، لأن دورها في الطبيعة مهم جدا، وأي تأثر في أعدادها قد يؤثر بشكل عنيف على المجتمع ذاته. لا يمكن أن تستعيد الكائنات الحية ذات العمر الطويل والفترة الطويلة حتى النضج عافيتها بسهولة، خاصة إذا كانت في المواقع المغلقة. لذلك سمكة واحدة قد تتحول إلى وجبة بسيطة، لكنها تؤثر بشكل كبير جدا على المجتمع الحيواني الآخر الموجود في البحيرات العذبة في منغوليا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. اجتمعت القيادة البرتغالية في مسقط بقيادة القائد باريرا لبحث قدوم جيش الإمام ناصر مع القبائل الداعمة لتحرير مسقط ومطرح وبقية المدن العمانية التي ما تزال في قبضة البرتغاليين. وكان رأي معظم الضباط البدء بالهجوم على قوات الإمام ومعاقبة أهل مسقط لتعاونهم مع جيش الإمام ونهبهم مخازن الطعام.
1: أنا لي رأي آخر.
2: ما هو يا سيدي القائد؟
1: أنا أرى أن نهادلهم الآن، لأن ميزان القوى كما أرى لصالحهم.
2: ولكننا لسنا ضعفاء.
1: ميزان القوى الآن لصالحهم، وأنا لا أخوض حربا لا أضمن النصر فيها.
2: وما هي الخطة إذن؟
1: نفاوضهم كسبا للوقت. عجل عجل، ونطلب الإسراع بالعون والمدد من القيادة الأولية. سوف تكون أنت يا كولونيل ديفريز رئيس الوفد المفاوض، ومعك عدوان من المكتب السياسي.
2: حاضر يا سيدي.

0: وذهب الوفد البرتغالي المفاوض إلى بوشهر، وجاء من يخبر الإمام ناصر بوصوله، فاختار القائدين علي بن خميس الشقصي وخميس بن رويشد الضنكي للتفاوض، كما اختار برهام بن هلال ليكون المترجم.
1: لا تتهاونوا معهم، وانتزعوا أكبر مكاسب تستطيعونها، ومطالبي تعرفونها جيداً.

0: ما هي شروطكم لفك الحصار ورحيل الجيش عن مسقط؟
1: الإمام ناصر نصره الله يشترط عليكم عدم التعرض للعمانيين في البحر وترك حرية الملاحة لهم.
0: قبلنا هذا الشرط.
1: ويشترط عدم إجراء أي أعمال عدائية ضد الإمام.
0: وقبلنا هذا الشرط أيضا.
1: ويشترط تسليم كافة التحصينات خارج مسقط للإمام.
0: وهذا الشرط مقبول أيضا.
1: نعم، الإمام ناصر يشترط عليكم أيضا تسليم جميع المراكز والمدن التي تحتلونها بما فيها القلاع.
0: ماذا؟ هذا مستحيل.
1: انتهت المفاوضات، هي الحرب إذن، وأنتم قد اخترتم مصيركم.
0: انتظر، يمكننا تسليم جميع المراكز الرئيسية ما عدا مسقط وقلاعها، فلن نتخلى عنها أبدا،
2: وسوف ندفع لكم مبلغا من المال لقاء ذلك،
0: وهذا آخر ما نستطيع تقديمه لكم.
1: سوف نستشير الإمام ناصر في ذلك.

0: اعتبر الإمام ناصر موافقة البرتغاليين على عدد من شروطه خطوة أولى نحو تحقيق الهدف الكبير، فأقدم على التوقيع على المعاهدة.
1: ما بك يا أخ برهام؟
2: لا أخفي عليك يا سيد الإمام أن هناك عددا من القادة الشباب يعترضون على هذه المعاهدة.
1: ومن هم يا برهام؟
2: ربيعة بن حمدان. وأحمد بن راشد.
1: ومن؟
2: وأحمد بن زاهر الخروصي.
1: وهل هناك أحد آخر؟
2: نعم، الشيخ مازن بن درويش وسليمان بن زاهر السيابي وشاهين الشيخ حسن.
1: لا بد من ذلك. حسنا يا برهام، ادعهم للحضور إلى هنا.

0: لا يمكن قبول هذه المعادلة.
1: كلكم أبنائي وإخواني، وجميعكم أفتخر بكم وأعدكم العون والسند لي في يوم المعركة الحاسمة. كيف تتضامنون ضدي؟
2: حاشا لله، لسنا ضدك أبدا يا سيدي، ومن حقنا أن نعترض. كيف تراجعتم عن اقتلاع قلاع الكفر والاحتلال من وطننا؟
1: ولكني قد انتزعت منهم مكاسب كثيرة، ومن حقي كقائد أعلى أن أقرر ما ينفع وما لا ينفع لنا في كل مرحلة.
2: ألا ترى يا سيدي أنهم قد تنازلوا الآن لجلب قوة ضاربة في المستقبل؟
1: لقد أعددنا لكل ذلك، وسوف تستمعون غدا إلى رأي بقية القادة في هذا الموضوع.

0: استدعى الإمام ناصر للاجتماع المهم قادة الجيش الضنكي والشقصي والنبهاني، كما حضر رؤساء قبائل الحرث والمساكرة وآل وهيبة والسيابيين وبني جابر والجبور وآل بطاش وقبائل النعيم وغيرها من القبائل.
1: لقد جاءني بعض المعترضين على الاتفاقية التي عقدناها مع البرتغاليين، وأكثرهم من قادتنا الشباب الذين فوضناهم في الثغور، وأنتم تعلمون أنني لم أعتمد هذه المعاهدة إلا بالشورى، وقد عرضت الأمر على قادة الجيش.
2: نحن يا سيدي أهل مسقط ملدوغون من ناب البرتغاليين أكثر من مرة، والضغط كله علينا، ورأينا أن الفرصة سانحة الآن للتخلص منهم نهائيا.
1: وما هو رأيك يا محمد بن حميد؟
3: أنا أتفق مع الشيخ مازن، وما زلت أتساءل عن أسباب هذا الاتفاق.
1: اشرح لهم يا شيخ مسعود بن رمضان، اشرح لهم.
4: قلاعهم في مسقط متينة جدا، وسوف تكلفنا آلاف الضحايا. دعونا الآن نقوي نقاط هجومنا للمعركة القادمة، كما سوف نحرر صور وقريات وقلهات وقلفار. هذه هي الغاية من الموافقة.
2: البرتغاليون يقاتلون اليوم في فارس وهم مشغولون، فلماذا لا نستغل الفرصة ونضربهم؟ وقد تصلهم القلاع البحرية، فماذا نحن فاعلون؟
4: لدينا أيضا قلاعنا البحرية، وعندنا القلاع البشرية.
3: سيدي الإمام، إن اعتراضنا كان بدافع الغيرة، لقد فوضناك القيادة فافعل ما تشاء.
1: أنا لا أعمل برأيي وحده يا محمد، فقد وهبني الله أشخاصا حكماء أستشيرهم وأقيس رأيي برأيهم.
2: إن ثقتنا بكم كاملة يا سيد الإمام، والحوار المفيد هو الذي يوضح الحقائق ويجلوها.
1: على فريق الشباب والشيخ مازن أن يجتمعوا مع قادة الجيش لاستلام الموانئ المحررة.
2: أمرك يا سيدي.
1: وأنت يا سالم، أريدك أن تجهز السفن الأربع التي وردتنا من الإخوة العرب، وأن تعدها لتكون سفنا قتالية. يمكنك أن تتعاون مع الأخ محمد في هذا المجال.

0: عاد الإمام ناصر إلى نزوة، وتبعه رحيل القبائل، وعاد الجيش إلى مواقعه. كان الاستقبال كبيراً للعائدين المنتصرين، وسر الناس باسترجاع الثغور العمانية. اجتمع سالم الغيلاني مع محمد بن حميد للتباحث في أمر السفن الأربع.
1: ما هو رأيك يا محمد؟
2: سوف نوفد رجلين غير معروفين من الأسطول إلى مدينة السورت في الهند للقيام بصنع المدافع اللازمة.
1: أنا أقترح بناء سفينتين جديدتين، المال متوفر والحمد لله.
2: فكرة ممتازة، وأنا أقترح شراء زوارق صغيرة وسريعة لتكون عونا لهذه السفن.
1: ونعم الاقتراح.

0: سافر محمد مع الشيخ مازن وربيعة بن محمد وأحمد بن محمد، وتم استلامهم للثغور المحررة، ثم اعتذر محمد وعاد إلى مسقط لرغبته في العمل هناك. وحين وصوله إلى البيت استقبلته أمه بخبر مفاجئ.
1: لدينا ضيف عزيز عليك يا بني.
2: من هو؟
1: تشاندرا.
2: تشاندرا؟
1: لقد هربت من بيت أبيها مخافة أن يخطفها البرتغاليون أثناء انشغال الناس بالقتال.
3: أشكرك ربي على سلامتك يا محمد.
2: سلمك الله. أين أبوك؟
3: وماذا تريد منه؟ لقد أصبح مضطربا مختل الشعور خائفا. أنا أخشى أن يدفعه خوفه إلى التزويج من باريرا.
2: وأمك؟
3: هي التي أشارت علي باللجوء إلى بيتكم.
2: أهلا وسهلا بك في بيتنا، لكني أخشى أن يفسر الناس هروبك من البيت تفسيرا سيئا. وأنا أيضا لا أريد الآن مشاكل مع البرتغاليين، فهم ما زالوا يتحكمون بمسقط.
3: وماذا تنوي أن تفعل؟
2: سوف أخذك إلى منزل السيد شبيكة رئيس الجالية الهندية ليكون على بينة بالمشكلة.

0: ذهب محمد إلى شبيكه وأخبره بالموضوع.
1: شكرا يا محمد، شكرا. أنا واثق أنك حريص على سمعة الفتاة وأهلها وحمايتها من كل شر.
2: وماذا ستفعل؟
1: سوف أرسل إحدى خادماتي لترافق شاندرا إلى بيتي، وسوف أرسل إلى والدها لأعلمه بما يجري.
2: أتريد شيئا مني؟
1: لا لا لا، شكرا، شكرا لك.

0: لماذا أرسلت ورائي سيتش بيكا؟
1: أحب أن أعلمك بأن ابنتك تشاندرا في خير وأمان.
0: أين هي؟
1: اطمئن، إنها الآن في بيتي.
0: وكيف صارت في بيتك؟
1: لقد كانت ضيفة لدى والدتي محمد، وهو الذي لجأ إلي لصون سمعة الفتاة وسمعة أسرتكم. اجلس اجلس واحكي لي كل ما يجري معك. اجلس.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعت الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. صوت العمارة.

الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التاليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني. أعزائي المستمعين، في الأسبوع الماضي من البرنامج بدأنا الحديث عن دولة بني نبهان، وقدمنا صورة متكاملة ومصغرة للأوضاع التي كانت تعيشها عمان في عهد هذه الدولة، خاصة في فترتها الأولى، وتحدثنا عن الكثير من المواضيع المتعلقة بها مثل قيام الدولة والأحداث المحلية، وأيضا أجلنا بعض المواضيع التي سنتحدث إن شاء الله عنها في هذه الحلقة، حيث سنستكمل الحديث عن هذه الدولة في فترتها الثانية، لنقدم أيضا صورة واضحة عن الواقع المحلي في عمان في عهد هذه الدولة وأهم الأحداث التي ارتبطت بها. وسننطلق بإذن الله بداية في الحديث عن الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد دولة بني نبهان. هكذا مستمعينا، يسرنا أن نستكمل الحديث عن هذه الدولة مع الفاضل الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. مرحبا بك مجددا دكتور سعيد معنا في برنامج من التاريخ العماني.
3: أهلا وسهلا بك أخ أحمد،
2: حياك الله، وننطلق معك ومع المستمعين إن شاء الله في الدقائق القادمة لنتحدث عن مجموعة من المحاور المهمة في حديثنا عن عمان في عهد دولة بني نبهان. تفضلوا بالبقاء معنا بعد قليل.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد دولة بني نبهان.
1: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج من التاريخ العماني، وننطلق في أولى المحاور للحديث عن الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد دولة بني نبهان. دكتور سعيد، عبر الدوام لطالما تعرضت عمان إلى العديد من الأخطار الخارجية والأطماع المستمرة، لم تخرج عمان عن هذه القاعدة في عهد دولة بني نبهان، لذلك نخصص هذا المحور للحديث حول ذلك ونتحدث عن هذا الموضوع. ونبدأ أولا بغزو ملوك هرمز لعمان، وقد كانت هناك لك إشارة سابقة في الحلقة السابقة، ولكن إذا كانت هناك إضافات نشير إليها اليوم.
1: نحن تكلمنا عن في الجلسة الماضية إشارة عابرة في القرن السابع الهجري، خصوصا عام 660، وذكرنا على أن أمير هرمز محمود بن أحمد الكوشي غزا عمان في زمن السلطان كهلان بن نبهان بن دهل، وبعد 10 سنوات تقريبا أيضا غزا ملك شيراز فخر الدين أحمد بن الداية عمان أثناء حكم عمر بن نبهان، يعني عمر بن نبهان وكهلان بن أخوه، يعني ما أعرف هل هذاك مات أم لا، ويعني وصل به إلى نزوة، وطبعا كان استقبله أول رده في حي عاصم في بركة في البداية، لكن انهزم عمر ورجع الجيش، لكن تمسك آخر في نبهة في بهلة، وظل مدة 4 شهور محاصر في بهلة، انتهى بموت ان هذا يعني فخر الدين مات، وانتهت هذه القضية أمام حاكم شيراز. فيما بعد ما عندنا إشارات واضحة من الذي غزا أو حد غزا أو نحو ذلك، لا، إنما ذكرنا القبائل العمانية، وذكرنا أيضا في نهاية أن يعني سيف بن زامل أيضا تمكن من الوصول إلى عمان، وأنه بدأ يأخذ الخراج من عمان لما طرد سليمان مثلا، لكن ما أخذ، كان مدة ليست طويلة،
0: لم يستمر طويلا.
1: في القرن يعني التالي نحن نعرف أن دولة بن نبهان الأولى انتهت 1500 موافق 906، وأن دخول البرتغاليين في عمان سنة 913 يعني خرج عن يعني مكانتهم، فأصبحت هناك الإمامة لمدة 57 عاما، والإنجليز يعني البرتغاليين احتلوا ساحل عمان وكأن الإمام لم يكن، والنباهنة كانوا ضعاف وانتهى أمرهم، ربما ماتوا. ويعني حتى نهاية الفترة هذه قلنا 64 أو قبل قليل، فظهرت الفتنة موجودة في عمان، وسببها على أن أحمد بن مداد لم يرى سلوك بركات بن محمد ولا أبيه في أخذ الزكاة وإعطاهم بني جبر، وعد عليه أشياء كثيرة يعني على أن إمامتك غير صحيحة، ويعني عزلوا من الإمامة وانتخب لهم إمام آخر. هذا الإمام وهو عمر الفضيلي انتخبوا في منح واتجه إلى بهلة واستولى عليها. وصل الخبر إلى بركات بن محمد في نزوة سنة 64 و900، فعد جيشه واتجه إلى بهلة، ونجح في طرد عمر يعني الإمام عمر، وانتهت دولته بهزيمته، لكن ما كاد أن يعني يجلس في بهلة إلا أتاه الخبر من نزوة على أن سلطان بن محسن نجح في الوصول إلى القلعة وأعلن دولة بن نبهان الثانية. ولذلك بدأ الصراع بسيط، ورجع هو إلى الظاهرة كإمام يبحث عن أنصار له، وعمر بن الخطاب اختار إمام آخر وإمام ثالث، وكل هذه انتهى. حتى الإمام الثالث وهو عبد الله بن القرن، عبد الله بن محمد القرن، فضل أن يعيش، ترك كل الإمام وبعد ذلك، وفضل أن يكون تحت ظل الدولة النبهانية في نزوة. ولذلك لما تقول أنت تسمع على أن الإمام ناصر بن مرشد قالوا دفن قريب من قبر عبد الله محمد القر، وهو إمام، فدفن قريب من هذه القبر. الصراع كان خوفا، يعني النباهنة ظلوا ضعاف ودخلت حروب داخلية في النهاية. الفرس تدخلوا في بداية القرن الثامن سنة.
0: جميل.
1: يعني
0: إذن هل نقول أنه غزو ملوك هرمز يمكن اعتباره غزو الفرس لعمان؟
1: هم يعني في تصورنا نحن نعم، لكن ما نقول الفرس، لأن في فرق بين الهرمزيين والفرس، هم صراع بين الفرس والهرمزيين، خذ بالك. يعني الناس يقولون أن دولة هرمز دولة فارسية، هي لا،
0: هي دولة مستقلة
1: بذاتها، عربية وش اسمه وفارسية، يتكلموا اللغة الفارسية، لكن كلهم عايشين كانوا من مواليد قلهات وغيرها يعني. ولذلك كان لهم صراع مع شراز، لهم صراع مع يعني شراز هي العاصمة المهمة يعني في بلاد فارس. ولهذا لما نقول شراز يختلف عن يكون هرمز.
0: جميل.
1: وهذا الناس نحب يكون يفرقوا بين الاثنين يعني.
0: جميل. نكمل الحديث عن الأخطار الخارجية دكتور سعيد، ونتحدث عن العثمانيين الذين كان لهم حضور في عمان في عهد دولة بني نبهان، نذكر بعض التفاصيل.
1: نعم، العثمانيين تدخلوا في عمان 3 مرات تقريبا
0: في عهد دولة بني نبهان.
1: في عهد، في المرة الأولى في عهد النبهان، مش في عهد النبهان، في عهد الأمة سنة 51. قلنا إن النبهان بدأوا 57، 51 52 تدخلوا ووصلوا إلى مسقط واحتلوها، ثم تابعوا مسيرتهم حتى وصلوا للبصرة العثمانية، لأن جوا عن طريق السويس. في عام 81 سنة 981 تدخلوا مرة ثانية. والتدخل هذا احنا نعرف اولا لان العلاقه اصبحت بين الساحل وبين علاقه جيده، ومش عندنا اشكاليه، كأن ما في اشكاليه، بالعكس يعني سنشير اليها فيما بعد. لكن تدخلوا لان بعض العمانيين اتصلوا بالدوله العباسيه في في اليمن، وقالوا إن هناك أصبحت مسقط اقتصادية جيدة، وقالوا إن الحامية ضعيفة، وقدموا أسباب وغزا مسقط ونزلوا عن طريق يعني سداب، ثم بعد ذلك إلى مسقط واحتلوها إلى آخر، وهربوا البرتغاليين والذي معهم هربوا إلى بركة، وجلس مدة بسيطة وخذ الذي أخذ في سفنة، بل إنه أخذ سفينتين من المطرح ورجع، ترك البلد مسلوبة، ترك مسقط مسلوبة ورجع، حتى ما سلمها لأحد من العمانيين. ربما توقع على أن البرتغاليين بيجوا، فعلا البرتغاليين يوم
0: عادوا
1: مرة ثانية عسكريا ومدنيا. هذه هي الإشارات التي أشار بها
0: لحضور
1: العثمانيين. بعد ذلك اختفى العثمانيين لأنه فيها ضعف فيما بعد.
0: جميل.
1: وصراعهم كانوا مع الفرس شديد، والناس القادة الطموحين الذين هم أيضا شبه انتهوا يعني في المدن، الذين هم يسموهم جاهدين، وعندهم حروب أيضا وصلوا إلى فيينا في الجهة الثانية، ولم يكن لهم هناك أي في المنطقة هذه أيضا أي باس يعني.
0: من أشهر الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان عبر تاريخها الطويل هو وصول البرتغاليين إليها، وكان ذلك في عهد بني نبهان. ذكرت بعض الإشارات سابقا دكتور سعيد، نضيف إلى ذلك يعني ولنبدأ من المرحلة التي استعاد فيها البرتغاليين حضورهم بعدما وصل العثمانيون إلى مسقط أو الساحل العماني إن صح التعبير.
1: أول وصول النبهانة، وصول البرتغاليين في عمان ما في الزمن النبهانة عالة، من جرمهم اللي وصولهم في زمن الإمام محمد بن إسماعيل، واستمروا في الفترة هذه يحكم. هنا أنا أريد أشير إشارة، ما أريد يعني تاريخ نأخذه بعلاته، ولكن نفسر. السلطان الملك العثماني والإمبراطور الهرمزي أعلن إن في عام 28 يعني 928 الموافق 1521 أعلن على أن تقوم ثورة في جميع المدن الساحلية
0: على
1: على البرتغاليين يكون في يوم يوم واحد. وفعلا نجح وأعلن الثورة في كل المكان عدا حاكم مسقط راشد لأنه كان على خصام، مما ترتب عليه أن أتى به وطرده. هنا يفهم من ذلك أن ما كان فيها قوة، قوة ضعيفة الموجودة، حاميات بسيطة. تدخل البرتغاليين وأعادوا راشد حاكما على مسقط، بل أن راشد هذا عين رئيس وزراء، سموه المسقطي رئيس وزراء الدولة، يعني رئيس وزراء دولة المملكة أو الإمبراطورية الهرمزية، وحكم من 26 حتى 32، وابنه كان واليا على قريات في البداية ثم قلهات ثم أصبح مسقطا ثم أصبح رئيس وزراء ابنه أحمد. تجارة لدينا لم تتأثر، تأخذ رخصة بشرط، هذه الرخصة لا يسمح يعني تتعدى البحرين في تجارتك، ولا تتعدى عدن في تجارتك، ولهذا كانت التجارة قليلة جدا للعمانيين مفتوح وللبحرين مفتوح إلا بإذن، في إذن موجود عنده ورقة لابد أن يكون، خلاف ذلك لا، فالبصرة لا يسمحون بذلك. لذلك التجارة لدينا استهرت ما تتأثر. ثم بدوا الناس أيضا يهربوا التجارة على الجمال، لذلك زهرت الطرق البرية عشان تتحرك في هذه الأمور.
0: جميل. من الأشياء الجميلة في عهد دولة بني نبهان هو الوجود العماني في شرق أفريقيا في عهد هذه الدولة، خاصة في مملكة بتة أو بات. ما هي تفاصيل ذلك؟
1: التفاصيل هذا أشرنا إليها في الحلقة الماضية، على أن سليمان بن مظفر النبهاني اتجه إلى هذه الجزيرة وتزوج بنت السلطان، وبعد ذلك أصبحوا الأولى، لكن اختلفوا من هو الذي حكم، هل سليمان بن سليمان الحاكم، هل سليمان بن سليمان خرج من هنا إلى هناك في القرن السادس، لأن حدد الفترة وحدد بالملك إسحاق ومتى وفاته. لذلك لما تتبعت هذا الأمر وجيت أن هذا الرجل ينتسب إلى المرشد بن فلاح بن مظفر، فاعتقدت على أن فلاح بن مظفر عنده أخ اسمه سليمان بن مظفر، سليمان جاب ولد اسمه سليمان، فهو الذي ذهب إلى شرق أفريقيا. قلنا إن 599 تقريبا أو 603 هذه الفترة التي نقدرها، هذا من ناحية. وجدنا أيضا للشخص هذا اللي مظفر ولد أيضا اسمه السعيد، وعنده حفيد اسمه علي بن سعيد، كان مرافقا لسليمان بن سليمان في شرق أفريقيا، وتكونت لهم دولة بعد أن تزوج ابن السلطان، وقصة حلوة وجميلة وعاطفية إلى آخر، وأنجب منها، فأصبح الملك أصله يعني حاكم بتة، مات بدون أن يكون عنده أولاد إلا بنته، فنصبت بنته، ثم بعد ذلك نصب أبنائه،
0: وهكذا
1: هذا الحكم وجدناه في كل مكان يتعاملوا فيه في جميع الجزر، مثل جزر القمر وغيره كان، وجزر مدغشقر، وهذا كان يتوارثه بهذه الطريقة، الذي ذاك ابنة الملك إذا كان عنده بعد ذلك أولاد يكونوا هم أولاده.
0: جميل. هكذا مستمعين الكرام نختم حديثنا في هذا المحور، الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد دولة بني نبهان، وسننتقل بعد قليل إن شاء الله لمحور آخر ونكمل حديثنا عن عمان في عهد دولة بني نبهان، ولكن هذه المرة سننتقل لمحور ثاني وهو الحديث عن ظهور دولة بني نبهان الثانية. تفضلوا بالبقاء معنا ونعود لكم إن شاء الله بعد قليل.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد دولة بني نبهان،
3: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونستكمل حلقتنا الجزء الثاني منها عمان في عهد دولة بني نبهان، ولكن هذه المرة نتحدث في المحور الثاني عن ظهور دولة بني نبهان الثانية، بعدما تطرقنا لدولة بني نبهان الأولى ومجموعة من الأخطار التي تحدثنا حولها. نتساءل، وسؤالنا الأول بإشارات مقتضبة دكتور سعيد، كيف انتهت دولة بني نبهان الأولى؟
1: دولة بني نبهان الأولى انتهت بيعني هزيمة سليمان بن سليمان النبهاني سنة 906. كيف ذلك؟ لأن عرفنا أن سليمان بن سليمان ذهب إلى شرق إلى جزيرة قشم وجلس هناك 3 سنوات عند إشماية، لأن هو إحدى بناته متزوجينها أحد ملوك الهرمزيين، ويعني رجع وحكم مدة 10 سنوات. في حكم الأخير يعني في نزوة جابوا لنا قصة أسطورة يعني لا تنطبق على الرجل قد تجاوز 60 سنة أو 55 سنة فيما فوق، هو سليمان مسلمان، على أنه رأى وهو في حصن نزوة، رأى فتاة على في يعني في تغتسل في مجازة فلق الغنتق، فخرج من الحصن مسرعا فدخل على الفتاة، وخرجت الفتاة تركض وتستغيث بالآخرين حتى خرج الرجل وحجزوا عنها البنت. وبعد ذلك الناس شافوا ان هذا الرجل كف على ان ينتخب له إمام، واختاروا الإمام محمد بن محمد بن إسماعيل على أنه وقوفه في وجه سليمان. هذه قصة اللي رواه ينقلوها وهناك تفسير كذا، لكن نقول إن الرجل أولا، وذكرنا في كثير من مقالاتنا على أن القصة وإن كانت صحيحة لكن لا تنطبق على هذا الرجل، أولا لكونه ملكا وأنه يعرف نفسه أن الرجل ما بيخرج بنفسه، ثانيا أن البعد 500 متر بين المجازة وبين الحصن، ثالثا المجازة مغطاة من فوق، رابعا هناك نخيل ما يشوف حد، رابعا لو كان البنت جميلة وما عارف ايش ويريدها كان بيطرش احد خدمه، يعني كل الامور هذه ما تصلح
0: تحول دون تصديق هذه القصة.
1: وهو عمره 55 سنة، وهو الذي يقول يعني في الامطار من كثر من شعره كان يتمنى بنات الحي يشوفن هذا الرجل، يشوفن بس، فما بالك أنه ملك بهذه.
0: جميل. إذن نقول هكذا بهذه القصة انتهت.
1: انتهت الدولة بهذه القصة، انتهت الدولة ودخلوا في حروب. ما نقول لك دخلوا في حروب، وأن الإمام محمد يعني صادر أموال بن أرواح اللي وقفوا معه، لكن ضعف الرجل وسيطر الإمام على الوضع وكان نشيطا لكن ما كان عالما. ولهذا حكم المدة حوالي 36 سنة، ولما يحكم إمام 36 سنة نوع من الاستقرار، نحكم على جميل. نوع من الاستقرار.
0: جميل. نتحدث عن الفترة الانتقالية ما بين نهاية الدولة الأولى وبداية الدولة الثانية، نقصد الدولة النبهانية الأولى والثانية، أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان في تلك الفترة.
1: فتن داخلية بين الإمام في فترة الإمام، هو ليس هناك شيئا يعني شيء يميز ذلك، لكن يبدو أن الإمام انتبه أو خصص أمور الأمور الاقتصادية، وكان همه أن يجمع مبلغا من المال هو يعني لبني جبر، ولذلك قام عليه الإمام أحمد بن مداد وعلى بركات بن محمد واحتج عليه بأمور نذكر منها 4، على أنه كان يأخذ الزكاة ومن الأموال ويجبر صاحب الزكاة أن يشتريها أو يعني يأخذ الزكاة هو بنفسه بالمبلغ الذي يحددوه، يعني طلع النخلة يلزم به صاحب البستان هو الذي يدفع ويدفع نقدا. ثانيا على أن أيضا فرض على البستان الواحد مبلغ من المال إضافة إلى كذا، وقال هذا لا يجوز. ثالثا يأخذ الزكاة على أمه على شعبه دون أن يحميهم، وكيف يحميهم؟ يعني مثلا يعني يأخذ الزكاة من هالمسقط أو من الصحارى أو من البركة، لكن أي غزو يأتيه هو يرفع يديه وكأنه يعني يحتج أحمد يقول لك أنت لا يجوز لك تأخذ الزكاة وأنت لا تحميهم،
0: لا
1: تمنع القومة منهم. يعني هذه الأمور التي حدث فيها وكبرت المسألة وتبوى أحمد بن مداد مكانة كبيرة، ومما أدى إلى اختيار أئمة، اختار الإمام الأول وخلاص الثاني والثالث، أصبح هناك أربعة أئمة أحياء
0: في نفس الوقت،
1: في نفس الوقت حد اعتزل وجلس، حد خلاص لما هزم انتهى في بيته، لكن كمسميات عندنا أربعة، مما أدى إلى ظهور النباهنة واستغلال الموقف، فنزلوا إلى نزوة واستولوا عليها، وطاعتهم الرعية كما يقول الرواح رجل فقيه وشاعر اللواح، فيمدح دولة بن نبهان ويعني اتكي على الآخرين الثانية. ثم بعد ذلك أصبح هناك الكيداوي الشاعر الثاني لدولة، الثاني الأول لدولة بن نبهان
0: الثانية. جميل دكتور سعيد، من هم أهم ملوك وسلاطين دولة بني نبهان الثانية، ومن هم أو من هو مؤسس الدولة الثانية؟
1: هم عددهم الذين في الدولة، في دولة بني نبهان الثانية، هم عددهم ثمانية. أولهم سلطان بن محسن بن سليمان بن سليمان الذي حكم كما قلنا سنة 56-57، وآخرهم هو نبهان بن فلاح بن محسن الذي انتهت دولته سنة 1617 بعد أن طرد من من من ينقل، لكن أشهرهم هنا هو فلاح بن محسن بن سليمان كما يذكر ابن رزيق ويمدحه، وهو الذي بنى حصن
0: الأسود
1: الأسود في مقر

0: المدينة حتى هيأ الله سبحانه وتعالى للناصر بن المرشد وحد هذه المدن، ثم بعد ذلك أعلن جهاد على البرتغاليين. هذه جميل. يعني لمحة عامة عن المدة والفترة الزمنية وأهم الملوك. يعني احنا ننظر إلى أيضا يعني سليمان بن مظفر رجل يعني حكم في حدود 32 سنة من المدة، وكان اتجاهه عند ذاك حروب أهلية ظهرت في زمانه، وهذا أدت إلى فساد الدولة ونهاية الدولة، تدخلوا في حروب كثيرة بين القبائل، توزعت قبائل وانقسمت القبائل إلى آخر.
1: جميل.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى.
1: إذن هذه أبرز التفاصيل التي أخذناها في المحور الثاني والحديث عن ظهور دولة بني نبهان الثانية. مستمعينا الكرام تفضلوا بالبقاء معنا، نعود لكم بعد قليل إن شاء الله ونستكمل حديثنا، ولكن هذه المرة حول أهم الأحداث في عهد دولة بني نبهان الثانية في محورنا الثالث في هذه الحلقة.
2: من التاريخ العماني
1: عمان في عهد دولة بني نبهان.
3: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، وعنوان حلقتنا في جزئها الثاني عمان في عهد دولة بني نبهان. تحدثنا قبل قليل عن ظهور دولة بني نبهان الثانية، ونستمر في حديثنا عن دولة بني نبهان الثانية، ولكن هذه المرة في المحور الثالث نتحدث عن أهم الأحداث في عهد هذه الدولة، ونتساءل مما لا شك فيه بأن دولة النباهنة في فترتها الثانية شهدت العديد من الأحداث المهمة. نتحدث دكتور سعيد أولا عن الصراع بين الإمامة وبين الدولة.
1: قلنا إنها دولة لم تتعرض للإمامة بشيء، سواء إنهم استغلوا الموقف الذي صراع بين الأئمة نفسهم، بين يعني الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل وبين عمر بن الخطاب، ثم عمر بن الفضيلي، ثم عبد الله القرن، عبد الله محمد بن القرن، ثم واحد اسمه عامر بن محمد. ما عندنا تفاصيل، هم يعني الأئمة يتصارعوا فيما بعد. دولة النباهنة رحبت بها من قبل الشعب، وانضووا تحتها حتى العلماء، حتى كما ذكرتنا سابقا على أن عبد الله بن محمد القرن وهو إمام سارع إلى نزوة وظل عاشت تحت ظل دولة وأشادوا دولة النباهنة الثانية وأشادوا إليها، خصوصا في زمن الأئمة السلاطين الثلاثة.
0: جميل. مما لا شك فيه بأن مدينة بهلة لعبت دورا كبيرا في تاريخ عمان في عهد دولة بني نبهان. نتحدث عن أهمية هذه المدينة وأهم الأحداث التي شهدتها في عهد بني نبهان، خاصة في الدولة الثانية.
1: يذكر على أن سور نزوة، سور بهلة، قد بناه فلاح بن محمد، أو أشاروا على أن سور بهلة بنوه النباهنة في دولتهم الثانية، ويعني يمكن متأخرين الله أعلم، لكن من المؤكد أن السور بنفسه، هذه السور إما أكملوه أو بدوه ولغيرهم أكمله في زمانهم هم. السبب لأنه تتعرض بهلة لكثير من الغزوات، وأرادوا أن يحصنوا هذه المدينة، ثم انتقلوا فيها في أواخر دولتهم في بداية القرن يعني الحادي عشر الهجري، بدوا ينتقلون كعاصمة إليهم. مدينة بهلة لا شك إنها لها مكانة بقلعتها وبأفلاقها وباستراتيجيتها، ويعني لها يعني قرى تابعة لها المدة كثيرة، ولذلك لا يمكن أن يتجاهلها أحد تاريخ قديما كان أو في عصر الإسلام أو في عصر الحديث، يعني ذات مكانة حصينة يعني.
0: جميل.
1: لذلك كانت العيون

0: اتجه إليها، وأشرنا على أنها كانت أيضا صمتت في كثير من الحروب، قلعتها وسورها، ولم يتمكن بها الشرازيين وغيرهم في هذه المدينة أو الدخول إليها في كثير من الأحيان.
1: جميل. نسلط الضوء دكتور سعيد على أهم الثورات أو الصراعات التي صاحبت الدولة الثانية.
0: والله هناك صراعات محلية طبعا، نذكر منها على أن سليمان بن مظفر الحاكم الرابع، سليمان بن مظفر هو أخلق لنفسه إشكالية في بداية لما تمكن من وصول إلى سمد الشام واستولى عليها، وطرد من هناك قبيلة بني يهاضمة، طردهم هناك واستولى على الحصن وأموالهم إلى الآخر. يعني أشاروا إشارات عابرة في هذا المسألة، وأن تشتتوا حوالي 30 سنة في القرى العمانية، ثم عيدوا فيما بعد بعد تدخل ملك سمايل. وهذه النقطة. النقطة الثانية بين قبيلة بن معين وبين النير، تخلوا في بهلة معركة، معارك كثيرة وحروب، وشيء بسيط إنما أعظم النار من مستصغر الشرري، بسيطة، قضايا بسيطة، ثم توزعت، ثم بدأت حروب هائلة وقتل وخشي الأموال وحرقها إلى آخر. وكان السبب على أن سليمان ترك الأمر لولاته النواب وعاش دائما في شمال عمان،
1: فكان معزولا
0: بعد أن ثالث ثورة محمد بن جبير أو بن جفير في نزوة، فاعترضوا على سلوكه، وكان محمد بن جفير كان القائد، فقتل القائد، وتزوج السلطان تريكته وغرم بها، وفضل أن يعيش في شمال عمان يعني في الظاهرة بهذه الزيجة، وربما أثرت عليه، ولذلك أصبح النزاع الداخلي والقبائل كانت غير راضية به، مع العلم أن محمد بن جفير أو عنده ولد اسمه محمد بن محمد، فيما بعد يكون لنا إشارات فيه متأخر من الوقت. هذه أبرز، لكن أيضا في عصر انقسمت، يعني كل واحد سلاطين نزوة، سلاطين الرستاق ظهروا، سمائل فيها يعني عمير ابن حمير العميري، وأصبح له مكانه وله السيب يعني، وأصبح ملك يدعى ملك. سيف بن خلف في الهنائي في بهلة أيضا له مكانه. محمد بن جفير في لواء، محمد بن مهنا الهديفي كان له مكانه أيضا. فتوزعت هذه المدن والضعف، وأصبح سلطان ليس له شيء، إنما فقط خادعهم في بيته، فلذلك انتهت دولتهم بسرعة. يعني
1: فنقول أو نستنتج من خلال هذا الحديث بأنه توزعت أدوات النفوذ بين القبائل وبين تنظيمات يعني صغيرة، ولكن كل منهم يدعي السلطة ويدعي الملك في حين وحين آخر. نتحدث عن أهم الشخصيات التي لعبت دورا مؤثرا في عهد بني نبهان، ونقصد هنا بالشخصيات من خارج حكام الدولة. دكتور سعيد،
0: يعني احنا نقول ان الشيخ عمير بن حمير العميري كان له نشاط، وكان يمدح الرجل له سلوك الطيب وهذا. ونحصل ايضا في بهلة الذي ساند عمير ضد الدولة طبعا جد ناصر بن مرشد، وهو مالك بن أبي العرب، كان له مكانة واحترام وتقدير. وأيضا سيف بن زامة، سيف بن محمد بن خلف في بهلة الهنائي، أيضا كان له مؤثر على الدولة. بالإضافة إلى هناك بنو هلال وبنو جبر، لأن بن هلال وبنو جبر لما انتهت دولتهم سنة 1521 لجوا إلى عمان، فانتقل كثيرا منهم، حتى إن أحد تنازل عن الحكم لما جاء راشد بن مغامس حاكم البصرة واستعانوا به، وجاء وقال أنا بكون قائدا إليك إلى آخر، قال أنا بس طيبي من نفسي من شزمة من الحكم، وهرعوا إلى عمان واستقروا عمان، لكن كان لهم مكانة وهذا المكان كأنهم كانوا يأخذوا الخرائق سابقا فثبتوا عليه ووقفوا عند النباهنة ووقفوا ضد النباهنة كما أشرنا الجبر هذا، ويعني تمكنوا أيضا من طرد يعني بركات بن محمد من بهلة في فترة من الزمان، ولهذا كانوا لهم مكان في مقنيات، لهم مكان بعد ذلك في ضنك، وهم الذي ورثوا الدولة في الظاهرة، دولة بني نبهان ورثوها في الظاهرة، وأن النباهنة بعد ذلك سقط حتى أسمائهم يعني واختفوا من الوجود لمدة طويلة. لم نجد بعد ذلك عند الإمام ناصر بن المرشد ذكر إلا واحد ولا اثنين منهم كزعيم وليس يعني كان له مكان، إلا بعد ذلك ظهرت في القرون التالية بعد نهاية دولة العرب يعني.
1: جميل دكتور سعيد، ننتقل للحديث عن بعض النقاط المهمة من المآثر الحضارية في عهد دولة بني نبهان الثانية، جانبا علميا كان أو عمرانيا أو غير ذلك.
0: نحن بنذكر أهم الحدث أو أهم المآثر سواء هم أشرفوا عليها أو لم يشرفوا عليها،
1: ولكنها حدثت،
0: ولكن حدثا في زمانهم. منها يعني البرتغاليين بنوا يعني قلعتي الميراني
1: والجلالي
0: كان في زمانهما، كان قلعتين موجودة لكن البرتغاليين يعني بدوا يحسنوا هذه المدينة وأصبحت المكانة للقصرين إلى يومك هذا والقلعتين إلى يومك هذا. وفي فترة من الفترات كان لها هم ولها صيت في الخليج العربي. من حيث يعني من حيث هناك علماء ظهروا في مجال الفقه وكثيرين منهم مثل أحمد بن مداد، منهم الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد، منهم عمر بن سعيد المعد البهلوي، ولهم له كتب مثل أحمد السجاني في منهاج العدل، يعني كتب لها من 3-4 مجلدات أو 5 مجلدات لو نظرنا نحن فيها نحصل عدد كثير. منهم أيضا إدخال السلطان فلاح بن محسن زراعة شجرة اللمبة أو المانجو اللي جلبها من الهند. منها أيضا ظهور بعض العلماء، بعض الشعراء مثل ابن شوال في كتاب الديوان الكيداوي واللواح سالم بن غسان الخروصي، وأيضا شعر يعني لو عددنا نحن في فترة القرن هذه الذي حكموهم أو النصف الثاني العدد كثير من الفقهاء ومن الشعراء، وهذا رصد لنا الشيخ يعني البطاشي في كتابه إتحاف الأعيان الجيزو الأول. هذه أبرز يعني من بناء حصن الأسود كان أيضا أشرنا من ناحية العمرانية، فيعني كان مآثرهم المشهورة، لكن لابد أن يكون هناك يعني توسع في زراعة المانجو في عمان ككاملة بعد أن اشتهرت وأنها لذيذة
1: وبعد أن أتوا بها. نضيف إلى ذلك دكتور سعيد الحديث عن الحالة الاقتصادية في عهد دولة بني نبهان الثانية.
0: يعني إحنا نقول إن يعني هي عمان ما تأثرت بالبرتغاليين وكانت التجارة يعني هي نقول ربما واضحة، لكن نقول إن ميسورين الناس والرخاء الموجود الاقتصادي من ناحية النخيل ومن ناحية الزراعة أقول لك يعني والبسور إلى آخر كان لهم دور في هذه المسائل يعني. هذه أهم الأحداث في زمانه، وأنا لي مقال يعني كبير في أوضاع عمان في زمن العاربة لعله قد نشر في المملكة خلال فترة 6 شهور الماضية، لكن لم أوصل لي شيء يعني.
1: جميل، إذن هذا ما نختم به حديثنا حول هذا المحور الثالث والذي تحدثنا فيه عن أهم الأحداث في عهد دولة بني نبهان الثانية. هكذا مستمعينا سننتقل إن شاء الله في الدقائق القادمة للحديث عن نهاية دولة بني نبهان مع ضيفنا الدكتور سعيد الهاشمي والذي يستمر معنا على مدار حلقتين، ونحن نواصل هذه الحلقة أو التي تمثل الجزء الثاني من حديثنا السابق عن عمان في عهد دولة بني نبهان. أهلا بكم، ولكن بعد قليل.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد دولة بني نبهان،
3: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، وهذه عودة ومحور رابع نتحدث فيه عن نهاية دولة بني نبهان في حلقتنا عمان في عهد دولة بني نبهان الجزء الثاني. وننطلق من سؤال مهم ومفصلي في عهد هذه الدولة، دولة بني نبهان الثانية إن صح التعبير أو على وجه الخصوص، ونقول دكتور سعيد، كيف انتهت دولة بني نبهان الثانية؟
1: هو بالحقيقة إن انتهت في زمن سليمان بن مظفر، بعد ذلك المدة البسيطة التي حكمها هو مدة يعني طويلة، والذين يوم من بعده يعني أيضا فترة قصيرة جدا، يعني لا تزيد عن يعني 5 سنوات تقريبا. حاول خلفاء أن يصلحوا ما فسده هذا السلطان من حروب أهلية، لكنهم لم يستطيعوا، ونقلوا العاصمة من نزوة إلى بهلة، ثم نقلت من بهلة إلى مقنيات، ثم نقلت من مقنيات إلى ينقل في النهاية، وهو تتبع يعني لظهور الزعامات. الزعامات هذه حاولنا نحصيها في 9، منها إمارة بهلة كما أشرنا، كان الشيخ سيد بن محمد بن أبي سعيد الهنائي، وإمارة سمايل عمير أو الملك عمير بن حمير بن سلطان العميري، وإمارة سمد الشان في إمارة الشيخ علي بن قطن بن علي الهلالي يسمو المنصور، وإمارة إبرة الشيخ محمد بن جفير بن جبر الجبري، وإمارة نخل سلطان بن أبي العرب، وإمارة الرستاق أخوه مالك بن أبي العرب، وإمارة الظاهرة مقنيات وإلى آخر الشيخ ناصر بن ناصر بن قطن بن علي الهلال الجبري، وبقية الساحل العماني كله في يد، ما نقول كله، لكن نقول إن محمد بن مهنا وخلق لنفسه إشكالية، وهو حاكم الرستاق، حاكم بذاته، يعني ما يتابع الحد، حتى لما جاء الفرس وغزوه استعان بالسلطان، لكن السلطان ضعف في فترة من الفترات، والشيخ عمير أو الملك عمير محاصرا بهلة، والجيش موجود بهلة مساندا سيف النبهاني، وخرجوا أبناء عمومة آخر إمام عرار، يعني عرار آخر إمام حكمه، يعني دخلوا عليهم مع السلطان وحزم حمير وسمع قطن وسمع علي بن دهل إلى آخر، وطلبوا منه شيء فنفاهم، بل إنهم طردهم، فراحوا إلى محمد بن مهنا وعملوا له حيلة، يعني الحيلة هي البسيطة، قالوا له أغزي سمايل، أغزي السيب. ليش تغزي السيب؟ قال عشان نخفف الضغط على بهلة. فعلا غزى السيب، وكان هناك علي بن عمير أخو الملك فقتل، ثم رجع ما خذ شيء، بس نهاية أن قتل هذا ورجع. غضب الشيخ عمير واتى إلى السيب واتفق مع البرتغاليين، وجاء 3 سفن من هرمز.
0: إذا نقول استعان بالبرتغاليين،
1: جاب 3 سفن. الرواية العمانية تقول حصلهم شوي وخذهم، يعني ما واضحة، لكن الوثائق البريطانية الوثائق البرتغالية وضحتهم كاملا. هناك 3 سفن، جاءوا 3 سفن، سفينة موجودة في مسقط، قال ما تكفي، فاتصلوا إلى جاوة في الهند جابوا سفينة، اتصلوا إلى هرمز جابوا سفينة، اتفقوا كلهم يحطموا مدافع ويتجهوا إلى صحار، فعلا دخلوا صحار وقتلوا مهنا. حاول الشيخ سيف بن محمد الجبري في بلوى يعمل صلح شوي، وحتى لا تتدخل هذه الأمور، لكنه فشل. النهاية إن صحار حرقت وسلمت للبرتغاليين وعادوا جيوشهم فيها، وكان محمد بن مهنا هذا يدفع مبلغ للبرتغاليين، لأن الساحل ما حد حكمه، إما في قلعة هم جالسين ولا في البحر، يعني هو البرتغاليين لم يحكموا البلد، سواء مسقط أو بركة أو صحار،
0: كانت سيطرة ساحلية،
1: ويعينوا فيها من لهم الولاء من العمانيين. هذه النقطة الهامة التي فيها في هذه النقطة.
0: يعني تحدثنا عن تعدد الزعامات في أواخر دولة بني نبهان نتيجة الانقسامات والصراعات، وأبرز هذه الزعامات ذكرناها تقريبا مثل ما تحدثت عنها أنها تشكلت على شكل إمارات إن صح التعبير. هل هناك عوامل أخرى دكتور سعيد تسببت في سقوط دولة النباهنة غير ما ذكرناه من تعدد الزعامات؟
1: تعدد الزعامات معناه يعني قل هيمنة أو مكانتها الدولة، ما حد لها أنصار، تقوقعوا في منطقة معينة. حتى لما حكم عرار طرد أخوه مخزوم، يعني لما حكم نبهان حكم مخزوم أول، دخل نبهان وطلع وخرجه وقال له بعطيك ينقل، وراح ينقل وعاش هناك وقتل في معركة بسيطة إرادة من الله سبحانه وتعالى. لما هربوا الناس الذين موجودين في صحار، لما قاتلهم الشيخ عمير والبرتغاليين هربوا منهم مجموعة، فقبض واحد منهم أو اثنين قبضوا في ينقل، فأمر مخزوم أن يقتلهم فخرجوا عشان يقتلوه. فجاء القاتل اللي بيقتلوه واقف، هو يستغيث بالله ويستغيث بالملك، فضرب المرة الأولى في يده في كتفه، ثم بعد ذلك يصرخ الرجل ويعني ويطلب ويستغيث، فمن غضب مخزوم سارع يقفل إذنه باليد عشان يسكت، فكان الذي يضرب بالكتارة ما يشوفه، مغطى عينه، ما يقول واحد يغطى عينه هذا الرجل يربطه هناك يقول يقتل يعني بالكتارة يعني، فجاءت الكتارة على يد مخزوم وقصت ليده فمات، وترك هذاك في القاعة في المكان هذاك اللي فيه لمدة 3 أيام. بعد ذاك واحد عدى عليه قال صح في البلد تعالوا بندفن هذا الرجل، قال لنا حي، سحبوا وعالجوا وسووا له ملح وسووا له معرفة وصحى، مات مخزوم. جينا بهان مرة ثانية واستولى عليها بعد أن طرد من مقنيات
0: حتى سقط أخيرا
1: واستغاث بخواله الرئاسة وياب الجيش منهم، لكن ما فلح
0: ولم ينجح في ذلك.
1: وكيف انتهى بعد ذلك لا نعرف كان إيش مصيره هو الرجل.
0: جميل. إذن هل تؤكد دكتور سعيد الهاشمي نهاية بني نبهان متى كانت بالتحديد؟
1: بالتحديد كانت سنة 1026 هجري موافق 1617،
0: وكان
1: آخر إمام نبهان بن فلاح بن محسن كان آخر الشخص الذي حكم وانتهى به المقام إلى في ينقل، وقضي عليه في ينقل وطرد من هناك ولا نعرف مصيره إلى أنت، وبذلك انتهت دولة بن نبهان نهاية لا رجعة فيها، وتوزعت مدن العمانية في يد مشايخها وحكامها
0: وصباح نظام حكم قبلي،
1: وأصبح مما أدى إلى تضعضع الأمن الداخلي اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، حتى العلماء وأصحاب الرأي ينادون بتوحيد عمان، فظهر لهم ناصر بن مرشد وبايعوه إماما لعمان.
0: جميل. وعاد وقام الدولة في عاربها
1: بعد أن توحد مدة 8 سنوات، أخذت عليه عشان توحيد عمان 8 سنوات قبل أن يعلن جهاد على البرتغاليين وينجح فيه.
0: جميل. هكذا مستمعينا الكرام، بحديث الدكتور سعيد حول قيام دولة اليعاربة وما استغرقه الإمام ناصر بن مرشد من وقت حتى يرمم الصدوع التي أصابت عمان في حقبة حكم بني نبهان وما بعدها، والتي تركتها في صراع قبلي وما إلى ذلك. ننهي حديثنا عن دولة بني نبهان الثانية بشكل خاص، وبشكل عام حديثنا عن دولة بني نبهان التي تولت حكم عمان في حقبة زمنية معينة تتصف بالعتمة في قراءات الدكتور سعيد الهاشمي. هكذا مستمعينا الكرام، مررنا في هذه الحلقة بأربع محاور مهمة. تحدثنا في المحور الأول عن الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى بالتحديد، ثم بعد ذلك تطرقنا للحديث حول ظهور دولة بني نبهان الثانية في المحور الثاني، ثم أيضا تحدثنا في محور ثالث عن أهم الأحداث في عهد دولة بني نبهان الثانية، وأخيرا تحدثنا عن نهاية دولة بني نبهان الثانية، وكان هذا ختام حديثنا لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد وفقنا في نقل المعلومة التاريخية المهمة، ونأمل أن نكون قد منحنا استفادة جيدة لكم مستمعينا الكرام. أجمل التحايا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لضيفي الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا
0: سعيد.
1: شكرا لك الأخ أحمد،
0: كل التحية لك، وكل التحية أيضا لمستمعين الذين تابعونا على مدار حلقتين ونحن نتحدث عن عمان في عهد دولة بني نبهان. هكذا مستمعينا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ونأمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وموضوع تاريخي جديد في برنامج من التاريخ العماني. إلى لقاء قريب.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيبي، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
2: الرأي هو ليس المعرفة.
1: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
2: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
1: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
2: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
2: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
0: المناظرة. كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع، أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية، والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
2: أهلاً وسهلاً بكم، وسعيد بوجودي في هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك. أيضا في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك إدريس، حياك الله.
3: بداية، كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار، لا مواجهة الشخوص، الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبدالله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح. المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية، وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا، فهي مدافعة عن أصل المعرفة، وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لابد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية. وهذا التكامل لا يحمله إلا شخصا متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. مع ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع. وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي، خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طيئتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
5: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
6: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية. يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن مع الاقتصاد مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي بعيدا عن الإدراك. وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
5: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
2: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق به حق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو في الرأي في القضايا السياسية. وذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع، وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه،
5: نعم،
2: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادر على تكوين رأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لا بد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه نقطة أعتقد نقطة الاختلاف أو نقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين النقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحدة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذا نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة. لأن مثل ما ذكرت في البداية، الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
5: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
2: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة، أنه لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
5: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد في نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول لكونه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث. يعني هل هناك من مرد على ما ذكره وبناء، وأيضا مردك أستاذ عبد الله على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور؟
6: نعم، أنا أفند وأؤكد على بعض النقاط.
5: نعم.
6: المعرفة كما ذكر الأستاذ مبارك تماما وكما كنت أقصده،
5: نعم،
6: هي مدخلات لتكوين رأي جيد أو رأي مبني على مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح. أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات. ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
5: نعم.
6: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي. ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
5: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص أو لهذا الخبير السياسي له تأثير معين. ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض، وهذا يحيلنا أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء، كيف ترد على هذه الفرضية؟ نعم.
2: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك

0: استمع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في قضايا جدا حساسة، وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهج الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكر لا يمكن لا ينفي ذلك وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات هو أصل قومي بالنسبة لأي بلد. الاختصاص يحمي المصلحة العامة، مثل ما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات. وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
1: نعم، بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا، يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
2: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي. نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر، أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا، هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم لأن هذه القضية معقدة وهذه القضية حساسة وهذه القضية لها أبعاد وطنية وهذه قضية تثير الرأي العام، يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟ من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأن الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
1: نعم، طيب، يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال وتكون لها مجرياتها وأحداثها. يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن؟

0: من الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي.
1: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء،
0: نعم
1: والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة.
0: نعم
1: لكن ربما عودة على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لا زلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
0: نعم
1: لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخره، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة،
0: نعم
1: لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد،
0: نعم
1: وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لا بد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
0: نعم إذا أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا على ما ذكره أستاذ مبارك؟ يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
2: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع وحماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان، وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء.
0: نعم.
2: لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس نعم. ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها
0: نعم.
2: فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح نعم. الصحيح.
0: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
1: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في
0: في نهاية الأمر، يعني
1: في ختام حديثه وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في في في خضم هذا الحديث.
0: نعم.
1: ما الذي تكافئه وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمول.
0: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
2: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين. يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه أن رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت أن رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
0: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا.
0: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك حمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.